مبارك، وحتشوفوا ولاد الإنسان مجمز على يمين القوة وجاي على سحاب السماء. أنا والأب واحد، إن عطالي سلطان عليه كل اللي في السماء واللي على الأرض. وللمسيح أسماء واجدة وردت في الكتاب المقدس، واللي إن شاء الله نحكيكم عليها في الحلقة القادمة. ونحب نذكركم إذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو حاجات مش فاهمينها، راسلونا على عنوان البرنامج، حنذيعوه في آخر الحلقة، ونحن على استعداد إن شاء الله نجاوبوكم. ونقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام المسيح.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

أنا كنت نشيطة، بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها.

0: أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجة دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وساندني. ساعتها بس قدرت أني أجدد ثقتي في ربنا، ساعتها بس قدرت أني أقاوم المرض، أشوف أن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: أنا كنت نشيطة، بتحرك كتير، وكان طول الوقت عندي طاقة، لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل إنه في يوم من الأيام إني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني إنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً، اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجة دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي، وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

غالبا احنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبه مهمه بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه، ايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ضاق وسع قدم ما بقاش على الموضه بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمه المغلوطه الباليه البايظه نتخلص منها ونرميها وندخل لأذهاننا أفكار جديدة صحيحة مظبوطة نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمة لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة. غالبا إحنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبة مهمة بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه، ايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ضاق وسع قدم ما بقاش على الموضه بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمه المغلوطه الباليه البايظه نتخلص منها ونرميها وندخل لاذهاننا افكار جديده صحيحه مظبوطه نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمه لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة.

0: لجميع الرسل حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط، فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
1: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
0: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا. المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
1: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات؟ وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا، أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
0: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم، وللحيوان جسم آخر، وللطير جسم، وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء، وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء، والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات: يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا وي

0: أقوم جسماً روحانياً. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضاً جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفساً حية، وكان آدم الأخير روحاً يحيي. فما كان الروحاني أولاً بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.
1: الخامسة عشر.
0: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها. وإلا فأنتم آمنتم باطلاً. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
0: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين: تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم: كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
0: وما الأجسام الحية كلها سواء؟ فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات: يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني. فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الأوثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
0: حثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
0: حسابة.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي، فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفاً من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين، حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن، لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي، فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها، فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده، فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية، لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقعوا في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر، بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من

إلا كان أولادكم أنجاساً مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله. وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها، فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله. فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره، وعزم في قلبه أن يصون فتاته، فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كوليدي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان تكونوا تسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه، لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 ايام في الاسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عن المسيح حاجات كتير، منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح، وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر. وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية، اتهموه باتهامات كتيرة جدا، ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شعار، وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إنه هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا الأخ تامر سمير. إزيك؟
1: أهلا ليتي، أهلا بيكي.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما، أعتقد أول مرة تكون معنا في راديو سما.
1: مظبوط، أول مرة. متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه، يعني أني وكأنها تهمة، اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة، كان يجلس مع العشرين والخطاة، ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة، هي كريدت لي ولا هي ضده، لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير قوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام عليه مش قليل، فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم أكتر أبعادها. فالقضية مهمة قوي وأحب فعلا نخش فيها أكتر أعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما أدخل في صميم الحلقة، عارف يا تامر دايما المسيح موضع أسئلة
1: yes.
0: موضع تشكك موضع اتهامات، يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه، ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة
1: أيوه.
0: غلطة عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه، طب أهو بصوا بيعمل إيه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيرة واندهاش وصح وغلط وأقوال لغاية العصر ده؟ يعني أنا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده، لكن لغاية اللحظة اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا، شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي، مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص. احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ، شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح، فدي أول حاجة. الحاجة التانية هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية، احنا بنتكلم على الله المتجسد. ففكرة إن الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب مش قادر تفهم ده، فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك، عندهم شك بقى في الثلاثين سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته، عايز يشككوا في هذه القضية. فبالتالي لازم هنسمع اتهامات، نسمع نقد، نسمع يحاول يكسر فكرة انه يسوع المسيح هو الله المتجسد على الارض، فبالتالي ده طبيعي.
0: وهتستمر إلى مجيئه غالبا. yes. لأني حيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى. وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي. يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
1: عشان أقولك ليه أوريكي اتقلت فين وإزاي. وكان واضح بالطريقة دي إنها اتهام مش مجرد يعني حاجة إيجابية، لأن ممكن حد يقولك دي حاجة إيجابية. لا، هو اتقال بشكل اتهام، واتهام صعب قوي. في متى 11-19 بيقول كده: هو ذا إنسان، كانوا بيتكلم على يسوع، أكل وشريب خمر. فدي حاجة سلبية بالنسبة لهم، هو بيأكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاة. وساعتها كأنه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين خطاة، كانت مشكلتهم انه ازاي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي، ان الاقتراب بينجسه، انه يتعامل معاهم ده بينجسه. وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين، احافظ على قداستي، بطبق الناموس. لكن يسوع قلب الفكره دي خالص، كانه عمل ثوره وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تاثرش. فبالنسبه لهم كانت ثوره. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ، بيقولوا ليه المعلم بتاعكم مش زينا؟ بيقولوا كده: لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا؟ ليه بيأكل مع العشرين والخطاة؟ وساعتها يسوع راح الرد بقى، أعتقد قفل بقى القصة دي، وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده: لا يحتاج أصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة، اللي حياتها بايظة، اللي عندهم احتياج، اللي متشوهين. دي إرساليتي، دي دعوتي، دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى، إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى. خدي بقى الصدمة الجامدة بقى، إنه ياخد واحد منهم إيه؟ تلميذ. تخيلي بقى، يعني أنا مش بس
0: بقعد كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
1: طبعا دي صدمة للفريسيين. أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس وفل، لا، ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة أوي.
0: فواضح أني وإنت بتتكلم تامر جاف أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات، لكن واضح إنه كان كمان كان بيغير مفاهيم، كان بيغير توجهات، بيغير دوافع. فاللي انت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير، لا، ده أنا جاي أقول لكم انتوا بتفكروا في الخطاة ازاي، بس أنا كمان بفكر فيهم ازاي.
1: أيوة، أضيف لك حاجة ليديا. لو تلاحظي، لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد، تسمع قصة يسوع وحياة يسوع، ما فيش ولا مرة كرس بالصليب. هو كل مرة بيكرس بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقولون يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك، ومن ضمنها قوانين العلاقات، من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي، لا، انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
0: yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة، لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة، وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا، نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطاب والعشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموه بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطاب والعشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من برا جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم، إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى دخلوا في السكة ليه، يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهمها وانت تصحح لي ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد حرامي بالعربي، يعني بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا، زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصل تغيير، زكا قال كده في لقا 19، قال كده ان كنت قد وشيت باحد، وشيت لنا كذا تفسير. اول تفسير انه ان انا اخدت فلوس ازيد من حقي او من حق المفروض تدفع للضرائب، ده اول تفسير. التفسير التاني انا كنت بلغت عن حد ظلم، فأحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقة اجتماعية مرفوضين دينيا بالنسبة لهم الحرامية وفاسدين، فحطوه من جنب الخطاة، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا زيهم زي أي حد وزي الخطاة وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق اني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لاني انا بتعامل مع العشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لاني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة والى اخره. فالمحتل ده لما انا اشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية اللي احنا عايشينها هبقى جواه رفض للنوعية دي، زي ما بجوا رفض الناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالية يسوع رسالة استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل المهم مصلحته فين، فهو جاي يسترد اللي بعد اللي ضل اللي مشي سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، رسالة يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي انه يبتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحتة الصعبة مع الناس اللي شكلهم أقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياة. دي رسالة يسوع، فهو مش جاي عشان للناس الكويسة الجميلة المتدينة اللي بتروح مجتمع الكنيسة أو مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيدة. دي دعوة يسوع.
1: وده اللي يخليني أسألك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لأن أنت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعت الخطاب سبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة. فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها لو هتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع المبين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلي أنت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجلين. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات. قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيا، لزقت فيا بتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك، أنا جاي عشانك أنت، أنا بحبك أنت، أنت غالي عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب. إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهوانش مع الحق، ما تهوانش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطيئة، أنا رافض السلوك ده. وقال لها بالتالي أنا بحبك قوي، قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطيئة اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب، قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي إن يسوع جاي يعلن قلب الأب، أنت ابني أنا بحبك لكن بكره الخطية، بكره المخدرات، بكره الإدمان اللي أنت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصله جدا. وطبعا دي صار في العلاقات إن أنا زي أنا بقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي، أنا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا؟ انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد ومشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة. لأن إحنا بناخد بعض باكج على بعض، وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي بس إحنا بنعمل إيه، إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا في ضعفاتنا في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطيت له ليب والعلنة عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضه وما كنش بشاركه فيها أو بسقف له عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع بس ما حبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي اسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم اقراه بعد شويه، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم ازاي ده من
0: انت دلوقتي بالتالي.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكم اسئلة لو عندكم تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم يجي معاهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة التفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة التفكير أني إزاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، والموضوع عايز توازن. واللي أنا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر إني إحنا أوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده، وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من إني باخدك باكج أنت وخطيتك، يا أقبلك على بعضك يا ما أقبلكش على بعضك، وعندنا إيرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا وإنت كنت في الفاصل كمان بتقولي يا ليديا نفسي قوي كمان أشارك إزاي نعملها إحنا في حياتنا كتوازن، فرصتك بقى.
2: بص يا ليلي، الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها نعرف نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه ربنا مديني نعمه اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمه دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسه، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي، ازاي اطبق المبدا. فخليني ارجع اجي من ورا لقدام، فكره الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليا. خليني ارجع للمثل بتاع المراه الزانيه. انت عارفة يسوع قدر يفك الأزمة ازاي لما جم الفريسيين والكتبة ساحبين واحدة كده عملت خطية اسمها المرأة الزانية ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه. يسوع قال جملة اعتقد دي هتفك شفرة جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطي، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة جوه شغل جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قط الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقيها أولا بحجر. بالعربي واللغة بتاعتنا اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العدل فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب، كله انسحب من حتة إن أنا جاي حقق العدل، كله انسحب من انه عايز احكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها. لو انا رفضتك عشان بتعمل خطية يبقى لازم ارفض انا كمان نفسي، انا كمان بعمل خطية، انا بضعف، انا بقع، انا عندي اخطائي، انا مش كامل، انا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل، بالعكس انا عندي ضعف وفيه ضعف، فمش من حقي احكم عليك. فده بعد مهم قوي ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيها خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي يسوع بقى اغيره اقرب منه احبه اقبله واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده المشكله هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه ده بالبر الذاتي بالقداسة بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا أنا أنا أنا أنا أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب أنا هخبط شوية في الحل زي ما بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. أيوة.
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. أنت عارفة مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيلة، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفة دايما في الإخوات في العيلة، حتى لو حد فرع عينه بيسمعنا عارف دايما في العيلة تلاقي ولد الشقي اللي بيعمل مشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل أزمة في العيلة وخد في فلوس ابوه ومشي، بعد شويه خلص كل حاجه ورجع، فابوه قبله رغم الغلطه الكبيره عملها، انه عارف بيورثه بالحياه، طلب الميراث وابوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب واصدقاء وخطيه، بس حس بالذنب ورجع. فابوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الاكبر. الابن الاكبر اللي هو اخوه، اول ما عرف ان ابنه ان اخوه رجع وان ابوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الاخ الاكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس. مؤمنين كانه لبس عبايه زي انت قلتي يا ليديا، عبايه التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوضة المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق، فعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه كسر الحق وكسر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس أو من شكل المظهر الخارجي، أو أنه رايح الكنيسة أو أنه رايح المسجد بمواعيد محددة، وانه محافظ على اوقات صيامه او محافظ على اوقات صيامها، وانها بتطلع الصدقه او العشور في الكنيسه. المظاهر الخارجيه للتدين ايا كان نوع الدين ايه، مسيحي او غير مسيحي، بنتفاجئ ان هو الغطاء الخارجي علشان اظهر انا شخص كويس والله اعلم بالخبايا، واتهم بجراءه غيري وأكفر بجراءة غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا، خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسي البعد اللي أنت عايز تتكلم فيه، اللي هو فيه برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
2: البعد التاني ده أنا رأيي بعد مهم قوي، أنا بقى لشخصي اللي تامر، البعد اللي فيه أن أنا أبقى قادر أوازن ما بين النعمة اللي اسمها أنه يسوع رحمني، أن الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وعمل يسوع، وما بين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحة دي أزمة كبيرة قوي، المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين أنه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وأنليمتد يعني غير محدود، فيخلي جواه نوع من التخاذل، يخلي جواه نوع من أنه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى، فمش هيزعل مني، ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في في في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عدل المشكله دي، بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي، فقال كده في روميا 5، بيقول كده الناموس عدد 20، اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت نعمة. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا، بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقولك خد بالك، فلو كسرتها انت كده عملت خطية. لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح، اسمه صليب يسوع. النعمة دي كبيرة قوي، فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد، كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران. فالخطية كترت، في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في رومية 6 وأول عدد، وكأنه بيغلط في القصة، قال كده إيه؟ فماذا نقول؟ أن أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن، في نعمة، في صليب، في غفران، في رحمة، لكن في جهات، في حتة لازم فيها مش أستغل محبة أبويا وقلب الله السماوي أنه أنا أستبيح الخطية وداني أعمل الخطية، لكن لازم أحافظ على قداستي، لازم أحافظ على انعزالي عن الخطية اللي بتشدني بعيد عن ربنا. فبالتالي أنا لازم أصبر بقى دي، في غفران، الأب بيحبني، يسوع مات عشاني، في نعمة، لكن لازم أجاهد عشان أحافظ على النعمة دي وحافظ على المحبة دي وحافظ على قداستي. وهنا التوازن.
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ احلك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل، طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا، طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا، لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا، انا لو ما جهدتش، يعني لو ريحت، ايه الخسارة اللي هتعود علي؟
2: خليني أقول لك يا ليديا، عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب، قلب الأب اللي بيحب ابنه. يعني خليني أقول لك على حاجة شخصية، أحكي لك على حاجة شخصية. يعني أنا زي أي أب، مش عارف كم حد بيسمعني يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه؟
1: أحسن
2: صح حاجة. لا يعني مش بس احسن حاجه، ده عايزهم صح طول الوقت، 10 من 10 مذاكره، 10 من 10 في الاخلاق، 10 من 10 في كل حاجه. فبالتالي بنحط قوانين واعمل ما تعملش ايه ما تعملش. في الاولاد بيجوا في وقت حاسين انه كتير قوي، يعني انتوا خنقتونا، لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي لما ربنا وراني ليه حط الوصيه وليه حط القوانين. ابتدى تامر يقول لي يا تامر انا حاطط الوصيه والقوانين عشان اخنقك، مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجه حلوه وعايز امنعك عنها، لكن عايز اقول لك ان الخطيه دي هي عباره عن موت، انت بتروح للموت برجليك، عامل زي الطفل كده ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطه بتوع الكهرباء فبتدي يحط اصبعين عشان لعبه، فبالنسبه له انت رايح العب، لا بابا هيبقى خايف عليه، فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء، الكهرباء هتموت هتموتك. فانا بحط القوانين دي مش انا غلس عليك، انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي لانه خايف عليا مش انه عايز يخنقني، ابتدي افهم ان انا عارف، انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكره دي تحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا، هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين، خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة، إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة، إيه المحبة الكبيرة دي، إيه الاحتواء الكبير ده، ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان كان كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عرف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفه، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صوره الله مش واضحه. واحده من المهمات اللي يسوع جه على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي، الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاب يمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معناها ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاة، انا عايز ادور على الخطاة، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم للخطاة. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح ان

0: الاثنين بيدوروا على بعض, ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين هو؟ هو بيدور عليا, ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
1: فالمبادره جايه من قلبه الكبير, قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده, القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه, الخاطي اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه الثانيه هم شافوا في حاجه مختلفه فبيدنون منه. انا النهارده كخاطي, انا كليديا واحده بعيده مثلا عن الرب, او في ناس بتسمعنا هم ما زالوا بعاد عن الرب, بعاد عن المسيح. مش بتكلم عن الله في المطلق, لكن انا بتكلم عن الله المسيح, المسيح المتجسد, المسيح الاقنوم الثاني, مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين, لكن المسيح الله. الناس اللي ما زالوا بعيد عن المسيح, وان انت بتقول لنا هو بادر ان هو بيدور عليهم, المفروض هم يعملوا ايه؟
0: عايز اوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض, شايف نفسه انه فشل انه يعيش قوانين مبادئ الدين, الناموس, الصح وغلط, الشريعة. انا حاولت وفشلت. عايز اتكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايدة, هو خلاص كده وراه متوبته زي ما اقول. عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي, والماضي بيطاردها طول الوقت, مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اكلم حد حاسس نفسه فاشل ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز اكلم كل حد مرفوض بسبب ناس او بسبب هو رافض نفسه. عايز اكلم حد مكتئب وحاسس ان الحياة ملهاش معنى. عايز اكلم حد فقد الاحساس ومعنى الحياة. عايز اقول له في دعوة من اله بيحبك, هذا الاله. وعايز اقول الجملة دي مهمة قوي, هذا الاله اب قرر انه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الأرض وياخد شكل إنسان عشان يقرب منك وعشان يقولك إني بحبك وعشان ياخد إيدك ويخرج من أنت فيه. أب قرر إن هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر, إن إله ينزل شكل إنسان لكن عشان ينقذ ولاده. وأختم بالآية دي في رومية 5:8, بولس قال كده وقال كده, ونحن بعد خطاء وإحنا لسه في الخطية يسوع عمل إيه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي أنا بحبك. هذا الإله أعتقد يعني هيبقى سهل أوي أروح له وأنا مش خايف, سهل أروح له وأدي له حياتي, سهل أخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل, من غير ثمن.
1: ودي حاجة تطمننا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له, ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه, لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معاهم النهاردة؟
0: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعمل إيه معاه؟
1: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيدوا لأن بنخاف عليهم.
0: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جاء عشانه, وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي ولها سمعة مش كويسة, بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني. وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر, او يقول لنا محتاجك, زي ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك
1: وأنت المسيح. يعني وانت بتتكلم يا تامر أنا شعرت قوي إنك انت عايز تقول لنا إن زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فإذا كنت انت دقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى انت عليك انت كمان دور انك تكون انت المسيح دلوقتي على الارض، تعرف تقبل وتمد الايد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس ازاي، مش بيشوفهم في بميكروسكوب الخطية، لكن بيشوفهم بعينين المحبة، بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في آخر دقيقتين بالضبط تطمن كل حد بيسمعنا إنه هل ممكن يقبلني رغم إن أنا ساقط أو واقع أو خاطي. ده آخر دقيقتين.
0: دي أكتر كذبة إبليس بيحطها في أذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، إنه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبة إنه مش هيقبلك، ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطية والضعف لدرجة أو الجملة جاست خض منها، يحسسك أنه ربنا ما يقدرش على اللي أنت فيه، فتبقى أكبر من قدرة ربنا أنه ينقذك وأنه يحبك وأنه يغفر لك. عشان كده عايز أقولك أن يسوع كسر الكذبة دي، قال ما فيش خطية ما فيهاش غفران، ما فيش قيد ما فيهوش حرية، ما فيش مرض لنفسي ولا روحي ما لوش شفاء. يسوع جاء أعلى أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك، فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
1: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يتامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
0: شكرا.
1: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أسمعكم وتسمعونا وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع عدد برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج قالوا عنه مع كل دي فرحان على راديو سما من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. واهلا بكم انكم تكونوا بتشاركونا من خلال صفحتنا صفحه الفيسبوك او من خلال كمان انكم تكونوا بتسمعونا على ابلكيشن راديو سما. نزل الابلكيشن لو انت لسه مش عندك وبتشوفنا من الفيسبوك نزله وينفع تسمع حاجات كتيره مش بس قالوا عنه، لكن احنا معاك 24 ساعه طول اليوم 7 أيام في الاسبوع ينفع تسمع ترانيم وبرامج مختلفة ومتنوعة. قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عن المسيح حاجات كتير، منها الحاجات الحقيقية واللي نقدر نقول عليها فعلا ده ينطبق على المسيح، وحاجات تانية أنصاف حقائق فممكن يقولوا عنه حاجات تبين في ظاهرها إن هي صح لكن ما بتكونش للأسف صح للآخر. وقالوا عنه كمان حاجات مش حقيقية، اتهموه باتهامات كتيرة جدا، ومن الاتهامات اللي اتهموه بيها وكأنها شيء عار، وإزاي يعمل كده إنه كان يجلس مع العشارين والخطاة. حلقة النهاردة هنتكلم عن هل دي تهمة إنه كان بيجلس مع الخطاة؟ هل ده يعيبه؟ هل ده غلط إنه هو يعمل كده؟ ولا ده إيه بالظبط؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة. قبل ما ندخل في الموضوع أحب أرحب بالأخ العزيز الغالي عليا الأخ تامر سمير. إزيك؟
1: أهلا ياتي، أهلا بيك.
0: هستسمحك تقرب المايك عليك علشان okay. الصوت أيوة وأنا هكون بسمعك أكتر والناس هتكون بتسمعك بطريقة
1: كده كويس.
0: كده حلو زي الفل. أهلا وسهلا بيك في راديو سما، أعتقد أول مرة تكون معنا في راديو سما.
1: مظبوط، أول مرة. متحمس قوي.
0: وأنا كمان جدا متحمسة جدا ومبسوطة أنك تكون معنا كمان في موضوع يمكن مش كتير ناس بتتكلم فيه، يعني اني وكأنها تهمة، اتهم المسيح بأنه كان يأكل مع العشرين والخطاة، كان يجلس مع العشرين والخطاة، ومش عارفة ليه هي تهمة ولا مش تهمة، هي كريدت لي ولا هي ضده، لكن في وقتها كانت تعتبر ضده. تعالى نبدأ حلقتنا كده بقى وتقول لنا الأول تحب تبدأ منين أو تشرح لنا نفسك تقول إيه في بداية الحلقة.
1: نفسي أبدأ بأنه فعلا أكتر شخصية عليها كلام وأكتر شخصية لأنها كان لها تأثير كبير أوي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وتأثير في التاريخ كمان هو شخصية يسوع. فكمية الاتهامات وكمية النقد وكمية الكلام تعليق مش قليل، فعشان كده كويس ان احنا نعمل فوكس وزوم على هذه الشخصية ونفهم اكتر ابعادها. فالقضية مهمة قوي واحب فعلا نخش فيها اكتر اعمق ونستوعب ونفهم اللي بيتقال ده صح والغلط.
0: طيب هو قبل ما ادخل في صميم الحلقة، عارف يا تامر دايما المسيح موضع اسئلة، موضوع تشكك، موضوع اتهامات، يا إما ناس تنبهر بيه انبهار رهيب ويقفوا يعني قدامه منبهرين من تعليمه من معجزاته من حياته ويفضلوا منبهرين ويتكلموا عنه حتى لو مش مؤمنين بيه، ويا إما ناس عايزة تمسك
1: غلطة
0: أي حاجة.
1: أيوه.
0: غلطة، عايزة تمسك أي تصرف صح أو غلط بس تمسكه عشان تقول أهو اللي أنتوا بتؤمنوا بيه، طب اهو بصوا بيعمل ايه. ليه المسيح موضع تساؤلات وحيره واندهاش وصح وغلط واقوال لغايه العصر ده؟ يعني انا كنت بقول لحد يمكن في وقتها جه في زمن كان ينفع وقتها يحصل ده، لكن لغايه اللحظه اللي احنا فيها في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو مازال المسيح عليه كل الكلام ده ليه؟
1: بص يا ليديا، شخصية يسوع مش مجرد شخص عادي، مش شخصية كمان حد عمل تأثير والتأثير ده خلص. احنا بنتكلم على شخصية قسمت التاريخ، شخصية التاريخ بيقول ما قبل المسيح ما بعد المسيح. فدي أول حاجة. الحاجة التانية، هو كمان مش مجرد شخص عمل تأثير ومجرد نقول عليه شخص مثلا نبي أو قاد ثورة مثلا اجتماعية أو ثورة دينية. احنا بنتكلم على الله المتجسد، ففكرة ان الله المتجسد في شكل إنسان ده مخلي الناس مش قادر تستوعب، مش قادر تفهم ده، فبالتالي يبقى عندهم أسئلة وعندهم شك، عندهم شك بقى في الثلاثين سنة والثلاث سنين اللي خلال بعديهم في كل حاجة في حياته، عايز يشككوا في هذه القضية. فبالتالي لازم هنسمع اتهامات، نسمع نقد، نسمع يحاول يكسر فكرة انه يسوع المسيح هو الله المتجسد على الارض، فبالتالي ده طبيعي.
0: وهتستمر إلى مجيئه غالبا. yes. لأني حيفضل هذا الشخص الإله المتجسد محور لتفكير كل الناس من أبسط الناس تفكيرا إلى أعمق الناس علماء وفلاسفة. هنفضل متحيرين فيه ما عدا الذين يؤمنون به إيمان حقيقي. ندخل في الموضوع بقى. وعايز أسألك ليه كان لقب محب للخطاة وكأنها تهمة؟ يعني دي حتة مهمة قوي. يعني كان بيتهموا وخاصة فئات الفريسيين والكتبة بإني بصوا عليه ده محب للخطاة. ليه بقى؟
1: عشان اقول لك ليه اوريكي اتقالت فين وازاي. وكان واضح بالطريقه دي انها اتهام مش مجرد يعني حاجه ايجابيه، لان ممكن حد يقول لك دي حاجه ايجابيه. لا، هو اتقال بشكل اتهام، واتهام صعب قوي. في متى 11:19 بيقول كده: هو ذا انسان، كانوا بيتكلم على يسوع، اكل وشريب خمر. فدي حاجه سلبيه بالنسبه لهم، هو بياكل كتير وبيشرب خمر في وسطهم. قال كده محب للعشرين والخطاه. وساعتها وكانه المشكلة عند الفريسين والمجتمع الديني مش انه بيحب العشرين الخطاة، كانت مشكلتهم انه ازاي قريب منهم. كانت ثقافة التدين في الوقت ده انه المفروض الشخص المدين ما يقتربش من النوعية دي، ان الاقتراب بينجسه، انه يتعامل معاهم ده بينجسه. وانا عايز احافظ على ان انا اكون شخص متدين، احافظ على قداستي، بطبق الناموس. لكن يسوع قلب الفكره دي خالص، كانه عمل ثوره وقال لهم ان الحب معناها ان يقرب بس ما تنجس. ينفع احب وينفع اقرب وما تاثرش. فبالنسبه لهم كانت ثوره. بعد شوية جم قالوا له في متى 19 بيكلموا التلاميذ، بيقولوا هو ليه المعلم بتاعكم مش زينا؟ بيقولوا كده: لماذا يأكل معلمكم مع العشرين الخطاة؟ ليه المعلم بتاعكم مش شبهنا؟ ليه بيبقى مع العشرين الخطاة؟ وساعتها يسوع راح الرد بقى، أعتقد قفل بقى القصة دي، وكأنهم بيفهمهم أنا جاي أعمل إيه. فقال كده: لا يحتاج أصحاء إلى طبيب بل المرضى. بيقولوا يا جماعة أنا جاي عشان الناس اللي تعبانة، اللي حياتها بايظة، اللي عندهم احتياج، اللي متشوهين. دي إرساليتي، دي دعوتي، دي دعوة أي خادم وأي حد عايز ساعد. أنا جاي عشان الناس دي. وبالتالي كانت صدمة بينهم بقى، إنه مش مجرد بقى بيقعد يأكل معهم بقى. خدي بقى الصدمة الجامدة بقى، إنه ياخد واحد منهم إيه؟ تلميذ. تخيلي بقى، يعني أنا مش بس
0: بقعد كمان بتاخد منهم شخص يتبعك ويبقى تلميذ من أقرب الناس ليك.
1: طبعا دي صدمة للفريسيين. أنت مش مجرد بقى أنت جاي تغيرهم بس وفل، لا، ده أنا كمان ممكن في وقت من الأوقات يصنعوا تأثير كبير في الملكوت. فطبعا هزة جامدة أوي.
0: فواضح أني وإنت بتتكلم تامر جاف أني المسيح ما كانش جاي بس علشان أكبر إرسالية دي اللي هي الصليب اللي احنا كنا لسه بنحتفل بيه الأسبوع اللي فات. لكن واضح إنه كان كمان كان بيغير مفاهيم، كان بيغير توجهات، بيغير دوافع. فاللي انت بتقوله ده كبير قوي. أنا مش جاي بس على عمل عظيم كبير، لا، ده أنا جاي أقول لكم انتوا بتفكروا في الخطاة ازاي، بس أنا كمان بفكر فيهم ازاي.
1: أيوه، أضيف لك حاجة ليديا. لو تلاحظي، لو قريت الكتاب المقدس كله بالذات العهد الجديد، تسمع قصة يسوع وحياة يسوع، مفيش ولا مرة كرز بالصليب. هو كل مرة بيكرز بالإيه؟ بالملكوت. هو جاي عايز يقولون: يا جماعة أنا جاي بعمل ملكوت جديد له قوانين تانية خالص. قوانين ملكوت الله مختلفة عن قوانينك، ومن ضمنها قوانين العلاقات، من ضمنها مبدأ القداسة. فتعريف القداسة عندك ان انا ملمسي خاطي، لا، انا تعريف القداسة عندي ان انا اقرب من الخاطي وما تنجس. فجاي يعمل ثورة جوه الملكوت بتاعه اللي بيبنيه جديد حتى في وسط العلاقات.
0: yeah. وعشان نكمل هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم. احنا بس قلنا نشوقكم ونقول لكم حتة كده من الحلقة، لكن خليكم معانا لاني هنسمع حاجات مهمة جدا جدا عن اسلوب يسوع في معاملته للخطاة، وازاي احنا نتعلم كمان ده في الوقت الحالي. خليكم معانا، نطلع فاصل ونرجع بسرعه.

0: قلبك على راديو سما.
1: كان محب للخطاة والعشرين، إنها تهمة كبيرة للمسيح، اتهموه بيها كأنها عار، في حاجة أنت بتعملها غلط. ولما نقرأ الأناجيل للحقيقة إحنا هنلاقيه أكتر وقته كان مع الخطاة والعشرين، ما كانش كتير قوي مع الناس المتدينين اللي شكلهم من بره جميل. مبسوطة يكون معايا الأخ تامر سمير، ولسه مكملين في حلقة قالوا عنه. أخ تامر، يعني وإحنا بنتكلم، أو أنت كنت بتقول قبل الفاصل إن هو جه يغير مفهوم. إذا كان الفريسيين والكتبة والكهنة اللي في الوقت ده كانوا بيقولوا ابعد عن الخطاة لأن هينجسوك وهيبعدوك عن أوقات الصلاة اللي لازم، وعن أنك تعرف تقدم قربانك وإلى آخره، جه المسيح يقلب الموضوع ويقول لأ، أنا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي والعلاقة الحقيقية بالله هي أني أقرب للخطاة. لكن العشرين أنا مش فاهمة بقى دخلوا في السكة ليه، يعني ليه تحطوا في نفس الحتة اللي أنا فاهمها، وانت تصحح لي ان العشرين ديت وظيفة، ففهمنا ليه اتحطوا باكج واحد.
2: العشرين يا ليديا كانوا يهود، بس كانوا بيشتغلوا عند الرومان اللي هو المحتلين، فهو كان بيجمع ضرائب ويتعامل مع الرومان ويسلمها لهم. كانت ايه بقى مشكلة العشرين كان في وسط المجتمع العادي والديني؟ انه العشرين كانوا احيان كتيرة قوي كانوا لو سي مثلا انت ضربتك سي جنيه، هو يطلب 2 جنيه، يدفع جنيه للرومان وياخد هو جنيه. فكان في نظر الناس هو مش بس بيتعامل مع المحتلين والرومان، لكن كمان ممكن يبقى فاسد، حرامي بالعربي يعني، بيسرق. لدرجة انه كمان لو تفتكري قصة زكا لما المسيح اتعامل معاه وراح له البيت وحصلت غير زكا قال كده في لقا 19، قال كده ان كنت قد وشيت بأحد، وشيت لها كذا تفسير. اول تفسير انه ان انا اخدت فلوس ازيد من حقي او من حق المفروض تدفع للضرائب، ده اول تفسير. التفسير التاني ان انا كنت بلغت عن حد ظلم، فاحيان كتير قوي كانوا يعني عارفين معاه سلاح بقى يضغط على الناس اللي ما يسمعش اللي ما يدفعش يروح مبلغ عليه ظلم. فهم كانوا طبقه اجتماعيا مرفوضين دينيا بالنسبه لهم، دول حراميه وفاسدين، فحطوهم من جنب الخطاه، فبالتالي هم كانوا مرفوضين اجتماعيا ودينيا.
1: والناحية التانية الرب كان بيحبهم جدا زيهم زي أي حد وزي الخطاة، وكان بيتعامل معاهم. بس يعني أنا مش عارفة، طب برضو المسيح ما كانش مقلق أني لما اتعامل مع العشرين ده يخليني الناس تبعد عني الباقيين، لأني أنا بتعامل مع عشرين هم بيواتوا ومتقربين لجهة الاستعمار اللي كل الناس كرهاهم، لأني هم كانوا بيسخروهم بيبهدلوهم بياخدوا منهم ضرائب مضاعفة وإلى آخره. فالمحتل ده لما أنا أشوف حد بيحب شخص هو بيمشي مع المحتل، أنا أكيد برضو كشخص مواطن عادي مواطن يهودي مش هبقى مبسوط ومرتاح.
2: صح، موافق طبعا، لأنه اجتماعيا ومبادئ العادية احنا عايشينها هبقى جوايا رفض للنوعية دي، زي ما هبقى جوايا رفض للناس كتير ونوعية كتير في المجتمع. لكن النقلة اللي يسوع عملها هو بقول لهم كده أنا جاي علشان أسترد. رسالة يسوع رسالة استرداد الناس اللي بعدت، اللي في موقف مثلا العشرين ان الفلوس خلته يبقى فاسد، خلته يبقى بيتعامل مع المحتل، المهم مصلحته فين. فهو جاي يسترد اللي بعد، اللي ضل، اللي مشي سكة بس هو مش عارف اخرتها ايه. فده دعوة يسوع، يسوع اللي جاي عشان يسترد المرفوضين واللي بعده واللي ضل واللي ضل. فكان لازم يجي يعمل القلبة دي انه يبتدي يقرب عشان يسترد، يروح للحتة الصعبة مع الناس اللي شكلهم أقول بين قوسين وحشين عشان يرجعهم، اللي في موت عشان يرجعهم الحياة. دي رسالة يسوع، فمش جاي عشان للناس الكويسة الجميلة المتدينة اللي بتروح مجتمع الكنيسة أو مجتمع الهيكل يصلوا، هو جاي للناس البعيدة. دي دعوة يسوع.
1: وده اللي يخليني أسألك بقى تامر، يعني الفرق ما بين، لأن أنت بتقول يسوع جاي علشان يسترد الخاطي وحتى لو العشار حطناه في نفس السلة بتاعت الخطاب بسبب الفساد المالي أو الفساد السياسي اللي هو كان بيمشي فيه. إذن في دعوة الاسترداد دي إحنا نفسنا نفرق ما بين يسوع وهو بيقرب للخطاة وللعشارين كان إيه الفكر عن الخطية؟ يعني معنى كده أنه كان بيقبلهم على ورغم أن هم خطاة رغم بالخطية بتاعتهم كان قريب للخطية بتاع يعني عادي أنا شايفك بتعمل خطية فعادي. وده دي الحتة اللي احنا نفسنا نفرق فيها النهاردة. فالفرق ما بين قبوله للخاطي وقبوله للخطية.
2: طبعا القضية دي ليديا قضية أنا في رأيي إنها قضية مهمة جدا جدا جدا. القضية دي محتاجين نميزها في شخصية يسوع عشان نبقى عارفين نعيش هذا الشخصية في المجتمع احنا عايشين دلوقتي. واحدة من القصة اللي نفسي أحكي عنها وهتورينا إزاي التوازن في شخصية يسوع ما بين أنه بيحب الخاطي لكن بيكره الخطية كانت لما تقابل مع المرأة الزانية اللي جابوها له في حالة زنا ورموها عند رجليه اللي موجودة في يوحنا 8. تخيلين انت المشهد، الفريسيين واللي هم حافظين الناموس عارفين القانون، عارفين الناموس وحافظينه، وبالنسبة لهم القانون لازم يتطبق ترجم وتموت. فالست دي اترمت عند رجليه. يسوع عمل حاجة بالنسبة لي عبقرية وكانها عاملة ثورة في العلاقات. قدر يفك اللزقة ما بين الشخص والخطية. عارف تحس كده انه لما بعمل خطية هي كانها لزقت فيها، لزقت فيها فتخليني انا مرفوض والمجتمع بيرفضني. فازاي انه يسوع في الموقف اللي هحكي فيه ده فك اللزقة دي، فك الحتة دي جوه نفسية البنت او الست وجوه نفسية المجتمع بالذات المدين. لما قرب منها سألها سؤال، قال لها في حد بيدينك؟ فقالت له لا ما فيش حد كلهم مشوا. قال لها أنا كمان لا أدينك. وساعتها بيقول لها أنا في رحمة في قبول ليك لشخصك، أنا جاي عشانك أنت، أنا بحبك أنت، أنت غالية عندي. وهنا في اللقطة دي بينقل قلب الأب، إزاي الأب قادر يحب ابنه لكن بيكره المرض، بيكره الإدمان اللي خلاه في الحالة دي، لكن في نفس الوقت ما تهونش مع الحق، ما تهونش مع القداسة. قال لها إيه؟ اذهبي ولا تخطئي مرة أخرى. قال لها أنا بحبك قوي لكن أنا رافض الخطية، أنا رافض السلوك ده. وقال لها كبالتالي أنا بحبك قوي قبلتك، عندي غفران ليكي، عندي رحمة ليكي، لكن من فضلك وانت بتتحركي بعد كده في حياتك أنا رافض الخطية اللي بتعمليها، لازم توقفيها. فالموقف ده يوريني قلب الأب، قلب الأب اللي يسوع جاي يعلنه. يعني واحدة من الحاجات المهمة قوي إن يسوع جاي يعلن قلب الأب، أنت ابني أنا بحبك لكن بكره الخطية، بكره المخدرات، بكره الإدمان اللي أنت فيه وعايزك تبطل وعايزك تمشي سكة تتعافى. يسوع وضح ده وفصله جدا. وطبعا دي صار في العلاقات إن أنا زي أنا أبقى شايف نفسي مفصول عن خطيتي، أنا ليا قيمة، ربنا بيحبني لكن ما بيحبش التصرف ده. ازاي ده ممكن يتنقل كمان في مجتمعاتنا؟ انه زي انا بحبك انت لكن مش بحب التصرف ده.
1: يعني فعلا هي حتة شائكة، يعني تحس كده تامر اني محدش مش عارفة هل نعرف نعملها زي يسوع. لا بس وقت ما يسوع كان بيعملها وهو على الارض وهو متجسد وماشي وسط الناس، انه يعرف ازاي يحب الخطاة لكن يوضح لهم اني انا مش بحب الخطية، معضلة. لأني إحنا بناخد بعض باكج على بعض، وأوقات كتيرة معرفش يسوع عملها إزاي بس إحنا بنعمل إيه، إحنا أوقات بنحبس الناس وبنحبس بعض في تصرفاتنا، في ضعفاتنا، في أخطائنا. فمثلا بيبقى الشخص حتى ممكن يكون أخد سكة توبة، بس أنا فاكرة عن تامر إن من 10 سنين كان واقع في خطية معينة وحطت له ليبل على عليه إن هو مش تامر ده اللي كذا كذا كذا كذا. فمش عارفة أنت تقدر تدينا النهاردة إزاي نعرف نعمل التوازن دوت زي ما يسوع عمله، خطوات عملية في حياتنا إزاي أعرف أفصل ما بين الشخص فأحبه لكن ما أحبش تصرفاته الغلط فأتجنبه برضو وما كنش بشاركه فيها أو بسقفله عليها. إزاي ما أحبس شخص يكون كان خاطي أو ضعيف أو وقع بس ما أحبسوش جوه الخطية بتاعته أو جوه الحتة اللي هو اتزنق فيها. نفسي اسمع منك ده، بس هنطلع لفاصل وهنرجع تاني، وكمان معنا كومنت كده لازم اقراه بعد شويه، فخليكم معنا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف نتعلم ازاي ده من
0: انت دلوقتي بتتابع

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه على راديو سما، معاكم ليديا فرحان. احنا كل اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. نحب قوي ان انتوا تكونوا بتشاركونا، لو عندكوا اسئلة لو عندكوا تعليقات بيفرق معانا جدا جدا انكم تكونوا بتتفاعلوا معانا وانكم تكونوا مشاركين معانا في الحلقات وفي الراديو بتاعنا. بنتكلم النهاردة عن قالوا عنه ان هو محب للخطاة والعشرين، وانه بياكل معاهم وانه بيعيش معاهم وانه بيروح معاهم معاهم، وأوقات كمان أنه بيحامي عنهم. إزاي بيعمل كده وهو مفروض قدوس ومش بيحب الخطية وبيكره الخطية وجاي عشان يطهر من الخطية؟ ودي المعضلة الكبيرة جدا اللي جينا نقول فيها. وتامر سمير معايا النهاردة بيقول يا جماعة المسيح جه يغير طريقة تفكير عن الخطاة، جه يغير طريقة تفكير أني إزاي نكون بنحب الخطاة زي المسيح لكن مش بنحب الخطية، وموضوع عايز توازن. واللي أنا كنت بسألك فيه قبل الفاصل يا تامر إني إحنا أوقات ما بنعرفش نعمل التوازن ده، وبنحبس بعض في دوائر وفي صناديق من إني باخدك باكج أنت وخطيتك، يا أقبلك على بعضك يا ما أقبلكش على بعضك، وعندنا إيرور في الحتة دي مش بنعرف نعملها. احكي لنا وإنت كنت في الفاصل كمان تقولي ليديا نفسي قوي كمان أشارك إزاي نعملها إحنا في حياتنا كتوازن، فرصتك بقى.
2: بص يا ليلي، الموضوع ده انا بالنسبه لي يعني قضيه عايز الوقت يعني نفهمها وندركها، ولما ندركها عرف نعيشها مع نفسينا، ودي حته بعد مهم قوي عايز اتكلم عنه، ازاي اعيش مع نفسي بعد ما بين الرحمه والقداسه، بين انا عندي حاجه اسمها نعمه ربنا مديني نعمه اسمها الغفران، وبين الجهاد اللي انا فيه انا عايز احافظ على النعمه دي. وده بعد شخصي، بعد جوايا انا كتامر، لكن كمان في بعد علاقاتي بيننا وبين بعض، بيني وبين ولادي ومراتي، بيني وبين اخواتي في الكنيسه، بيني وبين الناس اللي في الشغل عندي، ازاي اطبق المبدا. فخليني ارجع اجي من ورا لقدام، فكره الاول ان انا اطبق ده مع الناس اللي حواليا. خليني ارجع للمثل بتاع المراه الزانيه. انت عارفة يسوع قدر يفك الأزمة ازاي لما جم الفريسيين والكتبة ساحبين واحدة كده عملت خطية اسمها المرأة الزانية ورموها عند رجليه وجايين عايزين يحكموا عليها وجايين يختبروه؟ يسوع قال جملة اعتقد دي هتفك شفرة جوايا انا في تعاملي مع الشخص الخاطئ، في تعاملي مع الشخص اللي عنده ماضي، في تعاملي مع اخويا اللي مش بس عنده ماضي لكن شفته بيغلط دلوقتي وعرفت عنه حاجة بيعملها مش مظبوطة جوه الكنيسة جوه شغل جوه البيت. يسوع سأل سؤال لكل بقى اللي هم قط الدين بقى اللي هو يعني ايه مسكين الناموس وهم بيطبقوا الناموس، قال لهم كده، قال له من منكم بلا خطية فليلقاها أولا بحجر، بالعربي واللغة بتاعتنا اللي فيكو ما بيعملش خطية، اللي فيكو ما أخطأش، اللي فيكو ما عندوش ماضي. ده بالعكس بقى، ده اللي فيكو دلوقتي رغم أنه رجل دين وأنه هو يعني لابس رداءة القداسة والطهارة ما بيقعش في خطية. لو في حد منكم ما بيعملش خطية وما بيقعش في خطية، حقك دلوقتي ترفع حجر وتنفذ العد فيها. عارف إيه اللي حصل؟ كله انسحب، كله انسحب من حتة إن أنا جاي حقق العدل، كله انسحب من انه عايز احكم عليها. ودي حتة نفسي اللي بيسمعوني يفكروا فيها. لو انا رفضتك عشان بتعمل خطية يبقى لازم ارفض انا كمان نفسي، انا كمان بعمل خطية، انا بضعف، انا بقع، انا عندي اخطائي، انا مش كامل، انا مش ماضية كامل ومش حاضري كامل ومش مستقبلي كامل، بالعكس انا عندي ضعف وفيه ضعف، فمش من حقي احكم عليك. فده بعد مهم قوي ان انا يبقى جوايا في مايند سيت بتاعي انه انا ضعيف، انا فيها خطيه، انا عندي ماضي وبعد شويه هقع في الخطيه، انا مش كامل، فمش من حقي احكم على اخويا، لكن من حقي او اللي يسوع بقى غيره اقرب منه، احبه، اقبله واساعده انه يطلع من الحفره اللي هو فيها بين قوسين الخطيه، اساعده في الازمه اللي فيها هو محتاج مساعده، المشكله هو فيها. ده البعد العلاقاتي.
1: قبل ما ننقل على البعد التاني، كان حد بعت لنا سؤال بيقول غالبا انت جاوبت كده عليه، ان الناس اللي كانوا بيتهموا يسوع انت محب للخطاة هم نفسهم ايه؟ يعني انا كده واقف بقول له انت تهمتك انك انت بتحب الخطاة على اساس ان الشخص اللي بيقول دوت هو ايه؟ فمش عارفة هل كان بيشعروا اللي بيتهموه ده بالبر الذاتي بالقداسة بأن هم أحسن من غيرهم. وأوقات إحنا بنقع في ده، أني أنا بشعر أن أنا أحسن من غيري، أنا أنا أنا أنا أنا أنا تمام، لكن أنت اللي مش تمام. يمكن دوت اللي بيحبس اللي قدامي، يمكن دوت اللي بيخليني مش قادر أطلعه من الحتة اللي هو وقع فيها، حتى ذهنيا زي ما كنت بتقول. فالفكرة أني يمكن ده السبب أن أنا شايف نفسي أفضل.
2: طيب أنا هخبط شوية في الحل زي ما بيقولوا، يعني
1: خبط براحتك بقى. أيوة.
2: وهخبط من الكتاب، يعني مش هخبط كده. أنت عارفة مثل ابن الضال يا ليديا، مثل ابن الضال اللي هو في ولد، الولد الشقي دايما في العيلة، في ولد شقي كده وفي ولد محترم، عارفة دايما في الإخوات في العيلة، حتى لو حد فرع عينه بيسمعنا عارف دايما في العيلة تلاقي ولد الشقي اللي بيعمل المشاكل، ولد المحترم ابن الناس كده الزوات. في الابن الضال، الابن الضال لما طلب الميراث وعمل أزمة في العيلة وخد في فلوس ابوه ومشي، وبعد شويه خلص كل حاجه ورجع، فابوه قبله رغم الغلطه الكبيره عملها، انه عارف بيورثه بالحياه، طلب الميراث وابوه عايش، خد الفلوس بتاعته ميراثه وبددها في كل بقى اللي احنا عارفينه بقى، في شرب واصدقاء وخطيه، بس حس بالذنب ورجع. فابوه فرح. عارفين مين كان متضايق؟ الابن الاكبر. الابن الاكبر اللي هو اخوه، اول ما عرف ان ابنه ان اخوه رجع وان ابوه رحب بيه ورحم وغفر له، رفض يخش وزعل وحرم. قال لكم الاخ الاكبر ده شبه مين؟ شبه مؤمنين وخدام كتير قوي في الكنائس. مؤمنين كانه لبس عبايه، زي انت قلتي يا ليديا، عبايه التدين. لما بنخش كنيسة أو بنخش مجتمع المؤمنين، كأني بلبس عباية، أنا بقيت كويس، أنا كويس، أنا قديس، أنا تمام، وده اللي عمله الفريسيين. فبالتالي بقى عندي الحق بسبب العباية دي أن أنا أخفي ضعفي عشان ما حدش يعرفه، ما حدش يشوفه، بعمله في السر، ما حدش يعرف بعمل إيه في الأوضة المظلمة. فبلبس عباية التدين واللي بيدافع عن الحق، فعمل إيه؟ أرفع صباعي وابتدي أتهم أي حد موجود في الكنيسة أو في المجتمع بتاعي بأنه بيغلط وأنه أخطأ وأنه كسر الحق وكسر القانون. دي مشكلة التدين، مشكلة العباية.
1: أنا عايز أكمل عليك قبل، أنا مش ناسية البعد التاني اللي احنا هنروح له بعد شوية، بس أنا عايز أكمل عليك أني زي ما ده كمان حتى موجود جوه الكنيسة، أنا بشوفه في كل ما هو شخص متدين أيا كان دينه. اللي احنا عندنا وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، التدين الظاهري اللي بيبان من شكل اللبس أو من شكل المظهر الخارجي، أو أنه رايح الكنيسة أو أنه رايح المسجد بمواعيد محددة، وانه محافظ على اوقات صيامه او محافظ على اوقات صيامها، وانها بتطلع الصدقه او العشور في الكنيسه. المظاهر الخارجيه للتدين ايا كان نوع الدين ايه، مسيحي او غير مسيحي، بنتفاجئ ان هو الغطاء الخارجي علشان اظهر انا شخص كويس والله اعلم بالخبايا، واتهم بجراءه غيري وأكفر بجراءة غيري أيا كان نوعية أخطائه وأيا كان حياته شكلها إيه. للأسف ده طابع بينطبع علينا، خاصة يمكن في مجتمعاتنا الشرقية اللي يظهر عليها التدين الخارجي. مش ناسي البعد اللي انت عايز تتكلم فيه، اللي هو فيه برضو توازن ما بين الرحمة والقداسة، فممكن تتكلم فيه دلوقتي.
2: البعد التاني ده أنا رأيي بعد مهم قوي، أنا بقى لشخصي لتامر، البعد اللي فيه أن أنا أبقى قادر أوازن ما بين النعمة اللي اسمها أنه يسوع رحمني، أن الله بيحبني، الله بيغفر لي في يسوع وفي عمل يسوع، وما بين الجهاد والحفاظ على قداستي. وصراحة دي أزمة كبيرة قوي، المؤمنين كتير قوي مؤمن ما بين أنه يعني طب خلاص ما هو بيغفر وهيغفر ورصيد الغفران موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وأنليمتد، يعني غير محدود، فيخلي جواي نوع من التخاذل، يخلي جواي نوع من أنه ما هو بيحبني بقى، عارف الابن لما عارف ان ابوه مهما عمل هيسامحه فخلاص بقى، فمش هيزعل مني، ما هو هيغفر لي. دي ازمه كبيره قوي، ازمه كبيره في في في حياتنا وفي المسيحيه وفي اي ديانه. وبولس على فكره عدل المشكله دي، بولس تعرض يعني تعرض للقصه دي والازمه دي، فقال كده في روميا 5، بيقول كده الناموس عدد 20، اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت نعمة. بيقول قضية مهمة قوي هنا يا ليديا، بيقول ان الناموس او القوانين اتحطت عشان تقولك خد بالك، فلو كسرتها انت كده عملت خطية. لكن في نفس الوقت في نعمة اسمها دم يسوع المسيح، اسمه صليب يسوع. النعمة دي كبيرة قوي، فانت عملت خطية كتير النعمة هتزيد، كأنه حسب حجم الخطية حسب حجم النعمة وحسب حجم الغفران. فالخطية كترت في نعمة تزودها ونعمة تغطيها. لكن جه بقى في رومية 6 وأول عدد وكأنه بيغلط في القصة، قال كده ايه؟ فماذا نقول؟ أن أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وهنا حط بقى التوازن، في نعمة، في صليب، في غفران، في رحمة، لكن في جهات، في حتة لازم فيها مش أستغل محبة أبويا وقلب الله السماوي أنه أنا أستبيح الخطية وداني أعمل الخطية، لكن لازم أحافظ على قداستي، لازم أحافظ على انعزالي عن الخطية اللي بتشدني بعيد عن ربنا. فبالتالي أنا لازم أصبر بقى دي. في غفران، الآب بيحبني، يسوع مات عشاني، في نعمة، لكن لازم أجاهد عشان أحافظ على النعمة دي وحافظ على المحبة دي وحافظ على قداستي. وهنا التوازن.
1: انت عارف انت جاوبت على سؤال احنا بنتسأله كتير لما بنتكلم عن بنقول للناس انت لازم تقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك وتصلي وتفتح باب قلبك ليه ويبقى هو السيد على حياتك علشان تعيش حياة مختلفة على الارض ويبقى لك كمان حياة ابدية في السماء وتبدأ احلك الابدية من هنا كمان ليها طعم وليها معنى مختلف. بنلاقي السؤال اللي بيتسأل، طيب ما هو أنا لو قبلت المسيح وفتحت له قلبي وغفر خلاص كل خطاياي اللي فاتت واللي جاية زي ما أنتوا بتقولوا، طب ما ده هيخليني خلاص أعمل خطية براحتي لأني كده كده الصليب وعمل الصليب والعمل الكفاري اتدفعت فيه كل خطاياي وكل الأثام بتاعتي. ففعلا انت بتجاوب على سؤال اللي هو التوازن ما بين اني اقبل عمل المسيح كمخلص لحياتي فعلا بيغفر كل خطايا، لكن في نفس الوقت علي دور طول الوقت اني اتقدس يوميا واجاهد في حياتي مع المسيح. بس السؤال هنا، انا لو ما جاهدتش، يعني لو ريحت، ايه الخسارة اللي هتعود علي؟
2: خليني أقول لك يا ليديا، عايزين نبص على السؤال ده بمنظور قلب الأب. قلب الأب اللي بيحب ابنه، يعني خليني أقول لك على حاجة شخصية، أحكي لك على حاجة شخصية. يعني أنا زي أي أب، مش عارف كم حد بيسمعني يا إما ابن فبيعاني من الحتة دي يا إما أب بيعمل الحكاية دي. دايما أي أب يبقى دايما عايز ولاده إيه؟
1: أحسن
2: صح
1: حاجة.
2: لا يعني مش بس احسن حاجه، ده عايزهم صح طول الوقت. 10 من 10 مذاكره، 10 من 10 في الاخلاق، 10 من 10 في كل حاجه. فبالتالي بنحط قوانين واعمل ما تعملش ايه ما تعملش. في الاولاد بيجوا في وقت حاسين انه كتير قوي، يعني انتوا خنقتونا، لغايه ما اكتشفت حاجه ربنا علمها لي. لما ربنا وراني ليه حط الوصيه وليه حط القوانين، ابتدى تامر يقول لي يا تامر انا حاطط الوصيه والقوانين عشان اخنقك، مش انا احسسك ان انت بتعمل حاجه حلوه وعايز امنعك عنها، لكن عايز اقول لك ان الخطيه دي هي عباره عن موت، انت بتروح للموت برجليك. عامل زي الطفل كده يا ليديا لما بيتسحب كده واكتشف خرمين في الحيطه بتوع الكهرباء، فبتدي يحط اصبعين عشان لعبه، فبالنسبه له انت رايح العب، لا بابا هيبقى خايف عليه، فبحط القوانين ما تروحش للكهرباء، الكهرباء هتموت هتموتك. فانا بحط القوانين دي مش انا غلس عليك، انا بحطها عشان بقول لك انك لما هتروح هناك تروح للموت. فلما افهم قلب الاب انه حاطط قوانين عشان عارف ان كسرها هيؤدي لموتي لانه خايف عليا مش انه عايز يخنقني، ابتدي افهم ان انا عارف، انا فهمت لابويا حط القوانين دي عشان خايف عليا مش عايز نموت. فلما الفكره دي تحط في دماغي ابقى اعرف ان الناموس اتحط والقوانين اتحطت بسبب قلب اب بيحب خايف عليا.
1: ودي جملة جميلة جدا. هنطلع الفاصل وهنرجع نكمل مع بعضينا الحلقة. وقالوا عنه محب للخطاة والعشرين، خليكم معنا وإحنا مكملين علشان بنحط فوكس إزاي هو حب الخطاة والعشرين وإيه رد الفعل دوت علينا النهاردة، إزاي نتعامل في ضوء اللي عمله المسيح.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامع.

0: ولما نعرف عنه أكتر، نعرف عن المسيح أكتر، ونقف عند المواقف اللي هو عملها مع الخطاة، وأبص على نفسي وأقول لنفسي إزاي هو عمل كده مع الخطاة؟ إيه المحبة الكبيرة دي؟ إيه الاحتواء الكبير ده؟ ألاقي نفسي أنا كمان ممتنة، لأني أنا واحدة زي نفس الخطاة اللي هو تعامل معاهم. وإحنا جايين نتكلم النهاردة تامر، مش بنحكي بس عن المسيح في زمن كان بيحب الخطاة والعشرين، لكن بنحكي كمان عن المسيح اللي مازال يحب الخطاة حتى لو ما فيش عشرين، لكن يحب الخطاة بكل أنواع خطيتهم، بيحب الإنسان نفسه هو في حد ذاته. السؤال اللي عايزة أسأله، يعني المسيح كان عظيم قوي وهو بيحب الخطاة بالشكل دوت، لكن إزاي عرف يحب الخطاة لهذه الدرجة مثلا؟
1: يسوع كان جاي بيعلن الله اللي محدش شافه. يسوع كده انه مفيش حد شاف الاب، الابن الوحيد هو الذي خبر. يعني ناس كتير فهم الله بذهنها باشكال مختلفة، وفي حتت بسبب عدم الفهم ده خلت صورة الله مش واضحة. واحدة من المهمات اللي يسوع جاء على الارض فيها انه يورينا قلب الاب، وده اللي عمله يسوع. قلب الاب شايفنا، ودي جمله نفسي اقولها لكل حد بيتفرج علينا، قلب الله الاب شايفنا كلنا ولاده. مفيش اب هيرفض ابن ويقبل ابن، حتى لو الابن ده ابن صعب، ابن عنده مشكله، بعيد، عامل ازمه، بس في الاخر هو ابنه. دي الايدنتي الهويه بتاعته، ابني مهما عمل ما اقدرش اتبرى منه.
0: عشان كده نفسي برضو أشوف معاك الصورة بإني أستنى هو هيدور علي ولا أنا اللي أروح له. وهو كان بيعمل إيه؟ هو كان بيعمل إيه هو على الأرض؟ هو كان بيدور على الخطاة بيمشي يدور عليهم وهو اللي بيبادر، ولا هم اللي بيجروا وراه وعايزينه؟
1: هجاوب عليك بالكتاب. في لوقا 19 بيقول كده: ابن الإنسان قد جاء، ده يسوع بيتكلم عن نفسه، قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. انا جيت عشان ادور عليكم، جاء يطلب هنا معناها ادور. فهو بيقول انا جاي علشان كده، جاي عشان ادور عليكم، ادور على الخطاه. انا عايز ادور على الخطاه، انا عايزهم هم، انا جاي عشانهم هم للخطاه. الجميل بقى كمان في لوقا 15:1 بيقول كده: وكان جميع العشرين والخطاه يدنون منه، بيقربوا منه عشان يسمعوا. فواضح انه الاثنين بيدوروا على بعض، ودي حاجه مهمه قوي. بس البدايه مين؟ هو بيدور عليا، ولما بعرف ده انا بروح له عشان اعرفه اكتر.
0: فالمبادره جايه من قلبه الكبير، قلب الاب اللي انت بتكلمنا عنه النهارده، القلب الكبير بتاع الاب اللي بيدور على ابنه اللي تايه عنه، الخاطي اللي واقع في حته مش المفروض يكون واقع فيها لان هو ابنه. لكن من الناحيه الثانيه هم شافوا فيه حاجه مختلفه فبيدنون منه. أنا النهاردة كخاطي، أنا كليديا واحدة بعيدة مثلا عن الرب، أو في ناس بتسمعنا هم ما زالوا بعاد عن الرب، بعاد عن المسيح، مش بتكلم عن الله في

0: مطلق، لكن أنا بتكلم عن الله المسيح، المسيح المتجسد، المسيح الأقنوم الثاني، مش الثاني ترتيبا زي ما احنا عارفين، لكن المسيح الله. الناس اللي مازالوا بعيد عن المسيح، وإن انت بتقول لنا هو بادر ان هو بيدور عليهم، المفروض هم يعملوا ايه؟
1: عايز اوجه دعوة لأي حد شايف نفسه مرفوض، شايف نفسه انه فشل انه يعيش قوانين مبادئ الدين، الناموس، الصح والغلط، الشريعة. انا حاولت وفشلت. عايز اكلم الشخص المدمن اللي الناس قالت انه مفيش فايدة، هو خلاص كده وراه متوبته زي ما اقول. عايز اتكلم على البنت او الست اللي لها ماضي، والماضي بيطاردها طول الوقت، مش بس بيطاردها جواها لكن بيطاردها من مجتمع عارف قصتها. عايز اكلم حد حاسس نفسه فاشل ومهما عمل هو مش عارف يوصل لربنا. عايز اكلم كل حد مرفوض بسبب ناس او بسبب هو رافض نفسه. عايز اكلم كمان حد مكتئب وحاسس ان الحياه ملهاش معنى. عايز اكلم حد فقد الاحساس ومعنى الحياه. عايز اقول له في دعوه من اله بيحبك. هذا الاله، وعايز اقول الجمله دي مهمه قوي، هذا الاله اب قرر انه يسيب مجده ويسيب كل اللي عايش فيه في السماء وينزل على الارض وياخد شكل انسان عشان يقرب منك وعشان يقول لك اني بحبك وعشان ياخد ايدك ويخرج من انت فيه. اب قرر ان هو يعمل حاجة مش منطقية للبشر، ان اله ينزل شكل انسان لكن عشان ينقذ ولاده. واختم بالآية دي في رومية 5:8، بولس قال كده وقال كده: ونحن بعد خطاة، واحنا لسه في الخطية، يسوع عمل ايه؟ جه وتجسد ومات عشان يقول لي انا بحبك. هذا الاله اعتقد يعني هيبقى سهل قوي اروح له وانا مش خايف، سهل اروح له وادي له حياتي، سهل اخد الحب والحياة والغفران منه ومن غير مقابل، من غير ثمن.
0: ودي حاجة تطمننا قوي يعني. وانت بتتكلم انا بقول ده ما فيش ولا حد ما ينفعش يقول انا مستثنى من اني ما ينفعش انا اروح له، ما ينفعش انا يقبلني. عشان كده في بعض الناس بتقول لا، ده هو في الوقت اللي كان فيه على الارض هو كان عشان بيتمم ارساليته فكان بيقبل ناس معينه، لكن انتوا مش شايفين اللي حاصل في مجتمعنا والشر زاد ازاي وانواع البشر اللي بقت في ابداع في الخطيه غير وقت الرب يسوع وهو على الارض. هل كان لو المسيح موجود دلوقتي كان هيبقى بيقعد مع مين او بيقبل مين؟ مين نوعية الخطاة أو مين نوعية العشرين اللي كان ممكن يكون قاعد معاهم النهاردة؟
1: عايزك تفتح عينيك لأي حد أنت ممكن ترفضه أو المجتمع يرفضه وبالتالي يقولك ما تقربش منه. فبتكلم على شخص مدمن. تخيل أنت لو قريب منك شخص مدمن أو عرفت أن شخص مدمن هتعملي معاه؟
0: بنبعد عنه وبنقول لأولادنا بعيده لأني بنخاف عليه.
1: لكن هذا الشخص المدمن هو شخص يسوع جه عشانه، وجزء من ملكوت ربنا ان عايز ولاده اللي اختبروا الغفران واختبروا الحرية يساعدوا اخواتهم. ممكن تقابلي بنت عارفة عنها ماضي او اتقال عنها ماضي ولها سمعة مش كويسة، بس نفسها ترجع ونفسها تعيش نفسها تاني وتلاقي نفسها تاني. وساعتها ربنا بيقول لي كده تامر، او يقول لنا محتاجك، زي ما انت انقذتك من الموت مد ايدك وانقذ اختك وانقذي اختك وانقذ اخوك.
0: وانت المسيح يعني. وانت بتتكلم يا تامر انا شعرت قوي انك انت عايز تقول لنا ان زي ما المسيح كان قاعد مع الخطاة وقاعد مع العشرين، فاذا كنت انت دقت قبول المسيح من الخطية بتاعتك وقبول المسيح ليك بكل ما فيك، يبقى انت عليك انت كمان دور انك تكون انت المسيح دلوقتي على الارض، تعرف تقبل وتمد الايد وتحب وتحتوي وتبقى عينيك وقلبك زي عينيه وقلبه بيشوف الناس ازاي، مش بيشوفهم بميكروسكوب الخطيه لكن بيشوفهم بعينين المحبه، بعينين القلب المفتوح اللي بيحب. عشان كده نفسي برضو في آخر دقيقتين بالضبط تطمن كل حد بيسمعنا إنه هل ممكن يقبلني رغم إن أنا ساقط أو واقع أو خاطي. ده آخر دقيقتين.
1: دي أكتر كذبة إبليس بيحطها في أذهاننا من مختلف الخلفيات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف الديانات، إنه يخوفني من ربنا فيحط لي كذبة إنه مش هيقبلك، ما تحاولش، ويزوم يعني يضخم الخطية والضعف لدرجة أو الجملة جاست خض منها، يحسسك أنه ربنا ما يقدرش على اللي أنت فيه، فتبقى أكبر من قدرة ربنا أنه ينقذك وأنه يحبك وأنه يغفلك. عشان كده عايز أقولك أن يسوع كسر الكذبة دي، قال ما فيش خطية ما فيهاش غفران، ما فيش قيد ما فيهوش حرية، ما فيش مرض لنفسي ولا روحي ما لهوش شفاء. يسوع جاء أعلى أنه محبة الله الآب وعمله على الصليب أعظم من أي حجم وعدد خطايا ممكن تعملها في حياتك، فبالتالي عندك فرصة في الحياة دي أنك تروح له وتاخد كل اللي نفسك فيه، حب وغفران وشفاء.
0: ده كلام جميل وكلام يطمن جدا. شكرا جدا جدا يا تامر على الوقت النهاردة وعلى الوجبة الدسمة المطمئنة اللي تقول لنا عندنا إله حي بيحب، أب وراعي ينفع يقبلني بكل حاجة فيا. شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي على خير وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. كنا معاكم من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، أسمعكم وتسمعونا، وإحنا بنتقابل طول الأسبوع من خلال فريق المتابعة. أهلا بيكم بأسئلتكم وتعليقاتكم، وقابلكم على خير الاثنين اللي جاي. باي باي.

كنا بنتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك. واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، الدرجة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في ثلاث مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم,
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. واسوأ حاجة مش انك تتغير، اسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعشجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: اسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيا؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية واسباب منطقيه واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عليا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني فوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حاصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول أزمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة، انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس. يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك.

قريبك من عيلتك من ناس قاعدة معاك دايما، فأول إنذار مش هيبقى طالع من جواك في الأغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، أنت مش زي الأول، فيك إيه، في حاجة مضايقاك، أنت بقيت هادي شوية، طب أنت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب إن الجمل دي ساعات بتتكرر من أكتر من شخص، ولو اتكررت من أكتر من شخص أحب أقولك إنه يعني على ما أعتقد، يعني على ما أعتقد ورأي الشخص، إنه مش كل الناس متفقة إن هي تقولك نفس الحاجة أو تقولك نفس الحاجة، لكن أنا محتاج وقتها أخد بالي وأقف وقفة مع نفسي، هي لما في 5 بيقولوا لي نفس الحاجة، ولا 10، ولا أيا كان العدد الناس اللي بتقول لك، ده معناه إنه فعلا في حاجة غلط، ده معناه إن أنا محتاج فعلا أقف وقفة مع نفسي وأركز فيها كويس أوي أوي أوي. طيب، كل حاجة بتبقى ليها تفسير، لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة، فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي، لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع، فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل، ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب اسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شويه، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجه اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق، واحده من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكره، مش لازم تبقى حاجه ضخمه كبيره، لكن فطور مش فارق، تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق، خلاص تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي، بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي، وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده، وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل، في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام،
انا كده. فبنستسهل فخلاص انا مش هتغير، انا واكنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي انا كده، خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا بيتغير عادي، يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحاصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي، لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي فعلا بقيت عصبي ولا ده ايه اللي حاصل، دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dall'Arañil, alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهات بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على مبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب، على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكذب بس كدبه بيضه، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني, مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها, يعني فوقات إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود, مش عايزين نبذل مجهود, مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا, مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير, شايفيني خادم, شايفيني أب, شايفيني أم, شايفيني صاحب كويس, أين كان, أنا مش عايز الصورة دي تتهز, أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي, الغرور في يعني مش على طول صوته عالي, أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده, لو يعني يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور أوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم, رفض ان اسمع, رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور, وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير ال- ال- ال- الغرور ليه اشكال تانية, زي ان انا مش عايز اتعلم, انا مش عايز اسمع, انا مش عايز اراجع نفسي, زي ان افضل بقى اقول انا فاهم, انا عارف, انا مجرب, محدش يقول لي, انا كل حاجة تمام, وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي, انه انا مش هتغير, انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر, ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه, ده اوقات بيخلينا نسوق, خلينا نروح للاسوأ, نروح للحته الاوحش, نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي, لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي, مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان, زي ما كان بيقولك ايه, المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور, لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية, دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة, أنا محتاج أتغير, أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس, أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا, مش الناس اللي بتقولها, انا اللي بقولها, انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين, لكن اننا مش عايزين نعرف, يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل, يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية يعني. ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس, لان اغلبنا هيقول انا كويس, انا تمام, انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين, ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي, انا مش مركز قوي, فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة, او بقيت اقل اهتمام, او ان بقيت مشغول طول الوقت, او ان بقيت اقل رحمة, او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني, انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا, يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا, لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه, اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه, ما تمشيش ورا اي حد طبعا, ومش اي حد تاخد رايه, مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي, انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا, انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه, مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده، انا اشجعك انك تسال، يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط.

دبل اسبريسو. اهلا بيكم في حلقه جديده من دبل اسبريسو. النهارده هنتكلم عن الوحده. لا دي مش حاجه محزنه، ما تخافش. ساعات بتكون لوحدك او حتى حواليك ناس كتير وممكن يكونوا ساكنين معاك كمان، لكن برضو حاسس ان انت لوحدك. يعني ايه بقى لوحدك؟ يعني مش عارف تتواصل معاهم او تتشارك، او خايف تقول لهم حاجات مش هيفهموا قوي اللي انت بتقوله، او مش هيدوك الرأي الكويس لأنك أنت اللي حاسس بالموضوع وعارف محتوياته وأبعاده. وده معناه إيه بقى؟ معناه أن أنت مع نفسك أنت أكتر واحد بيريحك. يعني أنت بتستريح مع نفسك في القعاد مع نفسك وتقليب الأفكار والأحداث والوصول للنتائج أنت اللي وصلت لها عشان ترضيك مع نفسك. المقدمة الدرامية دي مش عشان تقلب عليك المواجع أو تضايقك، لكن أنا براجع معاك سؤال مهم قوي. مين اللي تحبه يكون معاك في قعدتك مع نفسك غير القهوة وكراسة وقلم وتليفون وشوية حاجات كده؟ فكر فيها. بص يا سيدي، عشان أقربها لك، أكيد في حد في حياتك بتسمح له يتدخل ولو في جزء من حياتك وأسرارك طبعا. يعني أنا بقى عندي ليك حاجة جميلة جدا، في اللي يسمعك ويحبك ويطمنك وتقوله اللي انت عايزه في أي وقت من غير خوف. شارك وحدتك مع ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف، ودي حلقة يوم الحد من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات ومتحمسة كده بشكل خاص ان انا اكون ببتدي معاكم الأسبوع. مش دايما بنبقى محظوظين كده ان انا نبدأ الأسبوع مع بعض في يوم الحد، فانا مبسوطة جدا النهاردة ان انا اكون معاكم، متحمسة جدا لكل الأفكار اللي هنكون بنحكي فيها وندردش فيها مع بعض النهاردة. نحكي ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح، وزي ما تعودنا كده تفاصيل وحواديد وقصص كتير هنكون بنحكي ونتشارك فيها مع بعض. فخلوني في البداية كده صباح عليكم، ارحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك، او لو هتابعونا بعد كده على باقي المنصات. وكمان بنفكركم ان احنا معاكم على الهوا، على النايل سات وعلى اليوتل سات، فمن كل مكان بتسمعونا من خلاله او حتى لو هتابعونا في الاعادة هنستناكم تكونوا بتتواصلوا معانا، بتشاركونا بارائكم ونحكي كده وندردش مع بعض. طيب النهارده كده هنكون بنحكي عن ايه؟ النهارده كده جايين نحكي عن ايهما اهم، وهل فيهم حاجه اهم من التانيه اساسا ولا لا؟ انا محتاج ان انا يكون معايا الاثنين عشان اوصل لهدفي او عشان اوصل لخطتي. النهارده كده جايين نحكي عن الخطه ولا الذكاء، المهارة ولا الإمكانية، التنفيذ ولا التخطيط، تفاصيل كتيرة كده ويمكن حاجات كتيرة كلها مرتبطة ببعض النهاردة كده عايزين نكون بنحكي عنها مع بعض النهاردة. فاستناكم في البداية كده تشاركوني بوجهة نظركم، بتشوفوا أنهي الأهم وبتشوفوا إيه الأهم؟ هل إن الأهم إن أنا أكون شخص عندي خطة فأنا عارف همشي إزاي، ولا الأهم إن أنا أكون شخص ذكي، شخص عبقري فأنا عارف أفكر وأنا بذكائي هجيب الخطة؟ فشايفين أنهي الأهم أو أنهي الأولوية في البداية؟ فخلونا كده نحكي وندردش مع بعض في الفكرة دي، ونفكر مع بعض كمان ليه أوقات كتير بنبقى أذكية والناس كلها بتشهد لي بالذكاء، بالشطارة، بالمهارة، بالإمكانية. وخلينا النهاردة كده إيه نكون بنوسع الدايرة دي أكتر. الذكاء اللي عايزين نكون بنحكي عنه مش بس الذكاء العبقرية بقى في الاكتشافات والاختراعات والحاجات الفظيعة ديت، لكن ممكن كمان يكون الذكاء نوسع البند بتاعه شوية اللي هو يبقى المهارات والإمكانيات اللي أنا متسم بيها، أنا شاطر جدا في الحاجة دي أو أنا مميز جدا في الحاجة دي. فأني الأهم إن أنا أكون ذكي، إن أنا أكون مميز، إن أنا أكون شاطر، ولا إن أنا يكون عندي خطة؟ طب أنا لو ما عنديش خطة وذكي هوصل؟ طب أنا لو عندي خطة بس أنا مش ذكي هوصل؟ هل فيهم حاجة تتفوق على التانية؟ يمكن ده اللي احنا عايزين نكون بنحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض النهاردة. تفاصيل كتيرة وقصص كتيرة هنحكي فيها مع بعض النهاردة، فمتحمسة جدا نكون بنبتدي يومنا مع بعض. وزي ما تعودنا كده مينفعش نبتدي يومنا من غير ما نكون بنلعب مع بعض في الصندوق، فبفكركم من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة، رسالة، سؤال، تحدي، فزورة، لعبة، انت وحظك زي ما تعودنا. فهنطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي كده نحكي في اولى قصصنا ونشوف انهي الاهم، الخطة ولا الذكاء، التنفيذ ولا المهارة. فاصل ونرجع نكتشف الفكرة دي مع بعض، فما تروحوش في اي حته.

0: اللي بيرزق الطيور أكلها، اللي بيهتم بكل الكائنات الحية غير ربها، اللي خلقها هو متكفل بيها وبيرعاها. يا رب احميني واديني سلام، ارزقني رزق كل يوم بيومه، مش قلقانة ولا خايفة، واثقة في قدرتك ومحبتك يا إلهي الكريم.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: ورجعنا ليكو مرة كمان، ولسه بنبتدي يومنا مع بعض ورحلة بحثنا النهاردة كده عن أيهما أهم، الخطة أم الذكاء. إن أنا يكون عندي خطة كده همشي على خطوات الخطة دي وبنود الخطة دي، ولا إن أنا أكون شخص عبقري بالفطرة، أنا شخص شاطر، أنا شخص موهوب، أنا شخص متميز، أنا شخص عندي المهارة وعندي الإمكانية كده إن أنا أكون بعمل الحاجة دي بشطارتي بكفاءتي. النهاردة مش جاي بس نكون بنخرج إيد الله من المشهد، احنا بس جايين كده نكون بنشوف أنا بالمهارات والإمكانيات المتاحة اللي في إيديا اللي مطلوب مني أعمله، أركز على الخطة ولا أركز على الذكاء ولا أركز على المهارة ولا أركز على الإمكانية. الهدف في النهاية أن أنا عايز أكون بوصل، الهدف أن أنا عايز أكون بحقق الهدف أو النتيجة اللي أنا نفسي أوصلها، أو اللي أنا بخطط أن أنا أوصلها، أو اللي أنا أساساً ذكي وعايز أوصلها. فالهدف في النهاية أن أنا أكون بوصل. فإيه الأهم، الخطة أو الذكاء، التنفيذ ولا المهارة والإمكانية، أعمل إيه؟ زي ما تعودنا كده بنبتدي يومنا مع بعض بقصة، وبنبتدي موضوعنا مع بعض بقصة، ونحاول كده ندخل منها لموضوعنا النهاردة. والحقيقة القصة اللي معانا النهاردة مش قصة جديدة إطلاقا، قصة مفيش حد فينا ما سمعهاش، مفيش حد فينا ما يعرفش القصة دي بتفاصيل تفاصيلها. واحدة من قصص التراث بتاعتنا وإحنا أطفال كده، من قصص الكاتب يسوب اليوناني القديمة جدا جدا جدا، قصة الأرنب والسحلفة. مين ما يعرفش قصة الأرنب والسحلفة؟ بس خليني أقول لكم النهاردة كده إنه القصة دي معمول لها أبديت، مش أبديت، معمول لها تكملة. هقول لكم التكملة دي معمولة من مين بالضبط، بس خلينا كده ناخد القصة من الأول ونفتكرها مع بعض. القصة بتحكي عن إنه مجموعة حيوانات في الغابة، ويمكن ده كان التقليد اللي متابعه يسوب في كتابة قصص وحاجة كده زي كليلة ودمنة في الثقافة العربية، الحيوانات هي الشخصيات المتكلمة. ففي القصة ديت كان في تحدي ما بين السلحفة وما بين الأرنب، ان دايما الأرنب هو معروف الكائن الأسرع في الحيوانات في الغابة، ودايما كان بيسخر من السلحفة علشان بطيئة وماشية حركتها بطيئة جدا. ففي يوم من الأيام السلحفة طلبت من الأرنب ان هو يدخل معاها في تحدي ويشوفوا مين فيهم اللي هيكسب. طبعا الأرنب واجه الموضوع بسخرية وتريقة وهزار، لكن قال يلا ما ادينا بنتسلى. وكل الحيوانات اتجمعت علشان تشوف السباق الغريب دوت اللي ما بين الأرنب أسرع حيوان في الغابة وما بين السلحفة. وطبعا النهاية المتوقعة والنهاية اللي احنا كلنا عارفينها للقصة، ان كان متوقع ان الارنب اللي هيفوز، لكن اللي حصل انه اول ما بدأوا السباق الارنب انطلق بكل قوته، وقبل ما يوصل لخط النهاية بص ورا منه كده لقى السلحفة لسه يعني قدامها يومين على بات ما توصل. فقال لك لا، ده انا الموضوع كده هيخلص بدري بدري وهيبقى ممل، انا هقعد اريح شوية كده لحد ما السلحفة توصل شوية وتقرب كده، واللي هو يعني اديها امل وبعد كده اخده منها تاني. فاللي حصل ان الارنب قعد وريح ونام، والسلحفة مكملة في السباق بنفس الحماسة بنفس الطاقة بخطوات بطيئة بس ثابتة، ما اهملتش لحظة، ما تكسلتش في خطوة، ما قالتش ده خلاص هيوصل، كملت في سعيها. وفعلا الوقت عدى والسلحفة بتتقدم بخطوات بطيئة لحد ما عدت من جنب الأرنب ووصلت لخط النهاية. في اللحظة دي الأرنب كان صحي، بس كان بعد فوات الأوان إنه خلاص السلحفة كسبت وعدت خط النهاية، وكل الحيوانات بتفتخر بيها كده وبتهنيها. لحد هنا كلنا عارفين القصة ديت، السلحفة اللي انتصرت على الأرنب أسرع حيوانات الغابة. في تكملة بقى حصلت على القصة ديت بتدرس في تدريبات الإدارة والقيادة. التكملة دي بتقول إيه؟ بتقول إن بعد الهزيمة المؤلمة ديت الأرنب قال لك لا لا لا لا لا، إيه اللي أنت بتقولوه ده يا جماعة؟ يعني إيه يعني يعني إيه السلحفة تنتصر على الأرنب؟ يعني إيه نقول إن السلحفة انتصرت على الأرنب في سباق جري؟ كلام مش منطقي. انا بطالب بتعديل النتيجة. طيب هنعدل النتيجة ازاي؟ هنعيد السباق. وبالفعل تاني يوم عادوا السباق والارنب كان اتعلم من غلطته وقال لك لا بس خلاص انا مش هتكاسل، انا مش ههمل الموضوع، انا هاخد السباق جد من اوله لاخره لاني لازم انتصر وعدل النتيجة دي. وبالفعل حصل زي المتوقع، ان السباق بدأ والارنب انطلق بسرعة البرق من اول ما السباق بدأ، وطبعا وصل قبل السلحفة ما تفكر ان تكون ها بترفع اول رجل، وطبعا الارنب كسب. طيب بيقولك هنا بقى ايه، ان الدرس المستفاد انه المهارة اللي الارنب كان فرحان بيها ما كانتش هي كل حاجة، لكن ان هو يكون بيستمر وبيعمل اللي عليه هو ده اللي خلاه كسب. طيب القصة بتقف لحد هنا؟ الحقيقة لأنه الناس بتوع الادارة والقيادة ما وقفوش برضو لحد هنا، يقولك لا القصة لسه ليها تكملة. طيب ايه التكملة بتاعت القصة يا جماعة؟ قالوا لك انه السلحفة ما قبلتش ان هي تكون بتعلن هزيمة كده بشكل سهل وتعلن فوز وانتصار الارنب عليها، وطلبت اعادة السباق للمرة الثالثة. النتيجة اللي ممكن تختلف في سلحفة في المرة الثالثة ده؟ خلاص يعني هو صحيلك ومش هينام وهيركز بقى انه ينتصر عليكي. فقالت لا انا هعيد السباق بس بشرط خاص. قالت ان انا هغير مسار السباق وهغير المسار اللي بنتبعه عشان نوصل نكون بنوصل لخط النهاية. فبالفعل الارنب قال لها انا ما عنديش اي مشكلة، انا كده كده هكسبك، انا كده كده اسرع، فقولي لي كده ايه المسار اللي انت عايزة تكوني بتتبعيه وهنكون بنغير المسار للطريق اللي انت عايزة تمشي فيه. فبالفعل غيروا المسار، فالسلحفة اختارت المسار الجديد للسباق. المسار دوت بيقطعه في نص المسافة نهر غويط جدا. الارنب فكرش في الموضوع ووافق وقال لك الموضوع سهل وبسيط وانا كده كده هكسب. لكن اللي حصل ان اول ما السباق بدأ برضو السلحفة بدأت بخطوات بطيئة ثابتة مستمرة، والارنب انطلق بسرعة البرق لحد ما وصل لضفة النهر. ولما وصل لضفة النهر وقف كده اللي هو ايه بقى هنعمل ايه، هنروح فين ونيجي منين، انا ما بعرفش اعوم، يعني مش هجري على الميه، مش عارف اجري على الميه، يعني اعمل ايه. وفضل يلف حوالين نفسه وفضل رايح جاي على ضفه النهر مش عارف يوصل، ويفكر طب اعمل ايه، طب اشوف وسائل، مش لاقي اي طريقه تساعده ان هو يكون بيعدي النهر. وبعد وقت كانت السلحفه وصلت لضفه النهر هي كمان، ولقت الارنب لسه واقف رايح جاي رايح جاي مش عارف يعدي النهر. من غير ما تكون بتعطل نفسها مع الأرنب نزلت المية وعامت لحد ما عدت للضفة التانية، وبنفس الخطوات البطيئة الثابتة المستمرة كملت لحد ما وصلت لنهاية السباق أو لخط النهاية. وقال لك هنا إنه حلو قوي إن أنا أكون ذكي، وحلو قوي إن أنا يكون عندي خطة، حلو ان انا اكون بدور ازاي استخدم ذكائي، وازاي اكون بدور ازاي استخدم خطتي او انفذ خطتي او استغل المهارات والامكانيات اللي عندي. لكن قال لك برضو ان قبل ده وده وده وده انا لازم اكون عارف انا الطريق اللي انا همشي فيه شكله عامل ازاي. فعشان كده النهاردة احنا جايين نحكي عن الفكرة دي، ايه الاهم او ايه العوامل اللي هتساعدني ان انا اكون بوصل للهدف بتاعي ايا كان ايه الهدف، هدفي صغير او هدفي كبير. ممكن يكون مجرد كل هدفي ان انا عايز اخس 5 كيلو قبل اخر الشهر، ممكن يكون كل هدفي ان انا عايز اترقى في الوظيفة بتاعتي، ممكن يكون كل هدفي ان انا عايز اربي ابني تربية معينة، انا عايز اكتسب مهارة معينة، انا عايز اتعلم رياضة معينة، انا عايز ادرس حاجة معينة، انا عايز اوصل لحاجة، انا نازل مشوار وعايز اوصل لمكان معين. فأيا كان هدفك، أيا كان الحاجة أو الهدف أو الغاية اللي انت عايز توصل لهم، ايه العوامل اللي هتساعدني ان انا اكون بوصل للهدف دوت؟ يمكن ده اللي احنا جايين نحكي فيه مع بعض النهاردة. والحقيقة ان بطل موضوعنا النهاردة حكمة لذيذة جدا بتقول احمق عنده خطة يكسب عبقري ما عندوش خطة. فانت النهاردة كده، وخلينا بس ايه نوسع برضو مساحة احمق ديت، لان الاحمق المقصود بيها هنا مش المقصود بيها هنا الشخص الساذج او الشخص اللي ما عندوش ذكاء، لا هنفهم واحنا بنحكي مع بعض كده مين هو الاحمق. لكن بطل حلقتنا النهاردة احمق عنده خطة يكسب عبقري ما عندوش خطة. الجملة دي مش منسوبة لشخص معين او يعني مش من الاقاويل المأثورة الشخصية معروفة، بس هي الحقيقة بتلخص حقيقة احنا بنشوفها حوالينا كل يوم كل يوم. فالسؤال النهاردة ليه أحيانا ممكن أكون أنا شخص ذكي، أنا ممكن أكون أنا فاهم بعمل إيه، أنا عارف بعمل إيه وعارف إزاي أوصل له، ممكن أكون من أكتر الناس الموهبة في حاجة معينة، ممكن أكون أكتر الناس معرفة وعلم ودراسة ووعي بحاجة معينة، بس برضو أنا مش عارف أخد خطوة، ويمكن بفضل واقف مكاني وفي حد تاني ما عندوش نص معلوماتي، ما عندوش نص خبرتي، ما عندوش نص معرفتي، لكن بيوصل بيحقق بيفوز بينجح. فشاركونا كده واحنا لسه في بداية موضوعنا وبنحكي مع بعض كده، هل حصل وشفت الموقف دوت؟ هل حصل معاك او شفت حد ذكي او حد شاطر او حد معروف بموهبته او مهارته او امكانياته في تفصيلة معينة، بس واقف مكانه ما بيحققش الهدف او ما بيوصلش لخط النهاية، ما بيكسبش السباق، في حين ان حد تاني ما عندوش نص المهارات دي، ما عندوش نص الامكانيات والمعلومات والثقافة والوعي دوت، لكن بيوصل للهدف، بيوصل للغاية، بيحقق الغرض اللي هو عايز يكون بيوصل له. عمرك شهدت على الموقف ده او عمرك حصل معاك الموقف دوت؟ اعتقد كتير مننا واقع في الفخ دوت، انا عندي المعرفة، انا عندي الذكاء، انا عندي الامكانية، بس ما بوصلش، ما بوصلش ومش عارف انا ما بوصلش ليه. يمكن ده من الحاجات اللي احنا عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن خلونا كده قبل ما نحكي في موضوعنا وقبل ما نطلع مع بعض كده الفصل اللي جاي نرجع ليه التعليقات، علشان عايزة اصبح كده على صديقنا النشيط امجد ثروت. يا امجد صباح الخير وصباح النشاط، النشاط دوت اول حد معانا النهاردة. امجد هستناك تشاركنا في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق ده، اساسي اتفقنا؟ لكن قولي كده، بتشوف ان انهي الاهم، ان انا يكون عندي المهاره اللي هي تساوي الذكاء، ولا الخطه اللي هي تساوي التنفيذ؟ فقولي كده بتشوف انهي الاهم. كمان بنصبح على الجميله ماجده، صباح الجمال وصباح الخير يا ماجده. يا ماجده مبسوطه ان انت معانا النهارده كده، طمنينا عليكي وعلى اخبارك. لكن ماجده بتشاركنا بتقول كده الخطه نجحت بس كان معاها ذكاء. برافو عليكي، احنا محتاجين النهارده كده اللي عايزين نكون بنوصل ان احنا نعمل كومبو ما بين الاثنين، بس عايزين نفهم الاول ايه اللي بيخليني رغم ذكائي ما بوصلش. هل بس غياب الخطه؟ ممكن يكون عندي خطة بس برضو ذكائي مش مساعدني ان انا اكون بوصل. فليه اللي عنده خطة حتى لو ما فيهاش العبقرية ممكن يكون بيوصل، وانا رغم ذكائي مش عارف اوصل؟ يمكن لسه تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض. كمان بنصبح حلقة الجميلة بسمة، يا بسمة صباح الجمال يا بسمة، مبسوطة جدا ان انتي معانا وبنبدأ مع بعض كده اليوم والاسبوع بتاعنا. فهستناكي كده تشاركينا في موضوعنا وتقوليلي كده بتشوفي انهي الاهم، او ايه العوامل اللي تساعدنا اننا نكون بنوصل لخط النهاية، بنفوز وبننتصر كده على الارنب او السحلفة، اي حد، المهم ان احنا نكون بننتصر يعني. لكن بسمة كده بتلعب معانا من الصندوق، واول رقم 14 ليا و 22 ليها. طيب خدهم بالترتيب، رقم 14 ليا، رقم 14 رقم 14 النهاردة بتقول 4 تدل على الجهل في علم الحياة: صحبة الجهول وقصرة الفضول وإذاعة السر وإثارة الشر. ده بتهيلي ده موضوع كامل ممكن بنحكي فيه مع بعض، لكن واحدة من، أو خلينا نقول هنا في 4 حاجات أو 4 تنبيهات الحياة بتنبهنا ليهم إننا ما نكونش جهلاء فيهم يعني. ولو أنا من الناس دي يبقى أنا كده من الناس الغير حكيمة في الحياة، إن يكون صحبتي مش صحبة حكيمة، إن أصدقائي مش الدوائر اللي تكون بتنميني، دي أول حاجة. تاني حاجة كثرة الفضول، الفضول من الحاجات المفيدة أحيانا لكن بتوقع أحيانا، عارفين كده القصة بتاعت الفضول الذي قتل القط، دي قصة تاني بقى بحلقة تاني. إذاعة السر، إن أنا ما كنتش شخص أمين على الأسرار اللي بأستأمن عليها. 4 إثارة الشر، إن أنا أكون كده إيه بعمل نزاعات ومنازعات ما بين الناس. فدي رقم 14 النهاردة، ودي نصيحة لأي حد كده يعني عايز إنه يكون حكيم في الحياة. كمان رقم 22 ليكي بقى يا بسمة، بتقول 22 النهاردة برضو رسالة، نشينا لنا كده على الألعاب يا بسمة ماشي، لكن رقم 22 النهاردة برضو رسالة بتقول: تأكد ان الله لن يخذلك أبدا، رغم عظم أخطائك وتراكم أوجاعك وصعوبة مشاكلك فهو عالم بكل ما يحصل لك، الله معك دائما. حلوة قوي الرسالة ديت، أمين دايما كده يكون بيفكرك ان هو معك يا بسمة، حتى لو حاسس ان انا خطايا كتير، حاسس ان انا أوجاعي كتير، حاسس ان انا مشاكلي كتير، حاسس انه الدنيا كلها فوق دماغي، لكن دايما هو كده بيجدد اعلان لينا في حياتنا وفي يومنا وبيقول لك لا انا معاكي، انا موجود، انا لسه ظاهر في المشهد وهتمجد معاكي. كمان بسمة بتختار رقم 3 لميس منال، صبح لنا عليها كتير ونشوف كده رقم 3. ورقم 3 النهاردة بتقول تشدد هو اللي هيعدل كفة أحزانك ويوازنها بأفراح من السماء. انت نشينا على الرسائل الجامدة النهاردة يا بسمة، ماشي. تشدد هو اللي هيعدل كفة أحزانك ويوازنها بأفراح من السماء. النهاردة كده الرسالة دي بتقول لو حاسس برضو ان في تحديات كتيرة، الدنيا مقلوبة فوق دماغي، بيقول لك النهاردة كده، او بيقول لي ميس ملالي النهاردة جمدي شوية، أنا اللي هكون بعدل الكفة وأنا اللي مسؤول عن تظبيط الأمور. دي كانت رقم 3 النهاردة. استنيكم تشاركونا في موضوعنا أكتر كده وتقولولي هل بتشوفوا إن الذكاء أهم من الخطة، ولا الخطة أهم من الذكاء، ولا محتاج أعمل كومبو ما بين الاتنين؟ طيب إيه اللي رغم ذكائي ممكن يكون بيعطلني وبيخليني مش عارف أحط الخطة؟ ما انا لو شخص ذكي فأنا أكيد فاهم إن اللي هيساعدني أوصل إن أنا أحط خطة. طب إيه اللي بيمنعني إن أنا أكون بحط خطة؟ فهل قادر تميز التفاصيل ديت؟ وشاركونا كده في السؤال البسيط الأولاني، هل عمرك شفت موقف أو حصل معاك موقف إن أنت كنت أكثر مهارة، أو شفت شخص الأكثر مهارة والأكثر شطارة والأكثر وعي ما بيوصلش لهدفه، في حين إن الشخص الأقل كفاءة أو الأقل مهارة هو اللي بيوصل؟ مش بالوسطة يعني، مش ده موضوعنا النهاردة، مش بالوسطة، مش بالمحسوبية، لا، بشطارته برضو. فده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، ما تروحوش في اي حتة.

0: كنت وبقيت. كنت لما بغلط بحس إن ربنا مخصمني والغلط واقف بيني وبينه، وكنت دايماً بفكر إنه أكيد مش طايقني ومش عايز يشوفني ولا يسمع صوتي. كنت بستخبى منه زي آدم وحواء في الجنة زمان. من كتر كسوفي من نفسي ومن غلطي كنت ببعد عنه وبخلي غلطي ده يقف سور بيني وبينه، لحد ما اكتشفت إن أنا عنده أهم من أنا بعمل إيه، وإني مش هبطل أغلط طول ما أنا بعيدة عنه. طبعاً ما بطلتش أغلط، بس بقيت دلوقتي لما بغلط بتعامل مع ربنا بطريقة مختلفة. بقيت بجريله مش بجري منه، بقيت بحكيله على غلطي وضعفي وكأني باخده في صفي قدام غلطي، بقيت بحتمي فيه حتى من نفسي. علاقتي مع غلطاتي اتغيرت لما علاقتي مع ربنا اتغيرت.
1: راديو سما، صحبة في سكة.
2: النهاردة كده عايزين نبتدي موضوعنا مع بعض بإننا نفهم كده في البداية إيه الفرق بالظبط ما بين الإمكانية والتنفيذ، وليه الخطة أوقات كتيرة بتبقى أهم من أن أنا أكون شخص ذكي أو أن أنا شخص عبقري أو أن أنا شخص عندي المعرفة. قبل ما نحكي في الفكرة ديت عايزة أرجع للتعليقات كده، ووصلنا لحد مينا مفيد. يا مينا صباح الخير وصباح البركة عليك، مبسوطة أن أنت معانا. طمنا على أخبارك كده وقلنا بتختفي فين يا مينا، يعني بنحب كده نطمن على أصدقائنا، شاركنا كده. لكن مينا بيختار معانا رقم 9 ورقم 33 من الصندوق حالا، هقولهم لك. لكن قولي كده، هل بتشوف ان فعلا ممكن يكون في أوقات الخطة فيها أهم من الذكاء؟ الاتنين مهمين والاتنين بيكملوا بعض عشان أوصل لهدفي، لكن بتشوف هل ان في بعض الأوقات ممكن تكون الخطة أهم من الذكاء؟ شاركنا كده. لكن رقم 9 النهاردة بتقول حلو، رقم 9 النهاردة سؤال، أول سؤال يطلع لنا النهاردة، قول ثلاث مهن أو ثلاث وظائف تحب أن أنت تجربها لو ما كنتش في شغلك الحالي. يعني قول لنا كده، لو ما كنتش بتشتغل في الحاجة اللي أنت بتشتغل فيها دلوقتي في المجال بتاعك، كان إيه الحاجة أو ثلاث حاجات، قول لنا ثلاث حاجات كنت تحب أن أنت تكون بتجربهم أو بتشتغل فيهم. كمان رقم 33 رسالة بتقول أعظم مصائب الجاهل أن يجهل الجاهل جهله فانتبه. ويمكن اعتقد دي من المواضيع اللذيذة اللي حكينا فيها من فترة، ان اوقات كتير بتبقى مشكلتنا مش ان انا مش عارف، لا ان انا مش عارف ان انا مش عارف، وهي دي المشكلة الاكبر او هي دي الكارثة الاكبر اللي بتخليني ان انا لو مش عارف بس انا عارف ان انا مش عارف، فخلاص هحاول ان انا اسعى للمعرفة، هحاول اسعى ان انا اكون بتعلم. لكن انا لو مش عارف وانا مش مدرك ان انا مش عندي المعلومة، مش هحاول ان انا اكون بوصل للمعلومة، فهي دي المصيبة الاكبر. فامين كده ربنا دايما يكون بيفتح عينك على المعرفة اللي انت محتاجها في سكتك عشان تكون شخص حكيم في حياتك.

كمان يا بسمة أمين، كمان بسمة بتختار معانا 24 ليا و43 ليها. طيب خلينا كده نكمل ونشوف مع بعض. 24 أربعة. طب بصي 43 أقرب بصراحة. خلينا نشوف لك الأول 43 43. اه حلو. سؤال يا بسمة، 43 دي ليكي. فاكرة أول مرتب أو عادية أخدتيها عملتي بيها إيه؟ حلو السؤال ده. طيب مش حاسة إن أنا ممكن أكون بفتكر يعني أول مرتب أو أول عادية أخدتهم عملت بيهم إيه، مش عارفة. قولي لي كده، هل فاكرة؟ أنا شخصيا مش فاكرة. قولي لي كده، هل فاكرة؟ حاولي تفتكري كده أول مرتب أو أول عادية أخدتيها أو أول مبلغ مسكتيه، هل فاكرة كده عملتي بيه إيه؟ فكري كده وقولي لي. رقم 24 بقى دي كانت ليا أنا، صح؟ 24 رسالة بتقول: يا رب وسط الضغوط والتعب أنا شايف الحاجات الحلوة الصغيرة وعايز أشكرك عليها وقلبي ممتن. دايما كده من الحاجات اللي أنا بحس إن احنا محتاجين نفكر نفسنا بيها، إننا نبص على التفاصيل الصغيرة ونعلن شكرنا وامتناننا عليها مهما كانت صغيرة ومهما كانت صغيرة. حلو قوي إن أنا أكون بقوله يا رب شكرا على اني مبسوط في الحاجه الفلانيه، اني مرتاح في الحاجه الفلانيه، اني كويس، اني سليم، اني عندي الحاجه دي، ان عندي الحاجه ديت. ويمكن دي من الحاجات الحلوه قوي المهمه قوي ان احنا نكون بنتعلمها بدري بدري في حياتنا. فدي كانت رقم 24 النهارده. شكرا يا بسمه، وهستناكي كده تلعبي معايا تاني تاني وتالت ورابع، نقعد نلعب مع بعض كده وتشاركيني اكتر في موضوعنا وسؤالنا الاساسي النهارده. هل بتشوفوا ان فعلا ممكن اوقات تكون الخطه اهم من الذكاء؟ ان انا عندي خطه واضحه بحاول امشي عليها، بحاول ان انا اكون بتبعها، بحاول ان انا اكون بطبق الخطه ديت اللي انا قعدت وفكرت وحطيتها، ده اوقات بيكون اهم من ان انا اكون شخص ذكي او ان انا اكون شخص عبقري. طيب خلينا زي ما كنا بنقول كده نفهم الاول ايه الفرق بالظبط ما بين الخطه والذكاء، او ما بين الامكانيه والتنفيذ. فخلينا نقول كده ان الذكاء الموهبه، الامكانيه، الشطاره، الحاجات اللي هي ممكن نقول ايه، هي حاجة ربانية كده، ربنا خلقك ذكي، ربنا خلقك موهوب، ربنا خلقك شاطر في الحتة ديت. فخلينا نقول ان الذكاء والموهبة والمهارة والامكانية كلهم يندرجوا تحت حاجة واحدة بس، وممكن نشبههم كده بايه، ببنزين العربية. بنزين العربية اللي انا حطه في العربية وهي لسه واقفة، لكن الخطة، التنفيذ، التطبيق، كل ما هو فعل بقى، فعل يعني حركة، حركة يعني محرك. فاحنا عندنا بنزين وعندنا محرك. هل المحرك من غير بنزين ممكن يوصل؟ مش هيوصل، يعني هنفضل كده بنعافر، واللي هو دي وتقعد تدي أصوات من هنا للسنة الجاية وتحاول توصل بس ايه، بتحاول، موصلتش بس بتحاول. لكن تعالى كده تخيل انا حطيت في العربية بتاعتي بنزين، مليت التانك على الاخر، خلاص جبت اخر التانك، بس ما عنديش خطة، ما عنديش محرك، ما عنديش اللي هيزق، اللي هيقوم، اللي هيعمل الشرارة وخلي العربية تدور. يعني انا لو عندي بنزين من غير ما ادور المحرك اكني ما عملتش اي حاجة، العربية مش هتتحرك مهما كان الخزان بتاعي مليان. فالسؤال بقى في الحتة ديت، ايه الحاجة اللي انا شاطر فيها، اللي انا موهوب فيها، اللي انا عارف ان انا قادر ان انا اكون بعملها، بس ما عنديش خطة واضحة، ما فيش خطة واضحة اقدر ان انا اكون بمشي عليها، اكون بتبعها، يكون ده المسار اللي يلا بقى احنا هنمشي على المسار دوت عشان نوصل للخطة. فده الفرق ما بين الخطة والتنفيذ، الخطة والذكاء، انه واحدة بنزين واحدة محرك، دي من غير دي مش هتوصل. تخيل كده المحرك لو اديت له بق بنزين هيمشي، لكن البنزين لو ما اديتلوش محرك خالص مش هيتحرك من مكانه، وهو ده السر اللي عايزين نكون بنبروزه اكتر مع بعض النهارده. ويمكن عندي قصه لذيذه جدا عايزه احكيها لكم عن الفكره ديت، وهستناكم كده تشاركوني برايكم وانطباعاتكم عن القصه دي. القصه دي من القصص المسجله تاريخيا، هي مش قصه، مش ستوري، هي حدث تاريخي. القصة دي بتحكي عن شخصيتين، او هما ثلاثة بس يعني خلينا نحطهم تحت بندين او فريقين، فريق سامويل لانجلي والفريق الثاني الاخوين رايت. مين سامويل لانجلي ومين الاخوين رايت؟ سنة 1903
سامويل لانجلي كان من المخترعين والمبتكرين المحترمين جدا والمشهورين جدا واللي ليهم دعم كبير جدا من الحكومة في الوقت دوت. سامويل كان واخد زي ما بتقول عليه كده امداد غير محدود، تمويل ضخم جدا من الحكومة عشان يكون بيقوم مشروعاته وابتكاراته والاختراعات بتاعته. وكان سامويل بالمناسبة يعتبر مدير اهم مؤسسة علمية في امريكا في الوقت دوت، يعني كان عبقري بكل المقاييس، يعني الشخص كده لو اللي عنده الذكاء البنزين التانك مليان على الاخر. في الناحية التانية عندنا الأخوين رايت اللي هما مش عبقريين، مش أذكياء، مش ما يتحطوش في مقارنة مع سامويل. هما كل المميز فيهم في الوقت دوت ان هما كانوا أصحاب محل دراجات صغيرة في أوهايو، لا عندهم شهادات ولا عندهم علم كافي ولا عندهم تمويل حكومي ضخم، يعني اتنين أخوات عندهم محل دراجات. اللي حصل في الوقت دوت ان لانجلي كان مطلوب منه او كان شغال على مشروع الطيارة، طبعا عالم ومخترع وايقونة الدولة، الدولة بتدعمه وبتموله، فيعني العالم بيتفرج عليه، الدولة كلها بتتفرج عليه، الصحافة متابعة اخباره اول باول. والحقيقة ان سامويل ابتدى انه يكون بيشتغل على المشروع دوت، وعمل اول طيارة وقعت، تانية وقعت، كانوا دايما بيقعوا كده في حدث ضخم، بيلا هنتفرج على الطيارة وهي بتطلع، طبعا الصحافة والإعلام والميديا والناس كلها رايحة بتتفرج، لكن مرتين الطيارة تكون بتقع في نهر بوتوماك، ودايما في كل مرة بتبقى الفشل علني، الهزيمة علنية، وكل وقعة كانت بهزة كده نفسية وهزة اجتماعية بالنسبة لسامويل. فبعد الفشل ده ساب المشروع تماما بعد ما حس ان هو بيتفضح قدام الصحافة وقدام العالم. بس حين بعد 9 أيام بالضبط من الحادثة بتاعت سامويل، الأخوين رايت نجحوا ان هم يكونوا بيطيروا اول طيارة في التاريخ في كيتي هوك. وهقول لكم احنا ليه بنذكر اسامي المدن كمان شوية، لكن نجحوا في ان هم يكونوا بيطيروا اول طيارة في التاريخ. الفرق ما بين سامويل والأخوين رايت ما كانش في الذكاء، ما كانش في التمويل الحكومي، ما كانش في الدعم المادي الضخم، لكن كان في الخطة، كانت الخطة. لانجلي كان بيحاول يبني طيارة مثالية من أول مرة نظريا بناء على الأبحاث والدراسات، عارفين كده اللي هو إيه، لما تجيب واحد عبقري هو ما عندوش استعداد أن أنت تفكر معاه أو تحاول تقنعه أن 1+1 مش بتساوي 2، هي كده هي معروفة، إحنا بنتناقش في إيه، دي بديهيات، 1+1 بتساوي 2 ما فيهاش نقاش. طيب تعالى كده واحد تاني اللي هو أنا لسه بجرب، انا لسه ما اعرفش ان 1+1 = 2، ما تعالى نجرب كده بالطريقه دي، ما يمكن 1+1 = 2.25 مثلا، ما انا ما اعرفش، انا مش العبقري اللي انا عارف اوتوماتيك ان 1+1 = 2، فانا لسه بجرب. فده كان الفرق ما بين سامويل والاخوين رايت. سامويل كان نظريا ده اللي يقوم الدنيا، ده اللي يخلي الطيارة تكون بتنطلق، ده اللي يخلي الطيارة تحلق وتفضل تكون موجودة كده وثابتة في الجو. بس فشل. الأخوين رايت كان عندهم خطة مختلفة، كان الخطة بتاعتهم مبنية على تجربة وتكرار وفشل. هنعمل ايه؟ هنجرب فهنفشل فنعدل فنجرب تاني، نفشل تاني فنعدل تاني ونجرب تاني، لحد ما بعد 9 أيام دولت نجحوا في ان هما يكونوا بيطيروا اول طيارة في التاريخ. يبقى مش الذكاء هو اللي كان الحل، البنزين ما كانش هو اللي مقوم العربية. فهل في مشروع او فكرة او هدف قعدت كده 1+1 = 2 قعدت تفكر له وتحسب له وتخطط له يمكن فترة طويلة، بدل ما تتبع مثلا مبدأ التجربة وتجرب وتفشل، أصلا أنا عشان أعمل الحاجة دي أنا مطلوب مني 1+2=3، وده منطقيا وده بديهيا وبالعقل وبالمنطق وبالفلسفة وكل حاجة، ده اللي هيخلينا نوصل. طب ما تجرب بعيدا عن معرفتك وبعيدا عن معلوماتك، ما تجرب تاخد الخطوة
ونشوف كده هنفشل في ايه بالظبط وهننجح في ايه بالظبط ونجرب كده يمكن نوصل. ما تعتمدش بس على المعرفة، ما تعتمدش بس على المعلومات، ما تعتمدش بس على الذكاء، جرب كده، حط خطة فيها 1 2 3 هنجرب ونفشل ونجرب ونفشل ونجرب ونفشل. طيب بما انه التخطيط للوصول لأي هدف من الحاجات المهمة جدا، ليه بقى أذكى الناس، الناس الشطرة، الناس العبقرية لما بيخططوا، احنا قلنا ان التخطيط مهم للوصول لأي هدف، فليه الناس العبقرة او الشخص الذكي لما بيجي يخطط للوصول لهدفه بيقع في فخ التخطيط بدون تنفيذ؟ او خلينا نحط سؤال مختصر اكتر، ليه الأذكياء بيفشلوا في التنفيذ بعد التخطيط؟ ما انا شخص ذكي، انا شخص عبقري، ليه بفشل في التنفيذ بعد التخطيط؟ انا عايز اخس، انا عايز اذاكر، انا عايز اوصل للوجهة بتاعتي. وعرفت ان التخطيط حاجة مهمة، ان التخطيط بس مش كفاية للوصول لهدفي حتى لو انا شخص ذكي. طيب ليه دلوقتي لما انا وانا ذكي وعرفت ان التخطيط مهم وخططت، ليه بفشل؟ او ليه بفشل في ان انا ابتدي انفذ؟ ليه الأذكياء بيفشلوا في التنفيذ، بيفشلوا ان هم يخرجوا من بند او مرحله التخطيط؟ عندنا مجموعه اسباب. اول سبب لاننا بنقع في فخ التحليل الزائد، كل ما الشخص كان اذكى كل ما بيشوف احتمالات اكتر وتعقيدات اكتر، وده بيخليه يحاول يقعد يحلل ويفحص ويدرس في كل نقطة بيتقابل معاها بدل ما يكون بياخد خطوة عملية ان هو يكون بيتحرك. اصلا انا عرفت ان التخطيط مهم فانا هقعد اخطط، فاول خطوة محتاجة ان انا اكون بعملها انا بحلل الوضع، فحلل الوضع لقيت فيه مشكلة ومشكلة ومشكلة ومشكلة وتحدي وتحدي وتحدي، فبدل ما باخد خطوات عملية انا عمال بفحص المشاكل دي، فيبقى ده اول تحدي. تاني تحدي ان انا باوقات كتيرة بكون مستني اللحظة المثالية، متخيل ان في اللحظة الكاملة، اللحظة البرفكت اللي هتيجي هبدأ فيها، بس الفخ هنا ان اوقات كتيرة اللحظة المثالية دي ما بتجيش فما ببدأش. تالت تحدي وهو فخ الكمالية، ويمكن دي من الحاجات اللي سنحكي عنها اكتر شوية كمان شوية، لكن تالت حاجة هي فخ الكمالية. خايف أبدأ بإمكانيات ناقصة، خايف أبدأ بمعلومات منقوصة، خايف أبدأ وأنا لسه المخزون عندي مش كامل، خايف أبدأ من غير ما تكون كل حاجة كاملة 100%، فبفضل مستني لحد ما الحاجة تكمل، بفضل مستني لحد ما أحط الخطة لحد الخطوة 25,000، بفضل أخطط لحد ما بنسى أن أنا محتاج أحط خطوة التنفيذ. فده تالت تحدي. رابع تحدي ويمكن ده اللي كان بيعطل سامويل لانجلي ان هو يكون بيكمل في خطواته، ان هو يكون بيوصل للطيارة اللي ما تقعش، وهي الخوف من الفشل العملي، الخوف من الفشل العلني. اوقات كتيرة زي ما حصل كده مع قصة لانجلي انه فشل مرة واتنين قدام الصحافة، فثقته في نفسه اتهزت، حس انه انا ما عنديش استعداد ان انا اقع تاني قدام الناس وقدام الكاميرات والفشل يكون علني. في حين ان الاخوين رايت اختاروا كيتي هوك تحديدا، وممكن كنت بقول لكم كمان شوية هقول لكم ليه اسم المدن بنقولها، لكن الاخوين رايت اختاروا مدينة كيتي هوك تحديدا، مكان نائي وبعيد عن عيون الإعلام وبعيد عن الصحافة، علشان يكون عندهم رفاهية ان هما يجربوا ويفشلوا ويجربوا ويفشلوا من غير ما حد يكون بيشوفهم، فمن غير ما حد يكون بينتقدهم او بيسخر من فشلهم. وده بيأكد فكرة احنا ليه اوقات كتيرة بنأجل التنفيذ، لاننا خايفين من اننا نكون بنفشل قدام الناس، مش اننا خايفين نفشل. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا فيها في حلقة لوحدها قبل كده، انا خايف الناس تشوفني وانا بفشل، مش خايف ان انا اكون بفشل، انا مش خايف من الفشل في حد ذاته. لانجلي كانت مشكلته ان هو كان مربوط بتوقعات الحكومة، توقعات الناس، توقعات الصحافة، فكل فشل كان علني ومكلف نفسيا واجتماعيا وماديا، ماديا يمكن مقدورة عليها، لكن كل فشل كان مكلف نفسيا واجتماعيا. لكن الاخوين رايت ادوا نفسهم مساحة خاصة، مساحة امان يفشلوا فيها براحتهم لحد ما يكونوا جاهزين ان هم يكونوا بيظهروا للعالم. مش من اول مرة كده انا
حاطت نفسي تحت الأضواء. ففي النهاية كده لو حاسس ان في سبب من الاسباب دي هو اللي بيعطلك ان انت تدخل في مرحلة التنفيذ، ومحشور في مرحلة اني بحط خطة بحاول استغل ذكائي واعمل معاه او المهارة بتاعتي، وما اكتفيش بس بالشطارة والمهارة لان الخطة هتكون بتدعم الذكاء دوت. لو قلنا انه الذكاء هو البنزين بتاع العربية، فانا محتاجة احط خطة تبقى هي المحرك للعربية ديت. مش عايز اتحشر في مرحلة الخطة او التخطيط ما قبل الحركة. الانتظار اللحظة المثالية مش هيجي. الكمالية عدو الانتاج وعدو الانجاز، ويمكن الحاجات اللي حكينا فيها ويمكن هنحكي عنها شوية تاني دلوقتي كده من زاوية مختلفة. انا محتاج ادي نفسي مساحة امان افشل فيها براحتي. فحاول كده ان انت تكون ما بتزنقش نفسك، وتحاول كده ان انا ايه، بس انا عايز افحص دي وافحص دي وافحص دي وافحص دي. حاول تخرج نفسك من فخ التخطيط وادخل في مرحلة التنفيذ، وادي نفسك مساحة امان ان انت تفشل فيها، وسامح نفسك على الفشل ده، لان الفشل جزء من التعلم، الفشل جزء من الحاجات اللي هتوصلني للهدف او الغاية. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب مستنياكم كده انتوا كمان شاركوني برأيكم، وتقولوا لي كده لحد فين شايفين انه اوقات كتيرة ببقى شخص ذكي بس ما عنديش المهارة اللي تخليني اكون بخطط صح، فبدخل كده في بند التخطيط وبخرج من فكرة ان انا معتمد بس على ذكائي ومعتمد بس على شطارتي ومعتمد بس على مهارتي، واخرج برضو من فخ ان انا اتحشرت في التخطيط ويلا بقى انا بخطط. اصلا ما قالوا الخطة مهمة، الذكاء وحده مش كفاية. يمكن فاكرين لما كنا بنحكي عن انه كان اسمها ايه، الانتاجية الوهمية او الانتاجية المزيفة، فاكرين كنا بنحكي بتهيالي من قريب عن الفكرة دي، المماطلة في الانتاج. في ناس كتيرة كده بتفضل تحضر وتخطط وتجهز، واحنا بنجهز اهو، احنا بنستعد اهو، احنا بنعمل حاجة اهو، وده فعليا بيبان ان هو شغل حقيقي ويمكن بياخد مجهود حقيقي، لكن في الحقيقة ان انا عمال ماشي كده، عارف كده زي اللي ماشي على التريدميل، ماشي على اللي بنجري عليها دي، مش عارفه اسمها ايه بالعربي، المشايه، بنجري على المشايه. فانا محلك سر، انا محلك سر، انا ما بتحركش. فهي نوع من انواع التسويف الذكي، اصل انا بخطط. التحضير الدائم احساس وهمي بالانجاز، انا حاسه ان انا بعمل حاجه، انا مش نايم في الخط اهو، انا بتحرك، بس هي ان انا ما باخدش اي خطوه. فهي على أرض الواقع هي نوع من أنواع الفشل، وأعتقد كتير مننا بيعمل دوت لما بيحس إن هو مزنوق ومش عارف أو خايف ياخد خطوة التنفيذ، فبحشر نفسي في التخطيط. أنا بقعد أعمل في جداول، بقعد أعمل في مخططات، بقعد أعمل في أنظمة، أنا همشي على الجدول دوت بس وهكسر الدنيا، واشتري ادوات واشترك في جيم وحدد مواعيد، وفي الآخر انا مخدتش خطوة فعلية، انا زي ما انا. نعترفوا يا جماعة، شاركوني كده، خلونا نفضفض مع بعض ونعترف مع بعض في الفكرة دي. هل في حاجة قعدت تجهز لها قبل كده فترة طويلة وانت بتقنع نفسك ان انا كده باخد اكشنز في حين ان انت مخدتش خطوة فعلية؟ شاركونا كده، خلونا نفضفض مع بعض في الفكرة دي. بس في نقطة مهمة عايزة احكي معاكم فيها قبل ما اطلع مع بعض الفاصل اللي جاي، ان كل اللي احنا قلناه دوت مش معناه انه عشان اخرج من حتة ان انا معتمد على ذكائي بس فهخطط، وعايز اخرج من حتة التخطيط بس فعايز ادخل لحتة التنفيذ، فمعنى كده ان انا هبتدي ادخل حيز التنفيذ باي خطة، وكأن التخطيط كده بقى تحصيل حاصل. لا، كلامنا النهاردة مش بيقول انه اي خطة تنفع واي خطة ينفع ان انا اكون بحطها تحت حيز التنفيذ. لسه الذكاء مهم، فانا لسه بذكائي محتاج اقيم الخطة دي مناسبة ولا لا. فكلامنا النهاردة مش دعوة للتهور وانه يلا اي خطة تكفي. الذكاء والتخطيط الجيد لسه مهمين عشان يساعدوني اوصل لهدفي. منفعش اقوله يلا ما هو انا اتحركت اهوت هبقى كده عامل زي المثل اللي الكتاب قال عنه، اللي كان عايز يبني بيت ومقعدش كده يفحص هو امكانياته ايه وحدوده ايه وممكن يوصل لحد فين. اعمل ايه؟
اعمل ايه؟ لا انا لازم احط خطه واقعد اشتغل. اللي عايزين نقوله ان المشكله مش في التفكير او مش في الذكاء نفسه، المشكله لما بستبدل التفكير وبستبدل التنفيذ بانه يلا بقى عشان انا عايزه اتحرك، ف يبقى الموضوع يتحول معايا العشوائيه. لا انا لسه محتاجه احط خطه ومحتاجه افكر في الخطه دي، ومحتاجه ان انا اكون بنفذ الخطه دي بحكمه وبوعي. اتفقنا؟ مش اي خطه، يلا مش دعوه للتهور، بس ممكن ابدا بخطه بسيطه. الغرض مش ان انا في كل مره اكون بحط خطه معقده وعبقريه وتتحشر على الورق. مش همشي بخطه عشوائيه، لكن ممكن امشي بخطه بسيطه. طيب خلونا كده نطلع مع بعض فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا في الفكره ديت، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: الحب المفسد هو الحب الذي يهتم براحة الحبيب على حساب مصلحته، والحب الناضج هو الذي يوازن بين راحة الحبيب ومصلحته. يا ما ناس بتحب ناس وتفسدهم لأنهم بيهتموا براحتهم على حساب مصلحتهم ويدلعوهم، لكن الحب الناضج هو حب إلهي اللي وازن ما بين راحتي ومصلحتي، فما تغضاش عن خطيتي ولا سبني لنتائجها.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، ثبت عينك لفوق.
2: الكمال عدو التنفيذ، ويمكن عايزين نعيد صياغتها اكتر النهارده. الكمال عدو الجيد، الجيد اللي ممكن بيه ابتدي اخرج من الحته اللي انا محشور فيها، بان انا عمال بفحص وبحلل ومنتظر اللحظه المثاليه وكل عوائق التنفيذ رغم ذكائي اللي حكينا عنها قبل الفاصل. لكن فكرة الكمال اللي قلنا هنرجع عليها تاني، الكمال عدو الجيد، مش عدو الإنجاز بس لكن عدو الجيد. في فيلسوف فرنسي اسمه فولتير سنة 1770 قال مقولة شهيرة جدا، هي الكلمات دي ترجمتها بالعربي الكمال عدو الجيد. قال إن السعي وراء الحل الكامل، السعي وراء الحل البرفكت، بيمنعني من قبول الكافي، بيمنعني من قبول المقبول، في حين ان المقبول او الكافي دوت هو ممكن فعلا ينجح في ان هو يكون بيديني نتيجة مرضية على ارض الواقع. مشكلة سامويل لانجلي في اختراع او في ابتكار الطيارة اللي فعلا تكون بتنجح في ان هي تكون بتصمد في الوقت في الهواء او في الجو فترة معينة، لانجلي كان بيدور على نظريا الطيارة المثالية، الطيارة الكاملة، الطيارة البرفكت، في حين ان الاخوين رايت قبلوا اول نموذج ليهم وكان كافي بالنسبة لهم، ما كانش مثالي، اشتغلوا عليه كتير بعد كده واحتاج تعديلات كتيرة بعد كده، قبلوا الكافي رغم انه ما كانش كامل، ما كانش البرفكت. وهو ده بالضبط اللي خلاهم بدأوا اصلا، انه احنا عارفين اننا مش هنوصل للكامل والبرفكت والمثالي من اول مرة، فاحنا بس عايزين الكفاية، احنا عايزين اللي يزق معانا الدنيا. وهو ده الاساس الفلسفي للكلمات بتاعة فولتير دوت، انه الكمال او السعي للكمالية عدو الجيد. الاحمق في المقولة اللي احنا بدأنا بيها حلقتنا، ان الاحمق اللي عنده خطة هينتصر على الذكي اللي ما عندوش خطة، الأحمق هنا في المقولة دي أو في الكلمات ديت مش الشخص الساذج ومش الشخص اللي ما عندوش الذكاء كافي، لكن هو الشخص اللي مش بيدور على الكمال في كل حاجة أو مش بيسعى للكمالية في كل حاجة، هو بيدور على المتاح على أرض الواقع، بيدور على المنطقي على أرض الواقع. والعبقري الخاسر في المقولة هو مخسرش لأنه ساذج، ما خسرش لانه مفتقد للحكمه، لكن هو خسر او ما فازش لانه اتحشر في البحث عن المثاليه او عن الحل المثالي 100%. وللاسف احنا اوقات كتير بنعمل دوت، احنا بناجل اهدافنا او بناجل سعي لاهدافنا لاننا مستنيين نكون جاهزين 100%، او مستنيين نكون ضامنين ان احنا هنعرف نوصل للحل المثالي، بدل ما ابدا بالمتاح ما بين ايديا واقبل بالكافي وابتدي اطور فيه. مش اقبل بالكافي ان انا هقبله كده وهنام عليه في الخط خلاص، لا، هقبل ان انا ابدا بالكافي وواحده واحده هبتدي ابني عليه وابتدي اطور فيه. في بحث علمي حقيقي برضو بيوضح ازاي خطوة بسيطة في صياغة الخطة او في ان انا ادخل في حي التنفيذ بيزود نسبة تحقيقها على ارض الواقع. يعني قد ايه البحث ده بيتكلم عن قد ايه الخطوة الصغيرة ممكن توصلني. عارفين كده المثل بتقولك انه قطرة مية قادرة ان هي تكون بتقسم حجر، النية الصغيرة، التفصيل، قطرة مية. في عالم تاني عمل أبحاث موثقة سماها كده النوايا التنفيذية. ايه موضوع النوايا التنفيذية دوت. النوايا التنفيذية دي بتقول ان انت بدل ما تحط هدف عام او هدف كبير، مش كبير حجما لكن هدف اساسي رئيسي، زي مثلا ان انا عايز اخس، بلاش نصغره شوية، انا عايز اروح الجيم، ايا كان بقى الغرض من مروح الجيم دوت، ابني عضلات، اكتسب لياقة، اخس، ايا كان. هتحاول ان انت تحط خطة صغيرة اسمها كده لما يحصل كذا او اول ما يحصل كذا فانا هعمل كذا. يعني ايه الخطة ديت او البحث ده كان قائم مثلا او كان بيشجع على فكرة انه مثلا انا هدفي ان انا عايز اروح الجيم، فانا هقول لما الساعة تيجي 6 انا هقوم البس وانزل الجيم، من غير تفكير، من غير حسابات، من غير خطط، من غير اي حاجة. لما يجي الوقت ده انا هعمل الحاجة دي، لما تحصل الحاجة دي، اللي هو حط لنفسك خط بداية، ما تسيبهاش في المطلق كده، انا ان شاء الله هنزل الجيم، ان شاء الله كله على الله، لكن قول لما يحصل كذا انا هعمل كذا بدون تفكير. فقالك ان دي واحدة من الحاجات اللي بتساعد، اللي تعتبر هنا نية للبدء. فكان بيقولك ان النية هنا من الحاجات اللي هتساعدك ان انت تكون بتدخل في بند التنفيذ. وقالوا ان النتيجة بتاعت الخطوة دي موثوقة بنسبة كبيرة جدا، وقالك ان الناس اللي استخدمت الصياغة دي نسبة تحقيقهم للهدف زادت بشكل كبير جدا مقارنة بس حطوا خطة او هدف عايم كده، اللي هو انا عايز انزل الجيم، من غير ما يحطوا خط بداية لنفسه. طب شاركوني دلوقتي يا جماعة، كل حد بيسمعني دلوقتي كده يشاركني في الفكرة ديت. النهاردة ايه الحاجة اللي انت عايز تعملها، ايه الحاجة اللي انت عايز تنفذها، عايز تدخلها تحت بند التنفيذ، و هتحط لها لما يحصل هعمل. مثلا انا عايز اقوم اعمل الغدا النهاردة، بس مش قادرة، هقوم اعمل الغدا ان شاء الله، هقوم اعمل الغدا شوية كده. لا النهاردة كده مثلا لو بتسمعينا دلوقتي قولي لا، اول مثلا ما الساعة تيجي 12 انا هقوم اعمل الغدا بدون تفكير، يعني يدوبك عشان نلحق نتغدى قبل ما الولاد يرجعوا من المدرسة. النهاردة كده لو انت مثلا عايز تنزل الجيم، ما تقولش انا ان شاء الله هبقى انزل الجيم، قول انا وحط وقت محدد، ما تقولش مثلا انا الاسبوع الجاي هنزل الجيم، قول انا يوم الجمعة الجاية الساعة كذا انا هنزل الجيم. فاول ما يوم الجمعة يجي في الساعة دي انا هقوم البس لبس الجيم وانزل على طول، من غير تفكير، من غير ما ماشي هقوم حاضر، لا هو قرار محتد كده وسريع. نية، اعقد النية كده، ولا عزم النية، ولا مش عارفة بيقولوا عليها ايه. فهستناكم كده تشاركوني في الفكرة دي، لكن عايزة ارجع ليه التعليقات عشان نكمل مع مجدة، ومجدة بتختار من الصندوق رقم 18 ورقم 20. طيب رقم 18 الاول، رقم 18 النهاردة، رقم 18 النهاردة يا مجدة، سؤال: لو مش خايفة من كلام الناس كنت هتعملي ايه بكرة الصبح؟ يعني المقصود بالسؤال لو مش اللي بيحركك اراء الناس، او مثلا لو مش لازم اراء الناس، في حاجات كده بنبقى نفسنا نعملها بس بتحكمنا، مثلا اراء مجتمعية، وجهات نظر ثقافية، توجهات فكرية. فقوليلي كده لو مفيش اي حاجة من الحاجات دي بتحكمك النهاردة، او مفيش حد هيشوفها او ينتقدها، ايه اول حاجة نفسك ان انت تكوني بتعمليها؟ فكري كده ويقولي لي. دي رقم 18 النهاردة. حلو قوي السؤال ده، ياه ده انا عندي كمية حاجات عايز اعملها، ياه ماشي. شاركينا كده. وكمان رقم 20، رقم 20 النهاردة دي آية من طوبيا 3 بتقول: عادل انت ايها الرب وجميع احكامك مستقيمة وتركك وطرقك، المفروض دي طه ماشي، وطرقك كلها رحمة وحق وحكمة. يعني بصي اعذري بقى الخطأ المطبعي اللي مكتوب في الآية دوت يا مجدة، لكن دي رسالته ليكي النهاردة، بيفكرك قد ايه انتي محطوطة في عنايته، وانه دايما كل طريق هو بيسمح ان انتي تكوني بتدخلي فيه هو مكلله بالرحمة ومكلله بالعناية، وهو عادل في كل احكامه، ودايما كده بيرتبلك الطرق اللي تناسبك، الطرق اللي تناسبك ان انت تكوني بتسلكي فيها. طيب اوكي ماشي حاضر. طيب خلونا كده نكمل كلامنا ووصلنا لحد فين كمان. كان معانا مريم. انا لمحتك يا مريم، انا لمحتك يا مريم. يا مريم صباح الجمال يا مريم، وحشاني، اخبارك ايه؟ طمنين عليكي كده وعلى اخبارك. و حالا اشوف لك رقم 6 ورقم 10. طيب مريم هستناكي تشاركينا في موضوعنا، لكن حالا اقول لك كده رقم 6 ورقم 6 النهارده. سؤال بتقول ايه الحاجه كنت عايزها زمان ودلوقتي ما بقتش مهتم بيها؟ بما ان احنا يعني طبيعي كبشر اهتماماتنا بتختلف من وقت للتاني، فقوليلي كده ايه الحاجة اللي كانت ضمن اهتماماتك زمان ودلوقتي حاسة انه لا، يعني انا مش مهتمة بيها، فقدت اهتمامي بيها. فقولي لنا كده ايه الحاجة دي، حاسة ان خلاص ما بقتش اهتماماتي، حاسة ان انا خلاص كبرت عليها فكريا، كبرت عليها وعيا، يعني قولي لنا كده ايه الحاجة اللي انت حاسة ان انت تخطيتيها. دي رقم 6. كمان رقم 10 بتقول، رقم 10 دي اللي هي ليا صح؟ رقم 10 بتقول لا تيأس اذا تعثرت اقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وانت اكثر تمسكا وقوة. يعني بصي اوقات كتير محتاجين اننا نفكر نفسنا بالفكرة دي، انه عادي اننا نقع، وانه الوقعة دي هتشكلنا، وان الوقعة دي هتبقى جزء من الدرس اللي احنا هنتعلمه، وانه الوقعة دي مش نهاية المطاف. فمحتاجين كده ايه نقوي نفسنا من وقت للتاني بالفكرة ديت. فشكرا جدا ليكي يا مرمر على الفكرة ديت، وامين كده ربنا يكون دايما بيجدد جوانا الرجاء، واننا ما نيأسش، اننا ما نفقدش الامل. احنا جامدين جدا، احنا اقوياء جدا. طيب خليني كده نكمل مع بعض كلامنا في الفكرة اللي بنحكي فيها، وعايزين نرجع كده لاخر حاجة كنا بنقولها، موضوع النية. فالخلاصة يعني انه مش لازم اكون عبقري، مش لازم اكون اذكى الناس علشان اكون بوصل. وفي نفس الوقت النية وحدها مش كفاية، لكن اوقات بتبقى ان انا يكون عندي النية الواضحة المحددة ان انا هعمل الحاجة دي في الوقت دوت، من الحاجات اللي تدي دفعة البداية. فيكفي ان انا اكون بس مستعد، انا عندي النية ومستعد. فالذكاء والعبقرية ما هيش المقياس الوحيد للتحرك، او ما هيش المقياس الوحيد اللي على اساسه انا هوصل للنتيجة اللي انا عايزها او للغرض اللي انا عايزه. الحقيقة ان في قصة في الكتاب المقدس بتوضح برضو الفكرة دي بشكل لذيذ جدا. في متى اعتقد 25، مش متأكدة يعني، ممكن نراجع مع بعض الشاهد، لكن اعتقد في متى 25 المسيح كان بيحكي عن مثل العذارة، وقال ان كان فيهم 5 حكيمات و5 جاهلات. قال انه 10 عذارة خرجوا كلهم عندهم نفس النية لملاقاة العريس، كلهم عندهم نفس النية الصادقة ان هما يكونوا بيقابلوا العريس، نية جواهم خاصة بيهم. لكن في منهم 5 كانوا حكيمات، وهم طالعين للقاء العريس أخدوا معاهم زيت احتياطي في الأناديل بتاعتهم، كانوا مستعدين. وكان في 5 جاهلات عندهم نفس النية بنفس الإخلاص للقاء العريس، بس ما أخدوش زيت احتياطي معاهم. فلما العريس اتأخر الزيت ابتدى يخلص من الخمس عذارة الجاهلات، فقالوا طيب سلفونا يا حكيمات من اللي معاكو. قالوا لهم لا، احنا اسفين، اللي معانا يدوبك على قدنا. طيب خلاص احنا هنروح بسرعة نجيب زيت. في الوقت ده كان العريس جه واخد معاه الحكيمات ودخل والباب اتقفل. النية لوحدها ما كانتش كفاية، كان عندهم نفس النية بنفس الصدق وبنفس الاخلاص انهم عايزين يقابلوا العريس. لكن النية لوحدها بدون التخطيط وبدون الاستعداد برضو ما كانتش كفاية، رغم ان احنا كنا لسه من شوية بنقول انا محتاج يكون عندي النية بشكل واضح ان اول ما يحصل كذا انا هعمل كذا، بس النية لوحدها مش كفاية. يعني ما ينفعش اقول انا كنت عامل حسابي ان انا يوم الجمعة اول ما الساعة تيجي 12 انا هنزل الجيم، بس انا ما كنتش مستعد، ما اعرفش مكان الجيم، ما جبتش لبس مناسب، فأنا ما كنتش مستعد. فالنية والخطة لوحدهم ما كانوش كفاية برضو. يبقى أنا من الحاجات اللي بتعطلني عن الوصول للهدف مش بس ان انا ممكن يكون ما عنديش الذكاء او المعرفة الكافية، مش بس ان انا ممكن يكون ما عنديش النية واضحة، لكن انا ممكن يكون برضو مش مستعد. انا ما كنتش مستعد، ما كنتش مهيأ. فالفرق ما كانش في مشكلة العذارة هنا، ما كانش في نيتهم وما كانش في معرفتهم، هو كان في حجم استعدادهم. انت معاك زيت احتياطي ولا لا؟ النية الطيبة من غير استعداد فعلي وصلت لباب مقفول، وصلت لحيطة سد. فهل في حاجة انت النهاردة ناوي عليها بجد؟ انا فعلا ناوي على الحاجة دي، انا عايز اعملها، بس ما فكرتش هل انا مستعد فعلا ليها ولا لا؟ والنهاردة كده محتاج اعمل اعادة فحص سريعة للنية دي قبل ما اوصل لمرحلة التنفيذ، عشان ما وصلش لمرحلة التنفيذ وقف اعطل. فكروا معايا كده، مستنياكوا كده تشاركوني اكتر. لكن برجع تاني ليه مريم بتقول نشكر ربنا حبيبتي على كل شيء، بقيت احسن. يا مريم مبسوطة جدا ان انت بقيتي احسن، ويعني بنصلي لك كتير وامين كده دايما تكوني بتطمنين عليكي وعلى اخبارك. وهستناكي كده تشاركينا في موضوعنا النهاردة، بنحكي كده عن هل الذكاء وحده، العبقرية وحدها يكفي ان انا اكون بيهم بوصل لهدفي، بوصل لغرضي، ولا انا محتاج خطة؟ ويمكن من الحاجات اللي حسمناها من اول الكلام ان الذكاء من غير خطة ما ينفعش، والخطة من غير ذكاء ما تنفعش برضو، بس الاتنين ليهم مكملات، الاتنين ليهم بنود كده علشان خطتي ما تقعش. لان احنا قلنا ان برضو مش الهدف ان انا اكون بنفذ اي خطة والسلام، وان يبقى تنفيذ عشوائي، لا، انا محتاج احط خطة واضحة مستعد ليها، عندي نية واضحة لتنفيذها، وانا مدرك، انا عارف ان انا بعمل ايه. انتوا عارفين الكتاب المقدس كان حكى عن قصة تاني برضو بتحكي عن الوضوح او الخطة. الكتاب ما اتكلمش بس عن قصة العذارة. مين فاكر قصة نحمية؟ قصة نحمية وبناء سور اورشليم. نحمية ما كانش مهندس معماري، ما كانش قائد عظيم، نحمية كان ساقي الملك، كانت كل وظيفته ان هو يكون بيقدم المشروب للملك. فما كانش قائد عظيم، ما كانش جنرال، ما كانش مهندس معماري يلا هنبني السور. فكان محدش هيلومه ومحدش هيعتب عليه انه ما بناش السور، محدش هيجي يقول له انت ليه ما جيتش من مكانك، من الدولة اللي انت فيها، من المدينة اللي انت فيها، عشان تيجي تبني. محدش كان هيعتب عليه. لكن حامية ما اكتفاش بالحزن على السور المنهدم، وما اكتفاش بالنية الطيبة انه انا نفسي السور يتبني، انا نيتي كده ان السور ده يطلع. وابتدى ان هو يكون بيعمل خطة واضحة، مش يلا هنبني السور، لا، هنعمل خطة واضحة، هطلب اذن رسمي، هقسم الموارد، هقسم الشغل على الـ العائلات، ومين هيعمل ايه، وهنقسم الحاجة، وهنقسم المهام، وهنقسم السور. وابتدى يكون بينظم كمان حراسة اثناء البناء عشان يواجه المعارضين ليه اللي كانوا اذكى منه واكثر خبرة منه. اعتقد القصة دي في نحمية 2 اللي حابب يرجع لتفاصيل القصة اكتر. فحط خطة واضحة ببنود واضحة، مش مجرد ان انا نيتي نبني السور. والنتيجة كانت ايه؟ ان السور كامل اتبنى تقريبا على 52 يوم. مش لان نحمية كان خبير وذكي وعبقري، لكن لان كان عنده خطة واضحة ونفذها باصرار. في حين يمكن ان المعارضين لي اللي اكثر خبرة واقوى واشطر اكتفوا بالسخرية والتهديد من غير خطوات فعلية، توقف البنى او توقف اللي نحمية كان بيعمله. فانا محتاج خطة، محتاج خطة مع وعي، مع نية حقيقية، مع استعداد حقيقي، اللي هيقوم كل دول البنزين الذكاء، اللي هيحرك كل دول بحكمة الذكاء. فالذكاء وحده مش كفاية، والأربعة دولت الأساس فيهم الخطة. يعني أنا عندي الذكاء ده في كفة، وعندي الخطة في كفة تانية أساسية معها نية واستعداد وحكمة ووضوح. عندي أربع عناصر، ثلاث عناصر لمحرك، وعنصر لبنزين عشان أعرف أحرك العربية. طيب دلوقتي إحنا عايزين، الوقت بيجري، إحنا عايزين كده إيه، نحط ندخلها حيز التنفيذ. اعمل ايه عشان اخرج من الحشرة اللي انا فيها، ان انا عمال بحط خطط او ان انا معتمد بس على ذكائي. اول حاجة حدد هدف قابل للقياس، دايما اهدافي تكون قابلة للقياس، مش اقول ان انا عايز احسن صحتي، لا، حدد بشكل واضح انا هنزل الجيم يوم كذا، انا همشي 20 دقيقة لمدة 4 ايام، انا هاكل اكل صحي هجيبه من الحتة الفلانية. لو هدفك مش قابل للقياس انت عمرك ما هتعرف انا حققته ولا ما حققتوش. كمان استخدم تقنية لما يحصل انا هقوم انفذ بدون تفكير، اللي كنا بنحكي عنها من شوية، لما اول ما اجيب اللبس انا هنزل الجيم، اول ما الساعة تيجي 12 انا هقوم ابتدي اجهز الاكل. حط خطة واضحة لو وهعمل علشان تبتدي تدخل، او هي مش لو بقى، هي لما، يعني حاجة اللي هو لما حاجة هتحصل، مش اللي هو لو حصل، ما تحطش حاجة خيالية، لا، هقول حط حاجة انت متأكد فعلا ان هي بتحصل، اللي هو انا متأكد ان اكيد الساعة هتيجي 12، انا متأكد ان اكيد فلان ده هيجي، انا اللي هو، فتقول لما ده يحصل انا هقوم اعمل دوت بدون تفكير. وخلي الخطة بتاعتك لا تبقى خطة لو انت هتنفذها في خلال 24 ساعة او يومين بالكتير، لو هي مجرد او لو حاجة لسه مفتوحة لأجل غير مسمى فهي مجرد فكرة، هي مش خطة. فخلي خططك محددة في وقت قريب، اللي هو خطة التنفيذ دي هتبدأ في وقت قريب، مش ان شاء الله الشهر الجاي هنبقى نعمل كذا، لا، دي كده مجرد فكرة، لكن هبدأ النهاردة او بكرة بالكتير، ماشي، احنا كده دخلنا في حيز التنفيذ، فهنبتدي ايه نطبق مع بعض. واهم حاجة ان انا يكون معايا الزيت الاحتياطي بتاعي، ايه اللي انا ممكن اكون هحتاجه في الطريق، اللي هو الاستعداد بقى، ايه اللي انا ممكن احتاجه في الطريق. انا هحتاج مكونات عشان اعمل الاكلة، انا هحتاج لبس عشان انزل الجيم، انا هحتاج اشتراك عشان انزل الجيم، انا هحتاج بنزين في العربية عشان اروح المشوار الفلاني. وخليك مرن، ما حطش الخطة كده واقفل عليها. الاخوين رايت نجحوا في ان هم يعملوا اول طيارة تحلق في التاريخ لان هم كانوا مرنين. جرب وافشل وعدل وجرب تاني وافشل تاني، معنى كده ان اي خطة محتاجة عشان تنجح يكون فيها مساحة للتعديل. ما تقولش ان انا قلت لما الساعة تيجي 12 انا هقوم اعمل الاكل فهقفل على كده. طيب الساعة جات 12 مثلا وانا مثلا لسه بجيب الطلبات اللي هي الاستعداد عشان الاكلة، ما قولش بس خلاص كده الساعة عدى 12 فانا مش عامل الاكل، لا، خليك مرن. 12 من 12 ونص من واحدة ما خربتش الدنيا. انا هنزل الجيم يوم الخميس بعد الظهر، لا، مش قلنا هنسيبها، مش هنسيبها مفتوحة كده، مثلا انا هنزل الجيم يوم الخميس الساعة 7 مثلا، فجاء يوم الخميس الساعة 7 انا لسه ما جبتش اللبس، يبقى كده الخطة باظت، لا، انزل بالمتاح وبعد كده يبقى كمل الاستعداد. فخليك مرن في الخطة بتاعتك، خليك مرن علشان ما تقصفش عمر الخطة من قبل ما تبتدي. انا عايز انجح، فانا بس قبل كل دوت انا محتاج اعرف نفسي، يمكن ما لحقناش نحكي في الفكرة ديت، انا محتاج اعرف نفسي هل انا من الناس اللي بتعتمد كليا على النية؟ اصل انا نيتي اعمل، انا ان شاء الله هعمل، ان شاء الله هنوصل ان شاء الله، ولا انا فعلا من الناس اللي عندها خطة وعندها تخطيط؟ خلوني بس الاول ارجع للتعليقات عشان عايزة اصبح على الجميلة اللي غايبة بقالها كتير جدا جدا جدا ومفتقدين مشاركاتها. يا جانت صباح الجمال، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك، وقللنا كنت مختفية فين الوقت اللي فات ده كله، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة يا جانت، طمنين عليكي كده قبل ما حلقتنا تخلص. كمان مريم بتقول انا بشوف الذكاء لوحده مش كافي، لازم يكون معاه خطة واضحة ومحددة فيها الأهداف والنية لتحقيقها مع وجود حكمة ومنطق لنجاح وتحقيق الأهداف بشكل سليم. يعني يا مريم شكرا جدا، مريم تقريبا لخصت لنا الأفكار اللي كنا بنحكي فيها مع بعض النهاردة. الذكاء وحده مش كفاية، ما ينفعش أقول أنا ذكي، وخلينا زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، الذكاء ده مش الذكاء العقلي بس، ممكن يكون عندي ذكاء عقلي، ممكن يكون عندي ذكاء مهاري، ممكن يكون عندي ذكاء لغوي، ممكن يكون عندي ذكاء نفسي. الذكاء أنواع كتيرة، فأيا كانت بقى الذكاء أو المهارة اللي عندك، ممكن يكون المهارة اللي عندي إن أنا سريع جدا فبكسب السباقات، فأنا هل أنا مش مضطر إن أنا أتمرن وأخش سباقات تجريبية علشان لما أدخل البطولة الكبيرة أكون مستعد؟ أصلا أنا شاطر أنا سريع، لا. فالذكاء هنا يشتمل حاجات كتير، الحاجات اللي زي ما كنا بنقول عليها في الأول ذكاء، الحاجات الفطرية، الحاجات اللي ربنا باركك بيها، أصلا أنا موهوب في الحتة ديت، لا. فالذكاء هنا بند أوسع شوية. فالذكاء وحده مش كفاية، محتاج استعداد ونية وحكمة ومنطق، محتاج حاجات تانية كتير. طيب احنا زي ما كنت بقول قبل ما نرجع للتعليقات، انا محتاج اعرف نفسي الاول، هل انا من الناس اللي بتعتمد بس على ان شاء الله هنعملها ويمكن اكون ذكي، فاللي هو متخيل ان نيتي كفاية من غير استعداد، ولا انا عندي خطة؟ محتاج كده افكر، هل انا عندي هدف بقالي كتير بحكي عنه، بقالي كتير بقوله، مثلا ان انا نفسي اعمل الحاجة الفلانية، بس انا لحد اللحظة الحالية ما عنديش خطة واضحة لتنفيذه، ما عنديش خطة واضحة لتطبيقه، ولا لا انا عندي هدف وعندي خطة؟ تاني حاجة، هل عندي خطة؟ هل بتقعد تحضر فترة طويلة جدا واحيانا بتتحشر في التخطيط وما بتخشش بند التنفيذ؟ ما انا بخطط، ده نوع من انواع السعي والاجتهاد، بس هو تخطيط بس. هل لو حد سألك هتعمل الحاجة دي امتى بالظبط، عندك اجابة واضحة ولا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل يعني ان شاء الله يعني بدينا عايشين يعني خلاص الدنيا ما وقفتش على الحاجة دي دلوقتي؟ يمكن الافكار ديت لو حسيت ان اجابتك عليها مش واضحة مبهمة، وان انت معتمد على ان شاء الله ايه بكرة ايه في المستقبل، معتمد على النية، فما تزعلش، احنا محتاجين بس نتعلم نحط خطة مع بعض زي ما كنا بنحكي كده على مدار الحلقة. وابدأ بخطة، يمكن لو حصل او لما يحصل هبتدي انفذ. انا حاسة ان دي اسهل خطوة ممكن الواحد يكون بيبتدي بيها، لكن يمكن واحنا بنختم وقتنا كده وبنختم حلقتنا محتاجين نرجع تاني نأكد على انه الذكاء والموهبة إمكانية، الذكاء والموهبة دول إمكانية، لكن مش ضمان إن أنا هوصل للحاجة، مش ضمان إن أنا هحقق الحاجة. أنا محتاج الخطة، محتاج الاستعداد، محتاج النية، محتاج الحكمة، محتاج المنطق، أنا محتاج الحاجات اللي هتقوم المحرك. البنزين لوحده مش كفاية. الأخوين رايت ونحمية والعزارة الحكيمات وصلوا لأهدافهم لأنهم كان معهم البنزين وكان معهم المحرك، كان معهم الخطة اللي جاية بذكاء، وكان معهم النية والاستعداد اللي ساعدهم انهم يكونوا بيوصلوا لهدفهم وخطتهم. فانا محتاجة اخلي بالي ما كنش زي صامول وما كنش زي العزارة الجاهلات، العريس يجي والباب يتقفل، فانا ما كنتش مستعد، انا ما كنتش مهيئ. فانا مش لازم اكون اذكى حد في المكان، مش لازم اكون الاكثر خبرة وعشان اكون متخيل ان انا كده مؤهل ان انا اوصل. انا بس محتاج يكون عندي خطة واضحة ونية واضحة واستعداد حقيقي للتنفيذ. فالنهاردة كده واحنا بنختم حلقتنا مع بعض كده وبنودع بعض، ايه الحاجة اللي هتحطها في ذهنك النهاردة وتعمل لها بنود التنفيذ، حتى لو هيكون بس البند الاسهل من وجهة نظري، ممكن يكون انت عندك بند تاني اسهل انه لما يحصل كذا انا هقوم انفذ بسرعة بدون تفكير او بدون لكاعة زي ما بنقول. فشاركنا بالفكرة دي. للأسف يمكن وقتنا خلص وحلقتنا خلصت، لكن هنتقابل بكرة تاني في نفس المكان ونفس الميعاد. فلحد ما أشوفكم بكرة على خير، هتوحشوني جدا جدا جدا، وإلى اللقاء.

وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته؟ النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة، مش بداية اننا

بنفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الإنسان يحس أنه بقى فاهم نفسه، إن أنا بقيت عارف كل حاجة، أنا عارف أنا مين، أنا عارف طبعي، أنا حافظ ردود أفعالي. لكن الحقيقة إن إحنا بنتغير طول الوقت، فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، إن بقى أم وبقى أب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا أغرط، لو خسارة كبيرة أو نجاح كبير ده بيخليني على فكرة أتغير. وخلي بالك إنك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف إنك إيه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لأنك بتضحك على نفسك، لكن لأنك ما حطتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا، فأنت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فأول مسؤولية، أول خسارة، أول نجاح، أول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي أنه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطه، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع ولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقه فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياه، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في أن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت أن فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لأن أجمل حاجة في الإنسان أنه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان أنت آخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر أنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص
نفسك تشوفه تكون عليه، لأنه في النهاية أجمل اكتشاف في الحياة مش إنك تعرف نفسك مرة واحدة، أجمل اكتشاف إنك تقضي وقت طول عمرك مستعد إنك تعرف أكتر وأكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز أفكركم إنه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه برا البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة انه ربنا بيحميه وانه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار ان هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره انه يقود الشعب ويخرجه من ارض العبودية ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك ايه؟ نفسي اشجعك انه مهما كانت حالة بيتك، او مهما كان اللي انت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة ان لو انت المسؤول عن الأسرة، او لو انت ربة البيت، لو انت ابن او انت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك ان يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة انك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، اما انا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا اتكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخيه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهارده.

0: يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير. أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقول لك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك، وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأنك تقدر تصنع ده، أشكرك لأنك تهدم كل حاجة بناها العدو في سنين فاتت، أشكرك لأنك تقدر يا رب تنقض كل أعمال إبليس، تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت انت مليكه يخرج تسبيح.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه برا البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة انه ربنا بيحميه وانه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار ان هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره انه يقود الشعب ويخرجه من ارض العبودية ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك ايه؟ نفسي اشجعك انه مهما كانت حالة بيتك، او مهما كان اللي انت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة ان لو انت المسؤول عن الأسرة، او لو انت ربة البيت، لو انت ابن او انت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك ان يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة انك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، اما انا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا اتكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخيه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهاردة. آمين.

يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير، أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقولك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك، وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأن

0: تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا، يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت انت مليكه يخرج تسبيح.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. انظر وتأمل في العالم من حولك لبضع دقائق، ستجد العالم مليء بالتحديات والمحفزات المستمرة، لا سيما الأفكار المتداخلة. ستجد في تلك الأفكار كلا الجانبين، الإيجابي منها وأيضا السلبي. في العصر الحالي لم يعد التفكير الإيجابي فلسفة مطلوبة فقط، بل أصبح أداة حيوية لتحسين الحياة وتحقيق النجاح. يعد التفكير الإيجابي إحدى الأدوات القوية والفعالة التي يمكننا استخدامها للتغلب على التحديات وتحسين جودة حياتنا، وفي الحقيقة تؤثر طريقة تفكيرنا والنظرة التي نتبناها تجاه الأمور المحيطة بنا تأثيرا كبيرا في مشاعرنا، سلوكنا وتوجهاتنا. التفكير الإيجابي هو نمط من التفكير يركز على الجوانب المشرقة في الحياة، ويسعى لتحويل الأفكار السلبية والمحبطة إلى أفكار إيجابية. يتميز التفكير الإيجابي بتركيزه على الفرص والحلول بدلاً من التركيز على العقبات والمشاكل. يعتمد التفكير الإيجابي على الاعتقاد بأن العقل البشري لديه القدرة على تشكيل وتغيير الواقع بالتركيز على الجوانب الإيجابية مع الحفاظ على الأمل والتفاؤل. في السياق ذاته يساعد التفكير الإيجابي على تعزيز الرجاء والتفاؤل والثقة بالنفس، فضلا عن ذلك يسهم في تحسين الصحة العقلية والعاطفية. فعندما نمارس التفكير الإيجابي فإننا بذلك نعزز الرضا الذاتي ونقلل من التوتر والقلق. والتفكير الإيجابي لا يعني البتة تجاهل الواقع أو التظاهر بالسعادة الزائفة، بل يعني تغيير النظرة المتشائمة إلى نظرة تركز على النمو والتحسين والتعلم من الصعاب. هنالك فرق بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. يتجلى الفرق بينهما في كيفية رؤيتهما للتحديات. يركز التفكير الإيجابي على الجوانب المشرقة والفرص، ويسعى إلى تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، في حين أن التفكير السلبي يركز على العقبات والمشكلات. في السياق ذاته يسهم التفكير الإيجابي في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية وتحقيق النجاح، أما التفكير السلبي يؤدي إلى الاكتئاب، القلق والتوتر، ما يؤثر سلبا في جودة حياة الفرد الذي يتبنى هذا النمط من التفكير. في طريقك نحو تنمية التفكير الإيجابي والتخلص من التفكير السلبي قد تواجهك عدة تحديات، مثل العادات السلبية القديمة، أصدقائك السلبيين والمتشائمين، التأثير السلبي للبيئة المحيطة بك، ضغط العمل، المشكلات الشخصية، القلق، الاكتئاب، انخفاض الثقة بالنفس. إذن أحبائي، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق شمس البر وترنيمة أنت مالك عمري. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنت مالك عمري. ونتحدث في حلقة اليوم بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أيضا الآن بكل المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. هل شعرت يوما أن الحياة تقف في وجهك وأن النجاح بعيد المنال؟ توقف عن تصديق هذا، ليس هناك شيء اسمه الحظ السيء، هناك فقط طريقة تفكير سيئة. أفكارك تصنع عالمك، وإن غيرت تفكيرك ستتغير حياتك. ابدأ الآن. الإيمان هو نقطة البداية، أول ما يجب أن نضع عليه أيدينا هو تلك الفكرة القاتلة أنا لا أستطيع. إن كنت تكرر على نفسك يوميا أنك ضعيف فستصبح كذلك، لكن لو قلت أنا أستطيع وسأنجح وكررت هذا بإيمان، فأنت تبرمج عقلك اللاواعي ليرى الفرص لا العقبات. غير نغمة حديثك الداخلي، لأن عقلك يصدقك أكثر مما تظن. تصور النجاح وستقترب منه. إن أقوى الأدوات بين يديك هي الخيال والإيمان. تخيل نفسك في الحالة التي تتمناها، ناجحا سعيدا محبوبا، ثم آمن بها كما تؤمن أن الشمس ستشرق غدا. لأن العقل لا يفرق بين الواقع والمتخيل، وكلما كررت هذه الصورة في ذهنك كلما اقتربت منها. كل يوم خذ 5 دقائق فقط وعش النجاح في خيالك، ستندهش من النتائج بعد أسابيع. تخلص من القلق عبر الإيمان. القلق مثل كرسي هزاز يشغلك لكن لا يوصلك لمكان. سلم طريقك وأمور حياتك للرب، وثق بأن كل شيء سيحل في وقته. كل صباح قل سأبدأ هذا اليوم بهدوء وسأواجه كل شيء بثقة وسأدع الرب يقودني. الضغط يتبخر والهدوء يتسلل إلى داخلك. ستلاحظ هذا كلما مارست كل هذه التقنيات في الصباح. اطرد الأفكار السلبية بكلمة لا. حين تأتيك فكرة مثل أنا فاشل، الحياة قاسية، لا يوجد أمل، قل بحزم، استبدل بجملة إيجابية، أنا أتعلم من كل تجربة، أنا في طريق للتحسن، الرب معي لن يخذلني. التكرار قوة. كرر هذه العبارات حتى تصبح عادة، وستجد أنك أصبحت شخصا مختلفا كليا. القوة في الصلاة والتأمل. الصلاة أداة شحن للطاقة النفسية والروحية. حين تفرغ قلبك بين يدي الرب تشعر بالراحة وتستعيد صفاء ذهنك. ابدأ أو انهي يومك بدقائق من الهدوء مع الله. لا تطلب شيئا، فقط اشكر وارتح في حضوره. ابتعد عن الناس السلبيين. من أسرار النجاح الموصى بها، غير بيئتك إن أردت أن تغير حياتك. الذين يحبطونك يستهزئون بأحلامك ويزرعون الشك فيك، هؤلاء مثل سم بطيء لا تسمح لهم بالاقتراب من طاقتك. اختر أصدقاء يرفعونك لا من يسحبونك للأسفل. اعرف قوتك الحقيقية. كل إنسان في داخله كنز، لكنه لا يراه بسبب الغبار الذي تراكم عليه من الإحباط والخوف والفشل. لست ضعيفا، لكنك اعتقدت هذا فصدقت الكذبة. غير الفكرة يتغير كل شيء. استعن بهذه العبارات كل يوم. أنا أستطيع لأن الرب يقويني. سأنجح لأن لدي العزيمة والإيمان. كل يوم هو فرصة جديدة للنمو. اليوم سأرى كل الأشياء تعمل معا للخير والأفضل. اكتب هذه التعبير، علقها، كررها، وراقب ما سيحدث. توقف عن إلقاء اللوم وابدأ بالسيطرة على أفكارك، لأن الأفكار تصبح مشاعر، والمشاعر تصبح أفعال، والأفعال تصنع المصير. سلم كل أمورك بين يدي الرب وارتح في حضوره. ما تشغلش بالك خايف ليه. مع المرنمة مريم حلمي، فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم، انده في المحنة لرب الكون، في كل مشكلة في كل تحدي نادي وانده وصلي لرب الكون يسوع المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. الكتاب المقدس يشجع على التفكير الإيجابي ويقدم إرشادات حول كيفية تطويره. يشجع الكتاب المقدس على تركيز الأفكار على الأمور الإيجابية والتركيز على وعود الرب، ويوصي بالاعتماد على الرب في مواجهة المخاوف. كما يذكر الكتاب المقدس عن أهمية تغيير الأفكار السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية تبني وتثبت. بعض النقاط الرئيسية التي يؤكد عليها الكتاب المقدس حول التفكير الإيجابي: أولاً، التركيز على وعود الله. الكتاب المقدس مليء بتأكيدات على أمانة الله وعنايته ومحبته، وينصح بالتركيز على هذه الوعود للبقاء إيجابيين. ثانياً، تسليم الهموم إلى الله. الكتاب المقدس يوضح أن تسليم الهموم والمخاوف إلى الله يساعد في البقاء إيجابيين، مع الوثوق بأنه يدبر كل شيء لخيرنا. وثالثاً، تغيير الأفكار السلبية. يشير الكتاب المقدس إلى أهمية تغيير أساليب التفكير السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية. التركيز على الأمور التي تبني. يوصي بالتركيز على الأمور التي تبني وتثبت كلمة الله فينا، مما يساهم في تغيير أفكارنا. الكتاب المقدس يؤكد على أن أفكارنا تحدد أقوالنا وأفعالنا، وبالتالي يجب أن نختار أفكارنا بعناية. نركز على حكمة الله. الحكمة هي طريق البركة والفهم، والرب هو مصدر كل حكمة وقوة. نحافظ على روح إيجابية. يشجع الكتاب المقدس على المحافظة على الروح الإيجابية من خلال البقاء واثقين من وعد الله وتركيز الأفكار على الأمور الإيجابية. أيضا نستفيد من قوة الإيمان في تحقيق كل ما هو ممكن، وأن المؤمنين سيتمكنون من تحقيق ما يطلبونه من الله بإيمان. يعاني الكثير من الناس بهذا الشأن، خاصة في عالمنا الذي تسيطر عليه التكنولوجيا، ولكن التحكم في الأفكار أمر ضروري. يقول سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يشمل القلب الذهن وكل ما يخرج منه. قال أحدهم: إننا نرتكب كل خطية مرتين، مرة في أفكارنا ومرة أخرى عندما نتصرف بناء على هذه الأفكار. فإذا قاومنا الخطية في هذه المرحلة الأولية للفكر، يكون من الأسهل أن نتخلص منها، عما إذا حاولنا اقتلاعها بعد أن تكون قد تأصلت في حياتنا بأفعالنا. أيضا يوجد فرق بين التجربة، والتي هي فكر يأتي إلى أذهاننا، والخطية. الخطية هي التركيز على فكر شرير والانشغال به. من المهم أن ندرك أنه عندما تأتي فكرة إلى أذهاننا، علينا أن نفحصها في ضوء كلمة الله، ونقرر إذا كان علينا الاستمرار أم رفض تلك الفكرة واستبدالها بفكر آخر. إذا كنا بالفعل قد تعودنا على أسلوب معين في التفكير، يصبح تغيير هذا الأسلوب صعبا، مثل صعوبة إخراج سيارة غرزت في حفرة عميقة.

ووضعها على مسار جديد. فيما يلي بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة. تشبع بكلمة الله، حتى حينما يأتي فكر شرير إلى ذهنك تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف معه. أجاب الرب يسوع المسيح وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله، وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم أجاب المقطع الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، ويتحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. وعندما جربه بأن يمتحن الله ليرى إن كان الله فعلا موجود ويحقق مواعيده أجاب الرب يسوع بمقطع يؤكد أهمية الثقة في الله دون الحاجة إلى رؤيته برهن وجوده. اقتباس كلمة الله في وقت التجربة ليس مثل تعويذة نستخدمها، ولكنه يساعد أذهاننا على التركيز في الطريق. يجب أن نكون عارفين كلمة الله قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. لذا فإن التعود على دراسة كلمة الله يوميا أمر ضروري. إذا كنا مدركين أن أمرا معين يمثل تجربة بالنسبة لنا، القلق، الشهوة، الغضب، علينا أن ندرس ونحفظ مقاطع كتابية تعالج هذه الموضوعات. إن معرفة ما يجب أن نتجنبه وكيف نتعامل مع الأفكار والمواقف التي تحمل التجربة قبل وقوعها سوف يساعدنا على التغلب عليها كثيرا. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. سنعود لنكمل في الموضوع بعد فاصل مع المرنمة نجاة إيشو. ما تفكرش في أي هموم، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو ده راعي حياتك، هو ده أبوك المسيح. ما تفكرش بأي هموم وارمي حمولك كلها عليه. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة نجاة إيشو. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. لا يجب أن نغذي أذهاننا بما يشجع أفكار الخطية، هذا ما يقوله سفر الأمثال. علينا أن نحفظ قلوبنا، أي نلاحظ ما الذي نسمح بدخوله وما الذي نفكر به. يقول أيوب الأصحاح 31: عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. وتقول رسالة رومية الأصحاح 13: بل إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. لهذا علينا تجنب مجلات، أفلام، مواقع إلكترونية، محادثات، مواقع تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعوننا على السير في طرق خاطئة. علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله. بدلا من اللجوء للسرقة، علينا أن نعمل باجتهاد لكسب المال حتى نبحث عن الفرص كي نعطي المحتاجين. عندما نواجه تجربة الشهوة، فإننا نحول أنظارنا عنها ونشكر الله لأنه خلقنا على ما نحن عليه ذكر وأنثى، ونصلي من أجل الشخص الآخر: يا رب ساعد هذا الشخص لكي يعرفك ويختبر بهجة المسيرة معك. ثم نفكر في العلاقة المقدسة التي تربطنا بالأشخاص. يتحدث الكتاب المقدس كثيرا عن خلع الأفعال والأفكار الخاطئة، ومن ثم لبس الأفعال والأفكار المقدسة. السعي فقط لترك الأفكار الخاطئة دون استبدالها بأفكار مقدسة يترك المجال مفتوحا لإبليس أن يأتي ويزرع أشواكه. يمكن أن نستخدم الشركة مع المؤمنين الآخرين بالطريقة التي قصدها الله. تقول رسالة العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. إن أخوتنا المؤمنين الذين يشجعوننا في التغيير الذي نرغبه، والذين يصلون معنا ومن أجلنا، والذين يتابعون حياتنا بمحبة، والذين يحاسبوننا بشأن ترك الطرق القديمة، هم بالحق أصدقاء لا يقدرون بثمن. أحبائي المستمعين، هذه الطرق كلها ليست ذات قيمة ما لم نكن قد وضعنا إيماننا في المسيح كمخلص لنا من خطايانا. هذه هي نقطة البداية الحقيقية، فبدونها لن تكون لنا نصرة على الأفكار الخاطئة والتجربة، ولن تكون لنا مواعيد الله لأبنائه، ولن تكون قوة الروح القدس متاحة لنا. إذن هذه الأمور كلها بلا قيمة إذا لم نمتلك الإيمان. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم ترنيمة بالإيمان ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: رسالة روميا الأصحاح العاشر ومن الآية السادسة حتى العاشرة يقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما نؤمن به هو نتيجة تفكيرنا، فإن كنا نفكر خطأ فبكل تأكيد سنؤمن خطأ، وإن كنا ما نؤمن به خطأ فسيكون اعترافنا خطأ وكل ما سنتكلم به سيكون خطأ. الأمر كله يتعلق بطريقة تفكيرنا، لكن كلمة الله أعطيت لنا لتصحح أفكارنا، لتجعلنا نفكر بطريقة مستقيمة. لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. هذه الآية الرائعة قالها الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل مرقس الأصحاح 11. تعلمنا الكثير عن الإيمان، لكن لم نتعلم عن كلام الإيمان، وبكل تأكيد لن نقدر أن نقول اعترافات صحيحة إلا إذا كانت أفكارنا مستقيمة. ولكي تستقيم أفكارنا لابد أن تتوافق مع فكر المكتوب، فأي شخص لا يؤمن أكثر من المعرفة التي لديه من كلمة الله. عندما نبحث في التعليم التي لدينا عن التفكير الصحيح والخطأ، نجد مجموعتين من الناس: مجموعة تفكر أفكار صحيحة ومجموعة تفكر أفكار خاطئة. والطريق الوحيد ليكون لديك فكر المسيح هو أن تدرس الكلمة بتأمل وتؤمن بها في قلبك وتطبقها عمليا في حياتك. الأفكار التي تأتي إلى العقل ليس لها سوى مصدرين، فالأفكار التي تدور في الذهن ليست في كل مرة تنبع من العقل، إنما إبليس يضع أفكار كثيرة في عقولنا. إذن المصدر الأول من إبليس يأتي بأفكار من الخارج إلى عقولنا، والمصدر الثاني بكل تأكيد يأتي من الله وينبع من الداخل من أرواحنا إلى عقولنا. وطالما نحن مستمرين في شركة مع الآب من خلال الصلاة واللهج بالكلمة، عندئذ سنقدر أن نميز مصدر الأفكار. بكل تأكيد الأفكار الشريرة تأتي من إبليس، أما الرب فهو محبة، وعندما تكون في شركة معه فهذه المحبة التي فيك لن تفكر في شر ولن تستمع إلى شر ولن ترى شر. هنالك شخص قد يقول: لا أود أن أشعر بالإرهاق بعد الآن، تعبت من القلق والتوتر، وفي كثير من الأحيان يستهلك ذهني مع الأفكار السلبية وينشغل جسمي بالتوتر، الأمر مؤلم ولا ضير، لكنني لا أريد أن أشعر بذلك، لا أريد أن أشعر بأنني أعيش في دوامة من الإرهاق والإنهاك على مدار 24 ساعة، لا أود أن أكون مجرد إنسان يعاني يوما بعد يوم. لربما تكون هذه السطور من حديث ذاتي لأحد الأحباء المستمعين، إن كل ما نركز عليه دوما هو ينمو في داخلنا أكثر من أي شيء آخر في حياتنا. نتذكر أن قصة حياتنا هي تعبير عما كنا نعتقد ونؤمن به من أفكار وكلمات اخترناها في حياتنا للتعبير عن أنفسنا. كيف هو حال قصتنا اليوم؟ قصة حياتنا، هل وضعنا أفكارا وكلمات تضعنا في حيز التفكير الإيجابي؟ وإذا أنصتنا إلى حديث النفس الدائر بداخلنا أو محادثاتنا مع الآخرين، هل سنستمع لتلك العبارات التي توجد السعادة أم أنها تصريحات تكسر السعادة في داخلنا؟ قدرتنا على كتابة قصة حياتنا بطريقة إيجابية تتوقف على لغتنا، ولا نتحدث هنا على لغة اللسان كاللغة العربية أو غيرها، وإنما لغة التعبير الداخلية والخارجية اللفظية التي تجعل السعادة ممكنة وتثبت حياتنا في الأهداف النبيلة والمعنى الحقيقي لها والنشاط والحيوية لبلوغ أهدافنا. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق السفراء وترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. علينا أن نقوم باستبدال الأفكار والكلمات السلبية مع بدائل إيجابية. إذا كانت الجهة المقابلة لك تحتوي على عشب أكثر اخضرارا مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك. أحيانا عليك أن تلقي نظرة على ماضيك وتبتسم برضا على ما وصلت إليه. إذا علمت أن ما أنت عليه لن يدوم طويلا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحق الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد. مع كل شيء تفقده تكتسب شيئا آخر، لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم. فالحياة ليس من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. مجرد تعثرك لا يعني أنك فشلت. فاعلم أن كل نجاح كبير يتطلب نوعا من التعثر في الخطى لبلوغه وتحقيقه. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكم في مواقفك تجاه ما يجري، وبذلك ستروض التغيير بدلا من أن يروضك هو. استخدم صراعات وإحباطات اليوم لتحفيزك بدلا من أن تحزنك وتضجرك. لذلك تحكم في الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة. توقف عن لوم نفسك على الكبيرة والصغيرة، فطالما أنك ما زلت على قيد الحياة فهذا يعني أنك تخطئ من فترة إلى أخرى، وليس في كل مرة تخطئ وتلوم نفسك. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. يجب أن تتبدل بعض الأمور لتحصل على التغيير المطلوب. يجب عليك أن تكسر حتى تلمح وتتعرف على تلك القوة الرهيبة داخل حياتك. يجب أن تخطئ لتكتسب الحكمة. يجب أن يمتلكك الحزن لتتمكن من السعادة في المستقبل. تذكر كل ما سبق، أحيانا المقياس الحقيقي لنجاحك هو عدد المرات التي استعدت بها توازنك بعد الفشل. أحيانا تنتهي بنا خياراتنا الخاطئة إلى الأماكن المناسبة. إياك أن تكرر الخطأ. إذا لم تعد قادرا على تغيير خطب ما، استحضر أسباب ذلك، وحينئذ تكون قد حللت نصف المشكلة. إذا شعرت بأن سفينتك تغرق، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. ربما كانت خطوتك الجديدة المقبلة صعبة إلى حد ما، لكنها ليست أكثر صعوبة من بقائك في وضعك الحالي الذي لم يعد يصلح لك. الحياة عبارة عن فصول، فإذا كان فيها فصلا سيئا فلا يعني ذلك نهايتها. توقف عن إعادة قراءة هذا الفصل وافتح صفحة جديدة. لن تتمكن من المضي قدما. بالتأكيد يمكنك أن تترك مثابراتك وجهدك الشاق في عملك لفترة من الوقت كي تستعيد حياتك الطبيعية من جديد، لكنك إن فعلت استغل هذه اللحظة جيدا. إن شغلت منصبا قياديا، افتح قلبك وأذنك للجميع وأبشر حينها بالخير الكثير. إذن أحبائي المستمعين، هذا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. وأصلي أن تكون كل كلمة ذات بركة وقيمة لأحبائي المستمعين والمتابعين، وصلاتي أن يكون بقية اليوم في ملء البركة والنعمة والإيجابية والرفعة من الرب يسوع المسيح. يا رب يسوع، نشكرك على كل كلمة علمتنا إياها اليوم، نشكرك على الحكم والأمور التي تعلمناها اليوم. نصلي أن تخترق قلوبنا بنعمتك ومحبتك ووعودك الثمينة المباركة في الكتاب المقدس. أعطنا أن نرى الجانب المشرق في حياتنا. أشرق في نورك علينا يا رب، واملأنا بنعمتك وسلامك في بقية هذا اليوم. بركة على كل أمورنا، بركة على أحباء المستمعين. آمين. أترككم مع ترنيمة من فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. انظر وتأمل في العالم من حولك لبضع دقائق، ستجد العالم مليء بالتحديات والمحفزات المستمرة، لا سيما الأفكار المتداخلة. ستجد في تلك الأفكار كلا الجانبين، الإيجابي منها وأيضا السلبي. في العصر الحالي لم يعد التفكير الإيجابي فلسفة مطلوبة فقط، بل أصبح أداة حيوية لتحسين الحياة وتحقيق النجاح. يعد التفكير الإيجابي إحدى الأدوات القوية والفعالة التي يمكننا استخدامها للتغلب على التحديات وتحسين جودة حياتنا، وفي الحقيقة تؤثر طريقة تفكيرنا والنظرة التي نتبناها تجاه الأمور المحيطة بنا تأثيرا كبيرا في مشاعرنا، سلوكنا وتوجهاتنا. التفكير الإيجابي هو نمط من التفكير يركز على الجوانب المشرقة في الحياة، ويسعى لتحويل الأفكار السلبية والمحبطة إلى أفكار إيجابية. يتميز التفكير الإيجابي بتركيزه على الفرص والحلول بدلاً من التركيز على العقبات والمشاكل. يعتمد التفكير الإيجابي على الاعتقاد بأن العقل البشري لديه القدرة على تشكيل وتغيير الواقع بالتركيز على الجوانب الإيجابية مع الحفاظ على الأمل والتفاؤل. في السياق ذاته يساعد التفكير الإيجابي على تعزيز الرجاء والتفاؤل والثقة بالنفس، فضلا عن ذلك يسهم في تحسين الصحة العقلية والعاطفية. فعندما نمارس التفكير الإيجابي فإننا بذلك نعزز الرضا الذاتي ونقلل من التوتر والقلق. والتفكير الإيجابي لا يعني البتة تجاهل الواقع أو التظاهر بالسعادة الزائفة، بل يعني تغيير النظرة المتشائمة إلى نظرة تركز على النمو والتحسين والتعلم من الصعاب. هنالك فرق بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. يتجلى الفرق بينهما في كيفية رؤيتهما للتحديات. يركز التفكير الإيجابي على الجوانب المشرقة والفرص، ويسعى إلى تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، في حين أن التفكير السلبي يركز على العقبات والمشكلات. في السياق ذاته يسهم التفكير الإيجابي في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية وتحقيق النجاح. أما التفكير السلبي يؤدي إلى الاكتئاب، القلق والتوتر، ما يؤثر سلبا في جودة حياة الفرد الذي يتبنى هذا النمط من التفكير. في طريقك نحو تنمية التفكير الإيجابي والتخلص من التفكير السلبي قد تواجهك عدة تحديات، مثل العادات السلبية القديمة، أصدقائك السلبيين والمتشائمين، التأثير السلبي للبيئة المحيطة بك، ضغط العمل، المشكلات الشخصية، القلق، الاكتئاب، انخفاض الثقة بالنفس. إذن أحبائي، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق شمس البر وترنيمة أنت مالك عمري. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنت مالك عمري. ونتحدث في حلقة اليوم بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أيضا الآن بكل المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. هل شعرت يوما أن الحياة تقف في وجهك وأن النجاح بعيد المنال؟ توقف عن تصديق هذا، ليس هناك شيء اسمه الحظ السيء، هناك فقط طريقة تفكير سيئة. أفكارك تصنع عالمك، وإن غيرت تفكيرك ستتغير حياتك. ابدأ الآن. الإيمان هو نقطة البداية، أول ما يجب أن نضع عليه أيدينا هو تلك الفكرة القاتلة أنا لا أستطيع. إن كنت تكرر على نفسك يوميا أنك ضعيف فستصبح كذلك، لكن لو قلت أنا أستطيع وسأنجح وكررت هذا بإيمان، فأنت تبرمج عقلك اللاواعي ليرى الفرص لا العقبات. غير نغمة حديثك الداخلي، لأن عقلك يصدقك أكثر مما تظن. تصور النجاح وستقترب منه. إن أقوى الأدوات بين يديك هي الخيال والإيمان. تخيل نفسك في الحالة التي تتمناها، ناجحا سعيدا محبوبا، ثم آمن بها كما تؤمن أن الشمس ستشرق غدا، لأن العقل لا يفرق بين الواقع والمتخيل. وكلما كررت هذه الصورة في ذهنك كلما اقتربت منها. كل يوم خذ 5 دقائق فقط وعش النجاح في خيالك، ستندهش من النتائج بعد أسابيع. تخلص من القلق عبر الإيمان. القلق مثل كرسي هزاز يشغلك لكن لا يوصلك لمكان. سلم طريقك وأمور حياتك للرب، وثق بأن كل شيء سيحل في وقته. كل صباح قل سأبدأ هذا اليوم بهدوء، وسأواجه كل شيء بثقة، وسأدع الرب يقودني. الضغط يتبخر والهدوء يتسلل إلى داخلك. ستلاحظ هذا كلما مارست كل هذه التقنيات في الصباح. اطرد الأفكار السلبية بكلمة لا. حين تأتيك فكرة مثل أنا فاشل، الحياة قاسية، لا يوجد أمل، قل بحزم، استبدل بجملة إيجابية، أنا أتعلم من كل تجربة، أنا في طريق للتحسن، الرب معي لن يخذلني. التكرار قوة. كرر هذه العبارات حتى تصبح عادة، وستجد أنك أصبحت شخصا مختلفا كليا. القوة في الصلاة والتأمل. الصلاة أداة شحن للطاقة النفسية والروحية. حين تفرغ قلبك بين يدي الرب تشعر بالراحة وتستعيد صفاء ذهنك. ابدأ أو انهي يومك بدقائق من الهدوء مع الله. لا تطلب شيئا، فقط اشكر وارتح في حضوره. ابتعد عن الناس السلبيين. من أسرار النجاح الموصى بها، غير بيئتك إن أردت أن تغير حياتك. الذين يحبطونك يستهزئون بأحلامك ويزرعون الشك فيك. هؤلاء مثل سم بطيء، لا تسمح لهم بالاقتراب من طاقتك. اختر أصدقاء يرفعونك، لا من يسحبونك للأسفل. اعرف قوتك الحقيقية. كل إنسان في داخله كنز، لكنه لا يراه بسبب الغبار الذي تراكم عليه من الإحباط والخوف والفشل. لست ضعيفا، لكنك اعتقدت هذا فصدقت الكذبة. غير الفكرة يتغير كل شيء. استعن بهذه العبارات كل يوم. أنا أستطيع لأن الرب يقويني. سأنجح لأن لدي العزيمة والإيمان. كل يوم هو فرصة جديدة للنمو. اليوم سأرى كل الأشياء تعمل معا للخير والأفضل. اكتب هذه التعبير، علقها، كررها، وراقب ما سيحدث. توقف عن إلقاء اللوم وابدأ بالسيطرة على أفكارك، لأن الأفكار تصبح مشاعر، والمشاعر تصبح أفعال، والأفعال تصنع المصير. سلم كل أمورك بين يدي الرب وارتح في حضوره. ما تشغلش بالك خايف ليه، مع المرنمة مريم حلمي. فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم، انده في المحنة لرب الكون، في كل مشكلة، في كل تحدي نادي وانده وصلي لرب الكون يسوع المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. الكتاب المقدس يشجع على التفكير الإيجابي ويقدم إرشادات حول كيفية تطويره. يشجع الكتاب المقدس على تركيز الأفكار على الأمور الإيجابية والتركيز على وعود الرب، ويوصي بالاعتماد على الرب في مواجهة المخاوف. كما يذكر الكتاب المقدس عن أهمية تغيير الأفكار السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية تبني وتثبت. بعض النقاط الرئيسية التي يؤكد عليها الكتاب المقدس حول التفكير الإيجابي: أولاً، التركيز على وعود الله. الكتاب المقدس مليء بالتأكيدات على أمانة الله وعنايته ومحبته، وينصح بالتركيز على هذه الوعود للبقاء إيجابيين. ثانياً، تسليم الهموم إلى الله. الكتاب المقدس يوضح أن تسليم الهموم والمخاوف إلى الله يساعد في البقاء إيجابيين، مع الوثوق بأنه يدبر كل شيء لخيرنا. وثالثاً، تغيير الأفكار السلبية. يشير الكتاب المقدس إلى أهمية تغيير أساليب التفكير السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية. التركيز على الأمور التي تبني. يوصي بالتركيز على الأمور التي تبني وتثبت كلمة الله فينا، مما يساهم في تغيير أفكارنا. الكتاب المقدس يؤكد على أن أفكارنا تحدد أقوالنا وأفعالنا، وبالتالي يجب أن نختار أفكارنا بعناية. نركز على حكمة الله. الحكمة هي طريق البركة والفهم، والرب هو مصدر كل حكمة وقوة. نحافظ على روح إيجابية. يشجع الكتاب المقدس على المحافظة على الروح الإيجابية من خلال البقاء واثقين من وعد الله وتركيز الأفكار على الأمور الإيجابية. أيضا نستفيد من قوة الإيمان في تحقيق كل ما هو ممكن، وأن المؤمنين سيتمكنون من تحقيق ما يطلبونه من الله بإيمان. يعاني الكثير من الناس بهذا الشأن، خاصة في عالمنا الذي تسيطر عليه التكنولوجيا، ولكن التحكم في الأفكار أمر ضروري. يقول سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يشمل القلب الذهن وكل ما يخرج منه. قال أحدهم: إننا نرتكب كل خطية مرتين، مرة في أفكارنا ومرة أخرى عندما نتصرف بناء على هذه الأفكار. فإذا قاومنا الخطية في هذه المرحلة الأولية للفكر، يكون من الأسهل أن نتخلص منها عما إذا حاولنا اقتلاعها بعد أن تكون قد تأصلت في حياتنا بأفعالنا. أيضا يوجد فرق بين التجربة، والتي هي فكر يأتي إلى أذهاننا، والخطية. الخطية هي التركيز على فكر شرير والانشغال به. من المهم أن ندرك أنه عندما تأتي فكرة إلى أذهاننا، علينا أن نفحصها في ضوء كلمة الله، ونقرر إذا كان علينا الاستمرار أم رفض تلك الفكرة واستبدالها بفكر آخر. إذا كنا بالفعل قد تعودنا على أسلوب معين في التفكير، يصبح تغيير هذا الأسلوب صعبا، مثل صعوبة إخراج سيارة غرزت في حفرة عميقة ووضعها على مسار جديد. فيما يلي بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة: تشبع بكلمة الله. حتى حينما يأتي فكر شرير إلى ذهنك، تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف معه. أجاب الرب يسوع المسيح وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي، أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله. وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم، أجاب المقطع الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، ويتحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. وعندما جربه بأن يمتحن الله ليرى إن كان الله فعلا موجود ويحقق مواعيده، أجاب الرب يسوع بمقطع يؤكد أهمية الثقة في الله دون الحاجة إلى رؤيته برهن وجوده. اقتباس كلمة الله في وقت التجربة ليس مثل تعويذة نستخدمها، ولكنه يساعد أذهاننا على التركيز في الطريق. يجب أن نكون عارفين كلمة الله قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. لذا فإن التعود على دراسة كلمة الله يوميا أمر ضروري. إذا كنا مدركين أن أمرا معين يمثل تجربة بالنسبة لنا، القلق، الشهوة، الغضب، علينا أن ندرس ونحفظ مقاطع كتابية تعالج هذه الموضوعات. إن معرفة ما يجب أن نتجنبه وكيف نتعامل مع الأفكار والمواقف التي تحمل التجربة قبل وقوعها سوف يساعدنا على التغلب عليها كثيرا. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة، فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. سنعود لنكمل في الموضوع بعد فاصل مع المرنمة نجاة إيشو. ما تفكرش في أي هموم، ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو ده راعي حياتك، هو ده أبوك المسيح. ما تفكرش بأي هموم وارمي حمولك كلها عليه. عدنا إليكم أحبائي بعد

مجلات، أفلام، مواقع إلكترونية، محادثات، مواقع تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعوننا على السير في طرق خاطئة. علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله. بدلا من اللجوء للسرقة، علينا أن نعمل باجتهاد لكسب المال حتى نبحث عن الفرص كي نعطي المحتاجين. عندما نواجه تجربة الشهوة، فإننا نحول أنظارنا عنها ونشكر الله لأنه خلقنا على ما نحن عليه ذكر وأنثى، ونصلي من أجل الشخص الآخر. يا رب ساعد هذا الشخص لكي يعرفك ويختبر بهجة المسيرة معك. ثم نفكر في العلاقة المقدسة التي تربطنا بالأشخاص. يتحدث الكتاب المقدس كثيرا عن خلع الأفعال والأفكار الخاطئة، ومن ثم لبس الأفعال والأفكار المقدسة. السعي فقط لترك الأفكار الخاطئة دون استبدالها بأفكار مقدسة يترك المجال مفتوحا لإبليس أن يأتي ويزرع أشواكه. يمكن أن نستخدم الشركة مع المؤمنين الآخرين بالطريقة التي قصدها الله. تقول رسالة العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. إن أخوتنا المؤمنين الذين يشجعوننا في التغيير الذي نرغبه، والذين يصلون معنا ومن أجلنا، والذين يتابعون حياتنا بمحبة، والذين يحاسبوننا بشأن ترك الطرق القديمة، هم بالحق أصدقاء لا يقدرون بثمن. أحبائي المستمعين، هذه الطرق كلها ليست ذات قيمة ما لم نكن قد وضعنا إيماننا في المسيح كمخلص لنا من خطايانا. هذه هي نقطة البداية الحقيقية، فبدونها لن تكون لنا نصرة على الأفكار الخاطئة والتجربة، ولن تكون لنا مواعيد الله لأبنائه، ولن تكون قوة الروح القدس متاحة لنا. إذن هذه الأمور كلها بلا قيمة إذا لم نمتلك الإيمان. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم ترنيمة بالإيمان ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: رسالة روميا الأصحاح العاشر ومن الآية السادسة حتى العاشرة يقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما نؤمن به هو نتيجة تفكيرنا، فإن كنا نفكر خطأ فبكل تأكيد سنؤمن خطأ، وإن كنا ما نؤمن به خطأ فسيكون اعترافنا خطأ وكل ما سنتكلم به سيكون خطأ. الأمر كله يتعلق بطريقة تفكيرنا، لكن كلمة الله أعطيت لنا لتصحح أفكارنا، لتجعلنا نفكر بطريقة مستقيمة. لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. هذه الآية الرائعة قالها الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل مرقس الأصحاح 11. تعلمنا الكثير عن الإيمان، لكن لم نتعلم عن كلام الإيمان، وبكل تأكيد لن نقدر أن نقول اعترافات صحيحة إلا إذا كانت أفكارنا مستقيمة. ولكي تستقيم أفكارنا لابد أن تتوافق مع فكر المكتوب. فأي شخص لا يؤمن أكثر من المعرفة التي لديه من كلمة الله؟ عندما نبحث في التعليم التي لدينا عن التفكير الصحيح والخطأ نجد مجموعتين من الناس، مجموعة تفكر أفكار صحيحة ومجموعة تفكر أفكار خاطئة. والطريق الوحيد ليكون لديك فكر المسيح هو أن تدرس الكلمة بتأمل وتؤمن بها في قلبك وتطبقها عمليا في حياتك. الأفكار التي تأتي إلى العقل ليس لها سوى مصدرين، فالأفكار التي تدور في الذهن ليست في كل مرة تنبع من العقل، إنما إبليس يضع أفكار كثيرة في عقولنا. إذن المصدر الأول من إبليس يأتي بأفكار من الخارج إلى عقولنا، والمصدر الثاني بكل تأكيد يأتي من الله وينبع من الداخل من أرواحنا إلى عقولنا. وطالما نحن مستمرين في شركة مع الآب من خلال الصلاة واللهج بالكلمة، عندئذ سنقدر أن نميز مصدر الأفكار. بكل تأكيد الأفكار الشريرة تأتي من إبليس، أما الرب فهو محبة، وعندما تكون في شركة معه فهذه المحبة التي فيك لن تفكر في شر ولن تستمع إلى شر ولن ترى شر. هنالك شخص قد يقول: لا أود أن أشعر بالإرهاق بعد الآن، تعبت من القلق والتوتر. وفي كثير من الأحيان يستهلك ذهني مع الأفكار السلبية وينشغل جسمي بالتوتر، الأمر مؤلم ولا ضير، لكنني لا أريد أن أشعر بذلك. لا أريد أن أشعر بأنني أعيش في دوامة من الإرهاق والإنهاك على مدار 24 ساعة. لا أود أن أكون مجرد إنسان يعاني يوما بعد يوم. لربما تكون هذه السطور من حديث ذاتي لأحد الأحباء المستمعين، إن كل ما نركز عليه دوما هو ينمو في داخلنا أكثر من أي شيء آخر في حياتنا. نتذكر أن قصة حياتنا هي تعبير عما كنا نعتقد ونؤمن به من أفكار وكلمات اخترناها في حياتنا للتعبير عن أنفسنا. كيف هو حال قصتنا اليوم؟ قصة حياتنا، هل وضعنا أفكارا وكلمات تضعنا في حيز التفكير الإيجابي؟ وإذا أنصتنا إلى حديث النفس الدائر بداخلنا أو محادثاتنا مع الآخرين، هل سنستمع لتلك العبارات التي توجد السعادة أم أنها تصريحات تكسر السعادة في داخلنا؟ قدرتنا على كتابة قصة حياتنا بطريقة إيجابية تتوقف على لغتنا، ولا نتحدث هنا على لغة اللسان كاللغة العربية أو غيرها، وإنما لغة التعبير الداخلية والخارجية اللفظية التي تجعل السعادة ممكنة وتثبت حياتنا في الأهداف النبيلة والمعنى الحقيقي لها والنشاط والحيوية لبلوغ أهدافنا. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق السفراء وترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. علينا أن نقوم باستبدال الأفكار والكلمات السلبية مع بدائل إيجابية. إذا كانت الجهة المقابلة لك تحتوي على عشب أكثر إخدرارا مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك. أحيانا عليك أن تلقي نظرة على ماضيك وتبتسم برضا على ما وصلت إليه. إذا علمت أن ما أنت عليه لن يدوم طويلا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحق الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد. مع كل شيء تفقده تكتسب شيئا آخر، لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم. فالحياة ليس من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. مجرد تعثرك لا يعني أنك فشلت، فاعلم أن كل نجاح كبير يتطلب نوعا من التعثر في الخطى لبلوغه وتحقيقه. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكم في مواقفك تجاه ما يجري، وبذلك ستروض التغيير بدلا من أن يروضك هو. استخدم صراعات وإحباطات اليوم لتحفيزك بدلا من أن تحزنك وتضجرك. لذلك تحكم في الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة. توقف عن لوم نفسك على الكبيرة والصغيرة، فطالما أنك ما زلت على قيد الحياة فهذا يعني أنك تخطئ من فترة إلى أخرى، وليس في كل مرة تخطئ وتلوم نفسك. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. يجب أن تتبدل بعض الأمور لتحصل على التغيير المطلوب. يجب عليك أن تكسر حتى تلمح وتتعرف على تلك القوة الرهيبة داخل حياتك. يجب أن تخطئ لتكتسب الحكمة. يجب أن يمتلكك الحزن لتتمكن من السعادة في المستقبل. تذكر كل ما سبق، أحيانا المقياس الحقيقي لنجاحك هو عدد المرات التي استعدت بها توازنك بعد الفشل. أحيانا تنتهي بنا خياراتنا الخاطئة إلى الأماكن المناسبة. إياك أن تكرر الخطأ. إذا لم تعد قادرا على تغيير خطب ما، استحضر أسباب ذلك، وحينئذ تكون قد حللت نصف المشكلة. إذا شعرت بأن سفينتك تغرق، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. ربما كانت خطوتك الجديدة المقبلة صعبة إلى حد ما، لكنها ليست أكثر صعوبة من بقائك في وضعك الحالي الذي لم يعد يصلح لك. الحياة عبارة عن فصول، فإذا كان فيها فصلا سيئا فلا يعني ذلك نهايتها. توقف عن إعادة قراءة هذا الفصل وافتح صفحة جديدة. لن تتمكن من المضي قدما. بالتأكيد يمكنك أن تترك مثابرتك وجهدك الشاق في عملك لفترة من الوقت كي تستعيد حياتك الطبيعية من جديد، لكنك إن فعلت استغل هذه اللحظة جيدا. إن شغلت منصبا قياديا، افتح قلبك وأذنك للجميع وأبشر حينها بالخير الكثير. إذن أحبائي المستمعين، هذا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. وأصلي أن تكون كل كلمة ذات بركة وقيمة لأحبائي المستمعين والمتابعين، وصلاتي أن يكون بقية اليوم في ملء البركة والنعمة والإيجابية والرفعة من الرب يسوع المسيح. يا رب يسوع، نشكرك على كل كلمة علمتنا إياها اليوم، نشكرك على الحكم والأمور التي تعلمناها اليوم. نصلي أن تخترق قلوبنا بنعمتك ومحبتك ووعودك الثمينة المباركة في الكتاب المقدس. أعطنا أن نرى الجانب المشرق في حياتنا، أشرق في نورك علينا يا رب، واملأنا بنعمتك وسلامك في بقية هذا اليوم. بركة على كل أمورنا، بركة على أحباء المستمعين، آمين. أترككم مع ترنيمة من فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.

0: السن. قول معايا.
1: انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يوم.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن أنا هفرح بالرب وأهتف وأرنم وأرقص وأسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان.

يعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن

0: امين هاليلويا.
1: الصباح 27.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء.

0: جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكنا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر. والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر. فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: 27.
0: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي.

0: فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها، وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
1: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
0: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر، فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء، واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة إن أنا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت أقول يا رب ليه وشمعنا أنا وإزاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس أني أقدر أستقبل الموقف. قعدت 3 أيام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني، وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير، وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده. انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عناية تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب، هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هو مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده. يعني أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت أقول له يا رب، يعني أنا طلبت منك كده، أنت إزاي ما تعملش الحاجة اللي أنا طلبتها منك؟ لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم إن اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت إنه أنا معرفش أستغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض، والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنة. فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية. وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين، وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل، وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجة، بس هي ايه انا مش عارفة. دخلت اوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة انه ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيرة، وانا عايزة اقول انه دايما ربنا هو ليه الكلمة الاخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة. من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة إن أنا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت أقول يا رب ليه، وشمعنى أنا وإزاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي وكنت باخد مهدئات لمجرد بس أني أقدر أستقبل الموقف. قعدت 3 أيام ودخلت العمليات وعملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي أني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لأن ربنا واضح أنه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت أنه ربنا أنقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عناية تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا ما عادتش ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة. وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة، وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف أني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس أنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، ويعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة أنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وأنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول أنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده في منتهى السعاده ان احنا نكون بنقضي الوقت ده مع بعض وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاه، كاتب المزمور يقول هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. الرب بيسمع الصلاة، الرب بيسمع وكمان بيستجيب، وده إيماننا. عشان كده في بداية وقتنا مليان بالتشجيع ومليان بالحماسة، متحمس جدا النهاردة ان احنا نقضي الوقت ده مع بعض ونصلي لانه بيسمع صلاتنا. النهاردة عندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها، عندنا كمان هنصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا، هنصلي من أجل ليبيا، وكمان هنصلي من أجل كل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي من أجل كل طلبات الصلاة. عشان كده شجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا النهاردة على صفحة الراديو، وكمان تقدر تبعت لنا لو عايز تبعت على الخاص عندي أهلا وسهلا، هنكون بنصلي من أجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك اعمل كده، لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت استجابة الصلاة تقول الرب عمل معايا، الرب نقلني، الرب استجاب صلاتي. ده بيفرق معانا جدا جدا وبيكون سبب تعزية وتشجيع لكل الأحباء المشاهدين ولينا كمان، ليا شخصيا ولكل أحبائي المصلين وفريق المتابعة، هيكون سبب بركة وتشجيع جدا لحياتنا. النهاردة هنكون بنقضي وقت مع بعض، أنا مبسوط أني أرحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي كمان على اللايف، أهلا وسهلا بيكم. كل الناس اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل أهلا وسهلا بحضراتكم، وكمان كل الناس اللي بتتابعنا على أبليكيشن راديو سما أهلا وسهلا بحضراتكم. وهتشجعك أنك تكون بتنزل الأبليكيشن، الأبليكيشن مميز جدا، أبليكيشن راديو سما تقدر تلاقيه على الأندرويد وكمان على الآي أو إس. الأبليكيشن غني جدا ببرامج راديو سما اللي بيقدموها كل الزملاء المذيعين المباركين، الابليكيشن اكتر من رائع. عايز كمان افكركم انه مؤخرا نشكر رب جدا لاجل اتاحة راديو سما بقى موجود على النايل سات. تقدر تتابع راديو سما على النايل سات، هتلاقي التردد في الكومنتات، تقدر تكون بتتابع راديو سما على النايل سات، وكمان تقدر تشير التردد لغيرك علشان يكون سبب بركة لناس كتيرة. تعالوا نبتدي وقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا رب أشكرك من كل قلب رب لأنك سامع صلاتنا. يا رب احنا جايين قدامك بنصدق أنك موجود وأنك بتسمع الصلاة. يا رب عارفين أنه ملناش غيرك، عارفين أنك إله كل نعمة. يا رب عشان كده بنيجي النهاردة نسكب نفوسنا أمامك، بنيجي النهاردة نحط نفوسنا قدامك يا رب. يا رب بنيجي النهاردة وإحنا مصدقين أنه أنت إلهنا الصالح والأمين، أنت إله كل نعمة. يا رب تعالى بنعمة خاصة لوقتنا، بنديك حلقتنا، بنديك حلقتنا، بنديك الوقت. أنا بصلي أنك تباركنا يا رب. مكتوب أنه كلمة الله لا تقيد، توصل لكل حد بيسمعنا دلوقتي باسم يسوع، بمعونة خاصة وسندة خاصة جدا من روح قدس. يا رب أؤمن أنك تدينا وقت غير عادي، في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعالوا نبتدي وقتنا بالترنيم، واحنا بنسمع ترنيمة الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرح، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنبتدي وقتنا، وانا مصدق ان رب النهاردة هدينا وقت مميز جدا جدا. متشجع قوي بالناس اللي معانا على اللايف، اهلا وسهلا مرة تانية بحضراتكم، كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي من اي مكان في العالم احييكم في اسم الرب يسوع المسيح. ومصدق النهاردة ان رب يدينا حلقة مميزة جدا، ومن قلبي بتمنى ما كونش ضيف تقيل عليك الساعة ونص دول، لكن اصدق انه رب يبارك في الحلقة دي. قول معايا أمين. الحقيقة لما بيزورنا حد بنفرح قوي، ولا سيما لو كان حد بنحبه، غالبا بنفرح بزيارات الناس، وده السوشيال يعني، ده الاجتماعيات والأمور اللي فيها علاقات اجتماعية بتفرحنا لما نحس ان احنا محبوبين، ولا سيما الناس بيجوا لينا، الناس اللي بنحبهم، الناس القريبين مننا لما يجوا لنا ونزورهم، لما نتبادل مع بعض الزيارات، ده امر مبهج للقلب. تخيل انه اكتر شخص انت بتثق فيه، اكتر شخص انت بتحبه جاي يزورك، اعتقد ده شيء يفرحك. الحقيقة لو شخص انت مش بترغب في انك تتقابل معاه، مش عايز اقول مش بتحبه يعني، لكن على الاقل خالص يعني مش نفسك قوي انك تقعد معاه، اعتقد انه ممكن يكون او تكون زيارته مش سبب فرحة ليك. لكن ارجع معاك تاني لفكرة انه اكتر حد انت مشتاق عليه ومشتاق انك تشوفه، مشتاق انك تسمعه وتقضي وقت معاه، قرر يزورك. دي حاجة جميلة جدا، دي حاجة جميلة جدا. النهاردة هنتكلم عن زيارة، بس الزائر ما هوش شخص عادي. الزائر اللي بنتكلم عليه النهاردة ما هوش إنسان، الزائر هو الله، الرب نفسه. الرب نفسه هو الزائر اللي قرر يزور الإنسان. النهاردة بنتكلم عن زيارة إلهية، بس من طابع خاص جدا، زيارة إلهية من الرب لآدم، زيارة إلهية من الخالق لأعظم مخلوقاته وهو الإنسان. هل يا ترى آدم كان حالته عاملة إزاي قبل السقوط؟ إيه شكل حالة آدم وحواء قبل السقوط؟ وإيه حالتهم بعد السقوط؟ وليه آدم الكتاب بيكلمنا انه اختبأ من الرب؟ ليه آدم استخبى؟ وليه آدم لما الرب جه يزوره لقى مستخبي؟ وهل ربنا كان فعلا مش عارف مكان آدم زي ما بعض الناس بتقول؟ الحقيقة كل الأسئلة دي وغيرها نحاول نجاوب عنها النهاردة من خلال الحلقة. النهاردة عنوان حلقتنا زيارة إلهية لآدم. الله يبحث عنك، ربنا بيدور عليك، ربنا بيدور عليك. أول خليقة الله من البشر هو آدم بحسب تعليم الكتاب المقدس، تعليم المحترم الراقي المحافظ، إنه الله خلق الإنسان. الإنسان ما تكونش من كده وخلاص من أي حاجة، لكن يقول الكتاب المقدس إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض، الله خلق السماء والأرض، ويتكلم في تكوين 1 و2 و3 عن خليقة الله وإزاي إنه الله خلق الإنسان. يقول الكتاب ذكرا وأنثى خلقهما، خلق الإنسان ذكر وأنثى على صورة الله خلقهم. ربنا خلق الإنسان بهذا الشكل وهذا الجمال، والإنسان كان في علاقة جميلة مع الرب الخالق. الكتاب يتكلم لما بنبص على الأصحاحات الأولى من سفر التكوين، بنشوف الخليقة كلها، الرب خلق المخلوقات في 6 أيام، وفي اليوم السابع، عفوا في 5 أيام، وفي اليوم السادس خلق الله الإنسان. وكأن الكتاب عاوز يقول أن الرب أعد كل شيء وبعد كده حط الإنسان فيه، حط الإنسان في الأرض على الجاهز بعد ما كان عد لي كل حاجة من بحار وأنهار ونباتات وإضاءة، كل حاجة. وبعد كده خلق الله الإنسان علشان يعمل الأرض، عشان يعمل جنة عدن اللي كان موجود فيها. والكتاب يعلمنا انه الله كان في علاقة مع الانسان. الله اله علاقاتي. الرب مش قاعد بعيد وسايب الانسان لوحده، لكن الله في علاقة. الله بيحب يتكلم مع الانسان. ربنا بيحب يتكلم وياخد ويدي مع الانسان. عشان كده لو انت مضغوط، لو انت مش عارف توصل للناس، لو الناس مش فهماك، مش عارفين يوصلوا لك، عايز شجعك انه مازال الله بيحب يتكلم معانا. كلم مع الرب، كلم الرب، كلمه وقول له ايوه انا بدور عليك يا رب، ايوه انا يمكن متلخبط الوقت ده، ايوه يمكن انا مش فاهم قوي الوقت ده، ايوه يمكن متحير الوقت ده. كلم معاه، اتكلمي معاه، قول له، قولي له انا انا انا متلخبط قوي، انا عندي اسئله مش لاقي لها اجابه، انا بدور عليك يا رب، انا عايزك، انا عايز اشوفك. حكي معاه. يمكن بندور على بعض، نحكي مع بعض، حلو خالص، كويس ان احنا نحكي مع بعض، ده شيء جميل. ولكن الحقيقه مرات الناس مش بتفهمنا، مرات الناس مش بتستوعب حجم تحدياتنا وحجم مشاكلنا. اوقات كتيره بنحس انه رب يعني الناس مش فاهمة الحكاية دي، ناس مش قادرة تستوعب اللي احنا فيه. بس الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا ان الرب بيسمع. عشان كده زي ما كنت بقول في بداية حلقتنا، يتقال عن الرب في سفر المزامير سامع الصلاة، او بيسمع الصلاة، او بيحب يسمع صلاتك. يلتفت الرب، يقول الكتاب، الى صلاة المضطر. اوقات كتيرة وانت مضطر وانت مضغوط وانت ما عندكش حيلة وتبدأ تلجأ للرب، الرب يسمع صلاتك، يلتفت الى صلاتك. يقول حتى انه انين الاسير بيسمع، الشخص اللي بيئنه هو في حالة من الاسر والعبودية، يسمع الرب صوت انينه. انت متخيل الرب بيحب يسمع صوت الانسان؟ الرب بيحب يسمع صوت الانسان. اوقات كتيره بيضحك علينا عدو الخير ويقول لك انه ربنا مش بيحب يسمع صوتك، او انت يعني هو انت هتروح لربنا دايما دايما بمشاكلك، دايما بظروفك. اما اروح لمين بظروفي؟ لو انا عندي مشاكل، لو انا عندي تحديات، لو انا عندي ازمات، اروح لمين غيره؟ اروح لمين غيره؟ ما يمكن كتير مننا جرب انك تروح للناس ويخزلوك، تروح للناس وما يكونوش متاحين، تروح للناس وتلاقي عندهم مشاكل، فبدل ما تروح وتحكي مشكلتك تضطر تلاقي نفسك عايز تساعدهم. الانسان لا يقدر ان يعين، لكن كلمة الله بتعلمنا انه للرب الخلاص، للرب الخلاص. يستطيع الرب انه ينقذ ويعين. يجي الرب بإنقاذ غير عادي، يجي الرب بإجابات لأسئلة، يجي الرب ويستوعب حالتك، إنجاز التعبير، وأنا بقول كده يعني هو مستوعبني، بس يوصل لي إحساس إنه فهمني وياخدني في حضنه ويطبطب عليا. ده اللي بيعمله الرب، ده اللي بيصنعه الرب معايا، ده إلهي، هو ده إلهي اللي أنا أعرفه، الإله اللي بيسمع الصلاة، الإله اللي بيميل أذنه علشان يسمع أنات القلب، أنات القلب. الرب بيسمع. ده حالة الإنسان دايما. الإنسان في كل الأوقات وعلى مر السنين بيدور على اللي يسمعه. الإنسان كائن أيضا علاقاتي، لأنه مخلوق على صورة الله، فإحنا بنحب ندور على علاقات. عشان كده الناس بتدور على صداقات أصيلة، الناس بتدور على علاقات أصيلة محترمة تدوم عبر السنين، تبقى رغم التحديات، رغم الأزمات، رغم التغيرات، رغم المتغيرات كمان، لكن يستمر نوع كده من العلاقات جيد وأصيل. الناس تحب قوي النوعية دي من العلاقات. عشان كده اوقات كتيره بتشوف يمكن بعض الكتابات على السوشيال ميديا مثلا، او تلاقي بعض الناس عاملين ريلز وغيره ويقولوا انه الانسان مش موجود، ومش عارف يعني انك تلاقي صداقه اصيله دلوقتي بقى عمله نادره. ليه؟ لانه الانسان في احتياج انه يلاقي علاقات اصيله، علاقات محترمه. ده طبيعه الانسان. الإنسان بيبحث عن كده، مرات بيدور على العلاقات دي عشان يشوف السند، مرات بيدور على العلاقات دي عشان يلاقي مش بس السند، يلاقي حد يستوعبه، يلاقي حد يصاحبه، يلاقي حد يطمن وهو بيسكب نفسه أمامه ويطلع عنده أسراره، ومطمن أنه مش هيطلع سره لبرة أو مش هتطلع سرها لبرة. الإنسان بيدور على كده، لكن غالبا في أوقات كتيرة مش بنلاقي الناس تسعفنا أو تساعدنا أنها تكون بالمنظر ده ولا بالكواليتي دي وبالجودة دي في العلاقات. وهنا يجي الكلام بتاعنا زي ما كلمة الله بتعلمنا وزي ما بدأت كلامي، أنه الله عاوز يسمعك، ربنا عاوز يسمعك. حتى لو كنت بعيد تقولي أنا بقالي وقت مش بكلم ربنا، أروح له كده بمشكلة؟ طب أوضب نفسي الأول، طب أصلح نفسي الأول، طب أبطل خطية الأول، طب أحاول كده أهندم من نفسي الأول، هو ربنا يعني بيسمع صلاتي كده وأنا إنسان خاطي؟ هي لو أنت عايز يعني عشان ترجع للرب توضب نفسك الأول، أنت بتفكرني على طول بكلمات الرب يسوع المسيح لكل المجد في العهد الجديد لما قال كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. تخيل معايا انه في شخص سليم، فكرة خيالية يعني، تخيل معايا انه في شخص سليم قرر انه يروح للدكتور، يروح للدكتور يعمل ايه ما عرفش، بس هو شخص سليم فقال لك انا عندي وقت فاضي ومعايا فلوس زيادة فخليني اروح عند الطبيب. اكيد الفكرة مش مقبولة وتقول ده شخص مش طبيعي. تخيل برضو معايا انه في شخص مريض، في انسان مريض و خجلان جدا ان يروح للطبيب. ليه؟ لانه ببساطه حاسس انه هروح للدكتور واقول له انا عيان، اروح للدكتور واقول له كده ان انا تعبان، ده منظر ده. الحقيقه هو المنظر كده، هم الدكاتره بيروحوا لهم وهم تعبانين كده، ما حدش بيروح للدكتور وهو سليم. المسيح قال كده: لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. لكن كمالة الآية بيقول الكتاب: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. هي الرب بيدور علينا، الرب بيدور علينا في خطيتنا. عشان كده عايز أتكلم ناس النهاردة يمكن بتسمعني وانت شاعر انك بعيد عن ربنا وخجلان انك تقرب من ربنا وترجع لربنا، لما بتقول انا اوضب نفسي الاول، لما بتقول اني ألجأ لاني اكون في احسن حالة وبعد كده ابقى اروح لربنا. حبيبي الغالي، اختي الفاضلة، مش هنعرف نغير نفسينا، مش هنعرف، ما كناش وصلنا الاحتياج انه يتجسد المسيح لاجلنا. مش هينفع، عاجز الانسان عن اصلاح نفسه، الانسان عاجز انه يقرب من ربنا، لانه الكتاب المقدس في سفر اشعياء بيقول كده انه اثامكم، خطاياكم واثامكم صارت فاصله بيني وبينكم. الخطيه بتاعتي صارت فاصله بيني وبين الرب، أنا مش قادر أقرب من الرب. ليه؟ لأنه ببساطة أنا مش عارف أجي للرب، لأن في فاص، في حيطة كده اتبنت بيني وبين الرب اسمها خطيتي، اسمها أثامي. لكن ينفع النهاردة أجي بروح التوبة لأن الرب عاوز يسمع صلاتي. يقول الكتاب كده أنه السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. السماء بتفرح بيا وانا جاي ندمان، وانا جاي تايب، وانا جاي مرمي على النعمة، الرب بيصر بيا. هل تؤمن النهاردة ان الرب فاتح احضانه ليك؟ هل تؤمني النهاردة ان الرب فاتح احضانه ليكي؟ الله يبحث عن الانسان، ربنا بيدور عليا. حتى لو انت بعيد، حتى لو انت تعبان، حتى لو انت مقيد، حتى لو انت شعر بانه خطاياك كتيرة، تعالى للمسيح دلوقتي. مش صدفة انك تسمع الحلقة وان رب، على فكرة انا عايز اقول لك، يمكن يعني انا ما كانش في قلبي قوي اني اتكلم الكلام ده دلوقتي، لكن واضح ان الرب بيتكلم لناس كتيرة فينا. الله بيدور عليك مهما كانت خطيتك، مهما كان حجم خطيتك، مهما كان المدة اللي انت بقالك في الخطية وبقالك مستمر في فعل الشر، مهما كانت حالتك، مهما كانت ثقل ذنوبك، انت وصلت لغاية فين في الشر، ربنا بيدور عليك النهاردة. ينفع تيجي بروح التوبة، ينفع تيجي بالتضاع وتقول له غلطان يا رب، سامحني، طهر قلبي، اغفر خطيتي، اقبلني اقبلني اقبلني. الصلاة دي مقبولة، الصلاة دي الرب بيحبها، الصلاة دي الله ينتظرها منك، الرب ينتظر منك انك تقدم توبة قدام الرب. عشان كده انا نفسي النهاردة انك تيجي وانت يعني بتصلي وراجع. طيب عايز اصلي معاك النهاردة، عايز اصلي مع كل واحد وواحدة فينا. لو انت عايز تبتدي مع الرب بداية جديدة، لو انت حاسس انه بقالك وقت ندمان على خطيتك ومش عارف تكمل وتعبت من الخطية، تعبت من الحالة اللي انت فيها، النهاردة ربنا بيتكلم ليك، النهاردة الرب عاوز يقول لك انا عندي ليك بداية جديدة، انا عايز اكلمك، انا بدور عليك وعندي قبول ليك. تعال النهاردة قول له اغسلني، نظفني. داود قالها زمان في المزمور، قال له اغسلني فابيض اكثر من الثلج. بس في العهد الجديد مش بيطهر الله الانسان عشان يبقى اكثر من الثلج، لكن بيخليني بدون خطيه، اللي بيسميها الكتاب التبرير، بيبررني. لحظه قبولك للمسيح، لحظه تصديقك، قد تكون هذه اللحظه هي دلوقتي بالنسبه لك، لحظه تصديقك في الرب، لحظه انك تيجي للرب ندمان عن الخطيه، تايب، متضع، مرمي على النعمه بالكامل، يجي الرب وياخدك في حضنه، وفي الحال تتولد ولاده روحيه ويتكتب اسمك في السماء وتصبح خليقه جديده في المسيح. عشان كده تتم فيك كلمات الكتاب، اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. هو ده الرب، هو ده الرب. عشان كده الرب ينتظرك دلوقتي، الرب يستنى، الرب ينتظر. كم حد فينا النهاردة ممكن يكون عاوز يقدم توبة؟ الرب فاتح باب التوبة، الرب يسمع الصلاة دلوقتي، الرب يسمع الصلاة مهما كان الحالة. عايز أصلي معاك دلوقتي انك تيجي في روح التوبة ونقدم مع بعض توبة، وقول يا رب سامحني، اغسل قلبي بدم يسوع، ابدأ معايا بداية جديدة يا رب، نظف قلبي ونظف حياتي. أمين. تعالوا نصلي في اللحظات دي مع بعض. أدعوك أنك تصلي من كل قلبك لو عايز تبتدي مع الرب بداية جديدة، لو حاسس بحمل الخطية حنى ظهرك، قول له النهاردة يا رب استلم قلبي ونظفني. تعالوا نصلي. يا رب من فضلك تعالى النهاردة يا رب، رش دمك الكريم علينا يا رب، تعالى النهاردة اغسل قلوبنا وضميرنا بدم يسوع المسيح، تعال النهاردة طهرنا من كل خطية يا رب. تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا يا رب لكل حد فينا وصل في حتة انه اتملى بالشر واتملى بالخطية، الخطية تقلت علينا قوي يا رب. يا رب انا بصلي النهاردة انك تتقابل معانا مقابلة خاصة يا رب في اسم يسوع، من فضلك يا رب، من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة. أنا بصلي النهاردة وأنا مصدق يا رب أنك تعلن ذاتك لينا يا رب. تعالى أنا بصلي أنك تقبل دلوقتي كل قلب جاي تايب، كل قلب جاي ندمان، كل قلب جاي بيصلي وراجع عن

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الله بيدور عليك. ربنا بيدور عليك، الله بيبحث عن آدم. زي ما تكلمنا قبل الفصل، شفنا مع بعض ازاي انه الله إله علاقاتي. الرب بيحب الإنسان، بيحب يكون في علاقة مع الإنسان، يتكلم معاه، يسمع صوته. ربنا بدأ يتكلم لآدم. تعالوا مع بعض نروح لسفر التكوين أصحاح 3. في تكوين 3 يقول الكتاب المقدس بعد مشهد السقوط، لما حواء غويت وكلت من الشجرة اللي الرب قال لهم ما تاكلوش منها، وأعطت لآدم رجلها وأكل، يقول كده في تكوين 3 وعدد 7: فانفتحت أعينهما وعلما إنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. كتاب بيقول أنه اتفتحت عينيهم، فجأة حصل نوع من الإدراك، أدركوا، يقول كتاب علما إنهما عريانان. فجأة بدأوا ينتبهوا أنه إحنا عريانين. طب ما هم كانوا في نفس الحالة قبل ما ياكلوا، بس فجأة اتفتحت عينيهم وبدأوا يحسوا انه ايه ده في حاجة مش طبيعية. دي نتيجة الخطية اللي حصلت. فنتيجة الخطية وادراكهم ان هم مش مستورين، يقول الكتاب انه جات ليهم فكرة نحاول نستر نفسينا بنفسينا. فخطا اوراق تين وصنعا لانفسهما مآزر. جابوا اوراق تين من الشجر بتاع الجنة، ورق التين، بدأوا يشبكوه ببعض بطريقة معينة ويعملوا ملابس يستروا بيها أجسامهم. آدم وحواء بيستروا نفسهم بأوراق التين، وهو ده بالظبط اللي الإنسان بيعمله لغاية النهاردة، بس مش بأوراق التين. لما يغلط الإنسان يحاول يستر نفسه بحاجات تانية غير إنه يرجع لربنا، غير إنه يجي للرب ويقول له أنا غلطت، أنا محتاج لك، أنا محتاج رحمتك، محتاج سترك. لكن مرات كتيرة أنا كمان بحاول أعمل حاجة أستر بيها نفسي، مرات كتيرة بحاول أغطي عري، أخبي نفسي، مرات بأعمال صالحة، مرات بكلمات كويسة، مرات بتدين، مرات بأني أكتب بوست حلو كده مشجع للآخرين في آية ولا حاجة، في حسنة بعمل حاجة حلوة، مرات بالخدمة أني أخدم الرب، مرات بحاول، مرات كتيرة وبطرق كتيرة وأشكال كتيرة، مرات بحاول أعمل كده أخبي نفسي، أستر نفسي بأوراق التين. بس الحقيقة أوراق التين ما بتستورش، لأنه أوراق التين دي الكتاب بيعلمنا أنها جفت. تخيل ما فيش ورق التين هتستمر، يعني الملابس اللي صنعها آدم وحواء من أوراق التين دي هتفضل مكملة قد إيه؟ يعني لغاية الشمس لما تطلع عليها مثلا وخلاص هتدبل، هتنشف وتفرول وخلاص هتقع. الإنسان بيحاول يستر نفسه بأعمال صالحة كتير، بأمور شكلها كويس كتير، بس هذه الأمور لا تستر الإنسان وما تنفعش تصمد أمام قداسة الله، أمام مطالب الله، لأنه مطالب الله قداسة في مستوى لا يمكن الإنسان يوصله، لا يمكن الإنسان يوصله. فأحيانا كتيرة بنظن أنه الأعمال الحلوة والحاجات الكويسة دي يعني تنفع تبقى بديل عن التوبة. الإنسان حاول يعمل كده، لكن كمل معايا في تكوين 3 عدد 8: بعد ما عملوا لأنفسهم مآزر من أوراق التين، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. سمعوا صوت الرب. عايزك تتخيل الكلام ده مش كلام وخلاص، بس يعني فكر معايا فيها. يعني آدم وحواء سمعوا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. مشهد مهيب، هما في الجنة في الشجر والحديقة الواسعة، جنة عدن، سمعوا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. كلمة ماشيا اللفظة العبرية بتعني السير للمسرة، ده حاجة رب بيعملها ومسرور جدا وجاي يسر آدم وحواء، بيدور عليهم. الرب جاي ماشي، صوت الرب جر يعني جاي الرب ماشيا في الجنة. وسمعان صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. الرب جاي لهم في وقت النهار، في وقت الظهيرة، بريح طيبة، بحاجة جميلة، وصوت الرب بيتكلم ليهم. إيه العلاقة الحلوة دي؟ إيه العلاقة الحلوة دي؟ أنتوا ليه يا آدم وحواء عملتوا كده؟ ليه فصلتوا نفسكم عن ربنا؟ ليه كسرتوا وصيته؟ ليه عصيتوا تعليماته؟ ده بيحبكم قوي، ده مش جاي ليكم بالليل صوته يخوف مثلا، ده جاي في النهار. علاقة جميلة جميلة بين الرب والإنسان. الله بيبحث عن الإنسان، ربنا بيدور على الإنسان في هذه العلاقة. رب يدور على الإنسان. وسط ما هم يعني سمعوا صوت الرب، المفروض يعني المفروض مخلوقات بالمنظر ده، والرب بنفسه خالق كل الأكوان بيدور عليها، يجروا على الرب كده ويتكلموا معاه. يا رب شكرا، يا رب ممتنين ليك جدا انك بتتكلم معانا، ده احنا خلقتك، احنا شوية تراب، يا رب احنا مبسوطين بيك قوي قوي، احنا بنحبك، فخورين ان احنا بنسمع صوتك، ده امتنان لينا، ده شرف. الحقيقة ما حصلش كده، لكن بيقول الكتاب المقدس: فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. استخبوا. ايه ده؟ مش المفروض انهم يستخبوا؟ بس الخطية بتجرس الإنسان، الخطية بتفضح الإنسان، الخطية بتكسف الإنسان. آدم وحواء استخبوا لأنه أدركوا أنه إحنا عريانين. طب ما انتوا كنتوا قبل كده في نفس الحالة دي، وكان الرب بيتكلم معاك وقالها، بس ما كانتش علينا مفتوحة بالمنظر ده. اختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وسط الشجر كده راحوا مستخبين، جابوا حتة راحوا مستخبين فيها في وسطها. قال ايه؟ مش هيشوفنا الرب. ليه يا آدم بتحاول تعمل كده؟ قال انا خاطي، انا مذنب، فانا بحاول استخبى. كم مرة انا وانت وانتي حاولنا نستخبى؟ كم مرة غلطنا وحاولنا نستخبى؟ كم مرة بدل ما نقدم توبة، بدل ما نرجع للرب، بدل ما نقبل الرب ونتوب ونترمي في احضانه ونقول له اغسلنا، استخبينا من وجهه، استخبينا في ورق التين، استخبينا في اعمال صالحة، استخبينا وسط الناس، استخبينا وسط الناس الحلوة، استخبينا في الخدمة، استخبينا في اي حاجة، اختبأنا من وجه الرب. بدل انه نواجه الامر، بدل ما نيجي للرب بتوبة وندم وبكاء ودموع حزن على الخطية ونقول له رب اغسلنا، الحقيقة بنرجع واحنا مليانين بالهم، نفس الهم، رايحين بخطيتنا وراجعين بخطيتنا. اختبأ آدم وحواء من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. بس بص عدد 9 من تكوين 3: فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ ده أول سؤال، بالمناسبة أول سؤال في الكتاب المقدس، أول سؤال يسأله الله للإنسان: آدم أين أنت؟ هل الله ما كانش عارف مكان آدم؟ يا راجل ده التكنولوجيا دلوقتي يعني ينفع تحدد بيها، انت لو عندك ابن او حاجة معاه موبايل ولا عم تقدر تحدد اللوكيشن يمكن بسهولة، الحاجات دي يعني اعتقد بقت سهلة. يعني هل خالق الانسان، هل الله الخالق مش عارف يحدد اللوكيشن بتاع آدم وحواء؟ هل الله مش عارف فين آدم وحواء مستخبين في الجنة؟ يا ترى هنا مثلا، يا ترى هنا، هل ده حال الله انه مش عارف فين آدم وحواء؟ بكل تأكيد لا. الله كلي القدرة، الله كلي العلم، كلي المعرفة، بس هو بيندى عليه بأسف: آدم أين أنت؟ أنت مش بس أنت فين، أنت ليه هنا؟ إنجاز التعبير، أنت إيه اللي عملته في نفسك؟ أنت إيه اللي وصلك للمرحلة دي؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنت فين من مشيئتي؟ أنت فين من العلاقة معايا؟ أنت فين يا آدم؟ حبائي، هو ده نداء الرب لينا النهاردة. آدم أين أنت؟ شيل آدم كده واستطعم الآية دي، بس حط اسمك كده، حط اسمك فلان، أين أنت؟ جون، أين أنت؟ منال، أين أنت؟ وجدي، أين أنت؟ ديفيد، أين أنت؟ اسأل نفسك كده، لو الرب يدور عليك يقولك أنت فين؟ أنت فين من العشرة القوية؟ الله يبحث عنك، رب يدور عليك، ربنا بينادي عليك من وسط الكركبة اللي أنت مستخبي وسطيها، من وسط المحاولات البائسة في أنك تستر نفسك. ربنا جاي ينادي عليك، الرب جاي يقولك أنا عايزك، أنا بدور عليك، أنا ببحث عنك. أنا جاي لك النهاردة عشان أقولك أنه مهما كانت حالتك، أنت غالي عليا قوي قوي قوي. مهما كانت حالتك، أنت غالية عليا قوي. آدم أين أنت؟ يا رب، يعني آدم وحواء عصوك، آدم وحواء كسروا كلامك، لم يطيعوك. لا بس بحبهم. سؤال، هل تعتقد أنه الرب ما كانش شايف آدم وحواء هما بيغلطوا؟ سؤال، ونفسي أسمع إجاباتكم في الكومنتات. لماذا لم يمنع الرب آدم وحواء بالقوة من أن هم يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات. ليه الرب ما منعش آدم وحواء حتى لو استخدم القوة في أن هم يأكلوا من الشجرة اللي قالوا ما تأكلوش منها، شجرة معرفة الخير والشر؟ هل الله حاشا كان عاجز؟ ليه الرب ما منعهمش؟ ليه الرب ما وقفهمش؟ ليه الرب سابهم يغلطوا؟ ده سؤال ناس كتير قوي بتفكر فيه. لو ربنا مش عايزني اعمل كده يمنعني، لو ربنا مش عايزني اتجوز الجوازه دي يمنعني، يقفل الباب، لو ربنا مش عايزني اعمل الموضوع ده يمنعني، لو ربنا مش مبسوط بالخطيه اللي بعملها يمنعني. حضرتك مش مدرك انه الله خلقني حر بإرادة حرة. ربنا خلق الانسان بإرادة حرة، الله خلق الانسان بهذا الشكل، ولانه خلقني بهذا الشكل، الله مش بيكسر كلامه، مش بيجي فجأة خلقني بشكل معين يجي فجأة يسحب هذه الامكانية مني او يلوي دراعي يقول لي لا انا خلقتك حر بس انت هنا كده ما ينفعش. الله خلقني حر، والدليل انه ساب الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر امام آدم وحواء، لم يصنع حواليها حدود او يعني اي موانع تمنع آدم وحواء، لكن سابها عشان يقول له آدم انا مديك الحرية، آدم وحواء ليكم مطلق الحرية انكم تعبدوني، وليكم ايضا مطلق الحرية انكم تنكروني. انت ليك مطلق الحرية انك تعيش للرب بكل قلبك، وليك ايضا نفس مساحة الحرية انك تعصى الرب، ولكن الاختيار هيظل ليا وليك وليكي. انا بختار انا عايز اروح فين، انا بختار انا بسمع مين وبرفض مين، انا بختار بطيع مين وبعصى مين. كثير من المرات تلاقي نفسك قدام امور ربنا حطك فيها في اختيارات، في قرار معين انت عارف انه ده غلط، وانه لو رحت فيه هتمشي هتبقى بتضايق الرب وبتدمر في حياتك، وفي قرار صح انت ينفع تختاره، تلاقي نفسك متلخبط، بس انت ما زلت حر. اللي انت تختاره هيشكل حياتك لفترة معينة من الزمن. تقولي طب ليه الرب ما منعنيش؟ لانه ببساطة الله بيحترم ارادتي، لانه صنعني كائن حر الارادة، فينفعش يسحب مني حاجة من عطاياه، ينفعش يسحب مني حاجة من عطاياه. فعش يجي ويقول لي أنا هاخد منك إرادتك، أمال دي تاني ليه يا رب؟ عارف لو سحب الله مني إرادتي في إني أختار إني أعمل خطيئة أو ما أعملش، هتبقى حاسس إنه الله ألزمني أن أعمل الخير، ما ادانيش مساحة من الحرية. ما هو الإنسان كده مش هيعجبه حاجة. الله ألزمني أني أعمل الخير وأني أتبعه، ما ادانيش مساحة، ما سبنيش أختار براحتي. طب أديك اخترت براحتك، طب أدي آدم اختار براحته، عصى الله، لم يطيع صوت الرب، لم يطيع وصية الرب. إيه ده؟ ده اختيار آدم، ده اختيار حواء، ده الحل اللي وصلوا له، ده القرار اللي قرروه، دي النتيجة اللي حصلوا عليها، إنهم فجأة عريانين وفجأة بقوا بعاد عن الرب. نادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ عدد 10، فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. بيقول الرب أنا سمعت صوتك يا رب ماشي في الجنة فخشيت، خفت. الله، أنت من إمتى بتخاف من صوت الرب؟ واضح ان الرب في علاقة طيبة معاك، علاقة جميلة، بيعدي عليكم ويتكلم معاكم، بيتراءى ليكم بشكل او اخر. قال بس ده قبل السقوط، بس الخطية خلتني خايف فخشيت. واحدة من نتائج الخطية المرعبة هي الخوف من الرب، الخوف من الرب. خشيت لأني عريان فاختبأت. انا خفت وادركت فجأة اني عريان، فخوفي نابع من إدراكي أني عريان، أني مكشوف، أني مش متغطي. فهذا وهذه الحالة من عدم الستر خلتني خايف، خلتني مضطرب، خلتني مش قادر أواجه الرب، مش قادر أقرب منه، مش قادر أسمع صوته، مش قادر لما يجي في اللقاء الطبيعي بتاعه معايا أكون بس مع صوته عادي. لكني فجأة أدركت أنه أنا بعيد قوي عن الرب، أنا بعيد قوي عن الرب، أنا مش قادر أقرب من الرب، مش قادر أسمع صوت الرب، مش قادر أكون في علاقة مع الرب. ودي حالتي وحالتك وحالتك لما بنغلط ونحاول نلجأ للطرق إنسانية عشان نعالج بيها نفسينا، بدل ما ألجأ للرب، بدل ما أقول له غطيني بالدم الكريم، اغسلني، بختبئ منه وبشعر إني خايف من ربنا. ومرات البعض فينا يبقى خايف يرجع للرب. ليه؟ لأنه عارف إنه لو رجع للرب، الرب هيطلب منه حاجات صعبة، الرب هيقول لك قدم تنازلات معينة، سامح فلان، اغفر له، رد المسلوب اللي انت خدته، قدم اعتذار لفلان، اعمل بلوك للأرقام اللي فيها خطية في تليفونك، اطلع برا جروبس وصفحات للشر وللخطية. انت عارف انه الرب هيطلب منك حاجات معينة، فتلاقي نفسك تقول انا خايف، انا مش عايز ارجع للرب، يعني خلاص خلي العلاقة بيني وبين رب من بعيد لبعيد كده، رايح جاي على الخفيف، مش لازم اقرب قوي من الرب، لانه انا عارف اني لو قربت اكتر من كده الرب هيطلب مني حاجات انا مش عايز اعملها. أنا مبسوط في الحالة دي. الخطية دمرت حياتنا أحبائي، دمرت حياتنا. الله يبحث عنك، رب يجي لآدم في الجنة ويدور عليه، والرب النهاردة جاي لناس كتيرة عشان يدور عليها. الوقت اللي جاي بنعمة المسيح، الحلقات اللي جاية انتقلنا علينا الرب، الثلاث حلقات اللي جاية من شهر 9 النهاردة والثلاث حلقات اللي جايين من برنامجنا، هنكون بنتكلم عن زيارات إلهية. النهاردة أول زيارة لينا زيارة الرب لآدم. الله يبحث عنك. في كل حلقة من الحلقات الجاية نشوف زيارة من الرب لواحد من رجال الله، ويكلمنا فيها الرب على أمر معين. مش عايز أحرق الحلقات، لكن هي سلسلة أكتر من رائعة. أشجعك إنك تكون بتتابعنا وتشير الحلقات دي، لأن الحلقات دي مميزة جدا جدا. لقاءات الرب مع الإنسان، النهاردة أول لقاء، لقاء إلهي من الرب لآدم، مقابلة إلهية، زيارة إلهية من الرب لآدم. الله يبحث عن آدم، ربنا بيدور على آدم، الله بيدور عليا، ربنا بيدور عليك وعليكي. رب يدور عليك عشان يقول لك انه حتى لو انت اختبأت، حتى لو انت مستخبي، حتى لو انت مستخبي وسط ناس كويسة بتاعت ربنا، رب عارف حالتك، رب عارف حالك. ممكن تكون ابنه بجد لكنك متعثر ومختبئ وبرضه مش قادر تقرب من الرب قوي لانك خايف منه بسبب العري والخطية والحالة اللي انا وصلت لها. ربنا بيدور عليك وعاوز يقول لك انا جاي ادور عليك. اين انت آدم؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟ ربنا بينادي عليك. أنت فين؟ بقالك وقت غايب عن الرب. أنت فين؟ ربنا بيدور عليا وعليك وعليك وبينادي على كل واحد فينا وقالك أنت فين؟ بقالي كتير ما شفتكش. أين أنت؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنا متوحشك. أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟ ده أنا بقالي كتير ما شفتكش. أنا شاعر جوايا قوي قوي أن الرب النهاردة مش بس بينادي علينا، لكن الرب عاوز النهاردة أنه يتعامل مع قلوبنا. الرب النهاردة عاوز أنه يتقابل معانا ويلتقي بينا. الرب النهاردة جاي عشان يشجع ناس كتير فينا. الرب النهاردة جاي عشان يقولك أنه أنا ما زلت باقي عليك، أنا ما زلت بدور عليك، حتى لو أنت بعت أنا الرب ما زلت أبحث عنك. بدور عليك من وسط اختبائك، بدور عليك من وسط مشغوليتك، بدور عليك من وسط خطيتك، بدور عليك من وسط بعدك. أنا جاي أدور عليك. أين أنت؟ أين أنت من دعوتك؟ أين أنت من مقاصد الله لحياتك؟ أين أنت من تكريسك؟ أنت فين من كل الحاجات دي؟ أنت فين؟ أنت فين النهاردة من كل الأمور دي؟ أين أنت؟ أين أنت؟ تعالى النهاردة أقول له أمين يا رب. أنا متاح ليك، أنا جاي النهاردة بدور عليك، أنا عايزك النهاردة، أنا راجع ليك ندمان، أنا مش ههرب زي آدم لكني هاجي النهاردة. أقول لك أمين يا رب، أمين يا رب. أنا غلطت لكني جاي أترمي في أحضانك، أنا مش ههرب منك، أنا ههرب ليك لأنك أنت كل الأمان بالنسبة لي. تعالوا بينا نصلي، تعالوا بينا نصلي. يا رب أنا بصلي ليا ولإخواتي دلوقتي، لو أي حد فينا بقال وقت بعد يا رب بعد، أنا بصلي لو أي حد فينا بقال وقت هرب منك يا رب. بصلي لكل حد فينا النهاردة يا رب هربان من مشيئتك، هربان من تتميم مقصدك. بصلي لأجل كل حد هربان من تتميم الدعوة الإلهية. بصلي باسم الرب يسوع المسيح استرداد الدعوة دلوقتي يا رب، استرداد يا رب. أنا بصلي الناس دلوقتي تسمعني بقالها وقت هربانة من دعوتها وبعيدة عنك بسبب إن هي مشغولة يا رب، أنا بصلي استرداد لكل حد فينا دلوقتي، استرداد يا رب. لا تجهض الدعوة في حياتنا، لكن صلاتي النهاردة إنك تتقابل معانا وتنام تنادي علينا بكل قوة، تنادي علينا بكل قوة باسم الرب يسوع المسيح. اليوم استرداد حقيقي يا رب، اليوم استرداد حقيقي في اسم المسيح يسوع. يا رب بصلي النهاردة لأجل كل آدم فينا، لأجل كل حد فينا، لأجل كل أخ وأخت فينا بعد يا رب، بعد واتاخد منك الوقت اللي فات، اختبأ بسبب العري والخطية. عصاك أنا بصلي يا رب أنك تطهر قلوبنا. شكرا لأنه النهاردة أنت بتبحث عننا وجاي تنادي علينا، أنت ما فقدتش الأمل فينا لكنك جاي بالمحبة النهاردة علشان تنادي على كل قلب فينا يا رب. يا رب أنا مباركك، مباركك لأنه النهاردة في بداية جديدة لنا باسم الرب يسوع المسيح. أؤمن النهاردة أنك تصنع معنا أمور غير عادية أيها الرب باسم المسيح يا رب. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع لفاصل صغير، بس بعد الفاصل أشجعك لو أنت من ليبيا أهلا بيك، هنصلي من أجل ليبيا. احنا صلينا من أجل ليبيا بس هنصلي التاني من أجل ليبيا النهاردة، وهنصلي كمان أيا كان موقعك وأيا كان البلد أنت فيها، هنصلي لكل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. هنصلي النهاردة أنه الرب يتداخل، الرب يدبر سكن لكل حد عنده أزمة في موضوع السكن. تعالى بنطلع للفاصل ده نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض التاني واحنا مكملين كلامنا، وزي ما قلت قبل الفاصل هنصلي مع بعض دلوقتي لأجل ليبيا. هنصلي من أجل ليبيا، الشعب الليبي الغالي على قلوبنا. هنصلي دلوقتي من أجل ليبيا، من أجل عمل الله، من أجل افتقاد الرب لهذا الشعب وهذا البلد الغالي على قلوبنا. لو أنت من ليبيا أهلا بيك، هنصلي دلوقتي علشانك وعلشان أرضك وبلدك. لو أنت بتشتغل في ليبيا، لو أنت زائر ليبيا، هنصلي منشن الحلقة لأي حد من ليبيا. هنصلي دلوقتي من أجل زيارة من الرب لهذا البلد الغالي. يا رب بنيجي نباركك لأجل عملك، نباركك لأجل زيارتك لليبيا. يا رب بنصدق النهاردة أنه هذه الأرض وهذا الشعب غالي جدا عليك. يا رب بنصلي من أجل كل النزاعات يا رب اللي في ليبيا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى بالسلام في هذه الأرض، تعالى بزيارات اللي هي مليانة بالنور الإلهي والإشراق الإلهي على الشعب الليبي. تعالى يا رب، تعالى باسم يسوع وقف الحرب. تعالى يا رب املأ هذه الأرض بالسلام. يا رب تعالى سود على هذه البلاد الغالية. يا رب تعالى من فضلك، بين إيديك يا رب الكبار السن في هذه الأرض، بين إيديك الرجال أيضا والسيدات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، ولاد وبنات. أنا بصلي من أجل الشعب ده يا رب. افتقد الشعب الليبي بنعمة جديدة، افتقد الشعب الليبي برحمة جديدة أيها الرب باسم يسوع. نؤمن أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. هنصلي من أجل الحقيقة الناس اللي عندها مشاكل في السكن. بس الحقيقة قبل ما نصلي لأجل الناس، هنصلي النهاردة زي ما قلت قبل الفصل من أجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. لكن هي بشكر رب جدا لأنه الأسبوع الماضي صلينا من أجل أحد خدام الرب كان عنده مشكلة في السكن وصلنا له. الحقيقة جات لي رسالة مشجعة جدا من أخويا الغالي خادم الرب، بيقول كده: نشكر ربنا، لقيت شقة في المكان اللي بدور عليه، وبخلص ورق المدارس على أساس أنقل الولاد معايا هناك. صلاتكم لأجل المرحلة الجديدة دي. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. الرب بيسمع الصلاة. يعني الحقيقة يعني وإحنا النهاردة بنصلي لأجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن، أنا مش متوقع أنه تيجي رسالة أخويا النهاردة، لكن ببارك الرب لأنه سامع الصلاة. نشكر الرب لأجل حضرتك، لأجل إحسان الله ليك. مجدا للرب. الرب يكمل بكل الخير معاك يا قديس. انا جات لي رساله من اخ غالي عليا عنده مشكله في السكن. يمكن لسه قبل ما انا اقرا دلوقتي او اقول دلوقتي عن اخويا، احنا كنا بنصلي لاجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. ما كانش مترتب خالص رساله اخويا الغالي جات لي النهارده، لكن احنا كنا بنصلي دلوقتي حالا من لحظات لاجل السكن والناس اللي عندها مشاكل في السكن. نفسي نرفع صلاه خاصه لاجل اخويا الغالي ان الرب يتدخل بقوة، رب يديله كلمة واضحة، لانه كتاب بيقول انه حتم الرب بحدود واوقات مسكنك. يا رب نؤمن بتدخلات غير عادية يا رب لاخويا واختي. يا رب في اسم يسوع مد يمينك بقوة بارشاد غير عادي يا رب للمكان وللتحرك. يا رب لو الامر تقل قوي عليه، انا بصلي انك تيجي تحمل نيره يا رب، تيجي تشيل الحمل عن عبدك. انا بصلي يا رب زي ما صليت مع اخواتي من لحظات، انك تتدخل بطرق غير طبيعيه يا رب، فوق الطبيعي يا رب لاخويا واختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ارشاد واضح وتوجه واضح جدا جدا من جلالك لابنك. نؤمن انك تدبر سكن ابنك وبنتك بيخدموك، وانت تدبر السكن المناسب، انت تشيل الحمل، انت ترفع الهم من على عبيدك باسم يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك سامع الصلاه، ودي كل المجد. امين امين امين. هاللويا. خليني اقرا جات لنا بعض الرسائل وطلبات الصلاه. جات رساله غاليه على قلبي جدا من اخت، يعني مش هقول اسم، اخت غاليه جدا، طالبه صلاه باستماته وثقه شديده في الرب انه يصنع احسان مع والدتها، لانه بدات تظهر بعض يعني اعراض الكانسر في الرئه والعظم والكبد، ومحتاجين تقول كده محتاجين معونه وسند الكلام ده من ربنا، محتاجين أكتر أبونا السماوي اللي مش بيخزلنا أبدا لما نطلبه، بيحول كل الخير. صلي علشان إرادته ومشيئته تكون قوة غير عادية تسود جسد أمي، حماية دمه عليها من المرض الملعون ده باسم الرب يسوع المسيح. بتقول كده قوته وسلطانه تغلب المرض يطرده من جسدها باسم يسوع. يا رب نضع من ايديك بنتك الغالية، انا بصلي من اجل زيارة خاصة جدا يا رب. يا رب مكتوب انه الرب لنا اله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. يا رب بنتك الغالية انا ضعها من ايدك دلوقتي انا وكل اخواتي اللي بيسمعوني، ونؤمن انه في اختراقة يا رب لجسد بنتك من جلالك، اختراقة بالشفة مليانة بالشفة، زيارة خاصة مليانة بالشفة، مليانة بالافتقاد، مليانة بالحرية باسم يسوع المسيح. نؤمن انك تطرد المرض يا رب، حتى لو انتشر في اجزاء كتيرة من جسد، عند الرب السيد للموت مخارج، للموت مخارج. تحسن الى بنتك، ترجع تاني لحالتها الطبيعية، ترجع تاني كنيستها، تفرح بيك مرة تانية. نؤمن انك تصنع معها اية للخير يا ابن الله الحي في اسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين هللويا. جات لنا تعالي اقرا، عايز اقرا تعليقات حضراتكم على اللايف. جالنا كذا رساله. اختنا منى فرج، اخت منى ازاي حضرتك، الاخبار؟ يا رب تكوني بخير. اخت منى الحقيقه مشاركات جميله قوي، بتقول امين، ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويباركك يا قديسه. طلبت صلاه لاجل ديفيد وعمله في دبي، ربنا يحميه ويحفظه. أمين أمين يا رب. أنا بصلي لأجل أختي منى، بنضع من إيديك يا رب ديفيد وشغله في دبي باسم الرب يسوع، غطاء دمك الكريم عليه يا رب، حماية ومظلة من القدير عليه باسم يسوع المسيح. يا أختي منى نؤمن أنه ديفيد بين إيدين الرب، رب يحفظه من كل شر وشبه شر. أمين أمين. أختنا منى أيضا بتقول نصلي لأجل حنان وبناتها، ربنا يفرحها بارتباطهم ويطمن عليهم باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك لأجل أختي ولأجل بناتها، لأجل أختنا حنان وبناتها باسم يسوع. يا رب مد إيدك، فرح يا رب قلب الأخت حنان بارتباطات في المشيئة الإلهية يا ابن الله باسم يسوع، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. أختنا منى بتقول نصلي لأجل ابتسام، عندها مشكلة في السكن وزوجها سافر السماء من شهر، وربنا يعزيها ويدبر أمورها وأولادها باسم يسوع. يا رب نؤمن أن أختنا ابتسام دلوقتي بين إيدك يا رب، من فضلك يا رب دبر هذا الأمر، أمر السكن أيضا نحط ابتسام بين إيدك يا رب، نصدق أنه كمان تعزية السماء توصل ليها يا رب في افتقادها لجوزها باسم الرب يسوع. دبر أنت الأمر يا ابن الله، وليك كل المجد. أمين امين. تقول امين نصلي زياره من رب ليبيا البلد الغالي عليك. امين امين هللويا امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا. ايضا جات لنا رسائل كتيرة. صديقة البرنامج الغالية الاخت جنات فهمي، اخت جنات ازاي حضرتك، عامله ايه، يا رب تكوني بكل الخير. الاخت جنات بتقول لما تقابل مع لما رب يعني تقابل مع الأعقد الأصم، مش بس سمع الأنين لكنه أخده على ناحية وأن يسوع حنان ورحيم. أمين أمين أمين أمين يا أخت جنت. أمين نؤمن باسم يسوع. أمين رب يباركك. تكمل أخت جنت وتقول كده هذه الكلمات، لسه بتقبلنا رغم أنك عارفنا، نقدر نيجي ليك والباب مفتوح. هللويا امين امين. الله لا يفرض نفسه على احد، ليه كل المجد، اعطانا حريه الاختيار. صح جدا يا اختي جنت. امين امين هللويا. رب يباركك ويبارك مشاركاتك القويه. امين امين امين. اختنا الغالية عفة حبيب، اهلا بيك يا اختي عفة. بتقول كده شكرا يا رب لانك الصديق الالزك من الاخ، تسمع لنا في كل وقت، تشعر بنا وتسمع لانين القلب. شكرا لان عيوننا وخطايانا، عيوبنا وخطايانا تسترها بدمك الكريم. امين يا اختي عفة، مجدا للرب. رب يباركك ويبارك مشاركتك الغالية. امين امين امين. تكمل ايضا اختنا عفة بتقول كده صلاة من اجل اخواتي وعائلتي، لا يفقد احد في اسم يسوع. يا رب نؤمن يا رب اختنا عفة، ونتحد معها دلوقتي في صلاة خاصة لاجل اخواتها وعائلتها، لا يفقد احد منهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق تماما يا رب انك تمد يمينك حفظ لهذه العيلة يا رب ولهؤلاء الاحباء باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين يا أخت عفة، الرب يباركك. آمين. صديقة البرنامج الغالية طنط فايزة شهيد، يا طنط زي حضرتك عاملة ايه؟ وحشتينا جدا جدا، اديلك وقت مش سمعين صوتك في البرنامج ومشاركاتك الغالية على قلوبنا. تقول كده: سلام ونعمة ومحبة، ربنا معاك باستر جون ومع حضرتك طنط، سعيد جدا جدا اني اسمع صوت حضرتك النهاردة. تقول كده: رجاء محبة، صلاة ضروري جدا من أجل سامنسا، ولك تحياتي باستور جون. آمين آمين، حفيدتها الغالية. يا رب نتحد النهاردة مع الأخت فايزة من أجل سامنسا. يا رب الحفيدة المباركة باسم الرب يسوع المسيح، مد إيدك النهاردة باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة، بنتك بين إيدك. شكرك يا ابن الله لأنك صانع عجائب مع بنتك، شكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين. أختنا منى فرج بتقول: شكرا صلاتك أخت الأسيس، صلاتك دايما تأتي بالاستجابات، يسوع يباركك، يبارك حياتك خدمتك، رب يباركك يا أخت منى، رب يباركك حضرتك أخت غالية، رب يحفظك ملء البركة وملء النعمة ليك يا قديسة. جات لنا رسالة من أختنا جيجي ماجد. يا جيجي ازيك، ايه الأخبار يا قديسة، ايه الأخبار؟ سعيد جدا ان احنا نتواصل مع بعض، الرب يباركك ويستخدمك لمجد اسمه. شكرا جدا يا أخت جان، رب يباركك. تحياتي الأخ ماجد، دمتم في ملء البركة، شكرا قوي على مداخلتك يا أخت جان. جات لنا رسالة لأيضا أختنا جان بتقول كده: أرجو الصلاة من أجل ماجد، بعد العمليتين الضغط مش متزبط. آمين آمين آمين، إحنا عايزين نصلي من أجل الأخ ماجد. أمين يا أخت جان، خلينا نتحد مع بعض دلوقتي من أجل الأخ ماجد. الأخ ماجد كان عمل عمليتين في القلب، تعالوا بينا نصلي دلوقتي من أجل الأخ ماجد. يلا بينا، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع بعض ونحط أخونا ماجد بين إيدين الرب، تنبت صحته سريعا باسم يسوع. يا رب نتحد النهاردة ونحط إيماننا مع إيمان يا رب الأخت جهان، ونصدق في أنه أخونا ماجد يا رب يتحسن. شكرا لأجل إنقاذك لي في الوقت اللي فات في العمليتين، يا رب نصدق أن الوقت اللي جاي يا رب تزوره زيارات خاصة جدا يا ابن الله. نؤمن يا رب في أنك تصنع مع أمور غير عادية يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق فيك، نصدق فيك يا رب انك تكمل كل عمل صالح بدأته يا رب، تجذب قلبه اكتر واكتر، وصحته تكون في ملء البركة وملء القوة، يكمل حياته ليك ويكمل دعوته ومقصدك الصالحة لحياته يا ابن الله. شكرا انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين يا اخت جان. امين. جات لنا رسالة من أختنا شيرين إسحاق، أهلا بيك يا أخت شيرين. أختنا شيرين بتقول: أمين، ليبيا بلد غالي على الرب. أمين أمين. طنط عايدة ناشد، أهلا بحضرتك طنط. تقول كده: ربنا يباركك أسي جون، صليلي رب يباركك ويحفظك، دمتي في ملء البركة، ربي يشددك باسم يسوع يا قديسة. والبابا الغالي الشيخ صميل فرج، يا بابا ازيك منور. جنابي الشيخ صميل بعت يقول كده: أرجو الصلاة من أجل الأستاذ بشرة، بيغسل كلى 3 مرات في الأسبوع، يزوره الرب يشفيه. امين امين امين، هنصليه دلوقتي. لكن الحقيقه جناب الفاضل اسيس امجد انور، يا ابونا ازاي حضرتك؟ اسيس امجد عامل ريبلاي على الرساله بيقول: يا رب تمجد. امين يا رب. النهارده نتحد ونصلي من اجل اخونا بشرى باسم يسوع. يا رب بنمد ايدينا بالايمان يا رب عليه دلوقتي، ونصدق انك توصل لابنك يا رب بزياره خاصه للكليه او الكليتين. نصلي من اجل زياره خاصه يا رب، انت توجد يا رب وتخلق يا رب كليه جديده. مد يمينك باسم الرب يسوع المسيح، اتمجد مع ابنك يا ابن الله. شكرا يا رب لانك تصنع مع ابنك بشرى ايه للخير في اسم المسيح، ولكل المجد. امين امين امين. جت لنا رساله من صديقه البرنامج الغاليه اختنا ليليان شوقي. يا ليليان ازيك يا قديسه، ايه الاخبار؟ ليليان بتقول: يلتفت الرب الى صلاتنا وأنيننا وتمخضنا. امين امين امين امين يا اخت ليليان، شكرا قوي على مداخلتك، الرب يباركك. ميرفت نظمي، اخت ميرفت ازاي حضرتك، اهلا بيكي، صديقه جديده للبرنامج، مبسوط انك معانا، برحب بيك بطريقة شخصية. الأخت ميرفت بتقول كده: للأسف ربنا ما سمعش صلاتي، والعينة مش حلوة ومش فاهمة ما قصدك. وبتكمل أختنا ميرفت تقول: كنت عشمانة فيك قوي يا رب، وقت العينة كنت معها يا رب، وانت اللي أخدت العينة، ليه مش حلوة العينة؟ كنت عشمانة قوي فيك، وماما كانت عشمانة قوي، لأني لاني ست مؤمنه جدا. الرب رب بصي يا اخت ميرفت، انا يمكن ما عنديش يعني اجابه واضحه، لكن انا اؤمن انه الرب حكيم جدا وانه صالح جدا جدا. عايز اصلي معاك دلوقتي انه الرب يوصل ليكم دلوقتي بزياره خاصه. ف يعني انا ما عنديش يا اخت ميرفت اجابه او ليه الرب يعني سمح انه العينه تطلع بالشكل ده، لكن نفسي اصلي قوي معاكي انك تختبري في هذا الامر يد الرب الصالحه القديره. الرب مش بيغلط، انا معاكي جدا جدا ومتالم معاكي، لكن ايماني الشخصي انه الرب هيطلع خير من هذا الامر. يا رب اشكرك لاجل الاخت ميرفت، يا رب انا بصلي انها تشوف ايدك في وسط هذا التحدي. يا رب تراءى في المشهد، اظهر ذاتك يا ابن الله الحي. عندنا أسئلة كتير مش فاهمين ليه، مش عارفين ليه، لكن كل اللي عارفينه متأكدين منه انك صالح وتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب متأكدين تماما انك مش بتغلط، أعنا عشان نصدق فيك ونصدق في صلاحك. يا رب عشم أختي فيك، هو عشم في محله، واثقين فيك جدا، واثقين في ايدك الخيرة انك تطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوة. اشكرك يا ابن الله الحي لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. اختنا ميرفت كتبعتها بتقول ما قصدك ايه مع ماما، فهمني يا رب. رب هيجاوب حضرتك، رب هيجاوبك ويشددك يا اختي ميرفت. امين امين امين امين. رب صالح جدا جدا جدا. انا عايز افكركم انه يعني راديو سما، انا يمكن قلت كده في الاول، لكن عايز افكركم ان راديو سما بقى متاح على النايل سات كمان. ف يعني اشجعكم ان احنا نكون بندور على التردد، هيكون موجود في الكومنتات كمان. شكرا لاحبائنا في فريق المتابعه اللي حاطين التردد. عايز في نهايه الحلقه عايز اشاركك بامر مهم جدا. وسط حيرتك، وسط التوهان اللي انت فيه، لو انت بقالك وقت حاسس انك بعيد عن ربنا، لو انت عامل زي ادم لما الرب اداله وصيه وقال له من جميع شجر الجنه تاكل اكل ما عدا الشجره دي، لكنك حاسس انك عملت زيه، عصيت ورحت اكلت من الحاجه اللي الرب قال لك ما تمسهاش، لو انت شاعر بانك بعدت قوي عن ربنا، الرب مش سايبك، الرب جاي ينادي عليك زي ما نادى على ادم. اين انت؟ ربنا جاي يتكلم ليك وبيسالك رغم انه عارف انت فين، لكن ربنا بيقول لك انت فين من دعوتك، انت فين من مقصدي ليك، انت فين من رجوعك، انت فين من العلاقة معايا. الرب بيسألك انت فين، ربنا بيدور عليك، ربنا بيدور عليك النهاردة. اين انت؟ سؤال مهم جدا. انت فين؟ ربنا عارف انت فين، لكن الرب بيدور عليك لانه بيحبك. ربنا بيدور عليك لانه بيحبك. ربنا بيدور على كل حد النهاردة بعد تاخد. ربنا بيدور عليك وسط شغلك، انت مستخبي زي ما ادم مستخبى، مستخبى في شغلك، مستخبيه في ارتباط، مستخبي في علاقه، انت مستخبي ورا الشاشه على السوشيال ميديا، انت مستخبي. ربنا جاي ينادي عليك النهارده، اين انت؟ مهما كنت بعدت، مهما كنت استخبيت، ومهما كنت حاولت تستر نفسك باعمال صالحه وتبعد عن ربنا، ربنا النهارده جاي ينادي عليك ويقول لك انا بحبك وبدور عليك، انا بحبك وليا مقاصد صالحه في حياتك. ربنا بيدور على كل حد فينا مهما كان الحال، مهما كان الوضع. ربنا مش فاقد فينا الأمل، مازال قلبه بيدور علينا، مازال قلبه بيبحث عننا، مازال عينه بتراقبنا. كاتب المزمور يقول كده عنه: تيهاني راقبت. الرب بيدور عليك وبيشوفك حتى لو كنت وصلت لحتة انت تهت فيها، عين الرب عليك، شايفك، شايفك في كل الوقت، شايفك في كل الوقت وفي كل حال. عشان كده تشجع الوقت ده وصدق فيه جدا، صدق في صلاحه، صدق في حكمته، مهما كان الحال ثق ان الرب بيدور عليك. افكركم ان الوقت الجاي انت الرب وعشنا الحلقات اثناء شهر 9 تكون لقاءات الهية وزيارات الهية من الرب لرجال الله، وهنتعلم منها دروس في منتهى الأهمية. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. بشكركم جدا جدا لأجل وجودكم ولأجل مشاركتكم ولأجل تفاعلكم كمان معنا، ومصدقين أنه الرب هيكمل معنا بكل الخير. نتقابل بنعمة الله الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معكم.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده في منتهى السعاده ان احنا نكون بنقضي الوقت ده مع بعض وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاه، كاتب المزمور يقول هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. الرب بيسمع الصلاة، الرب بيسمع وكمان بيستجيب، وده إيماننا. عشان كده في بداية وقتنا مليان بالتشجيع ومليان بالحماسة، متحمس جدا النهاردة ان احنا نقضي الوقت ده مع بعض ونصلي لانه بيسمع صلاتنا. النهاردة عندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها، عندنا كمان هنصلي من أجل بلد غالية على قلوبنا، هنصلي من أجل ليبيا، وكمان هنصلي من أجل كل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي من أجل كل طلبات الصلاة. عشان كده شجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا النهاردة على صفحة الراديو، وكمان تقدر تبعت لنا لو عايز تبعت على الخاص عندي أهلا وسهلا، هنكون بنصلي من أجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك اعمل كده، لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت استجابة الصلاة تقول الرب عمل معايا، الرب نقلني، الرب استجاب صلاتي. ده بيفرق معانا جدا جدا وبيكون سبب تعزية وتشجيع لكل الأحباء المشاهدين ولينا كمان، ليا شخصيا ولكل أحبائي المصلين وفريق المتابعة، هيكون سبب بركة وتشجيع جدا لحياتنا. النهاردة هنكون بنقضي وقت مع بعض.

في الكومنتات. تقدر تكون بتتابع راديو سما على النايل سات، وكمان تقدر تشير التردد لغيرك علشان يكون سبب بركة لناس كتيرة. تعالوا نبتدي وقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الحلقة. يا رب أشكرك من كل قلب رب لأنك سامع صلاتنا. يا رب احنا جايين قدامك بنصدق انك موجود وانك بتسمع الصلاة. يا رب عارفين انه ملناش غيرك، عارفين انك اله كل نعمة. يا رب عشان كده بنيجي النهاردة نسكب نفوسنا امامك، بنيجي النهاردة نحط نفوسنا قدامك يا رب. يا رب بنيجي النهاردة واحنا مصدقين انه انت الهنا الصالح والامين، انت اله كل نعمة. يا رب تعالى بنعمة خاصة لوقتنا، بنديك حلقتنا رب، بنديك حلقتنا، بنديك الوقت. انا بصلي انك تباركنا يا رب. مكتوب انه كلمة الله لا تقيد، توصل لكل حد بيسمعنا دلوقتي باسم يسوع بمعونة خاصة وسندة خاصة جدا من روح قدس. يا رب اؤمن انك تدينا وقت غير عادي في المسيح يسوع بنصلي، وليك كل المجد. امين امين امين. تعالوا نبتدي وقتنا بالترنيم واحنا بنسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنبتدي وقتنا. وانا مصدق ان رب النهاردة هدينا وقت مميز جدا جدا، متشجع قوي بالناس اللي معانا على اللايف. اهلا وسهلا مرة تانية بحضراتكم، كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي من اي مكان في العالم، احييكم في اسم الرب يسوع المسيح. ومصدق النهاردة ان رب يدينا حلقة مميزة جدا، ومن قلبي بتمنى ما اكونش ضيف تقيل عليك الساعة ونص دول، لكن اصدق انه رب يباركنا في الحلقة دي. قول معايا امين. الحقيقة لما بيزورنا حد بنفرح قوي، ولا سيما لو كان حد بنحبه، غالبا بنفرح بزيارات الناس، وده السوشيال يعني، ده الاجتماعيات والأمور اللي فيها علاقات اجتماعية بتفرحنا لما نحس ان احنا محبوبين، ولا سيما الناس بيجوا لينا، الناس اللي بنحبهم، الناس القريبين مننا لما يجوا لنا ونزورهم، لما نتبادل مع بعض الزيارات، ده امر مبهج للقلب. تخيل انه اكتر شخص انت بتثق فيه، اكتر شخص انت بتحبه جاي يزورك، اعتقد ده شيء يفرحك. الحقيقة لو شخص انت مش بترغب في انك تتقابل معاه، مش عايز اقول مش بتحبه يعني، لكن على الاقل خالص يعني مش نفسك قوي انك تقعد معاه، اعتقد انه ممكن يكون او تكون زيارته مش سبب فرحة ليك. لكن ارجع معاك تاني لفكرة انه اكتر حد انت مشتاق عليه ومشتاق انك تشوفه، مشتاق انك تسمعه وتقضي وقت معاه، قرر يزورك. دي حاجة جميلة جدا، دي حاجة جميلة جدا. النهاردة هنتكلم عن زيارة، بس الزائر ما هوش شخص عادي. الزائر اللي بنتكلم عليه النهاردة ما هوش إنسان، الزائر هو الله، الرب نفسه. الرب نفسه هو الزائر اللي قرر يزور الإنسان. النهاردة بنتكلم عن زيارة إلهية، بس من طابع خاص جدا، زيارة إلهية من الرب لآدم، زيارة إلهية من الخالق لأعظم مخلوقاته وهو الإنسان. هل يا ترى آدم كان حالته عاملة إزاي قبل السقوط؟ إيه شكل حالة آدم وحواء قبل السقوط، وإيه حالتهم بعد السقوط؟ وليه آدم الكتاب بيكلمنا انه اختبأ من الرب؟ ليه آدم استخبى؟ وليه آدم لما الرب جه يزوره لقام استخبي؟ وهل ربنا كان فعلا مش عارف مكان آدم زي ما بعض الناس بتقول؟ الحقيقة كل الأسئلة دي وغيرها نحاول نجاوب عنها النهاردة من خلال الحلقة. النهاردة عنوان حلقتنا زيارة إلهية لآدم. الله يبحث عنك، ربنا بيدور عليك، ربنا بيدور عليك. أول خليقة الله من البشر هو آدم بحسب تعليم الكتاب المقدس، تعليم المحترم الراقي المحافظ، إنه الله خلق الإنسان. الإنسان ما تكونش من كده وخلاص من أي حاجة، لكن يقول الكتاب المقدس إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض، الله خلق السماء والأرض، ويتكلم في تكوين 1 و2 و3 عن خليقة الله وإزاي إنه الله خلق الإنسان. يقول الكتاب ذكرا وأنثى خلقهما، خلق الإنسان ذكر وأنثى على صورة الله خلقهم. ربنا خلق الإنسان بهذا الشكل وهذا الجمال، والإنسان كان في علاقة جميلة مع الرب الخالق. كتاب يتكلم لما بنبص على الأصحاحات الأولى من سفر التكوين بنشوف الخليقة كلها، الرب خلق المخلوقات في 6 أيام، وفي اليوم السابع في 5 أيام، وفي اليوم السادس خلق الله الإنسان. وكأن الكتاب عاوز يقول إن الرب أعد كل شيء وبعد كده حط الإنسان فيه، حط الإنسان في الأرض على الجاهز بعد ما كان عد ليه كل حاجة من بحار وأنهار ونباتات وإضاءة، كل حاجة. وبعد كده خلق الله الإنسان علشان يعمل الأرض، عشان يعمل جنة عدن اللي كان موجود فيها. والكتاب يعلمنا انه الله كان في علاقة مع الانسان. الله اله علاقاتي. الرب مش قاعد بعيد وسايب الانسان لوحده، لكن الله في علاقة. الله بيحب يتكلم مع الانسان، ربنا بيحب يتكلم وياخد ويدي مع الانسان. عشان كده لو انت مضغوط، لو انت مش عارف توصل للناس، لو الناس مش فهماك، مش عارفين يوصلوا لك، عايز شجعك انه مازال الله بيحب يتكلم معانا. تكلم مع الرب، كلم الرب، كلمه وقول له ايوه انا بدور عليك يا رب، ايوه انا يمكن متلخبط الوقت ده، ايوه يمكن انا مش فاهم قوي الوقت ده، ايوه يمكن متحير الوقت ده. تكلم معاه، اتكلمي معاه، قول له، قولي له انا متلخبط قوي، انا عندي اسئله مش لاقي لها اجابه، انا بدور عليك يا رب، انا عايزك، انا عايز اشوفك. حكي معاه. يمكن بندور على بعض، نحكي مع بعض، حلو خالص، كويس ان احنا نحكي مع بعض، ده شيء جميل. ولكن الحقيقه مرات الناس مش بتفهمنا، مرات الناس مش بتستوعب حجم تحدياتنا وحجم مشاكلنا. اوقات كتيره بنحس انه رب يعني الناس مش فاهمه الحكايه دي، ناس مش قادره تستوعب اللي احنا فيه. بس الحقيقه الكتاب المقدس بيعلمنا ان الرب بيسمع. عشان كده زي ما كنت بقول في بداية حلقتنا، يتقال عن الرب في سفر المزامير سامع الصلاة او بيسمع الصلاة او بيحب يسمع صلاتك. يلتفت الرب، يقول الكتاب، الى صلاة المضطر. اوقات كتيرة وانت مضطر وانت مضغوط وانت ما عندكش حيلة وتبدأ تلجأ للرب، الرب يسمع صلاتك، يلتفت الى صلاتك. يقول حتى انه انين الاسير بيسمع، الشخص اللي بيئنه هو في حالة من الاسر والعبودية يسمع الرب صوت انينه. انت متخيل الرب بيحب يسمع صوت الانسان؟ الرب بيحب يسمع صوت الانسان. اوقات كتيره بيضحك علينا عدو الخير ويقول لك انه ربنا مش بيحب يسمع صوتك، او انت يعني هو انت هتروح لربنا دايما دايما بمشاكلك، دايما بظروفك. اما اروح لمين بظروفي؟ لو انا عندي مشاكل، لو انا عندي تحديات، لو انا عندي ازمات، اروح لمين غيره؟ اروح لمين غيره؟ ما يمكن كتير مننا جرب انك تروح للناس ويخزلوك، تروح للناس وما يكونوش متاحين، تروح للناس وتلاقي عندهم مشاكل، فبدل ما تروح وتحكي مشكلتك تضطر تلاقي نفسك عايز تساعدهم. الانسان لا يقدر ان يعين، لكن كلمة الله بتعلمنا انه للرب الخلاص، للرب الخلاص. يستطيع الرب انه ينقذ ويعين. يجي الرب بإنقاذ غير عادي، يجي الرب بإجابات لأسئلة، يجي الرب ويستوعب حالتك، إنجاز التعبير، وأنا بقول كده يعني هو مستوعبني، بس يوصل لي إحساس إنه فهمني وياخدني في حضنه ويطبطب عليا. ده اللي بيعمله الرب، ده اللي بيصنعه الرب معايا، ده إلهي، هو ده إلهي اللي أنا أعرفه، الإله اللي بيسمع الصلاة، الإله اللي بيميل أذنه علشان يسمع أنات القلب، أنات القلب. الرب بيسمع، ده حالة الإنسان دايما. الإنسان في كل الأوقات وعلى مر السنين بيدور على اللي يسمعه. الإنسان كائن أيضا علاقاتي، لأنه مخلوق على صورة الله، فإحنا بنحب ندور على علاقات. عشان كده الناس بتدور على صداقات أصيلة، الناس بتدور على علاقات أصيلة محترمة تدوم عبر السنين، تبقى رغم التحديات، رغم الأزمات، رغم التغيرات، رغم المتغيرات كمان، لكن يستمر نوع كده من العلاقات جيد وأصيل. الناس تحب قوي النوعية دي من العلاقات. عشان كده اوقات كتيره بتشوف يمكن بعض الكتابات على السوشيال ميديا مثلا، او تلاقي بعض الناس عاملين ريلز وغيره ويقولوا انه الانسان مش موجود ومش عارف، يعني انك تلاقي صداقه اصيله دلوقتي بقى عمله نادره. ليه؟ لانه الانسان في احتياج انه يلاقي علاقات اصيله، علاقات محترمه، ده طبيعه الانسان. الإنسان بيبحث عن كده، مرات بيدور على العلاقات دي عشان يشوف السند، مرات بيدور على العلاقات دي عشان يلاقي مش بس السند، يلاقي حد يستوعبه، يلاقي حد يصاحبه، يلاقي حد يطمن وهو بيسكب نفسه أمامه ويطلع عنده أسراره، ومطمن أنه مش هيطلع سره لبرة أو مش هتطلع سرها لبرة. الإنسان بيدور على كده، لكن غالبا في أوقات كتيرة مش بنلاقي الناس تسعفنا أو تساعدنا أنها تكون بالمنظر ده ولا بالكواليتي دي وبالجودة دي في العلاقات. وهنا يجي الكلام بتاعنا زي ما كلمة الله بتعلمنا وزي ما بدأت كلامي، أنه الله عاوز يسمعك، ربنا عاوز يسمعك. حتى لو كنت بعيد تقولي أنا بقالي وقت مش بكلم ربنا، أروح له كده بمشكلة؟ طب أوضب نفسي الأول، طب أصلح نفسي الأول، طب أبطل خطية الأول، طب أحاول كده أهندم من نفسي الأول، هو ربنا يعني بيسمع صلاتي كده وأنا إنسان خاطي؟ هي لو أنت عايز يعني عشان ترجع للرب توضب نفسك الأول، أنت بتفكرني على طول بكلمات الرب يسوع المسيح لكل المجد في العهد الجديد لما قال كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. تخيل معايا أنه في شخص سليم، فكرة خيالية يعني، تخيل معايا أنه في شخص سليم قرر أنه يروح للدكتور، يروح للدكتور يعمل إيه ما عرفش، بس هو شخص سليم فقال لك أنا عندي وقت فاضي ومعايا فلوس زيادة فخليني أروح عند الطبيب. أكيد الفكرة مش مقبولة وتقول ده شخص مش طبيعي. تخيل برضو معايا أنه في شخص مريض، في إنسان مريض وخجلان جدا أن يروح للطبيب. ليه؟ لأنه ببساطة حس أنه هروح للدكتور وقول له أنا عيان، أروح للدكتور وقول له كده أن أنا تعبان، ده منظر ده. الحقيقة هو المنظر كده، هم الدكاترة بيروحوا لهم وهم تعبانين كده، ما حدش بيروح للدكتور وهو سليم. المسيح قال كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لكن كمالة الآية بيقول الكتاب: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. هي الرب بيدور علينا، الرب بيدور علينا في خطيتنا. عشان كده عايز اتكلم ناس النهاردة يمكن بتسمعني وانت شاعر انك بعيد عن ربنا وخجلان انك تقرب من ربنا وترجع لربنا، لما بتقول انا اوضب نفسي الاول، لما بتقول اني ألجأ لاني اكون في احسن حالة وبعد كده ابقى اروح لربنا. حبيبي الغالي، اختي الفضيلة، مش هنعرف نغير نفسينا، مش هنعرف، ما كناش وصلنا الاحتياج انه يتجسد المسيح لاجلنا. مش هينفع، عاجز الانسان عن اصلاح نفسه، الانسان عاجز انه يقرب من ربنا، لانه الكتاب المقدس في سفر اشعيا بيقول كده انه اثامكم، خطاياكم واثامكم صارت فاصله بيني وبينكم. الخطيه بتاعتي صارت فاصله بيني وبين الرب، أنا مش قادر أقرب من الرب. ليه؟ لأنه ببساطة أنا مش عارف أجي للرب، لأن في فاص، في حيطة كده اتبنت بيني وبين الرب اسمها خطيتي، اسمها أثامي. لكن ينفع النهاردة أجي بروح التوبة لأن الرب عاوز يسمع صلاتي. يقول الكتاب كده أنه السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. السماء بتفرح بيا وانا جاي ندمان، وانا جاي تايب، وانا جاي مرمي على النعمة، الرب بيسر بيا. هل تؤمن النهاردة ان الرب فاتح احضانه ليك؟ هل تؤمني النهاردة ان الرب فاتح احضانه ليك؟ الله يبحث عن الانسان، ربنا بيدور عليا. حتى لو انت بعيد، حتى لو انت تعبان، حتى لو انت مقيد، حتى لو انت شعر بانه خطاياك كتيرة، تعالى للمسيح دلوقتي. مش صدفة انك تسمع الحلقة وان الرب، على فكرة انا عايز اقول لك، يمكن يعني انا ما كانش في قلبي قوي اني اتكلم الكلام ده دلوقتي، لكن واضح ان الرب بيتكلم لناس كتيرة فينا. الله بيدور عليك مهما كانت خطيتك، مهما كان حجم خطيتك، مهما كان المدة اللي انت بقالك في الخطية وبقالك مستمر في فعل الشر، مهما كانت حالتك، مهما كانت ثقل ذنوبك، انت وصلت لغاية فين في الشر، ربنا بيدور عليك النهاردة. ينفع تيجي بروح التوبة، ينفع تيجي بالتضاع وتقول له غلطان يا رب، سامحني، طهر قلبي، اغفر خطيتي، اقبلني اقبلني اقبلني. الصلاة دي مقبولة، الصلاة دي رب بيحبها، الصلاة دي الله ينتظرها منك، رب ينتظر منك انك تقدم توبة قدام الرب. عشان كده انا نفسي النهاردة انك تيجي وانت يعني بتصلي وراجع. طيب عايز اصلي معاك النهاردة، عايز اصلي مع كل واحد وواحدة فينا. لو انت عايز تبتدي مع الرب بداية جديدة، لو انت حاسس انه بقالك وقت ندمان على خطيتك ومش عارف تكمل وتعبت من الخطية، تعبت من الحالة اللي انت فيها، النهاردة ربنا بيتكلم ليك، النهاردة رب عاوز يقول لك انا عندي ليك بداية جديدة، انا عايز اكلمك، انا بدور عليك وعندي قبول ليك. تعال النهاردة قول له اغسلني، نظفني. داود قالها زمان في المزمور، قال له اغسلني فابيض اكثر من الثلج. بس في العهد الجديد مش بيطهر الله الانسان عشان يبقى اكثر من الثلج، لكن بيخليني بدون خطيه، اللي بيسميها الكتاب التبرير، بيبررني. لحظه قبولك للمسيح، لحظه تصديقك، قد تكون هذه اللحظه هي دلوقتي بالنسبه لك، لحظه تصديقك في الرب، لحظه انك تيجي للرب ندمان عن الخطيه، تايب، متضع، مرمي على النعمه بالكامل، يجي الرب وياخدك في حضنه، وفي الحال تتولد ولاده روحيه ويتكتب اسمك في السماء وتصبح خليقه جديده في المسيح. عشان كده تتم فيك كلمات الكتاب، اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. هو ده الرب، هو ده الرب. عشان كده الرب ينتظرك دلوقتي، الرب يستنى، الرب ينتظر. كم حد فينا النهاردة ممكن يكون عاوز يقدم توبة؟ الرب فاتح باب التوبة، الرب يسمع الصلاة دلوقتي، الرب يسمع الصلاة مهما كان الحالة. عايز أصلي معاك دلوقتي انك تيجي في روح التوبة ونقدم مع بعض توبة، وقول يا رب سامحني، اغسل قلبي بدم يسوع، ابدأ معايا بداية جديدة يا رب، نظف قلبي ونظف حياتي. أمين. تعالوا نصلي في اللحظات دي مع بعض. أدعوك أنك تصلي من كل قلبك لو عايز تبتدي مع الرب بداية جديدة، لو حاسس بحمل الخطية حنى ظهرك، قول له النهاردة يا رب استلم قلبي ونظفني. تعالوا نصلي. يا رب من فضلك تعال النهاردة يا رب، رش دمك الكريم علينا يا رب، تعال النهاردة اغسل قلوبنا وضميرنا بدم يسوع المسيح، تعال النهاردة طهرنا من كل خطية يا رب. تعال النهاردة بنعمة خاصة جدا يا رب لكل حد فينا وصل في حتة انه اتملى بالشر واتملى بالخطية، الخطية تقلت علينا قوي يا رب. يا رب انا بصلي النهاردة انك تتقابل معانا مقابلة خاصة يا رب في اسم يسوع، من فضلك يا رب، من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة. أنا بصلي النهاردة وأنا مصدق يا رب أنك تعلن ذاتك لينا يا رب. تعالى أنا بصلي أنك تقبل دلوقتي كل قلب جاي تايب، كل قلب جاي ندمان، كل قلب جاي بيصلي وراجع عن

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية واحنا مكملين كلامنا عن الله بيدور عليك. ربنا بيدور عليك، الله بيبحث عن آدم. زي ما اتكلمنا قبل الفصل، شفنا مع بعض ازاي انه الله إله علاقاتي. الرب بيحب الإنسان، بيحب يكون في علاقة مع الإنسان، يتكلم معاه، يسمع صوته. ربنا بدأ يتكلم لآدم. تعالوا مع بعض نروح لسفر التكوين أصحاح 3. في تكوين 3 يقول الكتاب المقدس بعد مشهد السقوط، لما حواء غويت وكلت من الشجرة اللي الرب قال لهم ما تاكلوش منها، وأعطت لآدم رجلها وأكل، يقول كده في تكوين 3 وعدد 7: فانفتحت أعينهما وعلما إنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. كتاب بيقول أنه اتفتحت عينيهم، فجأة حصل نوع من الإدراك، أدركوا، يقول كتاب علما إنهما عريانان. فجأة بدأوا ينتبهوا أنه إحنا عريانين. طب ما هم كانوا في نفس الحالة قبل ما ياكلوا، بس فجأة اتفتحت عينيهم وبدأوا يحسوا انه ايه ده في حاجة مش طبيعية. دي نتيجة الخطية اللي حصلت. فنتيجة الخطية وادراكهم ان هم مش مستورين، يقول الكتاب انه جات ليهم فكرة نحاول نستر نفسينا بنفسينا. فخطا اوراق تين وصنعا لانفسهما مآزر. جابوا اوراق تين من الشجر بتاع الجنة، ورق التين، بدأوا يشبكوه ببعض بطريقة معينة ويعملوا ملابس يستروا بيها أجسامهم. آدم وحواء بيستروا نفسهم بأوراق التين، وهو ده بالظبط اللي الإنسان بيعمله لغاية النهاردة، بس مش بأوراق التين. لما يغلط الإنسان يحاول يستر نفسه بحاجات تانية غير إنه يرجع لربنا، غير إنه يجي للرب ويقول له أنا غلط، أنا محتاج لك، أنا محتاج رحمتك، محتاج سترك. لكن مرات كتيرة أنا كمان بحاول أعمل حاجة أستر بيها نفسي، مرات كتيرة بحاول أغطي عري، أخبي نفسي، مرات بأعمال صالحة، مرات بكلمات كويسة، مرات بتدين، مرات بأني أكتب بوست حلو كده مشجع للآخرين في آية ولا حاجة في حسنة بعمل حاجة حلوة، مرات بالخدمة أني أخدم الرب، مرات بحاول، مرات كتيرة وطرق كتيرة وأشكال كتيرة، مرات بحاول أعمل كده أخبي نفسي، أستر نفسي بأوراق التين. بس الحقيقة أوراق التين ما بتستورش، لأنه أوراق التين دي الكتاب بيعلمنا أنها جفت. تخيل ما فيش ورق التين هتستمر، يعني الملابس اللي صنعها آدم وحواء من أوراق التين دي هتفضل مكملة قد إيه؟ يعني لغاية الشمس لما تطلع عليها مثلا وخلاص هتدبل، هتنشف وتفرول وخلاص هتقع. الإنسان بيحاول يستر نفسه بأعمال صالحة كتير، بأمور شكلها كويس كتير، بس هذه الأمور لا تستر الإنسان وما تنفعش تصمد أمام قداسة الله، أمام مطالب الله، لأنه مطالب الله قداسة في مستوى لا يمكن الإنسان يوصل له. فأحيانا كتيرة بنظن إنه الأعمال الحلوة والحاجات الكويسة دي يعني تنفع تبقى بديل عن التوبة. الإنسان حاول يعمل كده، لكن كمل معايا في تكوين 3 عدد 8: بعد ما عملوا لأنفسهم مآزر من أوراق التين، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. سمعوا صوت الرب. عايزك تتخيل الكلام ده مش كلام وخلاص، بس يعني فكر معايا فيها. يعني آدم وحواء سمعوا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. مشهد مهيب، هما في الجنة في الشجر والحديقة الواسعة، جنة عدن، سمعوا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. كلمة ماشيا اللفظة العبرية بتعني السير للمسرة، ده حاجة رب بيعملها ومسرور جدا وجاي يسر آدم وحواء، بيدور عليهم. الرب جاي ماشي، صوت الرب جر يعني جاي الرب ماشيا في الجنة. وسمعاه صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. الرب جاي لهم في وقت النهار، في وقت الظهيرة، بريح طيبة، بحاجة جميلة، وصوت الرب بيتكلم ليهم. إيه العلاقة الحلوة دي؟ إيه العلاقة الحلوة دي؟ أنتوا ليه يا آدم وحواء عملتوا كده؟ ليه؟ ليه فصلتوا نفسكم عن ربنا؟ ليه كسرتوا وصيته؟ ليه عصيتوا تعليماته؟ ده بيحبكم قوي، ده مش جاي ليكم بالليل صوته يخوف مثلا، ده جاي في النهار. علاقة جميلة جميلة بين الرب والإنسان. الله بيبحث عن الإنسان، ربنا بيدور على الإنسان في هذه العلاقة، رب يدور على الإنسان. وسط ما هم يعني سمعوا صوت الرب، المفروض يعني المفروض مخلوقات بالمنظر ده، والرب بنفسه خالق كل الأكوان بيدور عليها، يجروا على الرب كده ويتكلموا معاه. يا رب شكرا، يا رب ممتنين ليك جدا انك بتتكلم معانا، ده احنا خلقتك، احنا شوية تراب يا رب، احنا مبسوطين بيك قوي قوي، احنا بنحبك، فخورين ان احنا بنسمع صوتك، ده امتنان لينا، ده شرف. الحقيقة ما حصلش كده، لكن بيقول الكتاب المقدس: فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. استخبوا. ايه ده؟ مش المفروض انهم يستخبوا؟ بس الخطية بتجرس الإنسان، الخطية بتفضح الإنسان، الخطية بتكسف الإنسان. آدم وحواء استخبوا لأنه أدركوا أنه إحنا عريانين. طب ما انتوا كنتوا قبل كده في نفس الحالة دي، وكان الرب بيتكلم معاك وقال لا، بس ما كانتش علينا مفتوحة بالمنظر ده. اختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وسط الشجر كده راحوا مستخبين، جابوا حتة راحوا مستخبين فيها في وسطها. قال ايه؟ مش هيشوفنا الرب. ليه يا آدم بتحاول تعمل كده؟ قال انا خاطي، انا مذنب، فانا بحاول استخبى. كم مرة أنا وإنت وإنتي حاولنا نستخبى؟ كم مرة غلطنا وحاولنا نستخبى؟ كم مرة بدل ما نقدم توبة، بدل ما نرجع للرب، بدل ما نقبل الرب ونتوب ونترمي في أحضانه ونقول له اغسلنا، استخبينا من وجهه، استخبينا في ورق التين، استخبينا في أعمال صالحة، استخبينا وسط الناس، استخبينا وسط الناس الحلوة، استخبينا في الخدمة، استخبينا في أي حاجة، اختبأنا من وجه الرب. بدل انه نواجه الامر، بدل ما نيجي للرب بتوبة وندم وبكاء ودموع حزن على الخطية ونقول له رب اغسلنا، الحقيقة بنرجع واحنا مليانين بالهم، نفس الهم، رايحين بخطيتنا وراجعين بخطيتنا. اختبأ آدم وحواء من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. بس بص عدد 9 من تكوين 3: فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ ده أول سؤال بالمناسبة، أول سؤال في الكتاب المقدس، أول سؤال يسأله الله للإنسان: آدم أين أنت؟ هل الله ما كانش عارف مكان آدم؟ يا راجل ده التكنولوجيا دلوقتي يعني ينفع تحدد بيها، انت لو عندك ابن او حاجة ومعاه موبايل ولا بتقدر تحدد اللوكيشن يمكن بسهولة، الحاجات دي يعني اعتقد بقت سهلة. يعني هل خالق الانسان، هل الله الخالق مش عارف يحدد اللوكيشن بتاع آدم وحواء؟ هل الله مش عارف فين آدم وحواء مستخبين في الجنة؟ يا ترى هنا مثلا، يا ترى هنا، هل ده حال الله انه مش عارف فين آدم وحواء؟ بكل تأكيد لا. الله كلي القدرة، الله كلي العلم، كلي المعرفة، بس هو بيندع عليه بأسف: آدم أين أنت؟ أنت مش بس أنت فين، أنت ليه هنا؟ إنجاز التعبير، أنت إيه اللي عملته في نفسك؟ أنت إيه اللي وصلك للمرحلة دي؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنت فين من مشيئتي؟ أنت فين من العلاقة معايا؟ أنت فين يا آدم؟ حبائي، هو ده نداء الرب لينا النهاردة، آدم أين أنت؟ شيل آدم كده واستطعم الآية دي، بس حط اسمك كده، حطي اسمك فلان، أين أنت؟ جون، أين أنت؟ منال، أين أنت؟ وجدي، أين أنت؟ ديفيد، أين أنت؟ اسأل نفسك كده، لو الرب يدور عليك يقولك أنت فين؟ أنت فين من العشرة القوية؟ الله يبحث عنك، رب يدور عليك، ربنا بينادي عليك من وسط الكركبة اللي أنت مستخبي وسطيها، من وسط المحاولات البائسة في أنك تستر نفسك. ربنا جاي ينادي عليك، الرب جاي يقولك أنا عايزك، أنا بدور عليك، أنا ببحث عنك. أنا جاي لك النهاردة عشان أقولك أنه مهما كانت حالتك، أنت غالي عليا قوي قوي قوي. مهما كانت حالتك، أنت غالية عليا قوي. آدم أين أنت؟ يا رب، يعني آدم وحواء عصوك، آدم وحواء كسروا كلامك، لم يطيعوك، لا بس بحبهم. سؤال، هل تعتقد أنه الرب ما كانش شايف آدم وحواء هما بيغلطوا؟ سؤال، ونفسي أسمع إجاباتكم في الكومنتات. لماذا لم يمنع الرب آدم وحواء بالقوة من أن هم يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات. ليه الرب ما منعش آدم وحواء حتى لو استخدم القوة في أن هم يأكلوا من الشجرة اللي قالوا ما تأكلوش منها، شجرة معرفة الخير والشر؟ هل الله حاشا كان عاجز؟ ليه الرب ما منعهمش؟ ليه الرب ما وقفهمش؟ ليه الرب سابهم يغلطوا؟ ده سؤال ناس كتيرة قوي بتفكر فيه. لو ربنا مش عايزني اعمل كده يمنعني، لو ربنا مش عايزني اتجوز الجوازة دي يمنعني، يقفل الباب، لو ربنا مش عايزني اعمل الموضوع ده يمنعني، لو ربنا مش مبسوط بالخطيئة اللي بعملها يمنعني. حضرتك مش مدرك انه الله خلقني حر بإرادة حرة. ربنا خلق الانسان بإرادة حرة، الله خلق الانسان بهذا الشكل، ولانه خلقني بهذا الشكل، الله مش بيكسر كلامه، مش بيجي فجأة خلقني بشكل معين يجي فجأة يسحب هذه الامكانية مني او يلوي دراعي يقول لي لا انا خلقتك حر بس انت هنا كده ما ينفعش. الله خلقني حر، والدليل انه ساب الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر امام آدم وحواء، لم يصنع حواليها حدود او يعني اي موانع تمنع آدم وحواء، لكن سابها عشان يقول له آدم انا مديك الحرية، آدم وحواء لكم مطلق الحرية انكم تعبدوني، ولكم ايضا مطلق الحرية انكم تنكروني. انت ليك مطلق الحرية انك تعيش للرب بكل قلبك، وليك ايضا نفس مساحة الحرية انك تعصى الرب، ولكن الاختيار هيظل ليا وليك وليكي. انا بختار انا عايز اروح فين، انا بختار انا بسمع مين وبرفض مين، انا بختار بطيع مين وبعصى مين. كتير من المرات تلاقي نفسك قدام امور ربنا حطك فيها في اختيارات، في قرار معين انت عارف انه ده غلط، وانه لو رحت فيه هتمشي هتبقى بتضايق الرب وبتدمر في حياتك، وفي قرار صح انت ينفع تختاره، تلاقي نفسك متلخبط، بس انت ما زلت حر. اللي انت تختاره هيشكل حياتك لفترة معينة من الزمن. تقولي طب ليه الرب ما منعنيش؟ لانه ببساطة الله بيحترم ارادتي، لانه صنعني كائن حر الارادة، فينفعش يسحب مني حاجة من عطاياه، ينفعش يسحب مني حاجة من عطاياه. فعش يجي ويقول لي أنا هاخد منك إرادتك ومرد ثاني ليه يا رب؟ عارف لو سحب الله مني إرادتي في أني أختار أني أعمل خطيئة ما أعملش، هتبقى حاسس أنه الله ألزمني أن أعمل الخير، ما ادانيش مساحة من الحرية. ما هو الإنسان كده مش هيعجبه حاجة. الله ألزمني أني أعمل الخير وأني أتبعه، ما ادانيش مساحة، ما سبنيش أختار براحتي. طب أديك اخترت براحتك، طب أدي آدم اختار براحته، عصى الله، لم يطيع صوت الرب، لم يطيع وصية الرب. إيه ده؟ ده ده ده اختيار آدم، ده اختيار حواء. ده الحل اللي وصلوا له، ده القرار اللي قرروه، دي النتيجة اللي حصلوا عليها، انهم فجأة عريانين وفجأة بقوا بعاد عن الرب. نادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ عدد 10، فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. بيقول الرب أنا سمعت صوتك يا رب ماشي في الجنة فخشيت، خفت. الله، أنت من إمتى بتخاف من صوت الرب؟ واضح ان الرب في علاقة طيبة معاك، علاقة جميلة، بيعدي عليكم ويتكلم معاكم، بيتراءى ليكم بشكل او اخر. قال بس ده قبل السقوط، بس الخطية خلتني خايف فخشيت. واحدة من نتائج الخطية المرعبة هي الخوف من الرب، الخوف من الرب. خشيت لاني عريان فاختبأت. انا خفت وادركت فجأة اني عريان، فخوفي نابع من إدراكي أني عريان، أني مكشوف، أني مش متغطي. فهذا وهذه الحالة من عدم الستر خلتني خايف، خلتني مضطرب، خلتني مش قادر أواجه الرب، مش قادر أقرب منه، مش قادر أسمع صوته، مش قادر لما يجي في اللقاء الطبيعي بتاعه معايا أكون بس مع صوته عادي. لكني فجأة أدركت أنه أنا بعيد قوي عن الرب، أنا بعيد قوي عن الرب، أنا مش قادر أقرب من الرب، مش قادر أسمع صوت الرب، مش قادر أكون في علاقة مع الرب. ودي حالتي وحالتك وحالتك لما بنغلط ونحاول نلجأ للطرق إنسانية عشان نعالج بيها نفسينا، بدل ما ألجأ للرب، بدل ما أقول له غطيني بالدم الكريم، اغسلني، بختبئ منه وبشعر إني خايف من ربنا. ومرات البعض فينا يبقى خايف يرجع للرب. ليه؟ لأنه عارف إنه لو رجع للرب، الرب هيطلب منه حاجات صعبة، الرب هيقول لك قدم تنازلات معينة، سامح فلان، اغفر له، رد المسلوب اللي انت خدته، قدم اعتذار لفلان، اعمل بلوك للأرقام اللي فيها خطية في تليفونك، اطلع برا جروبس وصفحات للشر وللخطية. انت عارف انه الرب هيطلب منك حاجات معينة، فتلاقي نفسك تقول انا خايف، انا مش عايز ارجع للرب، يعني خلاص خلي العلاقة بيني وبين الرب من بعيد لبعيد كده، رايح جاي على الخفيف، مش لازم اقرب قوي من الرب، لانه انا عارف اني لو قربت اكتر من كده الرب هيطلب مني حاجات انا مش عايز اعملها. أنا مبسوط في الحالة دي. الخطية دمرت حياتنا أحبائي، دمرت حياتنا. الله يبحث عنك، رب يجي لآدم في الجنة ويدور عليه، والرب النهاردة جاي لناس كتيرة عشان يدور عليها. الوقت اللي جاي بنعمة المسيح، الحلقات اللي جاية انتقلنا علينا الرب، الثلاث حلقات اللي جاية من شهر 9 النهاردة والثلاث حلقات اللي جايين من برنامجنا، هنكون بنتكلم عن زيارات إلهية. النهاردة أول زيارة لينا زيارة الرب لآدم. الله يبحث عنك. في كل حلقة من الحلقات اللي جاية نشوف زيارة من الرب لواحد من رجال الله، ويكلمنا فيها الرب على أمر معين. مش عايز أحرق الحلقات، لكن هي سلسلة أكتر من رائعة. أشجعك إنك تكون بتتابعنا وتشير الحلقات دي، لأن الحلقات دي مميزة جدا جدا. لقاءات الرب مع الإنسان، النهاردة أول لقاء، لقاء إلهي من الرب لآدم، مقابلة إلهية، زيارة إلهية من الرب لآدم. الله يبحث عن آدم، ربنا بيدور على آدم، الله بيدور عليا، ربنا بيدور عليك وعليكي. رب يدور عليك عشان يقول لك انه حتى لو انت اختبأت، حتى لو انت مستخبي، حتى لو انت مستخبي وسط ناس كويسه وبتاعت ربنا، رب عارف حالتك، رب عارف حالك. ممكن تكون ابنه بجد لكنك متعثر ومختبئ وبرضه مش قادر تقرب من الرب قوي لانك خايف منه بسبب العري والخطيه والحاله اللي انا وصلت لها. ربنا بيدور عليك وعاوز يقول لك انا جاي ادور عليك. اين انت آدم؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟ ربنا بينادي عليك. أنت فين؟ بقالك وقت غايب عن الرب. أنت فين؟ ربنا بيدور عليا وعليك وعليك وبينادي على كل واحد فينا يقولك أنت فين؟ بقالي كتير ما شفتكش. أين أنت؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنا متوحشك. أنت فين؟ أنت فين؟ أنت فين؟ ده أنا بقالي كتير ما شفتكش. أنا شاعر جوايا قوي قوي أن الرب النهاردة مش بس بينادي علينا، لكن الرب عاوز النهاردة أنه يتعامل مع قلوبنا. الرب النهاردة عاوز أنه يتقابل معانا ويلتقي بينا. الرب النهاردة جاي عشان يشجع ناس كتير فينا. الرب النهاردة جاي عشان يقولك أنه أنا ما زلت باقي عليك، أنا ما زلت بدور عليك، حتى لو أنت بعت أنا الرب ما زلت أبحث عنك. بدور عليك من وسط اختبائك، بدور عليك من وسط مشغوليتك، بدور عليك من وسط خطيتك، بدور عليك من وسط بعدك. أنا جاي أدور عليك. أين أنت؟ أين أنت من دعوتك؟ أين أنت من مقاصد الله لحياتك؟ أين أنت من تكريسك؟ أنت فين من كل الحاجات دي؟ أنت فين؟ أنت فين النهاردة من كل الأمور؟

من مشيئتك، هربان من تتميم مقصدك، بصلي لأجل كل حد هربان من تتميم الدعوة الإلهية. بصلي باسم الرب يسوع المسيح استرداد الدعوة دلوقتي يا رب، استرداد يا رب. أنا بصلي الناس دلوقتي بتسمعني بقالها وقت هربانة من دعوتها وبعيدة عنك بسبب إن هي مشغولة، يا رب أنا بصلي استرداد لكل حد فينا دلوقتي، استرداد يا رب. لا تجهض الدعوة في حياتنا، لكن صلاتي النهاردة إنك تتقابل معانا وتنادي، تنادي علينا بكل قوة، تنادي علينا بكل قوة باسم الرب يسوع المسيح. اليوم استرداد حقيقي يا رب، اليوم استرداد حقيقي في اسم المسيح يسوع. يا رب بصلي النهاردة لأجل كل آدم فينا، لأجل كل حد فينا، لأجل كل أخ وأخت فينا. بعد يا رب، بعد واتاخد منك الوقت اللي فات، اختبأ بسبب العري والخطية. عصاك أنا بصلي يا رب أنك تطهر قلوبنا. شكرا لأنه النهاردة أنت بتبحث عننا وجاي تنادي علينا، أنت ما فقدتش الأمل فينا لكنك جاي بالمحبة النهاردة علشان تنادي على كل قلب فينا. يا رب يا رب أنا مباركك، مباركك لأنه النهاردة في بداية جديدة لينا باسم الرب يسوع المسيح. أؤمن النهاردة أنك تصنع معنا أمور غير عادية أيها الرب باسم المسيح. يا رب أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع لفاصل صغير، بس بعد الفاصل أشجعك لو أنت من ليبيا أهلا بيك، هنصلي من أجل ليبيا. احنا صلينا من أجل ليبيا بس هنصلي التاني من أجل ليبيا النهاردة، وهنصلي كمان أيا كان موقعك وأيا كان البلد أنت فيها، هنصلي لكل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. هنصلي النهاردة أنه الرب يتداخل، الرب يدبر سكن لكل حد عنده أزمة في موضوع السكن. تعالى بنطلع للفاصل ده نسمع الكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض التاني واحنا مكملين كلامنا، وزي ما قلت قبل الفاصل هنصلي مع بعض دلوقتي لأجل ليبيا. هنصلي من أجل ليبيا، الشعب الليبي الغالي على قلوبنا. هنصلي دلوقتي من أجل ليبيا، من أجل عمل الله، من أجل افتقاد الرب لهذا الشعب وهذا البلد الغالي على قلوبنا. لو أنت من ليبيا أهلا بيك، هنصلي دلوقتي علشانك وعلشان أرضك وبلدك. لو أنت بتشتغل في ليبيا، لو أنت زائر ليبيا، هنصلي منشن الحلقة لأي حد من ليبيا. هنصلي دلوقتي من أجل زيارة من الرب لهذا البلد الغالي. يا رب بنيجي نباركك لأجل عملك، نباركك لأجل زيارتك لليبيا. يا رب بنصدق النهاردة أنه هذه الأرض وهذا الشعب غالي جدا عليك. يا رب بنصلي من أجل كل النزاعات يا رب اللي في ليبيا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى بالسلام في هذه الأرض، تعالى بزيارات اللي هي مليانة بالنور الإلهي والإشراق الإلهي على الشعب الليبي. تعالى يا رب، تعالى باسم يسوع وقف الحرب. تعالى يا رب املأ هذه الأرض بالسلام. يا رب تعالى سود على هذه البلاد الغالية. يا رب تعالى من فضلك، بين إيديك يا رب الكبار السن في هذه الأرض، بين إيديك الرجال أيضا والسيدات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، ولاد وبنات. أنا بصلي من أجل الشعب ده يا رب. افتقد الشعب الليبي بنعمة جديدة، افتقد الشعب الليبي برحمة جديدة أيها الرب باسم يسوع. نؤمن أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين. هنصلي من أجل الحقيقة الناس اللي عندها مشاكل في السكن. بس الحقيقة قبل ما نصلي لأجل الناس، هنصلي النهاردة زي ما قلت قبل الفصل من أجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. لكن هي بشكر رب جدا لأنه الأسبوع الماضي صلينا من أجل أحد خدام الرب كان عنده مشكلة في السكن وصلنا له. الحقيقة جات لي رسالة مشجعة جدا من أخويا الغالي خادم الرب، يقول كده: نشكر ربنا، لقيت شقه في المكان اللي بدور عليه، وبخلص ورق المدارس على اساس انقل الولاد معايا هناك. صلاتكم لاجل المرحله الجديده دي. مبارك الرب الهنا الى الابد. الرب بيسمع الصلاه. يعني الحقيقه يعني واحنا النهارده بنصلي لاجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن، انا مش متوقع انه تيجي رساله اخويا النهارده، لكن ببارك الرب لانه سامع الصلاه. نشكر الرب لاجل حضرتك، لاجل احسان الله ليك. مجدا للرب، رب يكمل بكل الخير معاك يا قديس. انا جات لي رساله من اخ غالي عليا عنده مشكله في السكن. يمكن لسه قبل ما انا اقرا دلوقتي او اقول دلوقتي عن اخويا، احنا كنا بنصلي لاجل الناس اللي عندها مشاكل في السكن. ما كانش مترتب خالص رساله اخويا الغالي جات لي النهارده، لكن احنا كنا بنصلي دلوقتي حالا من لحظات لاجل السكن والناس اللي عندها مشاكل في السكن. نفسي نرفع صلاه خاصه لاجل اخويا الغالي ان الرب يتدخل بقوه، رب يديله كلمه واضحه، لانه الكتاب بيقول انه حتم الرب بحدود واوقات مسكنك. يا رب نؤمن بتدخلات غير عاديه يا رب لاخويا واختي يا رب في اسم يسوع. مد يمينك بقوه بارشاد غير عادي يا رب للمكان وللتحرك. يا رب لو الامر تقل قوي عليه، انا بصلي انك تيجي تحمل نيره يا رب، تيجي تشيل الحمل عن عبدك. انا بصلي يا رب زي ما صليت مع اخواتي من لحظات، انك تتدخل بطرق غير طبيعيه يا رب، فوق الطبيعي يا رب لاخويا واختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ارشاد واضح وتوجه واضح جدا جدا من جلالك لابنك. نؤمن انك تدبر سكن ابنك وبنتك بيخدموك، وانت تدبر السكن المناسب، انت تشيل الحمل، انت ترفع الهم من على عبيدك باسم يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك سامع الصلاه، ودي كل المجد. امين امين امين. هاللويا. خليني اقرا جات لنا بعض الرسائل وطلبات الصلاه. جات رساله غاليه على قلبي جدا من اخت، يعني مش هقول اسم، اخت غاليه جدا، طالبه صلاه باستماته وثقه شديده في الرب انه يصنع احسان مع والدتها، لانه بدات تظهر بعض يعني اعراض الكانسر في الرئه والعظم والكبد، ومحتاجين تقول كده محتاجين معونه وسند جامدة من ربنا، محتاجين أكتر أبونا السماوي اللي مش بيخزلنا أبدا لما نطلبه، بيحول كل الخير. صلي علشان إرادته ومشيئته تكون قوة غير عادية تسود جسد أمي، حماية دمه عليها من المرض الملعون ده باسم الرب يسوع المسيح. بتقول كده قوته وسلطانه تغلب المرض يطرده من جسدها باسم يسوع. يا رب نضع بنديك بنتك الغالية، أنا بصلي من أجل زيارة خاصة جدا يا رب. يا رب مكتوب أنه الرب لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. يا رب بنتك الغالية أنا ضعها بين إيدك دلوقتي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني، ونؤمن أنه في اختراقة يا رب لجسد بنتك من جلالك، اختراقة بالشفة مليانة بالشفة، زيارة خاصة مليانة بالشفة، مليانة بالافتقاد، مليانة بالحرية باسم يسوع المسيح. نؤمن انك تطرد المرض يا رب، حتى لو انتشر في اجزاء كتيرة من جسد، عند الرب السيد للموت مخارج، للموت مخارج. تحسن الى بنتك، ترجع تاني لحالتها الطبيعية، ترجع تاني كنيستها، تفرح بيك مرة تانية. نؤمن انك تصنع معها آية للخير يا ابن الله الحي في اسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين هللويا. جات لنا تعالي اقرا، عايز اقرا تعليقات حضراتكم على اللايف. جات لنا جالنا كذا رساله. اختنا منى فرج، اخت منى ازاي حضرتك، الاخبار يا رب تكوني بخير. اخت منى الحقيقه مشاركه مشاركات جميله قوي، بتقول امين، ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويباركك يا قديسه. طلبت صلاه لاجل ديفيد وعمله في دبي، ربنا يحميه ويحفظه. أمين أمين يا رب. أنا بصلي لأجل أختي منى، بنضع بنديك يا رب ديفيد وشغله في دبي باسم الرب يسوع، غطاء دمك الكريم عليه يا رب، حماية ومظلة من القدير عليه باسم يسوع المسيح. يا أختي منى نؤمن أنه ديفيد بين إيدين الرب، رب يحفظه من كل شر وشبه شر. أمين أمين. أختنا منى أيضا بتقول نصلي لأجل حنان وبناتها، ربنا يفرحها بارتباطهم ويطمن عليهم باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك لأجل أختي ولأجل بناتها، لأجل أختنا حنان وبناتها باسم يسوع. يا رب مد إيدك، فرح يا رب قلب الأخت حنان بارتباطات في المشيئة الإلهية يا ابن الله باسم يسوع، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. أختنا منى بتقول نصلي لأجل ابتسام، عندها مشكلة في السكن وزوجها سافر السماء من شهر، وربنا يعزيها ويدبر أمورها وأولادها باسم يسوع. يا رب نؤمن أن أختنا ابتسام دلوقتي بين إيدك يا رب، من فضلك يا رب دبر هذا الأمر، أمر السكن أيضا نحط ابتسام بين إيدك يا رب، نصدق أنه كمان تعزية السماء توصل ليها يا رب في افتقادها لجوزها باسم الرب يسوع. دبر أنت الأمر يا ابن الله، وليك كل المجد. أمين امين. تقول امين نصلي زياره من رب ليبيا البلد الغالي عليك. امين امين هللويا امين امين امين، مبارك اسم الرب الهنا. ايضا جات لنا رسائل كتيرة. صديقة البرنامج الغالية الاخت جنات فهمي، اخت جنات ازاي حضرتك عامله ايه، يا رب تكوني بكل الخير. الاخت جنات بتقول لما تقابل مع لما رب يعني تقابل مع الأعقد الأصم، مش بس سمع الأنين لكنه أخده على ناحية، وأن يسوع حنان ورحيم. أمين أمين أمين أمين يا أخت جنت. أمين نؤمن باسم يسوع. أمين رب يباركك. تكمل أخت جنت وتقول كده هذه الكلمات، لسه بتقبلنا رغم أنك عارفنا، نقدر نيجي ليك والباب مفتوح. هللويا امين امين. الله لا يفرض نفسه على احد، ليه كل المجد، اعطانا حريه الاختيار. صح جدا يا اختي جنت. امين امين هللويا. رب يباركك ويبارك مشاركاتك القويه. امين امين امين. أختنا الغالية عفة حبيب، أهلا بيك يا أختي عفة. بتقول كده شكرا يا رب لأنك الصديق الألزك من الأخ، تسمع لنا في كل وقت، تشعر بنا وتسمع لأنين القلب. شكرا لأن عيوننا وخطايانا، عيوبنا وخطايانا تسترها بدمك الكريم. آمين يا أختي عفة، مجدا للرب. رب يباركك ويبارك مشاركتك الغالية. أمين أمين أمين. تكمل أيضا أختنا عفة بتقول كده صلاة من أجل إخواتي وعائلتي، لا يفقد أحد في اسم يسوع. يا رب نؤمن يا رب أختنا عفة، ونتحد معها دلوقتي في صلاة خاصة لأجل إخواتها وعائلتها، لا يفقد أحد منهم باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق تماما يا رب أنك تمد يمينك حفظ لهذه العيلة يا رب ولهؤلاء الأحباء باسم الرب يسوع المسيح. شكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين يا أخت عفة، ربي يباركك. آمين. صديقة البرنامج الغالية طنط فايزة شهيد، يا طنط زي حضرتك، عاملة ايه؟ وحشتينا جدا جدا، اديلك وقت مش سمعين صوتك في البرنامج ومشاركاتك الغالية على قلوبنا. تقول كده: سلام ونعمة ومحبة، ربنا معاك باستر جون ومع حضرتك طنط، سعيد جدا جدا اني اسمع صوت حضرتك النهاردة. تقول كده: رجاء محبة، صلاة ضروري جدا من أجل سامنسا، ولك تحياتي باستر جون. آمين آمين، حفيدتها الغالية. يا رب نتحد النهاردة مع الأخت فايزة من أجل سامنسا. يا رب الحفيدة المباركة باسم الرب يسوع المسيح، مد إيدك النهاردة باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة، بنتك بين إيدك. شكرك يا ابن الله لأنك صانع عجائب مع بنتك، شكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. اختنا منى فرج بتقول: شكرا صلاتك يا القسيس، صلاتك دايما تاتي بالاستجابات. يسوع يباركك، يبارك حياتك وخدمتك، ربي يباركك يا اخت منى، ربي يباركك. حضرتك اخت غاليه، ربي يحفظك ملء البركه وملء النعمه ليك يا قديسه. جات لنا رساله من اختنا جيجي ماجد: يا جيجي ازيك، ايه الاخبار يا قديسه، ايه الاخبار؟ سعيد جدا ان احنا نتواصل مع بعض، الرب يباركك ويستخدمك لمجد اسمه. شكرا جدا يا اخت جان، ربي يباركك. تحياتي الاخ ماجد، دمتم في ملء البركه، شكرا قوي على مداخلتك يا اخت جان. جات لنا رسالة لأيضا أختنا جهان بتقول كده: أرجو الصلاة من أجل ماجد، بعد العمليتين الضغط مش متزبط. آمين آمين آمين، إحنا عايزين نصلي من أجل الأخ ماجد. أمين يا أخت جهان، خلينا نتحد مع بعض دلوقتي من أجل الأخ ماجد. الأخ ماجد كان عمل عمليتين في القلب، تعالوا بينا نصلي دلوقتي من أجل الأخ ماجد. يلا بينا، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع بعض ونحط أخونا ماجد بين إيدين الرب، تنبت صحته سريعا باسم يسوع. يا رب نتحد النهاردة ونحط إيماننا مع إيمان يا رب الأخت جهان، ونصدق في أنه أخونا ماجد يا رب يتحسن. شكرا لأجل إنقاذك لي في الوقت اللي فات في العمليتين. يا رب نصدق ان الوقت اللي جاي يا رب تزوره زيارات خاصة جدا يا ابن الله، نؤمن يا رب في انك تصنع معه امور غير عادية يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق فيك، نصدق فيك يا رب انك تكمل كل عمل صالح بدأته، يا رب تجذب قلبه اكتر واكتر، وصحته تكون في ملء البركة وملء القوة، يكمل حياته ليك ويكمل دعوته ومقصدك الصالحة لحياته يا ابن الله. شكرا انك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين امين يا اخت جان. امين. جات لنا رسالة من أختنا شيرين إسحاق، أهلا بيك يا أخت شيرين. أختنا شيرين بتقول: أمين، ليبيا بلد غالي على الرب. أمين أمين. طنط عايدة ناشد، أهلا بحضرتك طنط. تقول كده: ربنا يباركك أسي جون، صليلي، ربي يباركك ويحفظك، دمتي في ملء البركة، ربي يشددك باسم يسوع يا قديسة. والبابا الغالي الشيخ صميل فرج، يا بابا ازيك، منور. جناب الشيخ صميل بعت يقول كده: أرجو الصلاة من أجل الأستاذ بشرة، بيغسل كلى 3 مرات في الأسبوع، يزوره الرب يشفيه. امين امين امين، هنصليه دلوقتي. لكن الحقيقه جناب الفاضل اسيس امجد انور: يا ابونا ازاي حضرتك؟ اسيس امجد عامل ريبلاي على الرساله بيقول: يا رب تمجد. امين يا رب. النهارده نتحد ونصلي من اجل اخونا بشرة باسم يسوع. يا رب بنمد ايدينا بالايمان يا رب عليه دلوقتي، ونصدق انك توصل لابنك يا رب بزياره خاصه للكليه او الكليتين. نصلي من اجل زياره خاصه يا رب، انت توجد يا رب وتخلق يا رب كليه جديده. مد يمينك باسم الرب يسوع المسيح، اتمجد مع ابنك يا ابن الله. شكرا يا رب لانك تصنع مع ابنك بشرى ايه للخير في اسم المسيح ولكل المجد. امين امين امين. جت لنا رساله من صديقه البرنامج الغاليه اختنا ليليان شوقي. يا ليليان ازيك يا قديسه، ايه الاخبار؟ ليليان بتقول: يلتفت الرب الى صلاتنا وأنيننا وتمخضنا. امين امين امين امين يا اخت ليليان، شكرا قوي على مداخلتك، الرب يباركك. ميرفت نظمي، اخت ميرفت ازاي حضرتك، اهلا بيكي، صديقه جديده للبرنامج، مبسوط انك معانا، برحب بيك بطريقة شخصية. الأخت ميرفت بتقول كده: للأسف ربنا ما سمعش صلاتي، والعينة مش حلوة ومش فاهمة ما قصدك. وبتكمل أختنا ميرفت تقول: كنت عشمانة فيك قوي يا رب، وقت العينة كنت معها يا رب، وانت اللي أخدت العينة، ليه مش حلوة العينة؟ كنت عشمانة قوي فيك، وماما كانت عشمانة قوي، لأن لاني ست مؤمنه جدا. الرب رب بصي يا اخت ميرفت، انا يمكن ما عنديش يعني اجابه واضحه، لكن انا اؤمن انه الرب حكيم جدا وانه صالح جدا جدا. عايز اصلي معاك دلوقتي انه الرب يوصل ليكم دلوقتي بزياره خاصه. ف يعني انا ما عنديش يا اخت ميرفت اجابه او ليه الرب يعني سمح انه العينه تطلع بالشكل ده، لكن نفسي اصلي قوي معاكي انك تختبري في هذا الامر يد الرب الصالحه القديره. الرب مش بيغلط، انا معاكي جدا جدا ومتالم معاكي، لكن ايماني الشخصي ان الرب هيطلع خير من هذا الامر. يا رب اشكرك لاجل الاخت ميرفت، يا رب انا بصلي انها تشوف ايدك في وسط هذا التحدي. يا رب تراءى في المشهد، اظهر ذاتك يا ابن الله الحي. عندنا اسئله كتير مش فاهمين ليه، مش عارفين ليه، لكن كل اللي عارفينه متأكدين منه انك صالح وتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب متأكدين تماما انك مش بتغلط، اعنا عشان نصدق فيك ونصدق في صلاحك. يا رب عشم اختي فيك، هو عشم في محله، واثقين فيك جدا، واثقين في ايدك الخيرة انك تطلع من الاكل اكل ومن الجافي حلاوة. اشكرك يا ابن الله الحي لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. اختنا ميرفت كتبعتها بتقول ما قصدك ايه مع ماما، فهمني يا رب. رب هيجاوب حضرتك، رب هيجاوبك ويشددك يا اختي ميرفت. امين امين امين امين. رب صالح جدا جدا جدا. انا عايز افكركم انه يعني راديو سما، انا يمكن قلت كده في الاول، لكن عايز افكركم ان راديو سما بقى متاح على النايل سات كمان. ف يعني اشجعكم ان احنا نكون بندور على التردد، هيكون موجود في الكومنتات كمان. شكرا لاحبائنا في فريق المتابعه اللي حاطين التردد. عايز في نهايه الحلقه عايز اشاركك بامر مهم جدا. وسط حيرتك وسط التوهان اللي انت فيه، لو انت بقالك وقت حاسس انك بعيد عن ربنا، لو انت عامل زي ادم لما الرب اداله وصية وقال له من جميع شجر الجنة تأكل اكل ما عدا الشجرة دي، لكنك حاسس انك عملت زيه، عصيت ورحت كلت من الحاجة اللي الرب قالك ما تمسهاش، لو انت شاعر بانك بعيدت قوي عن ربنا، الرب مش سايبك، الرب جاي ينادي عليك زي ما نادى على ادم. اين انت؟ ربنا جاي يتكلم ليك وبيسألك رغم انه عارف انت فين، لكن ربنا بيقول لك انت فين من دعوتك، انت فين من مقصدي ليك، انت فين من رجوعك، انت فين من العلاقة معايا. الرب بيسألك انت فين، ربنا بيدور عليك، ربنا بيدور عليك النهاردة. اين انت؟ سؤال مهم جدا. انت فين؟ ربنا عارف انت فين، لكن الرب بيدور عليك لانه بيحبك. ربنا بيدور عليك لانه بيحبك. ربنا بيدور على كل حد النهاردة بعد تاخد. ربنا بيدور عليك وسط شغلك، انت مستخبي زي ما ادم استخبى، مستخبى في شغلك، مستخبية في ارتباط، مستخبي في علاقة، انت مستخبي ورا الشاشة على السوشيال ميديا، انت مستخبي. ربنا جاي ينادي عليك النهاردة، اين انت؟ مهما كنت بعدت، مهما كنت استخبيت، ومهما كنت حاولت تستر نفسك باعمال صالحة وتبعد عن ربنا، ربنا النهاردة جاي ينادي عليك ويقول لك انا بحبك وبدور عليك، انا بحبك وليا مقاصد صالحة في حياتك. ربنا بيدور على كل حد فينا مهما كان الحال، مهما كان الوضع. ربنا مش فاقد فينا الأمل، ما زال قلبه بيدور علينا، ما زال قلبه بيبحث عننا، ما زال عينه بتراقبنا. كاتب المزمور يقول كده عنه: تيهاني راقبت. الرب بيدور عليك وبيشوفك حتى لو كنت وصلت لحتة انت تهت فيها، عين الرب عليك، شايفك، شايفك في كل الوقت، شايفك في كل الوقت وفي كل حال. عشان كده تشجع الوقت ده وصدق فيه جدا، صدق في صلاحه، صدق في حكمته مهما كان الحال. ثق انه الرب بيدور عليك. افكركم ان الوقت الجاي ان شاء الرب وعشنا الحلقات اثناء شهر 9 هتكون لقاءات الهية وزيارات الهية من الرب لرجال الله, وهنتعلم منها دروس في منتهى الأهمية. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. بشكركم جدا جدا لأجل وجودكم ولأجل مشاركتكم ولأجل تفاعلكم كمان معنا, ومصدقين أنه الرب هيكمل معنا بكل الخير. نتقابل بنعمة الله الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معكم.

0: هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
1: حاولت ومعرفتش، أروح لحد متخصص.
0: أوقات إحنا كأهل بنعمل حاجات بتزود الضغط.
1: المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم.
0: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتأثيرها على حاجات كتير قوي في حياتنا بما إنها بقت جزء أساسي من يومنا. معنا الأسيس مينا عوني، زي حضرتك يا أسيس؟
1: أهلاً بيك يا وستينا، زيك؟
0: بتهيألي حضرتك أنسب حد للموضوع بتاع النهاردة. موضوع النهاردة عن تأثير السوشيال ميديا والإدمان، جملة بقينا بنقولها دايماً. ليه الأسيس مينا أنسب حد الموضوع النهاردة؟ لأنه حضرتك دارس دبلومة دولية للسلوكيات الإدمانية، وحلقة النهاردة عن السوشيال ميديا والإدمان.
1: بصي، أنا أعتقد كمان في سبب تاني، طبعاً أنا مش الأنسب، في ناس أحسن مني وأشطر تقدر تقدم الموضوع، لكن في سبب تاني، لأن أنا واحد من الناس اللي اكتشفت في رحلة حياتي إدمانات معينة في حياتي، وتعلمت إزاي أتعامل مع هذه الإدمانات. فهحاول إن شاء الله يعني خلال الحلقة معاكي إن أنا أكون بقول حاجة حقيقية في خطوات تقدر تساعدنا إن إحنا نكتشف إزاي إحنا مدمنين وإزاي نتعامل مع الإدمان ده.
0: ده هيخليني قبل ما أروح لأول سؤال وأقولك يعني أصلاً إدمان، هنطلع بسرعة نشوف ردود فعل الناس لما سألناهم على حاجات تخص الموضوع ده، وهنرجع تاني هنسمع الإجابات ونرجع على طول.
2: هتتصرف ازاي لو لقيت ابنك او بنتك مدمن للالعاب الالكترونيه او الافلام الاباحيه او حتى الاونلاين شوبينج؟
3: هاخد الموبايل.
4: انا فعلا مش عارفه، بس يعني غالبا ممكن يعني احتاج ان انا حد يساعدني الاول، وعشان اخد خطوات صح، يعني مش عندي الخبره الكفايه في كده. يعني
5: بالنسبه للعبه الالكترونيه، انا فعلا حسيت بكده ان طول الوقت بيلعب لعبه واحده، اللعبه حسيت ان هي بتخليه عصبي جدا، فطبعا وقفته عن اللعبة دي واتجهت اتجاه تاني. لا، فهمته يعني ان اللعبة دي بتأثر على طريقة كلامك، على اسلوبك، فهو يعني بيستجيب يعني للكلام، بيفهم بيتفهم الموضوع وغيرنه.
6: هحاول اساعده واحاول اقنعه بحيث يبقى القرار طالع من جواه ان دي حاجة بتكون بتدمره وبتضره، حتى لو فيها استمتاع لي، لكن هي بتدمره وبتضره، علشان يكون بيعمل الموضوع يعني ما يعملش الموضوع وهو مش مقتنع بيه.
3: هو مبدئيا الولاد مش مدمنين لحاجة، لان كان وهما صغيرين كنا حاطين رولز معينة بالتايم بتاع الموبايل، وابتديت اعلمهم من ناحية الطبية ومن ناحية الأكاديمية ان تأثير الموبايل على المخ او على الخلايا بيبقى ليه تأثير سلبي. فأنا بالنسبة لي ابني وبنتي، لا، هم ما عندهمش إدمان لحاجة معينة، وأنا زرعت فيهم من هم صغيرين ما فيش حاجة تسيطر على دماغهم طول الوقت، هو تايم معين بيختاروه وخلاص.
7: لو لقيت ابني مدمن لعبة إلكترونية، على حسب السن، أنا أولادي دلوقتي في يعني حد خلص جامعة وحد لسه في الجامعة، فعدوا مرحلة إن أنا أبقى مسيطرة على الموضوع، لكن لما كانوا أصغر كان في ليميت وقتها كان التلفزيون، ولما دخل الموبايل كان نفس الحاجة، فكان في وقت محدد ما ينفعش يتعدوا. دلوقتي احنا في وقت ان هم اتغرس فيهم يعني هوبفولي كل المبادئ اللي انا كنت عايزة اغرسها، ف it's their call، ده قرارهم.
8: بصراحة الوقت ده اعتقد ما بقاش ينفع ندفن راسنا في التراب ونقول لا وناخد الموبايلات ونقفل، بس البديل هيبقى الأفضل إنه ابني أقدر أعلمه حاجات في الـ AI، في الـ IT، في الحاجات دي، فأشغل وقته. الألعاب نفس الكلام، أقدر أخليه يعمل لعبة إلكترونية، أقدر أعلمه وأديله كورسات. المواقع الإباحية لازم إحنا ننفتح أكتر على أولادنا وأكلمهم في الحتة دي، لأنه لو أنا قلت له ده حرام وده ممنوع وده غلط، ما أعتقدش ده عمره هيحل المشكلة.
4: فكرت فيها قبل كده على لعبة، احنا وريدي تعرضنا للموقف ده، واتكلمنا معاه مرة واثنين وثلاثة، وشجعنا ان هو ياخد قرار يمسح اللعبة من نفسه. عملنا كده، دلت اللعبة. بعديها كذا مرة يرجع في كلامه يقول احنا انا عايز انزلها تاني، انا اصحابي بيلعبوها، لكن نشكر ربنا ان احنا قدرنا شهور يعني من وقت للتاني بيرجع يتكلم في الموضوع، لكن احنا مكملين مدلتنها ما رجعناش تاني.
2: في رأيك ايه اللي لو حصل بيقول ان الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟
9: احس انه في بوتنشل كبير قوي لفكرة ادمان السوشيال ميديا بعد ما عملوا الريلز والدوم سكرولينج. يعني حتى انا بحس انه انا ممكن انا ادمن عادي، ممكن اقعد اليوم كله اقلب. فهو يعني ان انت تقعد والوقت ما تحسش بيه خالص بقى،
10: ان هو على طول بينزل صور وفيديوز وعلى طول بيقضي معظم وقته على السوشيال ميديا وبيتضايق او بيحط في نفسه جامد لما فيديو ما يجيبش فيوز كتير.
11: ممكن لو هو فضل عليه وقت كتير قوي لدرجه ان هو يعني زي ان هو بيعتمد على جوجل مثلا للبحث والحاجات دي،
12: مش عايز يعمل اي حاجه وماسك في الموبايل ومصر ان هو يمسكه.
13: لو هو بيمسكه كتير وما عندوش حاجه يعملها او ما عندوش حد يبقى صاحبه قوي فبيتعلق بيه فيمسكه اكتر.
14: لو هو انا مثلا ماشي معاه الاقيه ماشي بالتليفون ومش مركز معايا، ولو انا قاعد رحت عنده البيت او هو جه عند البيت قاعد في التليفون ولا معايا ولا كاننا يعني صحاب او قاعدين مع بعض او حاجه. وان هو يعني مثلا لو بقول له طب بص لي بيقول لي طب بعمل حاجه،
15: هو يقعد عليه كل يوم، كل ما ابعت له حاجه في اي وقت يرد عليه على طول ما استناش.
16: ان هو بيقعد وقت طويل قوي على الاجهزه ودي هتكون حاجه ضاره لينا او كده، فده هيكون اسمه ادمان.
17: لو قعد اكتر من 4 ساعات في اليوم،
18: اللي هو يعني لو معهوش الموبايل او ما مش مشغله، اللي هو مش قاعد على بعضه كده، اللي هو عايز اشغله باي طريقه،
19: بيقعد عليها طول الوقت من غير اي بريك، بينزل كل حاجه مبقاش فيه برايفسي خالص في ان هما اي حاجه بينزلها. يعني
20: ان هو يعني لو حتى 10 دقايق ما قدرش يقعدوا من غير ما يبقى ماسك الموبايل وباصص فيه، ولما حد مثلا بيجي يكلمه هو بيبقى مركز مع الموبايل اكتر ما بيرد على الناس.
0: ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا والادمان وازاي دي بقت حاجه بنعملها في حياتنا كتير لدرجه انها بقت ادمان. وهسأل الأسيس مينا، أهلا بك حضرة الأسيس مرة كمان. أنا صراحة قبل ما عايزة أروح للسوشيال ميديا والإدمان عايزة أسألك أصلا يعني إيه إدمان؟ يعني إيه الكلمة دي؟
1: كتاب مؤسسة الحرية، ودي المؤسسة اللي كانت تحتيها الدراسة اللي أنا درستها. بيعرف الإدمان في تعريفين كبار، في تعريفات كتير قوي للإدمان بس أنا أقول تعريفين كبار للإدمان. التعريف الأولاني هقوله وبسطه ماشي. التعريف الأولاني إن هو مرض بيضرب في جذور النفس والروح الإنسانية فهو يدمرها نفسيا وروحيا وليس جسديا واجتماعيا فقط.
0: أوكي.
1: ده التعريف الأولاني. التعريف التاني بيقول إيه؟ إن هو تكريس أو إخضاع الحياة الشخصية وتسليم النفس لعادة ما أو لمخدر ما أو لمادة مخدرة ما، في حالتنا إحنا هي السوشيال ميديا.
0: أوكي.
1: مع تسليم الإنسان روحه لما سلم له نفسه. ببساطة لو أنا ببساطة يعني إحنا دماغنا بتميل إن هي تدور على حاجات بتريحنا.
0: أوكي.
1: بتبسطنا بتسعدنا، ولما بتكتشف إن في حاجة معينة بتريحنا بتميل إلى تكرارها، ومع التكرار بنفقد السيطرة على الحاجة دي، فبدل ما إحنا اللي كنا بندرها تصبح هي اللي بتليد حياتنا،
0: بتدير حياتنا،
1: ومظبوط، ونبدأ نخسر حاجات كتيرة بعدين. فكأني كرست في التعريف ده كأني كرست حياتي للحاجة اللي بقت مسيطرة عليا.
0: أوكي.
1: أو أصبحت المرض اللي بيدخل جوه حياتي ويتغلغل، المرض الصامت علشان يدمرني في كل جانب من جوانب الحياة.
0: ده هينقلني لتاني سؤال اللي فيه سألت الشباب إمتى أقول إن الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟ أو كمان بقى في أنواع إدمانات جديدة زي الأفلام الإباحية، زي كمان الألعاب الإلكترونية اللي عادي أوقات بنحس إنه مالك ما إحنا بنلعب، والأبشع اللي بقينا نعمله كبار وصغيرين. بالمناسبة أنا اكتشفت إنه مش بس الكبار، الأونلاين شوبينج، إن أنا أقعد أد تو كارد، أفضل أضيف على السلة وفي الآخر أعمل أوردر. فالحاجات دي كلها بقت إدمان. فإمتى أقول إن الشخص ده اتنقل من مرحلة إنه بيعمل أكشن عادي يومي لأنه بقى إدمان؟
1: إحنا عندنا 3 علامات مميزة لأي إدمان في الحياة أيا كان هو.
0: أوكي.
1: واحد، الاستمرار رغم الأضرار، إن الحاجة دي سببت لي أزمة وأنا استمريت فيها.
0: مكمل.
1: في يوم من الأيام بنتي جات قالت لي يا بابا أنا بتضايق لأن أنا ساعات بكلمك وإنت بتبص في الموبايل، وأنا قلت لها ده مستحيل، فقالت لي خلاص كل مرة هيحصل ده هقول لك عليه. خلال يومين زبطتني 3 مرات.
0: يا رب.
1: لو أنا النهاردة أنا ببص في الموبايل وهي بتكلمني وانا مش لاقط ده. لما هي نبهتني لو انا كنت استمريت ده بيقول انه في علامه من علامات الادمان اللي هو استمرار رغم ان الحاجه دي اثرت على علاقتي ببنتي او علاقتي بالناس اللي حواليا, استمرار رغم الاضرار.
0: تمام.
1: الحاجه الثانيه فقدان السيطره, اني بدل ما الحاجه دي انا المسيطر عليها انا المتحكم فيها بيتها مش متحكم, هي المتحكمه فيا. اديك مثال بسيط, زي مثلا لما اول ما نصحى من النوم اول حاجه نعملها واحنا مغمضين عينينا اننا بنعمل كده كده كده كده لغايه لما نلاقي الموبايل, واذا ما لقيناش الموبايل في المكان اللي احنا متعودين احنا نلاقيه فيه بعدين دي تتفتح
0: تقوم مره واحده,
1: زي ان احنا نتوتر توتر رهيب لو الانترنت خلص او قطع زي اننا وهكذا. فهنا هنا الحاجه دي بقت هي المسيطره عليا. لو الحاجة دي لم تتواجد, من شوية كنت بعمل حديث ظريف كده مع الشات جي بي تي, أوكي؟ فقال لي هسألك أسئلة وجاوبني عليها, قلت له ماشي. قال لي تفضل تتكلم بصوت عالي لمدة سنة في كلام تهيس ولا تسيب الموبايل لمدة سنة؟ ده بالنسبة له السؤال المحوري. أنا كان إجابتي وقلتها بأمانة وخلاص من جوايا, لا أسيب الموبايل لمدة سنة. فكان رده أنه ده خطوة جريئة وصعبة وهتقدر تعملها إزاي. أوكي؟ طيب الحوار ده بيعبر عن مشكلة أزمة حقيقية. إن إحنا بقينا في مقابل نجيب الموبايل معنا عندنا استعداد إن إحنا نتخلى عن حاجات تانية كتير قوي في مقابل الموبايل يكون موجود معنا. هنا بنتكلم عن فقدان السيطرة. الحاجة الثالثة الانشغال الزائد.
0: يبقى واحد الانشغال الزائد.
1: احنا كأننا هنقدر نقول ان كأني مخي متركب في انه في اجزاء معينة لكل جزء ليه حاجة معينة. ووقتي مفروض يومي يكون متقسم. في وقت بقوم من على الموبايل, بنزل اتمشى, بلعب رياضة, بعمل سوشيالايز بشكل مباشر مع اصحابي, بشتغل, بعمل حاجات مختلفة. اوكي. لو انا بقى يومي كله ان انا بقعد 7 8 9 10 ساعات على الموبايل ومش بعمل حاجه غير ان انا قاعد على الموبايل وفقدت حاجات تانية, هنا اصبح في انشغال زائد. ويمكن كمان بحاول ازود الجرعه علشان اوصل لنفس النتائج اللي كان بتبسطني زمان. فانا كنت بقعد على الموبايل ساعه ساعتين بكويس او العب جيم ساعه ساعتين بكويس, بقيت بلعب 6 7 ساعات وهكذا. فالتلات علامات دي في علامات تانية, لكن دول التلات علامات الاساسيه: انشغال زائد, استمرار رغم الأضرار, فقدان السيطرة. إذا لقيتهم في أي حاجة أنا بعملها يبقى الحاجة دي تحولت إلى إدمان.
0: ده هينقلني لسؤال تاني ممكن يكون أعمق شوية, بس هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
1: الإجابة بالتأكيد نعم. بس خلي بالنا إن كل البشر
0: أياً
1: كانوا أعمارهم, أياً كانت حتى الأعمار الكبيرة قوي عندهم إدمانات, أين كان عمرهم, أين كان البوزيشن بتاعهم,
0: okay.
1: أين كان درجة العلاقة مع ربنا أو يعني الـ المكانة جوه الكنيسة شكلها إيه, كلهم معرضين للإدمان. وأنا أول واحد معرض للإدمان, وحضرتك معرضة للإدمان, كلنا معرضين للإدمان. لكن في مجموعة من البشر لو فيهم هذه الصفات, لو أنا فيها الصفة من الصفات اللي هقولها بعد شوية والذي اللي تعلمتها من الدراسة اللي أنا درستها, إنه لو في موجودة فيك الصفات دي أعرف إن أنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك,
0: فتخلي بالك أكتر.
1: برافو, أخلي بالي أكتر.
0: أوكي.
1: إيه العلامات دي؟
0: أوه.
1: واحد, إن أنا أكون شخص طول الوقت متوتر.
0: أوكي.
1: بيسموها الباحثون عن تهدئة أنفسهم, اللي هو طول هو قاعد تلاقيه رجله عماله تتهز, بيفرك وبيحرك طول الوقت, طول الوقت متوتر.
0: ده مش اي دي اتش دي عشان احنا دلوقتي بقينا بنوديها
1: لهنا. عايز اقول لك على حاجه, واحده من الحاجات اللي بيبقى في مشكله عند الاشخاص الاي دي اتش دي هم انه مخهم بياخدهم في ادمانات عاليه. عشان كده لما بنعمل جلسات متخصصه وشك ان الشخص اللي قدامي عنده اي دي اتش دي, سوري حد جاي لي عنده مشكله خاصه بادمان ومش عارف يتعامل مع الادمان ده وشك ان عنده اي دي اتش دي, بطلب منه ان يعمل تحليل ما يقول هو عنده ولا ما عندوش, واذا كان عنده بطلب منه يرجع للدكتور يديله دواء او علاج يخليه يتعامل مع الاي دي اتش دي. عايز اقول لك على معلومه بقى, انه الاشخاص اللي عندهم اي دي اتش دي لما بياخدوا العلاج وبينتظموا عليه قوة سيطرة الحاجات الإدمانية اللي هم كانوا مدمنينها تبدأ تقل مع الجلسات المشهورة طبعا, اللي هو بيفهم نفسه بيعرف يتعامل معها, واحكي بعد شوية إيه الحاجات اللي بتساعدنا. لكن الأشخاص الباحثون عن تهدئة أنفسهم اللي بيفركوا طول الوقت دول اشخاص مش كل بيفركوا طول الوقت عندهم ADHD. انت
0: فاهمه؟ انا لسه كنت هقول لحضرتك وسوري اني بقطعك في الحته دي
1: طبعاً.
0: في الغالب دلوقتي بين اي حد عنده حركه زياده مش عارف وهو بيروق بيعمل كذا حاجه مسمينه يعني لفت نظري انه حضرتك قلت بتوجهه يعمل
1: لازم
0: اختبار معين
1: في اختبار متخصص بيساعد على ان انا اعرف اذا كان انا او ابني او كده عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. في ناس بتحرك بسبب ان هي اساسا مش متصالحه مع نفسها فهي بتحرك لان هي لو قعدت مع نفسها هتتضايق.
0: بيحرك يعني بيتحرك كتير.
1: بيتحرك كتير دي كلمه مصريه صعيديه تعني بيتحرك كتير.
0: صح.
1: اوكي طيب فالباحثون عن تهديدات
0: دي اول
1: تانية.
0: اول حد معرض
1: للإدمان
0: اكتر من غيره.
1: برو. اوكي الشخص التاني هم الاشخاص الباحثون عن الاثاره. مقصود بالاثاره هنا الاشخاص اللي حاسين الحياه ممله وكئيبه وبتزهق ملهاش اي معنى. الشخص اللي زهقان من حياته ده مخه بيدور له على حاجات وغالبا الحاجات دي بيكون فيها قدر من الخطورة زي مثلا إدمان إنه يدخل على مواقع على السوشيال ميديا فيها قدر من الأمار.
0: أوكي.
1: زي إنه يدخل على مواقع مش سيف قوي فيعرض نفسه القدر يتواصل مع ناس غريبة ما يعرفهاش ورغم إن ده فيه قدر من الخطورة هو حاسس الحياة مملة فبيدور على اي حاجه يعملها ما فيهاش ملل بره السوشيال ميديا بقى تلاقيهم بيدمنوا انهم يسوقوا عربياتهم بسرعه عاليه جدا وهكذا.
0: اسفه لو بقطع حضرتك بس ده شويه يدي انعكاس على الالعاب اللي كانت منتشره مثلا في جيل القديم جي تي اي اللي كنا بنسميها جاتا اللعبه دلوقتي اللي مش عارف ببجي اللي
1: واللي كل شويه بتطلع لعبه جديده فيها بتقود الشباب
0: أكثر.
1: لي حاجات خطر
0: لو انا مش هقدر احارب في الواقع فهحارب في اللعبه.
1: برافو. اوكي لان انا ملان حاسس بملل فانا عايز اعمل حاجه ما فيهاش ملل. الحاجه الثالثه الاشخاص الغير اكفاء. الغير اكفاء مقصود بيها الاشخاص اللي ما عندهمش حاجه هم شطار فيها في الحياه بشكل عام. احنا جوانا احساس واحتياج حقيقي وعميق ان نكون شطار في حاجه. شطار مش معناه نكون الاول لكن شاطر ان يكون عندي حاجه انا بعرف اعملها كويس. عشان كده مثلا لما تجيلي ام او يجي اب يقول لي مثلا ابني مش شاطر في المدرسه لازم اساله اقول له طب هو عنده حاجه تانية هو شاطر فيها؟ شاطر في الموسيقى في العزف في الرسم في رياضه معينه؟ اذا ما عندوش اي حاجه شاطر فيها في اي حاجه انا بحط ابني في مكان خطر في الحياه معرض انه يدمن لانه هو غير كفء في حاجه. مش برضو تاني الكفاءة لا تعني أن يكون الأول.
0: أوكي.
1: لكن تعني أنه عنده حاجة بيحب يعملها بيستمتع بيها وشاطر فيها بشكل ما.
0: ينفع حضرتك أسألك في حاجة في الموضوع طبعا. ده هل في إنسان على الكرة الأرضية مش عنده حاجة شاطر فيها أو غير كفء فيها؟
1: طبعا في ناس ما عندهاش حاجة شاطرة فيها. واسألي الناس دي يعني لو بتقعدي مع الشخص تقول له أنت إيه اللي بتعمله بتحبه إيه اللي بتلاقي نفسك فيه. في ناس ما تعرفش تجاوب الإجابة.
0: يعني أنا هنا صراحة أسفة لو بقطعك بس هنا ما تعرفش في فرق بين إنه ما يعرفش وإنه ما عندوش.
1: لا وما عندوش.
0: فحضرتك تقصد إنه ما عندوش خالص ولا لسه ما اكتشفهاش.
1: عايزة فرق ما بين حاجتين. إحنا كلنا عندنا حاجات نقدر
0: أوكي.
1: نكتشف إن هي إحنا شطار فيها. أوكي؟
0: تقريبا ده اللي محتاج أسمعه.
1: أنا بتكلم عن شخص هو مش عارف
0: أوكي.
1: او لم يجد فرص مناسبه لانه يلاقي حاجه شاطر فيها. يعني انا النهارده لو انا سايب ابني من وهو عنده سنه كل ما زهق اما الواد يعيط اديله موبايل يلعب بيه كل ما يعيط اديله الموبايل وما عندوش حاجه في حياته بيعملها غير انه ماسك الموبايل ولما يمسك الموبايل بيسكت فانا برتاح واتبسط يبقى عندي وقت اعمل اي حاجه. الولد ده بعد 10 سنين او بعد 15 سنه لو هو ما بيعملش اي حاجه في حياته غير انه يعمل سكرول ويتابع ريلز معينه هو هيبقى شاطر فيه. انا ما اديتوش فرص. هو شاطر هو عنده مواهب لكن ما ساعدتوش انك تكتشف هذه المواهب.
0: بالظبط. فخليني اقف عند الحته دي كانه كل حد فينا عنده حاجات هو شاطر فيها لكن في مجالات مش بتسمح له يكتشف الحاجات دي ومع الدوشه والزحمه هو ما بيكتشفهاش فكانه عندنا بس ما اكتشفناهاش.
1: النتيجه النهائيه ان هو غير كفء في حاجه معينه.
0: أوكي.
1: وده بيخليه معرض للادمان. الحاجه اللي بعديها المنقادون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم. احنا ساعات بنتبسط من العيال بتقول حاضر ونعم. العيال اللي ما بتسيبيه تحطيه على الكرسي تيجي بعد 10 ساعات تلاقيه على كرسي تاني قاعد. اللي هي دي ده اللي بياخد غالبا جائزة الطفل المثالي
0: في اي مؤتمر واي رحلة.
1: مش دايما هو ده المثالي. قدرته على الاكتشاف والحركة والتواصل والتعامل وقدرته ان انا اقول لا دي حاجة مهمة في الحياة. لان المنقاد ده سهل قوي ان انا اي حد يقوده لاي حاجة لان هو منقاد. هو ما تعلمش ان يكون عنده العقلية التحليلية ولا الشخصية اللي بتعرف تقول لا وان ده مش افضل حاجة. المجموعة الخامسة هم المنعزلون اجتماعيا. المنعزلون اجتماعيا مش مقصود بيها الناس اللي مش اجتماعيين,
0: مش اللي انطوائي.
1: لا تاني, احنا عندنا نوعين من البشر.
0: تمام.
1: عندنا انواع كتيرة لكن نقسم تقسيمة معينة. في اشخاص بطبيعتهم اشخاص اجتماعية, عيل تمسكه يتكلم مع كل الناس ويتعرف على الناس وهكذا. في اولاد او شباب او ناس مش اجتماعيين, هم اشخاص بطبيعتهم مش بيميلوا للتواصل الكتير مع الناس حواليهم.
0: أوكي.
1: اوكي. لكن المنعزل الاجتماعي مش هو اللي مش اجتماعي.
0: تمام.
1: المنعزل الاجتماعي هو الشخص اللي طول الوقت وحده, اللي طول الوقت مش بيتعامل مع حد. ممكن يكون حد مش اجتماعي لكن عنده وقت بيتواصل فيه مع الناس.
0: أوكي.
1: هو مش اجتماعي لكن ممكن واحد يكون اجتماعي على فكرة ودخل في حالة ما بقى فيه منعزل اجتماعيا. الطفل أو الشخص اللي بيدخل قطه ما نشوفهوش غير تاني يوم الصبح أو في النص وهو رايح دبليو سي أو رايح يشرب, في خطر عليه. ممكن يبقى جوه الأوضة لكن بيعمل حاجة فيها إدمان عالي. المجموعة الأخيرة هم الأشخاص اللي بيسموهم معاقبي الذات. معاقبي الذات هم الشخص اللي طول الوقت بيشعر بالذنب وطول الوقت بيميل إنه يأنب نفسه, وبعض منهم بيدخلوا في مرحلة إن هم يبدأوا يعملوا كاتنج إن هو يعور نفسه عشان يشعر بقدر من الراحة أو السلام. هو شايف نفسه لا يستحق الحياة أساسا أو طول الوقت بيسمع حاجات بتقوله إن أنت وحش وحش وحش, فبيوصل لمرحلة إنه هو يبدأ يعاقب نفسه. لو أنت أو أنا أو أي حد بيشوفونا دلوقتي عنده أي حاجة من الستة, بحثون عن تهدئة أنفسهم, البحثون عن الإثارة اللي هو بيشعر إنه ملان, الغير كف, المنقاد, المنعزل اجتماعيا أو معاقب الذات, لو أنت عندك أي حاجة من الستة فأنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك. انا حسين عندي واحده من الست مش هقول لك عليها. اوكي.
0: غالبا انا لقيت برضو واحده حضرتك بتتكلم. يلا الحمد لله. انا لسه هسال حضرتك سؤال, ايه تاثير ده على الحياه؟ انا ممكن اكون باذي نفسي بس هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا لسه بنحكي عن السوشيال ميديا والإدمان وانه في حاجات كتير ممكن تكون مسببة للإدمان, مش بس السوشيال ميديا والسكرولينج ولا ان احنا نشوف فيديوهات كتير, لكن اكتشفنا انه كمان الألعاب, الأونلاين شوبينج وانه طول الوقت نشتري حاجات دي كمان إدمانات. قبل الفاصل كنا بنقول الحاجات اللي بتدي مؤشر انه احتمال إصابة شخص بالإدمان, وهسأل حضرتك دلوقتي. أهلا بيك تاني حضرة الأسيس.
1: أهلا بيكي.
0: إيه تأثير ده على الحياة؟ يعني أنا ممكن أعمل ده بأذي نفسي بس, بغض النظر عن الأونلاين شوبينج, إحنا كده بنأذي ميزانية البيت عامة يعني, بس حتى لو كانت فلوسي, ما هي فلوسي أو ما هو جسمي أو ما هو ذهني, إيه تأثير الإدمان على الحياة كلها؟
1: بصي عامة لو أنا بعمل حاجة الحاجة دي بتأذيني أو بتأذيني بس, طب ما هو مش الصح إن أنا كنت بعمل حاجة بتأذيني. يعني في النهاية أنا جسمي وعقلي وكياني هو عطية من الله ليا, وأنا عليا دور أنه حافظ على العطية دي.
0: تمام.
1: فواحدة من الحاجات الأساسية اللي أنا فرقت في حياتي في يوم من الأيام أن أنا أدرك أن أنا كلنا عندنا احتياجات مختلفة. إزاي أتعلم أسدد احتياجاتي بدون أن أسبب أذى لنفسي أو لغيري, ده أمر مهم جدا. الإدمانات المختلفة هي في الشكل بشكل ما هي بتسبب أذى ليا وتسبب أذى للناس اللي حواليا. ممكن يكون حد شايف انه فعلا هو انا قاعد على الموبايل بلعب بلاي ستيشن او بلعب حاجة معينة او بلعب جيمز معينة, الضرر اللي انا عدت بيه على الناس حواليا ده انا بس قاعد في حالي ما بلعب اللعبة دي. لكن انا اسأل نفسي سؤال, لو انا الوقت اللي انا قضيته على اللعبة دي كنت قضيته في ان انا اتعلم مهارة ما, مش كان يمكن عن طريق المهارة دي ان اضيف معنى ايجابي في الحياة وفي حياة الاخرين وفي حياتي في المستقبل وفي حياة اسرتي, ما كنتش هعرف اعمله لو انا طول الوقت قاعد على الموبايل بالشكل الفلاني.
0: أوكي.
1: فكده انا خسرت. لما انا النهارده دلوقتي اقعد في حاجه معينه وصحتي تتاثر على المدى الطويل، ما انا قاعد ما بتحركش، فانا جسمي بشكل ما بيتاثر باللي انا بعمله، فانا مش ده في المستقبل هيخليني معرض ان انا اصاب بامراض، الامراض دي هتستنزفني انا وهتستنزف ناس حواليا بشكل ما، كل دي اضرار هتحصل عليا، وممكن معرض انه مع زياده الجرعه اللي انا بدور عليها، لانه المخ عامه يا يوستينا بيعمل بلوك على الحاجات اللي بتبسطه. يعني ايه؟ يعني هو بيديك جرعه من السعاده، بس بعد شويه لما بتزودي الجرعه هو بيوقف، وبعد كده بيعمل ايه؟ عايز جرعه اعلى،
0: عايز اكتر.
1: فكل ما انا عايز اعلى، فبدل ما كنت بلعب جيمز معينه فري، بقيت بدخل في جيمز بفلوس، بقيت بدخل في مؤامرات
0: قمار.
1: ان انا ده في بيوت خربت وناس اتسجنت بسبب القمار الالكتروني،
0: صح؟
1: فكل ده مخاطر.
0: واحنا بنسال الناس في جزء من الاهالي رد صراحه انا هاخد الموبايل، في جزء تاني قال لا انا شايف ان ده مش وقت ان احنا نحط راسنا في التراب ومش هاخد الموبايل، وفي حد رد الصراحه خد قلبي انه انا هسال متخصص. انا عندي سؤالين. اول سؤال، هل في حاجة ممكن يكونوا بيعملوها الأهالي تزود فرصة إنه المراهق أو ابنهم أو طفلهم يبقى مدمن؟
1: أنا عايز بس أقول حاجة على فكرة أخدان الموبايل. في نص في كتاب مقدس بيعجبني جدا، في سيد المسيح بيقول هذه العبارة، بيقول إنه إذا خرج شيطان من إنسان وكده ذهب في مكان في صحراء ورجع، ليه؟ إن البيت مزين ومكنوس. هو مثل بيستخدمه، بيعمل ايه؟ يقول ايه كتاب او السيد المسيح يقول ايه؟ هيذهب يدعي شياطين اخرى ويدخل الى حياة هذا الانسان، فتصبح نهاية هذا الانسان اشر من بدايته. تخلينا نطبقها على الادمان. انا النهاردة ابني مدمن، فانا خدت منه الموبايل، او انا بقرار ارادي قررت ان انا اوقف الموبايل.
0: تمام.
1: سؤالي، انا مليت حياتي بايه غير الموبايل؟ لو انا قررت ان اوقف الموبايل، فانا همليت حياتي بايه غير الموبايل؟ او انا خدت الموبايل مره واحده من ابني، والموبايل ده هو الحاجه اللي كان بيملى بيه حياته. انا اديته اختيارات اخرى لحاجات تانية ايجابيه يعيشها ولا لا؟ ده سؤال مهم. لو انا النهارده خدت الموبايل ومش مدي الاختيارات الاخرى، عملت نفس كانه المثل اللي انا حكيته من شويه، كانه واحد طلعت منه شيطان لكن ما دخلتش حاجه ايجابيه مكان الشيطان، فتكون النتيجة أنه ممكن يدخل في إدمانات تانية أكثر صعوبة من الموبايل.
0: صح.
1: فعمتاً أي سحب فجائي بدون ما أكون بعد ابني وأدخل معاه في مرحلة من الحوار والنقاش، وأن أنا أساعده يعد نفسياً على الخطوة دي وأوجد بدايل وأفهم كمان شخصيته، لازم أروح لحد متخصص، لأنه هو السؤال هنا إيه اللي وصله لأنه يدمن الموبايل؟ ما ممكن يكون البيت نفسه في كم من الضغوطات العالية جدا، في كم من المشاكل اللي أنا مش ببرر هنا الإدمان، لكن أنا بقول إزاي أوجده في بيئة صحية، أو أوجد نفسي في بيئة صحية تساعدني وأفهم وأدرك أنا بخدر الألم اللي جوايا إزاي، فتساعدني أن أنا أتعامل مع الألم بتاعي بشكل صحي، وفي نفس الوقت ما أزيش نفسي أو أزي آخرين.
0: حرك هنا كأنه بتقول إيه اللي بيخلي الأهل، إيه اللي بيعملوه الأهل ممكن يكون بيأثر أو بيزود إنه ابنهم يكون مدمن. واحدة منها المشاكل العائلية.
1: مظبوط طبعاً.
0: أوكي.
1: طبعاً.
0: إيه كمان؟
1: المشاكل العائلية، إن أنا أنا نفسي ما كنش نموذج قدامه في إن أنا طول الوقت ماسك الموبايل، فبقى هو شايفني بعمل كده فبيعمل زي، عارفة بالظبط زي إيه؟ بابا اللي بيشرب سجاير وبيقول لابنه أنت لو شربت سجاير هتضحك، او السجاير مضره. طب ما حبيبي ما انت بتشرب سجاير.
0: okay.
1: امشي في رحله انك تبطل سجاير وحاول، حتى لو فشلت مش مهم، وابنك شايفك وانت بتحافل وانت بتحاول، حتى لو شاف بابا بيحاول وبيفشل، الولد اتعلم ان هو يمكن لو دخل نفسه في السجاير دي هيفشل زي بابا، فممكن ده يخليه يتراجع، بس هو شايف بابا هو بيحاول.
0: okay.
1: فممكن يكون مشاكل التعامل، ممكن يكون الطفل في حاجة من الست حاجات اللي حكينا عنها من شوية. أوكي. فأنا محتاجة أتعامل مع الحاجات دي بشكل صح، أشوف جذر المشكلة، ممكن يكون عنده ADHD وهكذا، شوف جذر المشكلة، عالج الجذر، مش عارف تعمل تشوف الجذر بنفسك، اطلب مساعدة من متخصص. دايما لما بيحصل أنه يجي حد يتواصل معايا ويقول لي عندي ابني عنده مشكلة وعايزه يقعد معاك، عارف أنا أول حاجة بقولها إيه؟ تعال اقعد معايا أنت الأول. ليه؟ لأن أوقات كتير قوي بتكبر المشكلة اللي عند ابني أو اللي عند طفل صغير، مش هي طفل صغير.
0: صح.
1: فقبل ما أودي ابني لحد متخصص ويقعد معايا اقعد انت مع المتخصص وشوف المشكله عندك شكلها ايه، يمكن تقدر تعيش الحياه بلايف ستايل مختلف يساعد ابنك على التعامل مع المشكله اللي عنده بدون ما يحتاج انه يروح للمتخصص.
0: قبل ما اتنقل لاخر سؤال، حركه هنا بتقول انه اوقات احنا كاهل بنعمل حاجات بتزود الضغط على ابني او بنتي يبقى عنده احتماليه انه يكون مدمن. ده هينقلني للسؤال الاخير اللي فيه عايزه كده نقفل الحلقه واحنا واخدين حاجه تساعدنا. هل في وقت انا كاهل

0: احتاج لله انه يساعدني في اداره هذه المشكله. الحاجه الثالثه ان انا اطلب مساعده، اطلب مساعده من حد معايا، حد صاحبي، حد تاني يفكر معايا بصوت عالي. لغايه دلوقتي احنا ما دخلناش عند المتخصص، احنا ماشيين في خطوات بدون متخصص. اوكي، ادرك ان انا عندي مشكله، انا محتاج لوجود ربنا في حياتي، ان انا اطلب مساعده من الناس حواليا، مش لازم متخصصين هنا،
1: بس ناس كفء، مش
0: طبعاً
1: مش صحابي.
0: حد ساعات ان انا ممكن اكون بحكي مع واحد صاحبي، يكون صاحبي بجد، مش ياخدني مش ياخدني في سكه غلط. أوكي. الحاجه اللي بعديها ان انا اتعلم ازاي اوجد في حياتي حاجات تانية حلوه اكون بعملها غير الحاجه اللي انا متعود ان انا بعملها. الحاجه اللي بعديها ان انا اتعلم ازاي اترك الفكره الملحه انها تفقد سخونتها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مضغوط ومتضايق، جات لي فكره ملحه بتقول اني افتح الموبايل واعمل سكرول، هعمل ايه؟ هقول لنفسي لا انا مش هعمل ده دلوقتي وهاجله لمده ساعه. كل ما بتعلم ازاي ااجل ده، لو مش عارف ااجل اصوم. الصوم بيدرب ارادتنا اللي تساعدنا ان احنا نعرف نعمل كده. طب انا مشيت في كل الخطوات دي وما عرفتش، حاولت وما عرفتش، اروح لحد متخصص. متخصص بقى هيساعدني انه يسمعني، يفكر معايا، يساعدني كمان من خلال فكره العلاج المعرفي السلوكي في انه انا افهم وانا برجع ليه ونمشي في تدريبات تساعدني على التعامل مع الادمان ده.
1: شكرا جدا يا سيس، انا حاسه الموضوع اكبر من انه يناقش في حلقه، فاتمنى نكون ساعدنا الناس ولو بفكره بسيطه. وفي النهايه عايزه اقول لكم انه في حاجات كتيره قوي اوقات بتكون ادمان، فمن فضلكم محتاجين نركز، يبقى عندنا وعي، نعرف نفسنا. وبصلي لكم انكم تكونوا دايما متلامسين ومتصالحين مع فكرة إنه طول الوقت إحنا بنحتاج مساعدة، فعادي نطلب مساعدة. شكرا لكم، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست. هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
0: حاولت ومعرفتش، أروح لحد متخصص.
1: أوقات إحنا كأهل بنعمل حاجات بتزود الضغط.
0: المنقدون ده هم الأشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم.
1: اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سما بودكاست، البودكاست اللي فيه بنتكلم عن السوشيال ميديا وتاثيرها على حاجات كتير قوي في حياتنا بما انها بقت جزء اساسي من يومنا. معنا الاسيس مين عوني. ازي حضرتك يا اسيس؟
0: اهلا بيك يا استينا، ازيك؟
1: بتهيالي حضرتك انسب حد للموضوع بتاع النهارده. موضوع النهارده عن تأثير السوشيال ميديا والإدمان، جملة بقينا بنقولها دايما. ليه الأسيس مينا أنسب حد الموضوع النهاردة؟ لأنه حضرتك دارس دبلومة دولية للسلوكيات الإدمانية، وحلقة النهاردة عن السوشيال ميديا والإدمان.
0: بصي، أنا أعتقد كمان في سبب تاني، طبعا أنا مش الأنسب، في ناس أحسن مني وأشطر تقدر تقدم الموضوع، لكن في سبب تاني، لأن أنا واحد من الناس اللي اكتشفت في رحلة حياتي إدمانات معينة في حياتي وتعلمت إزاي أتعامل مع هذه الإدمانات. فهحاول ان شاء الله يعني خلال الحلقه معاكي ان انا اكون بقول حاجه حقيقيه في خطوات تقدر تساعدنا ان احنا نكتشف ازاي احنا مدمنين وازاي نتعامل مع الادمان ده.
1: ده هيخليني قبل ما اروح لاول سؤال واقول لك يعني ايه اصلا ادمان، هنطلع بسرعه نشوف ردود فعل الناس لما سالناهم على حاجات تخص الموضوع ده، وهنرجع تاني هنسمع الاجابات ونرجع على طول. هتتصرف ازاي لو لقيت ابنك او بنتك مدمن للالعاب الالكترونيه او الافلام الاباحيه او حتى الاونلاين شوبينج؟
2: هاخد الموبايل.
3: انا فعلا مش عارفه، بس يعني غالبا ممكن يعني احتاج ان انا حد يساعدني الاول، وعشان اخد خطوات صح، يعني مش عندي الخبره الكفايه في كده. يعني
4: بالنسبه للعبه الالكترونيه، انا فعلا حسيت بكده ان طول الوقت بيلعب لعبه واحده، اللعبه حسيت ان هي بتخليه عصبي جدا، فطبعا وقفته عن اللعبة دي واتجهت اتجاه تاني. لا، فهمته يعني ان اللعبة دي بتأثر على طريقة كلامك، على اسلوبك، فهو يعني بيستجيب يعني للكلام، بيفهم بيتفهم الموضوع وغيرنه.
5: هحاول اساعده واحاول اقنعه بحيث يبقى القرار طالع من جواه ان دي حاجة بتكون بتدمره وبتضره، حتى لو فيها استمتاع لي، لكن هي بتدمره وبتضره، علشان يكون بيعمل الموضوع يعني ما يعملش الموضوع وهو مش مقتنع بيه.
2: هو مبدئيا الولاد مش مدمنين لحاجة، لان كان وهما صغيرين كنا حاطين رولز معينة بالتايم بتاع الموبايل، وابتديت اعلمهم من ناحية الطبية ومن ناحية الأكاديمية ان تأثير الموبايل على المخ او على

0: الخلايا بيبقى ليه تأثير سلبي. فأنا بالنسبة لي ابني وبنتي لا، هم ما عندهمش إدمان لحاجة معينة، وأنا زرعت فيهم من هم صغيرين ما فيش حاجة تسيطر على دماغهم طول الوقت، هو تايم معين بيختاروه وخلاص.
1: لو لقيت ابني مدمن لعبة إلكترونية على حسب السن، أنا أولادي دلوقتي في يعني حد خلص جامعة وحد لسه في الجامعة، فعدوا مرحلة إن أنا أبقى مسيطرة على الموضوع، لكن لما كانوا أصغر كان في ليميت للوقتها، كان التلفزيون، ولما دخل الموبايل كان نفس الحاجة، فكان في وقت محدد ما ينفعش يتعدوا. دلوقتي إحنا في وقت إن هم اتغرس فيهم يعني هوبفولي كل المبادئ اللي أنا كنت عايزة أغرسها، فا it's their call، ده قرارهم.
2: بصراحة الوقت ده أعتقد ما بقاش ينفع ندفن رأسنا في التراب ونقول لأ وناخد الموبايلات ونقفل، بس البديل هيبقى الأفضل إنه ابني أقدر أعلمه حاجات في الـ AI في الـ IT في الحاجات دي فأشغل وقته. الألعاب نفس الكلام، أقدر أخليه يعمل لعبة إلكترونية، أقدر أعلمه وأديله كورسات. المواقع الإباحية لازم احنا ننفتح اكتر على اولادنا واكلمهم في الحتة دي، لانه لو انا قلت له ده حرام وده ممنوع وده غلط ما اعتقدش ده عمره هيحل المشكلة.
3: فكرت فيها قبل كده على لعبة، احنا وريدي تعرضنا للموقف ده واتكلمنا معاه مرة واثنين وثلاثة وشجعنا ان هو ياخد قرار يمسح اللعبة من نفسه، عملنا كده دلت اللعبة. بعديها كذا مرة يرجع في كلامه يقول احنا انا عايز انزلها تاني، انا اصحابي بيلعبوها، لكن نشكر ربنا ان احنا قدرنا شهور يعني من وقت للتاني بيرجع يتكلم في الموضوع، لكن احنا مكملين مدلتينها ما رجعناش تاني.
4: في رأيك ايه اللي لو حصل بيقول ان الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟
5: احس انه في بوتنشل كبير قوي لفكرة ادمان السوشيال ميديا بعد ما عملوا الريلز والدوم سكرولينج. يعني حتى انا بحس انه انا ممكن انا ادمن عادي، ممكن اقعد اليوم كله اقلب. فهو يعني ان انت تقعد الوقت ما تحسش بيه خالص بقى،
6: ان هو على طول بينزل صور وفيديوز وعلى طول بيقضي معظم وقته على السوشيال ميديا وبيتضايق او بيحط في نفسه جامد لما فيديو ما يجيبش فيوز كتير.
7: ممكن لو هو فضل عليه وقت كتير قوي لدرجه ان هو يعني زي ان هو بيعتمد على جوجل مثلا للبحث والحاجات دي،
8: مش عايز يعمل اي حاجه وماسك في الموبايل ومصر ان هو يمسكه.
9: لو هو بيمسكه كتير وما عندوش حاجه يعملها او ما عندوش حد يبقى صاحبه قوي فبيتعلق بيه فيمسكه اكتر.
10: لو هو انا مثلا ماشي معاه الاقيه ماشي بالتليفون ومش مركز معايا، ولو انا قاعد رحت عنده البيت او هو جه عند البيت قاعد في التليفون ولا معايا ولا كاننا يعني صحاب او قاعدين مع بعض او حاجه. وان هو يعني مثلا لو بقول له طب بص لي بيقول لي طب بعمل حاجه،
11: هو هيقعد عليه كل يوم، كل ما ابعت له حاجه في اي وقت يرد عليه على طول ما استناش.
12: ان هو بيقعد وقت طويل قوي على الاجهزه ودي هتكون حاجه ضاره لينا او كده، فده هيكون اسمه ادمان.
13: لو قعد اكتر من 4 ساعات في اليوم،
12: اللي هو يعني لو معهوش الموبايل او ما مش مشغله، اللي هو مش قاعد على بعضه كده، اللي هو عايز اشغله باي طريقه،
14: بيقعد عليها طول الوقت من غير اي بريك، بينزل كل حاجه، مبقاش فيه برايفسي خالص في ان هما اي حاجه بينزلها. يعني
12: ان هو يعني لو حتى 10 دقايق ما قدرش يقعده من غير ما يبقى ماسك الموبايل وباصص فيه، ولما حد مثلا بيجي يكلمه هو بيبقى مركز مع الموبايل اكتر ما بيرد على الناس.
4: ورجعنا تاني بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا والادمان وازاي دي بقت حاجه بنعملها في حياتنا كتير لدرجه انها بقت ادمان. وهسأل الأسيس مينا، أهلا بك حضرت الأسيس مرة كمان. أنا صراحة قبل ما عايزة أروح للسوشيال ميديا والإدمان عايزة أسألك أصلا يعني إيه إدمان؟ يعني إيه الكلمة دي؟
15: كتاب مؤسسة الحرية، ودي المؤسسة اللي كانت تحتيها الدراسة اللي أنا درستها. بيعرف الإدمان في تعريفين كبار، في تعريفات كتير قوي للإدمان بس أنا أقول تعريفين كبار للإدمان. التعريف الأولاني هقوله وبسطه ماشي. التعريف الأولاني إن هو مرض بيضرب في جذور النفس والروح الإنسانية فهو يدمرها نفسيا وروحيا وليس جسديا واجتماعيا فقط. ده التعريف الأولاني. التعريف الثاني بيقول إيه؟ إن هو تكريس أو إخضاع الحياة الشخصية وتسليم النفس لعادة ما أو لمخدر ما أو لمادة مخدرة ما، في حالتنا إحنا هي السوشيال ميديا. مع تسليم الإنسان روحه لما سلم له نفسه. ببساطة لو أنا ببساطة يعني إحنا دماغنا بتميل إن هي تدور على حاجات بتريحنا
4: أوكي.
15: بتبسطنا بتسعدنا، ولما بتكتشف إن في حاجة معينة بتريحنا بتميل إلى تكرارها، ومع التكرار بنفقد السيطرة على الحاجة دي، فبدل ما إحنا اللي كنا بندرها تصبح هي اللي بتليد حياتنا،
4: بتدير حياتنا
15: ومظبوط، ونبدأ نخسر حاجات كتيرة بعدين. فكأني كرست في التعريف ده كأني كرست حياتي للحاجة اللي بقت مسيطرة عليا، أو أصبحت المرض اللي بيدخل جوه حياتي ويتغلغل المرض الصامت علشان يدمرني في كل جانب من جوانب الحياة.
4: ده هينقلني لتاني سؤال اللي فيه سألت الشباب، إمتى أقول إن الشخص ده مدمن للسوشيال ميديا؟ أو كمان بقى في أنواع إدمانات جديدة زي الأفلام الإباحية، زي كمان الألعاب الإلكترونية اللي عادي أوقات بنحس إنه مالك ما إحنا بنلعب، والأبشع اللي بقينا نعمله كبار وصغيرين. بالمناسبة أنا اكتشفت إنه مش بس الكبار، الأونلاين شوبينج، إن أنا أقعد أد تو كارد، أفضل أضيف على السلة وفي الآخر أعمل أوردر. فالحاجات دي كلها بقت إدمان. فإمتى أقول إن الشخص ده اتنقل من مرحلة إنه بيعمل أكشن عادي يومي لأنه بقى إدمان؟
15: إحنا عندنا ثلاث علامات مميزة لأي إدمان في الحياة أيا كان هو إيه.
4: أوكي.
15: واحد، الاستمرار رغم الأضرار، إن الحاجة دي سببت لي أذى ما وأنا استمريت فيها
4: مكمل.
15: في يوم من الأيام بنتي جات قالت لي يا بابا أنا بتضايق لأن أنا ساعات بكلمك وإنت بتبص في الموبايل، وأنا قلت لها ده مستحيل، فقالت لي خلاص كل مرة هيحصل ده هقول لك عليه. خلال يومين زبطتني ثلاث مرات.
4: يا رب.
15: لو أنا النهاردة أنا ببص في الموبايل وهي بتكلمني وأنا مش لاقط ده، لما هي نبهتني لو أنا كنت استمريت، ده بيقول إنه في علامة من علامات الإدمان اللي هو استمرار رغم إن الحاجة دي أثرت على علاقتي ببنتي أو علاقتي من الناس اللي حواليا، استمرار رغم الأضرار.
4: تمام.
15: الحاجة التانية فقدان السيطرة، إني بدل ما الحاجة دي أنا المسيطر عليها أنا المتحكم فيها، بيتها مش متحكم، هي المتحكمة فيها. أديك مثال بسيط، زي مثلا لما أول ما نصحى من النوم أول حاجة نعملها وإحنا مغمضين عينينا إننا بنعمل كده كده كده كده لغاية لما نلاقي الموبايل، وإذا ما لقيناش الموبايل في المكان اللي إحنا متعودين إحنا نلاقيه فيه بعدين دي تتفتح
4: تقوم مرة واحدة،
15: زي إن إحنا نتوتر توتر رهيب لو الإنترنت خلص أو قطع، زي إننا وهكذا. فهنا الحاجة دي بقت هي المسيطرة عليا. لو الحاجة دي لم تتواجد، من شوية كنت بعمل حديث ظريف كده مع الشات جي بي تي، أوكي؟ فقال لي هسألك أسئلة وجاوبني عليها، قلت له ماشي، قال لي تفضل تتكلم بصوت عالي لمدة سنة في كلام تهيس ولا تسيب الموبايل لمدة سنة؟ ده بالنسبة له السؤال المحوري. أنا كان إجابتي وقلتها بأمانة وخلاص من جوايا، لا أسيب الموبايل لمدة سنة. فكان رده أنه ده خطوة جريئة وصعبة وهتقدر تعملها إزاي. أوكي؟ طيب الحوار ده بيعبر عن مشكلة أزمة حقيقية، إن إحنا بقينا في مقابل نجبل الموبايل معانا عندنا استعداد إن إحنا نتخلى عن حاجات تانية كتير قوي في مقابل الموبايل يكون موجود معانا. هنا بنتكلم عن فقدان السيطرة. الحاجة الثالثة الانشغال الزائد، يبقى واحد
4: الانشغال الزائد.
15: احنا كأننا هنقدر نقول ان كأني مخي متركب في انه في اجزاء معينة لكل جزء ليه حاجة معينة، ووقتي مفروض يومي يكون متقسم، في وقت بقوم من على الموبايل، بنزل اتمشى، بلعب رياضة، بعمل سوشيالايز بشكل مباشر مع اصحابي، بشتغل، بعمل حاجات مختلفة.
4: أوكي.
15: لو انا بقى يومي كله ان انا بقعد 7 8 9 10 ساعات على الموبايل ومش بعمل حاجه غير ان انا قاعد على الموبايل وفقدت حاجات تانية، هنا اصبح في انشغال زائد، ويمكن كمان بحاول ازود الجرعه علشان اوصل لنفس النتائج اللي كان بتبسطني زمان. فانا كنت بقعد على الموبايل ساعه ساعتين بكويس، او العب جيم ساعه ساعتين بكويس، بقيت بلعب 6 7 ساعات وهكذا. فالتلات علامات دي، في علامات تانية لكن دول التلات علامات الاساسيه، انشغال زائد، استمرار رغم الأضرار، فقدان السيطرة. إذا لقيتهم في أي حاجة أنا بعملها يبقى الحاجة دي تحولت إلى إدمان.
4: ده هينقلني لسؤال تاني ممكن يكون أعمق شوية، بس هل في ناس عندها استعداد تبقى مدمنة أكتر من ناس تانية؟
15: الإجابة بالتأكيد نعم، بس خلي بالنا إن كل البشر
4: أياً
15: كانوا أعمارهم، أياً كانت حتى الأعمار الكبيرة قوي عندهم إدمانات، أي كان عمرهم، أي كان البوزيشن بتاعهم، أي كان درجة العلاقة مع ربنا، أو يعني المكانة جوه الكنيسة شكلها إيه، كلهم معرضين للإدمان. وأنا أول واحد معرض للإدمان، وحضرتك معرضة للإدمان، كلنا معرضين للإدمان. لكن في مجموعة من البشر لو فيهم هذه الصفات، لو أنا فيها الصفة من الصفات اللي هقولها بعد شوية، والذي اللي تعلمتها من الدراسة اللي أنا درستها، إنه لو في موجودة فيك الصفات دي، أعرف إن أنت معرض للإدمان أكتر من الناس اللي حواليك،
4: فتخلي بالك أكتر.
15: برافو، أخلي بالي أكتر.
4: أوكي.
15: إيه العلامات دي؟
4: أوه.
15: واحد، إن أنا أكون شخص طول الوقت متوتر.
4: أوكي.
15: بيسموها الباحثون عن تهدئة أنفسهم، اللي هو طول هو قاعد تلاقيه رجله عماله تتهز، بيفرك وبيحرك طول الوقت، طول الوقت متوتر.
4: ده مش اي دي اتش دي، عشان احنا دلوقتي بقينا بنوديها هنا.
15: عايز اقول لك على حاجه، واحده من الحاجات اللي بيبقى في مشكله عند الاشخاص الاي دي اتش دي، هم انه مخهم بياخدهم في ادمانات عاليه. عشان كده لما بنعمل جلسات متخصصه وشك ان الشخص اللي قدامي عنده اي دي اتش دي، سوري، حد جاي لي عنده مشكله خاصه بادمان ومش عارف يتعامل مع الادمان ده، وشك ان عنده اي دي اتش دي، بطلب منه ان يعمل تحليل ما يقول هو عنده ولا ما عندوش، واذا كان عنده بطلب منه يرجع لدكتور يديله دواء او علاج يخليه يتعامل مع الاي دي اتش دي. عايز اقول لك على معلومه بقى، انه الاشخاص اللي عندهم اي دي اتش دي لما بياخدوا العلاج وبينتظموا عليه، قوه سيطره الحاجات الادمانيه اللي هم كانوا مدمنينها تبدا تقل، مع الجلسات المشهوره طبعا، اللي هو بيفهم نفسه بيعرف يتعامل معاها. واحكي بعد شويه ايه الحاجات اللي بتساعدنا. لكن الاشخاص الباحثون عن تهدئه انفسهم اللي بيفركوا طول الوقت، دول اشخاص مش كل بيفركوا طول الوقت عندهم اي جي اتش دي. انت فاهمه؟
4: انا لسه كنت هقول لحضرتك، وسوري اني بقطعك في الحته دي
15: طبعا.
4: في الغالب دلوقتي بين اي حد عنده حركه زياده مش عارف وهو بيروق بيعمل كذا حاجه مسمينه، يعني لفت نظري انه حضرتك قلت بتوجهه يعمل
15: لازم
4: اختبار معين،
15: في اختبار متخصص بيساعد على ان انا اعرف اذا كان انا او ابني او كده عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. في ناس بتحرك بسبب ان هي اساسا مش متصالحه مع نفسها، فهي بتحرك لان هي لو قعدت مع نفسها هتتضايق.
4: بيحرك يعني بيتحرك كتير.
15: بيتحرك كتير، دي كلمه مصريه صعيديه تعني بيتحرك كتير.
4: صح.
15: اوكي طيب، فالباحثون عن تهدئه الانفس
4: دي اول
15: تانية.
4: اول حد معرض للإدمان اكتر من
15: برافو.
4: غيره.
15: برافو. اوكي، الشخص التاني هم الاشخاص الباحثون عن الاثاره. مقصود بالاثاره هنا الاشخاص اللي حاسين الحياه ممله وكئيبه وبتزهق ملهاش اي معنى.
4: أوكي.
15: الشخص اللي زهقان من حياته ده مخه بيدور له على حاجات، وغالبا الحاجات دي بيكون فيها قدر من الخطورة، زي مثلا إدمان إنه يدخل على مواقع على السوشيال ميديا فيها قدر من الأمور.
4: أوكي.
15: زي إنه يدخل على مواقع مش سيف قوي فيعرض نفسه القدر يتواصل مع ناس غريبة ما يعرفهاش، ورغم إن ده فيه قدر من الخطورة، هو حاسس الحياة مملة فبيدور على اي حاجه يعملها ما فيهاش ملل. بره السوشيال ميديا بقى تلاقيهم بيدمنوا انهم يسوقوا عربياتهم بسرعه عاليه جدا وهكذا.
4: اسفه لو بقطع حضرتك، بس ده شويه يدي انعكاس على الالعاب اللي كانت منتشره مثلا في جيل القديم، جي تي اي اللي كنا بنسميها جاتا، اللعبه دلوقتي اللي مش عارف ببجي اللي
15: واللي كل شويه بتطلع لعبه جديده فيها بتقود الشباب
4: أكتر.
15: ليه حاجات خطر،
4: لو انا مش هقدر احارب في الواقع فهحارب في اللعبه.
15: برافو. اوكي، لان انا ملان حاسس بملل فانا عايز اعمل حاجه ما فيهاش ملل. الحاجه الثالثه الاشخاص الغير اكفاء. الغير اكفاء مقصود بيها الاشخاص اللي ما عندهمش حاجه هم شطار فيها في الحياه بشكل عام. احنا جوانا احساس واحتياج حقيقي وعميق ان نكون شطار في حاجه. شطار مش معناه نكون الاول، لكن شاطر ان يكون عندي حاجه انا بعرف اعملها كويس. عشان كده مثلا لما تجيلي ام او يجي اب يقول لي مثلا ابني مش شاطر في المدرسه، لازم اساله اقول له طب هو عنده حاجه تانية هو شاطر فيها؟ شاطر في الموسيقى، في العزف، في الرسم، في رياضه معينه؟ اذا ما عندوش اي حاجه شاطر فيها في اي حاجه، انا بحط ابني في مكان خطر في الحياه، معرض انه يدمن، لانه هو غير كفء في حاجه. مش برضو تاني الكفاءة لا تعني أن يكون الأول.
4: أوكي.
15: لكن تعني أنه عنده حاجة بيحب يعملها بيستمتع بيها وشاطر فيها بشكل ما.
4: ينفع أعطى حضرتك أسألك في حاجة في الموضوع
15: طبعاً.
4: ده هل في إنسان على الكرة الأرضية مش عنده حاجة شاطر فيها أو غير كفء فيها؟
15: طبعا في ناس ما عندهاش حاجة شاطرة فيها. واسألي الناس دي، يعني بتقعدي مع الشخص تقول له أنت إيه اللي بتعمله بتحبه، ايه اللي بتلاقي نفسك فيه؟ في ناس ما تعرفش تجاوب الإجابة.
4: اه يعني انا هنا صراحة اسفة لو بقطعك، بس هنا ما تعرفش، في فرق بين انه ما يعرفش وانه ما عندوش.
15: لا وما عندوش،
4: فحضرتك تقصد انه ما عندوش خالص ولا هو لسه ما اكتشفهاش؟
15: عايز افرق ما بين حاجتين. احنا كلنا عندنا حاجات نقدر
4: أوكي.
15: نكتشف ان هي احنا شطار فيها. اوكي
4: تقريبا ده اللي محتاج اسمعه.
15: انا بتكلم عن شخص هو مش عارف
4: أوكي.
15: او لم يجد فرص مناسبه لانه يلاقي حاجه شاطر فيها. يعني انا النهارده لو انا سايب ابني من وهو عنده سنه كل ما الواد يعيط اديله موبايل يلعب بيه، كل ما يعيط اديله الموبايل، وما عندوش حاجه في حياته بيعملها غير انه ماسك الموبايل، ولما يمسك الموبايل بيسكت فانا برتاح واتبسط، يبقى عندي وقت اعمل اي حاجه. الولد ده بعد 10 سنين او بعد 15 سنه لو هو ما بيعملش اي حاجه في حياته غير انه يعمل سكرول ويتابع ريلز معينه، هو هيبقى شاطر فيه؟
4: أوه.
15: انا ما اديتوش فرص، هو شاطر، هو عنده مواهب لكن ما ساعدتوش ان يكتشف هذه المواهب.
4: بالظبط. فخليني اقف عند الحته دي، كانه كل حد فينا عنده حاجات هو شاطر فيها لكن في مجالات مش بتسمح له يكتشف الحاجات دي، ومع الدوشه والزحمه هو ما بيكتشفهاش. فكانه عندنا بس ما اكتشفناهاش.
15: النتيجه النهائيه ان هو غير كفء في حاجه معينه
4: أوكي.
15: وده بيخليه معرض للادمان. الحاجه اللي بعديها المنقادون. المنقادون ده هم الاشخاص اللي طول الوقت بيقولوا حاضر ونعم. احنا ساعات بنتبسط من العيال بتقول حاضر ونعم. العيل اللي ما بتسيبيه تحطيه على الكرسي تيجي بعد 10 ساعات تلاقيه على الكرسي تاني قاعد، اللي هيدي ده اللي بياخد غالبا جائزه الطفل المثالي
4: في اي مؤتمر واي رحله.
15: مش دايما هو ده المثالي. قدرته على الاكتشاف والحركه والتواصل والتعامل وقدرته ان انا اقول لا دي حاجه مهمه في الحياه. لان المنقاد ده سهل قوي ان انا اي حد يقوده لاي حاجه، لان هو منقاد، هو ما اتعلمش ان يكون عنده العقليه التحليليه ولا الشخصيه اللي بتعرف تقول لا وان ده مش افضل حاجه. المجموعه الخامسه هم المنعزلون اجتماعيا. المنعزلون اجتماعيا مش مقصود بيها الناس اللي مش اجتماعيين،
4: مش الانطوائي.
15: لا تاني، احنا عندنا نوعين من البشر.
4: تمام.
15: عندنا انواع كتيره لكن نقسم تقسيمه معينه. في اشخاص بطبيعتهم اشخاص اجتماعيه، عيل تمسكه يتكلم مع كل الناس ويتعرف على الناس وهكذا. في اولاد او شباب او ناس مش اجتماعيين، هم اشخاص بطبيعتهم مش بيميلوا للتواصل الكتير مع الناس حواليهم.
4: اوكي.
15: اوكي. لكن المنعزل الاجتماعي مش هو اللي مش اجتماعي. المنعزل الاجتماعي هو الشخص اللي طول الوقت وحده، اللي طول الوقت مش بيتعامل مع حد. ممكن يكون حد مش اجتماعي لكن عنده وقت بيتواصل فيه مع الناس.
4: أوكي.
15: هو مش اجتماعي لكن ممكن واحد يكون اجتماعي على فكرة ودخل في حالة ما بقى فيه منعزل اجتماعيا. الطفل أو الشخص اللي بيدخل قطه ما نشوفهوش غير تاني يوم الصبح أو في النص وهو رايح WC أو رايح يشرب، في خطر عليه. ممكن يبقى جوه الاوضه لكن بيعمل حاجه فيها ادمان عالي. المجموعه الاخيره هم الاشخاص اللي بيسموهم معاقبي الذات. معاقبي الذات هم الشخص اللي طول الوقت بيشعر بالذنب وطول الوقت بيميل انه يأنب نفسه، وبعض منهم بيدخلوا في مرحله ان هم يبداوا يعملوا كاتنج، ان هو يعور نفسه عشان يشعر بقدر من الراحه او السلام. هو شايف نفسه لا يستحق الحياه اساسا، او طول الوقت بيسمع حاجات بتقول ان انت وحش وحش وحش، فبيوصل لمرحله انه هو يبدا يعاقب نفسه. لو انت او انا او اي حد بيشوفونا دلوقتي عنده اي حاجه من السته، باحثون عن تهدئه انفسهم، الباحثون عن الاثاره اللي هو بيشعر انه ملان، الغير كف، المنقاد، المنعزل اجتماعيا، او معاقب الذات، لو انت عندك اي حاجه من السته فانت معرض للادمان اكتر من الناس اللي حواليك. انا حسين عندي واحده من الست، مش هقول لك عليها. اوكي.
4: غالبا انا لقيت برضو واحده حضرتك بتتكلم. يلا الحمد لله. انا لسه هسال حضرتك سؤال، ايه تاثير ده على الحياه؟ انا ممكن اكون باذي نفسي، بس هنروح فاصل بسرعه ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنحكي عن السوشيال ميديا والادمان، وانه في حاجات كتير ممكن تكون مسببه للادمان، مش بس السوشيال ميديا والسكرولينج ولا ان احنا نشوف فيديوهات كتير، لكن اكتشفنا انه كمان الالعاب، الاونلاين شوبينج، وانه طول الوقت نشتري حاجات، دي كمان ادمانات. قبل الفاصل كنا بنقول الحاجات اللي بتدي مؤشر انه احتمال اصابه شخص بالادمان، وهسأل حضرتك دلوقتي. أهلا بيك تاني حضرة الأسيس.
15: أهلا بيكي.
4: إيه تأثير ده على الحياة؟ يعني أنا ممكن أعمل ده بأذي نفسي بس، بغض النظر عن الأونلاين شوبينج، إحنا كده بنأذي ميزانية البيت عامة يعني، بس حتى لو كانت فلوسي، ما هي فلوسي أو ما هو جسمي أو ما هو ذهني، إيه تأثير الإدمان على الحياة كلها؟
15: بصي عامة لو أنا بعمل حاجة، الحاجة دي بتأذيني أو بتأذيني بس، طب ما هو مش الصح إن أنا أكون بعمل حاجة بتأذيني. يعني في النهاية أنا جسمي وعقلي وكياني هو عطية من الله ليا، وأنا عليا دور إنه حافظ على العطية دي.
4: تمام.
15: فواحدة من الحاجات الأساسية اللي أنا فرقت في حياتي في يوم من الأيام، إن أنا أدرك إن أنا كلنا عندنا احتياجات مختلفة. إزاي أتعلم أسدد احتياجاتي بدون أن أسبب أذى لنفسي أو لغيري، ده أمر مهم جدا. فالإدمانات المختلفة هي في الشكل بشكل ما هي بتسبب أذى ليا وبتسبب أذى للناس اللي حواليا. ممكن يكون حد شايف انه فعلا هو انا قاعد على الموبايل بلعب بلاي ستيشن او بلعب حاجه معينه او بلعب جيمز معينه، الضرر اللي انا عدت بيه على الناس حواليا ده انا بس قاعد في حالي ما بلعب اللعبه دي. لكن انا اسال نفسي سؤال، لو انا الوقت اللي انا قضيته على اللعبه دي كنت قضيته في ان انا اتعلم مهاره ما، مش كان يمكن عن طريق المهاره دي ان اضيف معنى ايجابي في الحياه وفي حياه الاخرين وفي حياتي في المستقبل وفي حياه اسرتي؟ ما كنتش هعرف اعمله لو انا طول الوقت قاعد على الموبايل بالشكل الفلاني.
4: اوكي.
15: فكده انا خسرت. لما انا النهارده دلوقتي اقعد في حاجه معينه وصحتي تتاثر على المدى الطويل، ما انا قاعد ما بتحركش، فانا جسمي بشكل ما بيتاثر باللي انا بعمله، فانا مش ده في المستقبل هيخليني معرض ان انا اصاب بامراض، الامراض دي هتستنزفني انا وهتستنزف ناس حواليا بشكل ما، كل دي اضرار هتحصل عليا وممكن معرض انه مع زياده الجرعه اللي انا بدور عليها، لانه المخ عامه يا يوستينا بيعمل بلوك على الحاجات اللي بتبسطه. يعني ايه؟ يعني هو بيديك جرعه من السعاده بس بعد شويه لما بتزودي الجرعه هو بيوقف، وبعد كده بيعمل ايه؟ عايز جرعه اعلى،
4: عايز اكتر.
15: فكل ما انا عايز اعلى، فبدل ما كنت بلعب جيمز معينه فري بقيت بدخل في جيمز بفلوس، بقيت بدخل في مؤامرات
4: قمار.
15: ان انا ده في بيوت خربت وناس اتسجنت بسبب القمار الالكتروني.
4: صح.
15: فكل ده مخاطر.
4: واحنا بنسال الناس في جزء من الاهالي رد صراحه انا هاخد الموبايل، في جزء تاني قال لا انا شايف انه ده مش وقت ان احنا نحط راسنا في التراب ومش هاخد الموبايل، وفي حد رد الصراحه خد قلبي انه انا هسال متخصص. انا عندي سؤالين. اول سؤال، هل في حاجة ممكن يكونوا بيعملوها الأهالي تزود فرصة إنه المراهق أو ابنهم أو طفلهم يبقى مدمن؟
15: أنا عايز بس أقول حاجة على فكرة أخدان الموبايل. في نص في كتاب مقدس بيعجبني جدا، في سيد المسيح بيقول هذه العبارة، بيقول إنه إذا خرج شيطان من إنسان وكده ذهب في مكان في صحراء ورجع ليه إن البيت مزين ومكنوس، هو مثل بيستخدمه، بيعمل ايه؟ يقول ايه كتاب او السيد المسيح يقول ايه؟ هيذهب يدعي شياطين اخرى ويدخل الى حياة هذا الانسان فتصبح نهاية هذا الانسان اشر من بدايته. خلينا نطبقها على الادمان. انا النهاردة ابني مدمن فانا خدت منه الموبايل، او انا بقرار ارادي قررت ان انا اوقف الموبايل.
4: تمام.
15: سؤالي، انا مليت حياتي بايه غير الموبايل؟ لو انا قررت ان اوقف الموبايل فانا همليت حياتي بايه غير الموبايل؟ او انا خدت الموبايل مره واحده من ابني والموبايل ده هو الحاجه اللي كان بيملى بيها حياته. انا اديته اختيارات اخرى لحاجات تانية ايجابيه يعيشها ولا لا؟ ده سؤال مهم. لو انا النهارده خدت الموبايل ومش مدي الاختيارات الاخرى، عملت نفس كانه المثل اللي انا حكيته من شويه، كانه واحد طلعت منه الشيطان لكن ما دخلتش حاجه ايجابيه مكان الشيطان، فتكون النتيجة أنه ممكن يدخل في إدمانات تانية أكثر صعوبة من الموبايل.
4: صح.
15: فعامة أي سحب فجائي بدون ما أكون بعد ابني وأدخل معاه في مرحلة من الحوار والنقاش وأن أنا أساعده يعد نفسيا على الخطوة دي وأوجد بدايل وأفهم كمان شخصيته، لازم أروح لحد متخصص، لأنه هو السؤال هنا إيه اللي وصله لأنه يدمن الموبايل؟ ما ممكن يكون البيت نفسه في كم من الضغوطات العالية جدا، في كم من المشاكل اللي أنا مش ببرر هنا الإدمان، لكن أنا بقول إزاي أوجده في بيئة صحية أو أوجد نفسي في بيئة صحية تساعدني وأفهم وأدرك أنا بخدر الألم اللي جوايا إزاي، فتساعدني أن أنا أتعامل مع الألم بتاعي بشكل صحي وفي نفس الوقت ما أزيش نفسي أو أزي آخرين.
4: حرك هنا كأنه بتقول إيه اللي بيخلي الأهل، إيه اللي بيعملوه الأهل ممكن يكون بيأثر أو بيزود إنه ابنهم يكون مدمن، واحدة منها المشاكل العائلية.
15: مظبوط طبعاً.
4: أوكي.
15: طبعاً.
4: إيه كمان؟
15: المشاكل العائلية، إن أنا ما أنا نفسي ما كنش نموذج قدامه، في إن أنا طول الوقت ماسك الموبايل، فبقى هو شايفني بعمل كده فبيعمل زي، عارفة بالظبط زي إيه؟ بابا اللي بيشرب سجاير وبيقول لابنه أنت لو شربت سجاير أنا هتضحك، او السجاير مضره. طب ما حبيبي ما انت بتشرب سجاير.
4: okay.
15: امشي في رحله انك تبطل سجاير وحاول، حتى لو فشلت مش مهم، وابنك شايفك وانت بتحافر وانت بتحاول، حتى لو شاف بابا بيحاول وبيفشل، الولد اتعلم ان هو يمكن لو دخل نفسه في السجاير دي هيفشل زي بابا، فممكن ده يخليه يتراجع، بس هو شايف بابا هو بيحاول.
4: okay.
15: فممكن يكون مشاكل التعامل، ممكن يكون الطفل في حاجة من الست حاجات اللي حكينا عنها من شوية. أوكي. فأنا محتاجة أتعامل مع الحاجات دي بشكل صح، أشوف جذر المشكلة، ممكن يكون عنده ADHD وهكذا، شوف جذر المشكلة، عالج الجذر، مش عارف تعمل تشوف الجذر بنفسك، اطلب مساعدة من متخصص. دايما لما بيحصل أنه يجي حد يتواصل معايا ويقول لي عندي ابني عنده مشكلة وعايزه يقعد معك، عارف أنا أول حاجة بقولها إيه؟ تعال اقعد معايا أنت الأول. ليه؟ لأن أوقات كتير قوي تكبر المشكلة اللي عند ابني أو اللي عند طفل صغير مش هي طفل صغير.
4: صح.
15: فقبل ما أودي ابني لحد متخصص ويقعد معي، أقعد أنت مع المتخصص وشوف المشكلة عندك شكلها إيه، يمكن تقدر تعيش الحياة بلايف ستايل مختلف يساعد ابنك على التعامل مع المشكلة اللي عنده بدون ما يحتاج يروح للمتخصص.
4: قبل ما أتنقل لآخر سؤال، حرك هنا بتقول إنه أوقات إحنا كأهل بنعمل حاجات بتزود الضغط على ابني او بنتي يبقى عنده احتماليه انه يكون مدمن. ده ينقلني للسؤال الاخير اللي فيه عايزه كده نقفل الحلقه واحنا واخدين حاجه تساعدنا. هل في وقت انا كاهل اقول انا شاطر وهقدر اطلع ابني من السلوك الادماني ده، ولا انا بجد طول الوقت محتاج متخصص؟
15: خليني اقول لك بشكل سريع يا يوستينا، واقول للحبايب اللي بيشاهدونا ايه الخطوات اللي لازم اعملها عشان اتعامل مع، اساعد نفسي في التعامل مع الادمان. واذا لم
4: انجح، لانه اسفه لو بقطعك، اوقات بيكون دي حاجه بتخض الاهالي
15: طبعا.
4: انه انا بتصدم ان ابني مدمن افلام اباحيه او مدمن للعبه معينه. اوقات بتبقى الالعاب على فكره مش بتتاخد على محمل الجد زي الافلام الاباحيه، لكن ستيل ادمان.
15: شكرا، برافو عليك.
4: فاوقات ده بيخض الاهل فبيتصرفوا بهمجيه، فنعمل ايه؟
15: اوكي، اول حاجه انا لازم ادرك ان انا عندي مشكله. لو انا شخص كنت أهل أو الشخص الطفل نفسه أو الشاب نفسه اللي بيشوفنا دلوقتي، إنك تدرك إنك عندك مشكلة. حاجة تانية، إن أنا أعترف إن أنا مش قادر أدير المشكلة لوحدي، وإن أنا محتاج لله إنه يساعدني في إدارة هذه المشكلة. حاجة تالتة، إن أنا أطلب مساعدة، أطلب مساعدة من حد معايا، حد صعبي، حد تاني يفكر معايا بصوت عالي. لغاية دلوقتي إحنا ما دخلناش عند المتخصص، إحنا ماشيين في خطوات بدون متخصص.
4: أوكي.
15: أدرك إن أنا عندي مشكلة، أنا محتاج لوجود ربنا في حياتي، إن أنا أطلب مساعدة من الناس حواليا، مش لازم متخصصين هنا،
4: بس ناس كفء مش
15: طبعا
4: مش صحابي.
15: حد ساعات إن أنا ممكن أكون بحكي مع واحد صاحبي، يكون صاحبي بجد مش ياخدني في سكة غلط.
4: أوكي.
15: الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أوجد في حياتي حاجات تانية حلوة أكون بعملها غير الحاجة اللي أنا متعود إن أنا بعملها. الحاجة اللي بعديها، إن أنا أتعلم إزاي أترك الفكرة الملحة انها تفقد سخونتها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مضغوط ومتضايق، جات لي فكره ملحه بتقول اني افتح الموبايل واعمل سكرول، هعمل ايه؟ هقول لنفسي لا انا مش هعمل ده دلوقتي وهاجله لمده ساعه. كل ما بتعلم ازاي ااجل ده، لو مش عارف ااجل اصوم، الصوم بيدرب ارادتنا اللي تساعدنا ان احنا نعرف نعمل كده. طب انا مشيت في كل الخطوات دي وما عرفتش، حاولت وما عرفتش، اروح لحد متخصص. متخصص بقى هيساعدني انه يسمعني، يفكر معايا، يساعدني كمان من خلال فكرة العلاج المعرفي السلوكي في انه انا افهم وانا بلجأ ليه ونمشي في تدريبات تساعدني على التعامل مع الادمان ده.
4: شكرا جدا يا سيس، انا حاسة الموضوع اكبر من انه يناقش في حلقة، فاتمنى نكون ساعدنا الناس ولو بفكرة بسيطة. وفي النهاية عايزة اقول لكم انه في حاجات كتيرة قوي اوقات بتكون ادمان، فمن فضلكم محتاجين نركز، يبقى عندنا وعي، نعرف نفسنا، وبصلي لكم انكم تكونوا دايما متلامسين ومتصالحين مع فكرة انه طول الوقت احنا بنحتاج مساعدة، فعادي نطلب مساعدة. شكرا لكم، واستنونا في حلقات تانية من سما بودكاست.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. يا ترى إيه اللي يخلي شخص ممكن يرفض منصب كبير؟ يا ترى إيه اللي يخلي شخص مرشح إنه ممكن يكون ولي عهد دولة من أكبر الدول إنه يقول لأ؟ الحقيقة الشخص اللي بحكي لك عنه ده موجودة قصته في كلمة الله في الكتاب المقدس في سفر الخروج. أنا بتكلم عن موسى. موسى قصته الجميلة. موسى لما راح علشان يتربى في بيت فرعون واستلمته ابنة فرعون بعد لما لقيته في النهر، ومريم أخته قالت لها أجيب له مرضعة، وجابت أمه فعلا كانت بترضعه، وفي الآخر تربى في بيت فرعون. موسى كان مرشح أنه يكون ولي العهد لأنه ابنة فرعون. موسى كان جنرال كبير، كان حد مهم جدا في مصر في ذلك الوقت. مصر كانت في ذلك الوقت من أقوى دول العالم. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ؟ خليني أروح معاك للجزء من العهد الجديد يتكلم فيه الكتاب عن موسى في رسالة العبرانيين أصحاح 11 وعدد 24. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات. موسى اللي كان مالي عينه هو المجازات. موسى الكتاب هنا بيقول أنه حاسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. والسؤال اللي محتاجين نفكر فيه، إيه اللي جاب موسى للمسيح؟ إمتى موسى شاف المسيح؟ ده سؤال خطير. حقيقة طبعا موسى قبل المسيح بسنين كتير كتير كتير، لكنه شاف المسيح رمزيا من خلال خروف الفصح، ومن خلال أيضا حية النحاس. فموسى أدرك بإعلان إلهي عن المسيح، علشان كده يقول الكتاب المقدس أن موسى لما كبر أبى أن يدعى. كلمة أبى يعني رفض بشدة. أبى أن يدعى ابنة فرعون، رفض أنه يكون حفيد الملك، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. هو فضل أنه يكون عايش في مذلة مع شعب الله على أنه يكون لي تمتع وقتي بالخطية. هو قدم تنازلات ورفض منصب كبير، رفض كل ده. يقول الكتاب المقدس حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. ليه؟ لأنه كان ينظر إلى المجازات، عينه كانت على المكافآت. وأنا عايز أقولك النهاردة، اللي يخليك تقدر تقول لأ لإغراءات في العالم ومغريات كتيرة بيقدمها العالم ليك، إنه عينك تبقى شايفة المكافآت الإلهية. اللي يخليك تقدر تقول لأ لهذه الإغراءات، واللي يخليك تقدر تقبل إنك تكمل

تعمل حاجة لأجل الرب، تكمل تتعب لأجل الرب، وترفض إنك تعيش حياة فيها رفاهية وتتنازل عن خدمتك، تتنازل عن حاجات بتعملها، هي إنك تكون شايف المكافآت. الرسول بولس في العهد الجديد بيقول هذه الكلمات: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. أنا مدرك إنه تعبي لي مكافأة. قدام كرسي المسيح المكافآت الإلهية موجودة، الرب شايف، الرب يرى، الرب يكافئ، حتى لو الناس ما قالوش شكرا، حتى لو الناس لم يعطوك ما تستحقه من كلمات المديح والشكر، لكن الرب شايف. الكتاب بيقول عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب، الرب شايف، الرب عارف. ويقول أيضا الكتاب المقدس: كونوا مكثرين في عمل الرب، ابذل مجهود، الرب ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. الرب مش بينسى التعب، تعبي مش باطل، الرب مقدره. ايه اللي مخليني متأكد من كده؟ انه كلمة الله بتقولي انه فيه مكافآت. عايز ترفض مغريات العالم، عايز ترفض الحياة اللي فيها بعد عن الرب واللي فيها تمتع وقتي بالخطية، اعرف كويس جدا انه الهك يرى، الهك يكافئ، الهك يجازي، وان الرب عنده مكافآت، وانه مش ناسي تعبك يلي بتقول انا عملت كتير ومحدش شكرني. يمكن في زوجة دلوقتي بتسمعني بتقولي انه انا قدمت كتير كتير كتير وافنيت حياتي وضحيت باجمل سنين عمري، وفي الاخر محدش قال لي شكرا وتعبي ما تقدرش. الرب شايف، الرب عارف، الرب عارف التعب، والرب عارف المعاناة، وكل حاجة عملتها لأجل المسيح، لأجل الرب، كل معاناة احتملتها لأجل تبعيتك للرب، الرب يرى والرب يكافئ. فقط انظر إلى المجازاة، تشدد بالرب إلهك لأنه يكافئ ولن ينسى تعب المحبة. شكرا من كل القلب لأنك ترى وتجازي، ترى وتكافئ. يا رب ثقتنا في أنه أنت إله أمين، لا تنسى التعب. يا رب، يا رب ادينا النهاردة ننظر إلى المجازات، ارفع عنينا من على الناس ورأي الناس وكلام الناس، وساعدنا نثبت عنينا على شخصك، ساعدنا نكتفي برضاك. يا رب يكفينا أنك تكون راضي، يكفينا أنه نشعر بالقبول من جلالك حتى لو الناس ما قالوش شكرا، لكن نرفض كل تمتع وقتي ونحسب عار المسيح. غنى يا رب، شبع، كفاية ان احنا نمشي معاك وندفع التمن، كفاية قوي يا رب. ساعدنا ننظر الى المجازات. اشكرك لانك سامع صلاتنا، وليك كل المجد، امين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. يا ترى إيه اللي يخلي شخص ممكن يرفض منصب كبير؟ يا ترى إيه اللي يخلي شخص مرشح إنه ممكن يكون ولي عهد دولة من أكبر الدول إنه يقول لأ؟ الحقيقة الشخص اللي بحكي لك عنه ده موجودة قصته في كلمة الله في الكتاب المقدس في سفر الخروج. أنا بتكلم عن موسى. موسى قصته الجميلة. موسى لما راح علشان يتربى في بيت فرعون واستلمته ابنة فرعون بعد لما لقيته في النهر، ومريم أخته قالت لها أجيب له مرضعة، وجابت أمه فعلا كانت بترضعه، وفي الآخر تربى في بيت فرعون. موسى كان مرشح أنه يكون ولي العهد لأنه ابنة فرعون. موسى كان جنرال كبير، كان حد مهم جدا في مصر في ذلك الوقت. مصر كانت في ذلك الوقت من أقوى دول العالم. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ؟ خليني أروح معاك للجزء من العهد الجديد يتكلم فيه الكتاب عن موسى في رسالة العبرانيين أصحاح 11 وعدد 24. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازات. موسى اللي كان مالي عينه هو المجازات. موسى الكتاب هنا بيقول أنه حاسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. والسؤال اللي محتاجين نفكر فيه، إيه اللي جاب موسى للمسيح؟ إمتى موسى شاف المسيح؟ ده سؤال خطير. حقيقة طبعا موسى قبل المسيح بسنين كتير كتير كتير، لكنه شاف المسيح رمزيا من خلال خروف الفصح ومن خلال أيضا حية النحاس. فموسى أدرك بإعلان إلهي عن المسيح، علشان كده يقول الكتاب المقدس أنه موسى لما كبر أبى أن يدعى. كلمة أبى يعني رفض بشدة، أبى أن يدعى ابنة فرعون، رفض أنه يكون حفيد الملك، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. هو فضل أنه يكون عايش في مذلة مع شعب الله على أنه يكون لي تمتع وقتي بالخطية. هو قدم تنازلات ورفض منصب كبير، رفض كل ده. يقول الكتاب المقدس حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. ليه؟ لأنه كان ينظر إلى المجازات، عينه كانت على المكافآت. وأنا عايز أقولك النهاردة، اللي يخليك تقدر تقول لأ لإغراءات في العالم ومغريات كتيرة بيقدمها العالم ليك، إنه عينك تبقى شايفة المكافآت الإلهية. اللي يخليك تقدر تقول لأ لهذه الإغراءات، واللي يخليك تقدر تقبل إنك تكمل تعمل حاجة لأجل الرب، تكمل تتعب لأجل الرب، وترفض إنك تعيش حياة فيها رفاهية وتتنازل عن خدمتك، تتنازل عن حاجات بتعملها، هي إنك تكون شايف المكافآت. الرسول بولس في العهد الجديد بيقول هذه الكلمات: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. أنا مدرك إنه تعبي لي مكافأة قدام كرسي المسيح. المكافآت الإلهية موجودة، الرب شايف، الرب يرى، الرب يكافئ، حتى لو الناس ما قالوش شكرا، حتى لو الناس لم يعطوك ما تستحقه من كلمات المديح والشكر، لكن الرب شايف. الكتاب بيقول عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الرب شايف، الرب عارف. ويقول أيضا الكتاب المقدس كونوا مكثرين في عمل الرب، ابذل مجهود، الرب ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. الرب مش بينسى التعب، تعبي مش باطل، الرب مقدره. إيه اللي مخليني متأكد من كده؟ إنه كلمة الله بتقولي إنه فيه مكافآت. عايز ترفض مغريات العالم
عايز ترفض الحياة اللي فيها بعد عن الرب واللي فيها تمتع وقتي بالخطية، اعرف كويس جدا انه الهك يرى، الهك يكافئ، الهك يجازي، وان الرب عنده مكافآت، وانه مش ناسي تعبك يلي بتقول انا عملت كتير ومحدش شكرني. يمكن في زوجة دلوقتي بتسمعني بتقولي انه انا قدمت كتير كتير كتير وافنيت حياتي وضحيت باجمل سنين عمري، وفي الاخر محدش قال لي شكرا وتعبي ما تقدرش. الرب شايف، الرب عارف، الرب عارف التعب والرب عارف المعاناة، وكل حاجة عملتها لأجل المسيح، لأجل الرب، كل معاناة احتملتها لأجل تبعيتك للرب، الرب يرى والرب يكافئ. فقط انظر إلى المجازاة، تشدد بالرب إلهك لأنه يكافئ ولن ينسى تعب المحبب. شكرا من كل القلب لأنك ترى وتجازي، ترى وتكافئ. يا رب ثقتنا في أنه أنت إله أمين، لا تنسى التعب يا رب. يا رب ادينا النهاردة ننظر إلى المجازات، ارفع عنينا من على الناس ورأي الناس وكلام الناس، وساعدنا نثبت عنينا على شخصك، ساعدنا نكتفي برضاك يا رب. يكفينا أنك تكون راضي، يكفينا أنه نشعر بالقبول من جلالك حتى لو الناس ما قالوش شكرا، لكن نرفض كل تمتع وقتي ونحسب عار المسيح. غنى يا رب، شبع، كفاية ان احنا نمشي معاك وندفع التمن، كفاية قوي يا رب. ساعدنا ننظر الى المجازات. اشكرك لانك سامع صلاتنا، وليك كل المجد، امين.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه برا البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة إنه ربنا بيحميه وإنه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار إن هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره إنه يقود الشعب ويخرجه من أرض العبودية ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك إيه؟ نفسي أشجعك إنه مهما كانت حالة بيتك، أو مهما كان اللي أنت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة أن لو أنت المسؤول عن الأسرة، أو لو أنت ربة البيت، لو أنت ابن أو أنت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك أن يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة أنك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا اتكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخيه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهاردة. أمين.

0: يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير، أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقولك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأنك تقدر تصنع ده، أشكرك لأنك تهدم كل حاجة بناها العدو في سنين فاتت، أشكرك لأنك تقدر يا رب تنقض كل أعمال إبليس، تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت أنت مليكه يخرج تسبيح.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه برا البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة إنه ربنا بيحميه وإنه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار إن هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره إنه يقود الشعب ويخرجه من أرض العبودية ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك إيه؟ نفسي أشجعك إنه مهما كانت حالة بيتك، أو مهما كان اللي أنت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة أن لو أنت المسؤول عن الأسرة، أو لو أنت ربة البيت، لو أنت ابن أو أنت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك أن يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة أنك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا اتكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهنهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخيه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهاردة. أمين.

0: يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير، أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقولك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأنك تقدر تصنع ده، أشكرك لأنك تهدم كل حاجة بناها العدو في سنين فاتت، أشكرك لأنك تقدر يا رب تنقض كل أعمال إبليس، تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت أنت مليكه يخرج تسبيح.

0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.
0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع.
0: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين، فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت، وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول، وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش، ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: صباح الخير يا أخي صالح، كيف أنت؟
1: ما لي شيء الحمد لله، بس فراق أبوك تعبني قوي. قد ظالم من حين مات أسبوعين وأنا عاد أنا بين أسمع صوته وحسه جالس ملان البيت.
0: الله يرحمه، صدقني يا أخي حتى أنا وخواتك بنشعر بنفس الإحساس، وغافين قوي على موت أبونا.
1: بس أنا بين شعر بالقهر أعظم منكم، هو عايش عندي طول عمره وأنا الذي تعبت معه في مرضه، أنتم ما كنتوا تبسروه إلا زياره، ولا واحد منكم قال يبزع عنده ويكسب في الثواب في آخر عمره، وما ساعدني إلا عيالي ومرتي الله يحفظهم.
0: وإحنا يا أخي ما قصرناش في حق أبي، لكن أبي ما كان يحب يجلس إلا عندك وقد تعود عليه. أما بالنسبة لأولادي ومرتي فكان أكبر أمني لهم إن أبي يجلس عندنا ويعيش بيننا.
1: قد سار الله يرحمه، قد سار الكل بكله وارتاح لهم من هموم الدنيا هذه.
0: أي والله صدقت، ساروا وارتاحوا من وجع القلب. والآن يا أخي خواتك يشتن يرجعين القريم مع زواجهن وعيالهن، وكان يشتين نجتمع ويشوفن ما لهن من حق.
1: نجتمع؟ ليش؟ قد خلص العزاء، خليهم يمشوا، الله معاهم وعظم الله أجرهم.
0: كيف يمشوا وما قد عرفنش ما لهن من حق؟
1: ما بش عندي حق لحد. أبي طول عمره ما قصر معاهن وزوجهن وشرط لهن ذهب خيره، ما عاد يشتين أكثر من هذا. ما بقى هو من حقي وحدي. أيوة أنا تعبت مع أبي واشتغلت وسرت وجيت لو ما اكتصر ظهري، وذا حين تجي تقول لي حق؟ أي حق هذا اللي بتحاكى عنه؟ الحق حقي وحدي.
0: صلي على رسول الله، بس هذا مش وعد، إحنا لنا حق في ميراث أبونا مثلنا مثلك.
1: قلت ما بش لهن، وهذا آخر كلام عندي. أما بالنسبة لك أنت يا أخي لا تقلقش، أنا عددت لك الأرضية الذي في البلاد واكتبها باسمك، ازرعها واحصدها. بعد لا تنساش إني أنا وأبوك اشترينا أرضية وبدأنا به وتعبنا فيها واشتغلنا، لو ما كوننا هذا الترك كله. هي سير قول لخواتك إن ما بش لهن شي ناهي، وفهمهم بالحرف ما قلت لك. هي خاضرك، أنا تاعب، خليني أسير أرتاح.
0: أرتاح يا أخي صالح أرتاح، لكن أنا وخواتك لا يمكن ننسى حقنا طول العمر، ولا يمكن ننسى إنك استوليت عليه، وربنا لا بارك لك، وعتشوف كيف يحرق الله قلبك مثل ما بتحرق قلوبنا.

0: مالك يا حج علي؟ خير؟ بين أشوف وجهك مهموم ولك أسبوع ما تشي تتكلم مع أي واحد فينا. خير؟ مالك بإيش بتفكر؟
1: بين أفكر كيف انتقم من أخي صالح إن بعد العمر هذا كله وعيالي قد مطول مني ومعي أحفاد يفعل بي هكذا ويعطيني أرض أبدأ أشتغل فيها من البداية وكأن عمري 20 سنة. للما وليش هذا المال كله لي نصف فيها ولا ماشي لي ولا خواتي مشوا لأخي ومرته وجهال بس.
0: اهدأ اهدأ يا علي، هو كل أمرك لله ولا تخلي الشيطان يلعب بعقلك.
1: الشيطان هو أخي مش أنا، وأنا لازم أحرمه من كل الفلوس الذي معه وأخلي على الحديدة، وهذا مش كفاية لأنه ظالم ومستبد ويستحق العقاب هو أولاده ومرته.
0: وما دخل أولاده في القصة، لا تخليش الفلوس تعمي على عيونك وتسبب كراهية وحقد بينكم.
1: هو الذي خلاني أكرهه وأنا فعلا أكرهه وأحقد عليه وأتمنى له الموت اليوم قبل غدا. اسمعي، قولي لابنش أحمد يطلق بنت أخي صالح ويبز الجهال عليها ويخليها تصير وحدها بيت أبوها، يحرق قلبها زعما أبوها قهر قلبي.
0: بس حرام، إيش ذنب الجهال وأمهم؟ هي ما لهاش ذنب وبتحب ابنك قوي، وابنك بيحبها وما عايقبل انه يطلقها.
1: قلت ليش يطلقها؟ واذا ما طلقها لا هو ابني ولا عرفه، وانا متبري منه من اليوم ليوم الدين.

0: أنا طلقت عبير يابه، هي ما لهاش ذنب، بس أبوها هو الذي بدأ الحرب عليني، وأنا صعب خالف أوامركم. أنا لحم كتفي من خيركم علي أنا وجهالي يابه.
1: رجال يا أحمد، رجال من ظهر رجال، تستاهل هي وأبوها. خليهم الآن يكتووا بالنار ويعرف أبوها أن الحرب عادي ما بدأتش بيننا. آه أيش بايص فيه يا نار حقدي وغضبي، ومش جهاش تطفى إلا إذا دمرت أخي صالح وشب سلف في الشوارع يدور ما يأكله وجهاله ومرده.
0: باقي يتنبه كل أخوتي يابه، يقتل علاقتهم بعيال عمي صالح، حتى ابنك حسين ما بيصير ويجي إلا مع حسن بن عمي، فلازم هو الكل يفكر كيف ينتقم منه.
1: حسين يا حسين،
2: هابه
1: جيله، أنا شي أتكلم معك.
2: هابه ما هو أمر؟
1: اسمع يا حسين، وافتح اذنك وقع رجال وانتبه لما شا أقول لك.
2: حاضر يا أبو، ولا يهمكم، خير ما عندكم قولوا لي.
1: أولا تقطع علاقتك بابن عمك صالح، ثانيا اشتك تدبر لي مكيدة تودي ورا الشمس، تودي في داية. أبوك النار في قلبي يا حسين، بدشتعل لها أسبوعين، مش عارف أنام ولا عارف أكل ولا عارف أشرب، وطول الوقت وأنا بين أفكر كيف أنزقم من أخي صالح.
2: سلامتكم يا أبي، بس المشاكل الذي بينك وبين عمي صالح إحنا ما لناش دخل فيها، وحسن نفسه مش موافق على الذي عملها أبوه فيكم، وعاده معترض، وأنا بصراحة حسن مثل أخي وصعب أقطع كل شيء معه، هو ابن عمي من لحمي ودمي.
0: قلنا لك عاد قطع، أنا طلقت بنتك على ما دبي، وقل لي إذا هو معترض يعني خلاص قد صديق مش وعدومه، وفي النهاية حبيبي بياخذ فلوس من أبوه الذي هي فلوس أنا وبيصرفها، وقال لك معترض. هي ناي سر لك من هذا الخبر. اسمع يا حسين، إذا ما عملش الذي طلب منك أبي لن تخي ولا نعرفك، وعدكم بيننا عداوة، وشب سرك مثلهم وحرقك مثل ما بيشتي يحرقهم.
2: اسمع يا أحمد، الذي تشتي تسوي تسوي، أنا مع ابن عمي لأنه ما سواشي ومستحيل أفلته، وإذا أنت عتربط أخوتي بك على أني أفعل شي غلط فأنا مش موافق يا أخي.
1: إذن خذ لداتك وخرج من بيتي، لن تبني ولا نعرفك، وسر عش يا حسين في بيت أعدائي، لن تبني ولا نعرفك، وثق إن غضب الله من غضبي، لأنني أنا أبوك والواجب عليك طاعتي يا حسين.
2: حاضر يا أبي، أنا شخرج من البيت بس علشان ما أسوي شي أندم عليه طول عمري، وأذكرك يا أبي إن الحقد هذا عيدمركم، وما تعيشوا ولا يوم وأنتم مرتاحين، لأن الكراهية تولد الحقد، والحقد مثل السرطان بياكل في أرواحكم لدرجة أنه يحطمكم وعمركم ما تشوفوا الراحة إلا لما تسامحوا ولو أخطأتوا في حق بعض، لأن الشر عمره ما يولد الخير، خلي الخير يطرد الشر يا أبي، وهذا نصيحتي لك ولأخي. خاطركم أبشركم على خير إن شاء الله.
0: خاطرك معاك، وأنا وعدك إنك عتشوف كيف بنتك ملبي، وباخذ حق لأني رجال من صلب رجال مش مثلك تدور على الخير في الزمن أشبه عمك. الله معاك.

0: لك شهر وانت على هذا الحال يا علي، لا انت قادر تنام ولا تاكل، انت عايش بس على سب تفكر كيف تاخذ حقك. اخوك عمل بيع وشراء من ابوك بكل شيء، يعني صعب تثبت ان هذا حقك، والشيطان جالس بيلعب فيك ويدمرك انت والجهال. ابنك اصبح مثلك، كانه فيه لعنه، تحول من شخص ناجح وطيب لشخص يجري وراء الانتقام لدرجة أن الكراهية قد صارت فيه. وابنك أحمد اليوم بيقول لي ما هو أخي حسين عدو لي ولازم أتخلص منه مع عمي وعياله. عمري ما كنت أتوقع أن ابنك بيقول هكذا على أخوه. العيال يتعلموا منك، هم بيشوفوا أخوك صار عدوك، فعادي عندهم أنهم يصبحوا أعداء البعض، لأن القدوة حقهم الذي هو أبوهم بيفكر هكذا.
1: وابنش أحمد بيفكر صح، ابنش أحمد رجال بس مش قادر يطلع في يد الشي. أنا فكرت أنني أخليه يقتل ابن أخي محسن الصغير علشان يحرق قلب أبو أمه علي.
0: ما هو؟ هو وصلك للقتل؟ حرام عليك، ما ذنب هذا الطفل؟
1: ذنبه أن أبوه بدأ معي حرب هو مش قدها، وأنا لازم أحرق قلبي بأي شكل من الأشكال مثل ما أحرق قلبي. وعلى فكرة أنا أعطيت السلاح لأحمد حقي وقلت لي ينظفه، وجالس الآن ينظفه في الديوان، لأن قد لك كثير ما استخدمتش. الشيء يكون جديد علشان حين تخرج الرصاص منه تمشي ساني في قلب محسن طاط يموت على طول. وهذا الضربة الثانية للأخي، وما عاد كنش الأخيرة، وانت عاد شوف يا صالح والأيام بيننا.
0: يا الله ابني أحمد. أحمد مات يا علي، هذا كله بسبب الانتقام حقك، خرجت الرصاصة لأفوق ابني وسار. قلت لكم من البداية هذا طريق إبليس، لا تمشوا فيه.

0: الحمد لله يا به، الرصاصة جت في كتفه وعرفوا يخرجوها، والله كتب لأحمد عمر جديد.
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد. أنا يا ابني مش قادر أتخيل أيش الذي حصل. كنت أخطط أقتل ابن أخي، كان ابني عايزر فيها. آه لو وقع في الشيء والله لا كان أموت بعده.
0: بعد الشر عنكم يا به، عاد احنا محتاجين لكم جنبنا. أنا قلت لكم من البداية إنكم عاد خسروا بعض بسبب الحقد، وهذه كانت العاقبة. وعاد الله بيحبكم، رحمنا وخلى هذا درس لك أنت وأحمد أخي.
1: فعلا يا ابني حسين، هذا كان درس. أنا يا ابني النار بداخلي، وبين أقول لكم النار بدا كلني، النار بدا كلني، ما حدش حس فيني، وكنت أخليها تسيطر علي، وفعلا سيطرت على كل حياتي. يا ابني أنا تعبان ونفسي ارتاح بس مش قادر.
0: لأنه يا ابا عمر الشر ما يريح، وهذا مش حل. الحل الوحيد إنك تسامح عمي وترمي حمولك للذي خلقك. سر قول لعمي في وجهه إنك مسامح له مثل ما عماتي سامحوا، وقل له إنك تشيد رجع عبير لأحمد والجهالها. حرام، هي ما لهاش ذنب، وأخي أحمد يحتاجها، هو بس بيكابر علشان مشاكلكم يا به، وطول ما هو مخدر هو بيذكر اسمها يا به.
1: خلاص خلصناها يا حسين، تعال معي الآن نصير ندي عبير لهانا، وأقول لعمك هذا الكلام في وجهه، لعل وعسى مثل ما قلت يمكن ارتاح فعلا.

0: اسمع يا أخي صالح، أنا جيت لهنا علشان أقول لك سامحك الله فيما شليت علي، وش أتركك لضميرك. أما بالنسبة لي خلاص، ما عبش في قلبي من ناحيتك أي شيء. أهم شيء يا أخي صالح ترجع بنتك عبير لابني أحمد، وتصير الآن تبصر زوجها في المستشفى، وتكون بجنب وجنب جهالها.
1: أنا سمعت ما وقع بابنك أحمد، إن شاء الله ما يشوف شر. وبالنسبة يا أخي العبير فهي بنتك، شل لها أين ما اشتيت. وهذا الكلام يا أخي الذي قلته مشكور عليه، لأنك ريحت ضميري. وأنا أبشرك، حقك وحق خواتك أيرجع لكم، لأن هذا حق ولازم يرجع. أنا من يوم ما أخذت الفلوس وأنا مش مرتاح، ولا افتهنت ولا شيء، ونفسيتي تاعب قوي يا أخي. فالله يريح عليك يا أخي مثل ما ريحت علي.
0: أولا وأخيرا إحنا أخوة، وعمر الظفر ما يطلع من اللحم. وأنا آسف يا أخي، آسف عن كل الذي صدر مني، وأوعدك إنني شبقى متمسك بأخوتك إلى آخر يوم في حياتي.
2: يا الله كم أنا فارح بكم، وفعلا أنتم بحبكم لبعض أنا أعرف نعيش ونقدر نبني بالتسامح أسرة ومجتمع ووطن.

0: نادر.
1: أيوة يا بابا.
0: شوف كيف جيت اليوم أزورك للغرفة، شقنت عليك يا بدي.
1: الله يخليك يا بابا، تشرفني زيارتك المفاجئة.
0: الحين إيش جالس وحدك تفعل؟ أشوفك ومكرس جهودك ومنهمك زيادة على أخوتك.
1: يا بابا أنا حريص على استغلال الوقت، لأننا أعتبر أن الوقت أوفى صديق إذا تعاملنا معه بما يخلينا نستفيد منه.
0: يا سلام يا سلام على رد جميل. هذا قد ورد واحد أكاديمي مش طالب أساسي. ما شاء الله ما شاء الله.
1: العفو يا با، أنا أشتي أنجح بجدارة، وعلشان أنجح بجدارة لازم أعرف أن نجاحي يتوقف على مدى انتفاعي من الوقت بقراءة الكتب والدروس.
0: صدقني صدقني إنك زي ما يقول المثل الشعبي، الفرخ الفصيح من البيضة يصيح. طيب طيب، هذا الكتاب عندك، هذا مش من المنهج حق هذه السنة صح؟
1: لا، هذا جابته لي عبير علشان الثقافة، لأن تنوع الثقافة يفيد العقل مثلما يفيد الجسم تنوع الغذاء.
0: كلام كلام يا نادر، لو جينا للصدق أنا مقصر بحقك يا بني.
1: أشكرك يا أبا عبير، ما تخلينيش أحتاج لشيء.
0: عبير عبير، لازم على عبير تهتم ببقية إخوانه. طيب كيف طريقتك في القراءة؟
1: القراءة عندي لازم تكون بتمهل وبطء علشان أفهم واستفيد، لأن القراءة بسرعة زي المسافر على سيارة بسرعة، يشوف المناظر تجري بسرعة ولا يحفظ منهم شيء، لكن لو هو يمشي بالبطيء بيتمتع بكل المناظر.
0: أصلحك الله يا نادر، أنت نادر زي اسمك. أنا أشجعك واشتيك تحاول تجلس مع إخوتك علشان يتأثروا فيك ويقتدوا فيك.
2: كيف تشوف يا عماد؟
3: إيش؟
2: أسرتنا الكريمة مربين الأفاضل تلقوا كلهم بالتركيز على نادر،
3: يعني سلطوا كل الأضواء.
2: أيوة.
3: طيب والحل؟
2: تعال معي عشان نسند مسخرة على شوية. هيا
3: وليش لا؟ يلا.
2: السلام عليكم يا أستاذ نادر.
1: أهلا وعليكم السلام، تفضلوا.
3: هاي حلوة، تفضلوا. إيش نتفضل؟ كتاب؟ قد إحنا ضابحين منهن.
1: لأنكم ما تقرأوش الكتب والدروس حقكم برغبة، فهذا يخليكم تكرهوا الدراسة، ما تصعبوش اللي تقرأونه. لكن لو أقبلتم على القراءة مثل الذي يقبل على المائدة برغبة، أكيد بتحبوا الكتب والدروس.
2: يا فيلسوف صغير، بلاش فلسفة.
1: صدقوني أنتم للأسف تأثرتم بفترة المراهقة وعشتم الفترة دون رقيب ولا حسيب، ومع ذلك مستمرين.
3: هاي حلوة قصة المراهقة هذه يا حبيبي. اسمع يا حسام، يتكلم عن المراهقة وعادة ولا أعرف منه حاجة.
2: صبرك شوية، عادك الله صغير سنة بالكثير وبعد تجي معنا.
3: عادك الله صغير،
2: عادك الله صغير، بدري عليك الهوى.
1: يا أخواني أنتم لو نظرتم لأنفسكم قد أنتم رجال، خلاص تجاوزتم سن الضياع وقربتم كل الطرق، المفروض تستفيدوا من أخطائكم وتصحوا.
3: هاي حلوة تصحوا.
2: اسمع يا أخونا، ممكن تتوسط عند الوالد بخدمة؟
3: أيوة، ما دامك الآن معك شعبية واسعة توسط لنا.
1: وإيش الخدمة؟
2: مش نتزوج.
1: تشو تتزوجوا؟ وأنا مدخلني، كلموه أنتم.
3: خلاص بس بلاش منك، بنكلم الوالدة تكلمه.
2: عادك الله صغير.

0: أنتم مجانين أو إيش؟ هي اسكتوا اسكتوا اسكتوا، لو يدري أبوكم بيموت من الضغط، خصوصا والسكر هذه اليومين عنده زيادة.
1: يما أنت داري إنكم لو زوجتونا بيكونن يساعدونكم بأعمال البيت.
2: مش بس مساعدة يما، بنخليهن هن يتحملن المسؤولية، وأنتي ولا تفعلي حاجة.
0: امشوا يلا من قدامي يا عيال، امشوا اهتموا ول بدراستكم، عادكم مش توصلوا لهين إلا بعد ما تتخرجوا وتشتغلوا.
1: وإذا ما تخرجناش
0: ما فيش زواج.
2: اسمعي يما، كل ما في الأمر إن إحنا نشيك توصلي الموضوع لعند بي بس.
1: أيوة، ولا عليك أي مسؤولية، نحنا بعدين بنتصرف معه.
2: ما نش شعبي بتدخل بالموضوع أبدا.
1: أيوة.
3: عيالك يما تعودوا على الاستهتار، اتفاقهم الاثنين على خطة واحدة مش لصالحنا لأنهم بلا عقول.
0: طيب أنا الآن اشي رأيك، هل أوصل الطلب لابوهم زي ما طلبوا ولا قاني سكت لي سكتة؟
3: إذا سكتي يما بيتعندوا لك وبيطفحوا حالك، هذوم ما يحترموش حد، عناديين بنفس الوقت.
0: لا إله إلا الله. طيب إيش الحال؟
3: تعالي عند نادر نستشيره، نناقش معه الموضوع، ممكن نخرج بحل.
0: نادر الصغير، نادر الصدق إنه فضيحة بحقنا، نرجع نستشير الصغير.
3: ولا فضيحة ولا حاجة يما، الأمور تقاس بالعقول مش بالأعمار. تعال تعالي تعالي بس.
0: يلا هي مرحبا.
3: شوف يا نادر يا أخي، ولو إنك الصغير لكن مع احترامنا لمكانتك عندنا، قررت أني وأمي ندخل لك لغرفتك بدل ما نستدعيك.
4: أنا أشكركم على هذا الاحترام، وهذا يضاعف احترامي لأمي لك يا أختي.
0: إحنا يا ابني واقعين بمشكلة.
4: مشكلة إيش؟
0: أخوتك يا ابني عماد وحسام ألزموني بلغ أبوهم إنهم اشتوا يتزوجوا، وأنت يا ابني تعرف حالهم وحالنا.
3: ها إيش رأيك يا أخي؟ بنستشيرك أنت الصغير، هل تبلغ أمي الرسالة؟
4: أيوة.
0: ليش يا ابني؟ عادهم ما كملوا دراستهم ولا حتى اشتغلوا.
4: بلغ الوالد علشان يعرف انه بيستمر يحصد مشاكل اهمال ومتابعة اولاده، لانه لو ما بلغتوش انت يما بيبلغوهم، عندهم القراءة والوقاحة.
3: رأيك صحيح يا اخي، سمعتي يما؟
0: ايوة بس ابوكم عنده سكر، واني خايف لا يفطس علينا من القهر.
4: القهر مستمر يما بكل الاحوال، ما دام اخواني ما عقلوش، ولو كلهم حزم امرهم من البداية ما كان حصل هذا.
3: المهم يا أخي أنت رأيك أنه أبي لازم يعرف.
4: أيوة، بحضور جميع أفراد الأسرة، ولازم يكون أساس الحاضرين عماد وحسام.
3: يا سلام يا سلام يما، شوفي رقاحة العقل فين.
0: الله يصلحك وينور قلبك يا ولدي.
5: والله جينا على قولة المثل الشعبي، آخر الليل تأتيك الدواهي. هذا كله يصدر منكم يا عماد؟
6: من حقنا يا أبا، إيش رأيك نجلس عازبين طول العمر؟
5: لا ما قلناش هكذا يا أبري، بس كل شيء بوقته.
6: يا أبا نشتي الفرح يدخل بيتنا، إيش بيتنا محروم من الفرح؟ لا رضي تزوج عبير ولا تشي تزوجنا.
3: هذا مش شغلكم ولا حدا له دخل.
4: خلونا في المهم.
5: ها إيش رأيك أنت يا نادر؟ بل حكيمك أنت الصغير.
4: أنا أشوف يا أبا إنك توافق مبدئيا وتعتبر المشروع قيد الدراسة.
5: كيف يعني؟
0: ولا توافق يا رجال، هذا ابن عادو جاهل ما يدريش.
3: لحظة يما.
5: ها نادر كيف قلت؟
4: مشروع زواجهم الاثنين مشروع عملاق.
5: أكيد يشتيلوا ميزانية ضخمة يبني.
4: تمام، لكن ما ندريش كم تكلفة هذا المشروع.
0: هذا يكلف ملايين، وأبوكم من الله ولا مدرس مو وزير.
3: قلنا لك اسكتي يما لو سمحتي.
5: ايوه يا نادر ها كمل.
4: وعلشان نعرف تكلفة المشروع، انا من رأيي تكلف عماد وحسام بوضع الدراسات الكاملة عن التكلفة من الإبرة لا الطائرة.
5: ايوه، وبعدين؟
4: بعدين بنشوف كيف نجيب الفلوس، اما زواج عشوائي ما يصلحش.
5: اذا اتفقنا
3: هذا هو الصح.
5: إذن يلا يا عماد نكلفك أنت وحسام بعمل كشف كامل بالتكلفة.
6: الليلة هذه بنسم الله أصف.
3: صباح الخير يما.
0: أسعد صباحك بكل خير.
3: ما شاء الله عليك، قد الصبوح جاهز؟
0: قد جاهز.
3: وهذه إيش الورقة؟
0: هذه الورقة حق أخوتي.
3: جهزوها، والله نشيطين العرسان.
0: قمتوا صلي الفجر وعادهم يشتغلوا،
3: طلعوا 5 مليون
0: مجانين.
3: لا يما، بهذه طلعوا عقال، هذه التكلفة قريبة من الواقع. وينهم الآن؟
0: سلموا للورقة وشربوا شاي وسرحوا يرقدوا. بس تقولي من أنا بنجيب 5 مليون؟
3: مش شغلك يما، معانا عقول تفكر. وقت الصبوح مع أبي ونادر بتعرفي كل حاجة.
0: يلا ها يلا صبوح، قد وقته.
5: إيه 5 مليون ما بالله جامد، من أين نجيب 5 مليون؟
4: ولا جامد ولا حاجة يا أبا، التقديرات قريبة من الواقع.
3: خلينا بالتمويل يا نادر.
0: أني أشتي أبوكم ينزلهم يشتغلوا ويوفروا فلوس.
5: هذا ضروري يا زعفران، أما أنا الآن من فين أجيب لهم؟
4: لا لا يا أبا، لو ألزمتهم بفلوس بتدفعهم للغلط دفع، بمعنى إنهم بيسرقوا أو بيضطروا لارتكاب أي جريمة لا سمح الله.
3: طيب يا نادر، كيف تشوف أنت الحل؟ قل لنا.
4: أنا رأيي تقول لهم يا أبا إن هذا المبلغ كبير وما فيش مصدر تمويل لهذه الزواجة دفعة واحدة، علشان كذا أنا أشوف إنه يكون تنفيذ المشروع على مرحلتين.
5: يعني كيف؟
4: يعني نبدأ نزوج واحد.
5: أيوة، بس هذا بيجيب لنا إشكال، وكل واحد بيقول أنا أشتري الأول.
0: كيف كيفاش تخلوهم يتقاتلوا بينتهم البين؟ لا لا لا لا، اعملوا قرعة.
4: ولا قرعة ولا حاجة.
3: أنا أشوف نرجع للمرحلتين، مرحلة خطوبة ومرحلة الزواج.
4: ولا كذا.
5: طيب كيف؟
4: أول شيء نعتمد على المفاضلة، واللي بيجيب أكبر معدل بدراسته يكون هو الأول.
5: يا سلام يا سلام عليك يا نادر، وصلت الفكرة، وبهذا نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد. يعني بنخليهم يتنافسوا بالدراسة بدون ما يحسوا.
4: أيوة بالضبط.
3: الله ينور عليك يا نادر.
0: ها وبعد ما ينجحوا؟
4: بعد ما ينجحوا يما لكل حدث حديث، نحن الآن نشتيهم يلتزموا ويدرسوا.
3: شوف التعليم إيش يصنع من عقول يما.
5: شوف التعليم إيش يثمر يا زعفران.

0: صباح الخير يا أخي صالح، كيف أنت؟
1: ما لي شيء الحمد لله، بس فراق أبوك تعبني قوي. قد ظالم من حين مات أسبوعين وأنا عاد أنا بين أسمع صوته وحسه جالس ملان البيت.
0: الله يرحمه، صدقني يا أخي حتى أنا وخواتك بنشعر بنفسك.

0: يواجهن وعيالهن، وكان نشتين نجتمع ويشوفن مالهن من حق.
1: نجتمع ليش؟ قد خلص العزاء خليهم يمشوا، الله معاهم وعظم الله أجرهم.
0: كيف يمشوا وما قد عرفنش مالهن من حق؟
1: ما بش عندي حق لحد. أبي طول عمره ما قصر معاهن وزوجهن وشرط لهن ذهب خيره، ما عاد يشتين أكثر من هذا. ما بقى هو من حقي وحدي. أيوة أنا تعبت مع أبي واشتغلت وسرت وجيت لو ما اكتصر ظهري، وذا حين تجي تقول لي حق؟ أي حق هذا اللي بتحاكى عنه؟ الحق حقي وحدي.
0: صلي على رسول الله. بس هذا مش وعد، احنا لنا حق في ميراث أبونا مثلنا مثلك.
1: قلت ما بش لهن، وهذا آخر كلام عندي. أما بالنسبة لك أنت يا أخي لا تقلقش، أنا عددت لك الأرضية الذي في البلاد واكتبها باسمك، ازرعها واحصدها. بعد لا تنساش إني أنا وأبوك اشترينا أرضية وبدأنا به وتعبنا فيها واشتغلنا، لو ما كوننا هذا الترك كله. هي سير قول لخواتك إن ما بش لهن شيء ناهي، وفهمهم بالحرف ما قلت لك. هي خاضرك أنا تعب، خليني أسير أرتاح.
0: أرتاح يا أخي صالح أرتاح، لكن أنا وخواتك لا يمكن ننسى حقنا طول العمر، ولا يمكن ننسى إنك استوليت عليه، وربنا لا بارك لك، وعتشوف كيف يحرق الله قلبك مثل ما بتحرق قلوبنا.

0: مالك يا حج علي؟ خير؟ بين أشوف وجهك مهموم ولك أسبوع ما تشي تتكلم مع أي واحد فينا. خير؟ مالك بإيش بتفكر؟
1: بين أفكر كيف انتقم من أخي صالح، إنه بعد العمر هذا كله وعيالي قد مطول مني ومعي أحفاد يفعل بي هكذا ويعطيني أرض أبدع أشتغل فيها من البداية وكأن عمري 20 سنة. للما وليش هذا المال كله لي نصف فيها ولا ماشي لي ولا خواتي مشوا لأخي ومرته وجهالب؟ بس
0: اهدأ اهدأ يا علي، هو كل أمرك لله ولا تخلي الشيطان يلعب بعقلك.
1: الشيطان هو أخي مش أنا، وأنا لازم أحرمه من كل الفلوس الذي معه وأخلي على الحديدة، وهذا مش كفاية لأنه ظالم ومستبد ويستحق العقاب هو أولاده ومرته.
0: وما يدخل أولاده في القصة، لا تخليش الفلوس تعمي على عيونك وتسبب كراهية وحقد بينكم.
1: هو الذي خلاني أكرهه وأنا فعلا أكرهه وأحقد عليه وأتمنى له الموت اليوم قبل غدا. اسمعي، قولي لابنش أحمد يطلق بنت أخي صالح ويبز الجهال عليها ويخليها تصير وحدها بيت أبوها، يحرق قلبها زعما أبوها قهر قلبي.
0: بس حرام، إيش ذنب الجهال وأمهم؟ هي ما لهاش ذنب وبتحب ابنك قوي وابنك بيحبها وما عايقبل انه يطلقها.
1: قلت ليش يطلقها؟ واذا ما طلقها لا هو ابني ولا عرفه، وانا متبري منه من اليوم ليوم الدين.

0: أنا طلقت عبير يابه، هي ما لهاش ذنب، بس أبوها هو الذي بدأ الحرب عليني، وأنا صعب خالف أوامركم. أنا لحم كتفي من خيركم علي أنا وجهالي يابه.
1: رجال يا أحمد، رجال من ظهر رجال، تستاهل هي وأبوها. خليهم الآن يكتفوا بالنار ويعرف أبوها أن الحرب عادي ما بدأتش بيننا. آه أيش بايط فيه يا نار حقدي وغضبي، ومشتيهاش تطفى إلا إذا دمرت أخي صالح وشب سلف في الشوارع يدور ما يأكله وجهاله ومرده.
0: باقي يتنبه كل أخوتي يابه، يقطعوا علاقتهم بعيال عمي صالح، حتى ابنك حسين ما بيصير ويجي إلا مع حسن بن عمي، فلازم هو الكل يفكر كيف ينتقم منه.
1: حسين يا حسين،
2: هابه
1: جي له، أنا شي أتكلم معك.
2: هابه ما هو أمر؟
1: اسمع يا حسين، وافتح اذنك وقع رجال وانتبه لما شا أقول لك.
2: حاضر يا أبو، ولا يهمكم، خير ما عندكم قولوا لي.
1: أولا تقطع علاقتك بابن عمك صالح، ثانيا اشتك تدبر لي مكيدة تودي ورا الشمس، تودي في داهية. أبوك النار في قلبي يا حسين، بتشتعل لها أسبوعين، مش عارف أنام ولا عارف أكل ولا عارف أشرب، وطول الوقت وأنا بين أفكر كيف أنزقم من

0: اي صالح
1: سلامتكم يا ابي، بس المشاكل الذي بينك وبين عمي صالح احنا ما لناش دخل فيها، وحسن نفسه مش موافق على الذي عمله ابوه فيكم وعاد معترض، وانا بصراحه حسن مثل اخي وصعب اقطع كل شيء معه، هو ابن عمي من لحمي ودمي.
2: قلنا لك عاد قطع، انا طلقت بنتك على ما دبي، وقل لي اذا هو معترض يعني خلاص قد صديق مش وعد ومه، وفي النهايه حبيبي بياخذ فلوس من ابوه الذي هي فلوس انا وبيصرفها، وقال لك معترض. هي ناي سر لك من هذا الخبر. اسمع يا حسين، اذا ما عملش الذي طلب منك ابي لن تخي ولا نعرفك، وعدكم بيننا عداوه، وشب سرك مثلهم وحرقك مثل ما بيشتي يحرقهم.
1: اسمع يا احمد، الذي تشتي تسوي تسوي، انا مع ابن عمي لانه ما سوى شيء ومستحيل افلته، واذا انت عتربط اخوتي بك على اني افعل شيء غلط فانا مش موافق يا اخي.
3: اذا خذ لداتك واخرج من بيتي، لن تبني ولا نعرفك، وسير عش يا حسين في بيت اعدائي، لن تبني ولا نعرفك، وثق ان غضب الله من غضبي لانني انا ابوك والواجب عليك طاعتي يا حسين.
1: حاضر يا ابي، انا شخرج من البيت بس علشان ما اسوي شيء اندم عليه طول عمري، واذكرك يا ابي ان الحقد هذا عيدمركم، وما عتعيشوا ولا يوم وانتم مرتاحين، لان الكراهية تولد الحقد، والحقد مثل السرطان بياكل في ارواحكم لدرجة انه يحطمكم وعمركم ما تشوفوا الراحة الا لما تسامحوا ولو اخطأتوا في حق بعض، لان الشر عمره ما يولد الخير، خلي الخير يطرد الشر يا ابي، وهذا نصيحتي لك ولاخي. خاطركم ابشركم على خير ان شاء الله.
2: خاطرك معاك، وانا اوعدك انك عتشوف كيف بنتك ملبي، وباخذ حق لاني رجال من صلب رجال مش مثلك تدور على الخير في الزمن اشبه عمك. الله معاك.

0: لك شهر وانت على هذا الحال يا علي، لا انت قادر تنام ولا تاكل، انت عايش بس على سب تفكر كيف تاخذ حقك. اخوك عمل بيع وشرى من ابوك بكل شيء، يعني صعب تثبت ان هذا حقك، والشيطان جالس بيلعب فيك ويدمرك انت والجهال. ابنك اصبح مثلك، كانه فيه لعنه، تحول من شخص ناجح وطيب لشخص يجري وراء الانتقام، لدرجة أن الكراهية قد صارت فيه. وابنك أحمد اليوم بيقول لي ما هو أخي حسين عدو لي ولازم أتخلص منه مع عمي وعياله. عمري ما كنت أتوقع أن ابنك بيقول هكذا على أخوه. العيال يتعلموا منك، هم بيشوفوا أخوك صار عدوك، فعادي عندهم أنهم يصبحوا أعداء البعض، لأن القدوة حقهم الذي هو أبوهم بيفكر هكذا.
1: وابنش أحمد بيفكر صح، ابنش أحمد رجال بس مش قادر يطلع في يد الشي. أنا فكرت أنني أخليه يقتل ابن أخي محسن الصغير علشان يحرق قلب أبو أم علي.
0: ما هو وصلت للقتل؟ حرام عليك، ما ذنب هذا الطفل؟
1: ذنبه أن أبوه بدأ معي حرب هو مش قدها، وأنا لازم أحرق قلبه بأي شكل من الأشكال مثل ما أحرق قلبي. وعلى فكرة أنا أعطيت السلاح لأحمد حقي وقلت لي ينظفه، وجالس الآن ينظفه في الديوان، لأن قدلك كثير ما استخدمتش. الشيء يكون جديد علشان حين تخرج الرصاص منه تمشي ساني في قلب محسن طاط يموت على طول. وهذا الضربة الثانية للأخي، وما عاد كنش الأخيرة، وانت عاد شوف يا صالح والأيام بيننا.
0: يا الله ابني أحمد، أحمد مات يا علي، هذا كله بسبب الانتقام حقك، خرجت الرصاصة لأبوك ابني وسار، قلت لكم من البداية هذا طريق إبليس لا تمشوا فيه.

0: الحمد لله يا به. الرصاصة جت في كتفه وعرفوا يخرجوها، والله كتب لأحمد عمر جديد.
1: الحمد لله، اللهم لك الحمد. أنا يا ابني مش قادر أتخيل أيش الذي حصل. كنت أخطط أقتل ابن أخي، كان ابني عايزر فيها. آه لو وقع في الشيء والله لا كان أموت بعده.
0: بعد الشر عنكم يا به، عاد إحنا محتاجين لكم جنبنا. أنا قلت لكم من البداية إنكم عاد خسروا بعض بسبب الحقد، وهذه كانت العاقبة. وعاد الله بيحبكم، رحمنا وخلى هذا درس لك أنت وأحمد أخي.
1: فعلا يا ابني حسين، هذا كان درس. أنا يا ابني النار بداخلي، وبين أقول لكم النار بداكلني، النار بداكلني، ما حدش حس فيني، وكنت أخليها تسيطر علي، وفعلا سيطرت على كل حياتي. يا ابني أنا تعبان ونفسي أرتاح بس مش قادر.
0: لأنه يا ابا عمر الشر ما يريح، وهذا مش حل. الحل الوحيد إنك تسامح عمي وترمي حمولك للذي خلقك. سر قول لعمي في وجهه إنك مسامح له مثل ما عماتي سامحوا، وقل له إنك تشيد رجع عبير لأحمد والجهالها. حرام، هي ما لهاش ذنب، وأخي أحمد يحتاجها، هو بس بيكابر علشان مشاكلكم يا به. وطول ما هو مخدر هو بيذكر اسمها يا به.
1: خلاص خلصناها يا حسين، تعال معي الآن نصير ندي عبير لهانة، وأقول لعمك هذا الكلام في وجهه، لعل وعسى مثل ما قلت يمكن ارتاح فعلاً.

0: اسمع يا أخي صالح، أنا جيت لهنا علشان أقول لك سامحك الله فيما شليت علي، وش أتركك لضميرك. أما بالنسبة لي خلاص، ما عبش في قلبي من ناحيتك أي شيء. أهم شيء يا أخي صالح ترجع بنتك عبير لابني أحمد، وتسير الآن تبصر زوجها في المستشفى، وتكون بجنب وجنب جهالها.
1: أنا سمعت ما وقع بابنك أحمد، إن شاء الله ما يشوف شر. وبالنسبة يا أخي العبير فهي بنتك، شلها أين ما اشتيت. وهذا الكلام يا أخي الذي قلته مشكور عليه، لأنك ريحت ضميري. وأنا أبشرك، حقك وحق خواتك أيرجع لكم، لأن هذا حق ولازم يرجع. أنا من يوم ما أخذت الفلوس وأنا مش مرتاح، ولا افتهنت ولا شيء، ونفسيتي تاعب قوي يا أخي. فالله يريح عليك يا أخي مثل ما ريحت علي.
0: أولا وأخيرا إحنا أخوة، وعمر الظفر ما يطلع من اللحم. وأنا آسف يا أخي، آسف عن كل الذي صدر مني، وأوعدك إنني شبقى متمسك بأخوتك إلى آخر يوم في حياتي.
2: يا الله كم أنا فارح بكم، وفعلا أنتم بحبكم لبعض أنا أعرف نعيش ونقدر نبني بالتسامح أسرة ومجتمع ووطن.

0: نادر.
1: أيوة يابا.
0: شوف كيف جيت اليوم أزورك للغرفة، شجنت عليك يا بدي.
1: الله يخليك يابا، تشرفني زيارتك المفاجئة.
0: الحين إيش جالس وحدك تفعل؟ أشوفك ومكرس جهودك ومنهمك زيادة على أخوتك.
1: يابا أنا حريص على استغلال الوقت، لأننا أعتبر أن الوقت أوفى صديق إذا تعاملنا معه بما يخلينا نستفيد منه.
0: يا سلام يا سلام على رد جميل. هذا قد ورد واحد أكاديمي مش طالب أساسي. ما شاء الله ما شاء الله.
1: العفو يابا، أنا أشتي أنجح بجدارة، وعلشان أنجح بجدارة لازم أعرف أن نجاحي يتوقف على مدى انتفاعي من الوقت بقراءة الكتب والدروس.
0: صدقني صدقني إنك زي ما يقول المثل الشعبي، الفرخ الفصيح من البيضة يصيح. طيب طيب، هذا الكتاب عندك، هذا مش من المنهج حق هذه السنة صح؟
1: لا، هذا جابته لي عبير علشان أثقف، لأن تنوع الثقافة يفيد العقل مثلما يفيد الجسم تنوع الغذاء.
0: كلام كلام يا نادر، لو جينا للصدق أنا مقصر بحقك يا بني.
1: أشكرك يا أبا عبير، ما تخلينيش أحتاج لشيء.
0: عبير عبير، لازم على عبير تهتم ببقية إخوانه. طيب كيف طريقتك في القراءة؟
1: القراءة عندي لازم تكون بتمهل وبطء علشان أفهم واستفيد، لأن القراءة بسرعة زي المسافر على سيارة بسرعة، يشوف المناظر تجري بسرعة ولا يحفظ منهم شيء، لكن لو هو يمشي بالبطيء بيتمتع بكل المناظر.
0: أصلحك الله يا نادر، أنت نادر زي اسمك. أنا أشجعك واشتيك تحاول تجلس مع إخوتك علشان يتأثروا فيك ويقتدوا فيك.
2: كيف تشوف يا عماد؟
3: إيش؟
2: أسرتنا الكريمة مربين الأفاضل تلقوا كلهم بالتركيز على نادر،
3: يعني سلطوا كل الأضواء.
2: أيوة.
3: طيب والحل؟
2: تعال معي عشان نصير نتمسخر على شوية. هيا
3: وليش لا؟ يلا.
2: السلام عليكم يا أستاذ نادر.
1: اهلا وعليكم السلام، تفضلوا.
3: هاي حلوه، تفضلوا. ايش نتفضل؟ كتب؟ قد احنا ضابحين منهن.
1: لانكم ما تقراوش الكتب والدروس حقكم برغبه، فهذا يخليكم تكرهوا الدراسه، ما تسعبوش اللي تقرونه. لكن لو اقبلتم على القراءه مثل الذي يقبل على المائده برغبه، اكيد ما تحبوا الكتب والدروس.
2: يا فيلسوف صغير بلاش فلسفه.
1: صدقوني انتم للاسف تاثرتم بفتره المراهقه وعشتم الفتره دون رقيب ولا حسيب، ومع ذلك مستمرين.
3: هاي حلوه قصه المراهقه هذه يا حبيبي. اسمع يا حسام، يتكلم عن المراهقه وعاده ولا اعرف منه حاجه.
2: صبرك شويه، عادك الا صغير سنه بالكثير وبعد تجي معنا.
3: عاد كله صغير، عاد كله صغير، بدري عليك الهوى.
1: يا اخواني انتم لو نظرتم لانفسكم قد انتم رجال، خلاص تجاوزتم سن الضياع وقربتم كل الطرق، المفروض تستفيدوا من أخطائكم وتصحوا.
3: هاي حلوة تصحوا.
2: اسمع يا أخونا، ممكن تتوسط عند الوالد بخدمة؟
3: أيوة، ما دامك الآن معك شعبية واسعة توسط لنا.
1: وإيش الخدمة؟
2: مش نتزوج.
1: تشو تتزوجوا وأنا مدخلني، كلموا أنتم.
3: خلاص بس بلاش منك، بنكلم الوالدة تكلمه.
2: عادك الله صغير.

0: أنتم مجانين أو إيش؟ هي اسكتوا اسكتوا اسكتوا، لو يدري أبوكم بيموت من الضغط، خصوصاً والسكر هذه اليومين عنده زيادة.
1: يما أنتي داري إنكم لو زوجتونا بيكونن يساعدونكم بأعمال البيت.
2: مش بس مساعدة يما، بنخليهن هن يتحملن المسؤولية، وأنتي ولا تفعلي حاجة.
0: امشي يلا من قدامي يا عيال امشوا، اهتموا ول بدراستكم، عادكم مش توصلوا لهين إلا بعد ما تتخرجوا وتشتغلوا.
1: وإذا ما تخرجناش
0: ما فيش زواج.
2: اسمعي يما، كل ما في الأمر إن إحنا نشيك توصلي الموضوع لعند بي بس.
1: ألوى ولا عليك أي مسؤولية، نحنا بعدين بنتصرف معه.
2: ما نشي شعبي بتدخل بالموضوع أبدا.
1: ألوى
3: عيالك يما تعودوا على الاستهتار، اتفاقهم الاثنين على خطة واحدة مش لصالحنا لأنهم بلا عقول.
0: طيب أني الآن اشي رأيك، هل أوصل الطلب لأبوهم زي ما طلبوا ولا قاني سكت لي سكتة؟
3: إذا سكتي يما بيتعندوا لك وبيطفحوا حالك، هذوم ما يحترموش حد، عناديين بنفس الوقت.
0: لا إله إلا الله. طيب إيش الحال؟
3: تعالي عند نادر نستشيره نناقش معه الموضوع، ممكن نخرج بحال.
0: نادر الصغير، نادر الصدق إنه فضيحة بحقنا، نرجع نستشير الصغير.
3: ولا فضيحة ولا حاجة يما، الأمور تقاس بالعقول مش بالأعمار. تعال تعالي تعالي بس.
0: يلا هي مرحبا.
3: شوف يا نادر يا أخي، ولو إنك الصغير لكن مع احترامنا لمكانتك عندنا، قررت أني وأمي ندخل لك لغرفتك بدل ما نستدعيك.
4: أنا أشكركم على هذا الاحترام، وهذا يضاعف احترامي لأمي ولك يا أختي.
0: إحنا يا ابني واقعين بمشكلة.
4: مشكلة إيش؟
0: أخوتك يا ابني عماد وحسام ألزموني بلغ أبوهم إنهم يشتوا يتزوجوا، وأنت يا ابني تعرف حالهم وحالنا.
3: ها إيش رأيك يا أخي؟ بنستشيرك أنت الصغير، هل تبلغ أمي الرسالة؟
4: أيوة.
0: ليش يا ابني؟ عادهم ما كملوا دراستهم ولا حتى اشتغلوا.
4: بلغ الوالد علشان يعرف انه بيستمر يحصد مشاكل اهماله لمتابعة اولاده، لانه لو ما بلغتوش انت يما بيبلغوهم، عندهم القراءة والوقاحة.
3: رأيك صحيح يا اخي، سمعتي يما؟
0: ايوة ايوة، بس ابوكم عنده سكر واني خايف لا يفطس علينا من القهر.
4: القهر مستمر يما بكل الاحوال، ما دام اخواني ما عقلوش، ولو كلنا حزم أمرهم من البداية ما كان حصل هذا.
3: المهم يا أخي أنت رأيك أنه أبي لازم يعرف.
4: أيوة، بحضور جميع أفراد الأسرة، ولازم يكون أساس الحاضرين عماد وحسام.
3: يا سلام يا سلام يما، شوفي رقاحة العقل فين.
0: الله يصلحك وينور قلبك يا ولدي.
5: والله جينا على قولة المثل الشعبي، آخر الليل تأتيك الدواهي. هذا كله يصدر منكم يا عماد؟
6: من حقنا يا أبا، إيش بأيك نجلس عازبين طول العمر؟
5: لا لا ما قلناش هكذا يا أبري، بس كل شيء بوقته.
6: يا أبا نشتي الفرح يدخل بيتنا، إيش بيتنا محروم من الفرح؟ لا رضي تزوج عبير ولا تشي تزوجنا.
3: هذا مش شغلكم ولا حدا له دخل.
4: خلونا في المهم.
5: ها إيش رأيك أنت يا نادر؟ بل حكيمك أنت الصغير.
4: أنا أشوف يا أبا إنك توافق مبدئيا وتعتبر المشروع قيد الدراسة.
5: كيف يعني؟
0: ولا توافق يا رجال، هذا ابن عادو جاهل ما يدريش.
3: لحظة يما.
5: ها نادر كيف قلت؟
4: مشروع زواجهم الاثنين مشروع عملاق.
5: أكيد يشتيلوا ميزانية ضخمة يبني.
4: تمام، لكن ما ندريش كم تكلفة هذا المشروع.
0: هذا يكلف ملايين، وأبوكم من الله ولا مدرس مو وزير.
3: قلنا لك اسكتي يما لو سمحتي.
5: ايوه ايوه ايوه يا نادر، ها كمل.
4: وعلشان نعرف تكلفة المشروع، انا من رأيي تكلف عماد وحسام بوضع الدراسة الكاملة عن التكلفة من الإبرة لا الطائرة.
5: ايوه، وبعدين؟
4: بعدين بنشوف كيف نجيب الفلوس، اما زواج عشوائي ما يصلحش.
5: اذا اتفقنا.
3: هذا هو الصح.
5: إذن يلا يا عماد نكلفك أنت وحسام بعمل كشف كامل بالتكلفة.
1: الليلة هذه بنسم الله أصف.
3: صباح الخير يا أمّا.
0: أسعد صباحك بكل خير.
3: ما شاء الله عليك، قد الصبوح جاهز؟
0: قد جاهز.
3: وهذه إيش الورقة؟
0: هذه الورقة حق أخوتي.
3: جهزوها، والله نشيطين العرسان.
0: قمت صلي الفاجر وعادهم يشتغلوا،
3: طلعوا 5 مليون.
0: مجانين؟
3: لا يا أمّا، بهذه طلعوا عقال. هذه التكلفة قريبة من الواقع. وينهم الآن؟
0: سلموا للورقة وشربوا شاي وسرحوا يرقدوا. بس تقولي من أنا بنجيب 5 مليون؟
3: مش شغلك يما، معانا عقول تفكر. وقت الصبوح مع أبي ونادر بتعرفي كل حاجة.
0: يلا ها يلا صبوح، قد وقته.
5: إيه 5 مليون، ما بالله جامد، من أين نجيب 5 مليون؟
4: ولا جامد ولا حاجة يا أبا، التقديرات قريبة من الواقع.
3: خلينا بالتمويل يا نادر.
0: أني أشتي أبوكم ينزلهم يشتغلوا ويوفروا فلوس.
5: هذا ضروري يا زعفران، أما أنا الآن من فين أجيب لهم؟
4: لا لا يا أبا، لو ألزمتهم بفلوس بتدفعهم للغلط دفع، بمعنى إنهم بيسرقوا أو بيضطروا لارتكاب أي جريمة لا سمح الله.
3: طيب يا نادر، كيف تشوف أنت الحل؟ قل لنا.
4: أنا رأيي تقول لهم يا أبا إن هذا المبلغ كبير وما فيش مصدر تمويل لهذه الزواجة دفعة واحدة، علشان كذا أنا أشوف إنه يكون تنفيذ المشروع على مرحلتين.
5: يعني كيف؟
4: يعني نبدأ نزوج واحد.
5: أيوة، بس هذا بيجيب لنا إشكال، وكل واحد بيقول أنا عشت الأول.
0: كيف كيفاش تخلوهم يتقاتلوا بينتهم البين؟ لا لا لا لا، اعملوا قرعة.
4: ولا قرعة ولا حاجة.
3: أنا أشوف نرجع للمرحلتين، مرحلة خطوبة ومرحلة الزواج.
4: ولا كذا.
5: طيب كيف؟
4: أول شيء نعتمد على المفاضلة، واللي بيجيب أكبر معدل بدراسته يكون هو الأول.
5: يا سلام يا سلام عليك يا نادر، وصلت الفكرة، وبهذا نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد. يعني بنخليهم يتنافسوا بالدراسة بدون ما يحسوا.
4: أيوة بالضبط.
3: الله ينور عليك يا نادر.
0: ها وبعد ما ينجحوا؟
4: بعد ما ينجحوا يما لكل حدث حديث، نحن الآن نشتيهم يلتزموا ويدرسوا.
3: شوف التعليم إيش يصنع من عقول يما.
5: شوف التعليم إيش يثمر يا زعفران.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء وعلى علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أشكرك من أجل الأيام والسنين، فهي جميعها من عندك. أشكرك لأنك تعرفني معنى الحياة، فالحياة ليست هي الأيام لكنها وجودك في القلب، فأنت سبحانك روح الحياة وروح البقاء وروح الخلود. الحياة بدونك هي الفناء والضياع، والحياة فيك هي الوجود والأبد. يا الله أشكرك لأنك تظهر لي حبك وتوجهني إلى طريق الحياة، فقد كنت أظن أن الحياة هي امتداد العمر والأيام، فعرفت أن الحياة هي وجودك في العمر وفي الأيام. فاكشف لي ما خفي عني من حبك وقصدك، وامنحني حياة جديدة والمسني لمسة مغيرة. طهر قلبي يا الله من كل غش، وطهر عقلي من كل زيف، وطهر أيامي من كل خداع. يا رب إنني أفتح لك كل أبواب قلبي، فادخل حياتي وامنحني حياة جديدة تمتد إلى أعماق الأبد. يا الله

آمين، كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس ان روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص ان تكون كل يوم من اجل نستفيد كلنا الفائدة الذي احنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس ياخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة احنا منديها، لانه ماهوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من اول ما وصل للناس وفي حياة المسيح والى الان. اخونا العزيز نزال الحسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من اجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أرحبكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775. 9775.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل 45. وحين تقسمون الأرض أنصبة تخصصون منها قطعة تكون مقدسة لله، طولها حوالي 12.5 كيلومترا وعرضها حوالي 10 كيلومترات، فتكون كلها مقدسة. ويكون من هذه الأرض قطعة مربعة للبيت المقدس، طول كل جهة منها حوالي 250 مترا، ويكون ما حولها أرضا مكشوفة بعرض 25 مترا. ومن هذه الأرض تقيس قطعة طولها حوالي 12.5 كيلومترا وعرضها حوالي 5 كيلومترات، يكون فيها البيت المقدس أقدس الأماكن. فتكون أرضا مقدسة للأحبار الذين يخدمون بيت الله ويتقربون له لخدمته، تكون مكانا لديارهم وأيضا للبيت المقدس. والقطعة الأخرى وطولها حوالي 12.5 كيلومترا وعرضها حوالي 5 كيلومترات هي نصيب اللاويين خدام البيت لتكون مدنا يسكنون فيها. وتخصصون للمدينة قطعة أرض عرضها حوالي 2.5 كيلومترا وطولها حوالي 12.5 كيلومترا بجوار الأرض المقدسة لتكون لكل بيت إسرائيل. ويكون للرئيس قطعتان من الأرض، واحدة بجوار الأرض المقدسة والأخرى بجوار أرض المدينة، فالتي غرب الأرض المقدسة تصل إلى البحر، والتي في الشرق تصل إلى حدود البلاد، والطول كطول نصيب القبائل المختلفة. فتكون هذه الأرض نصيبه في إسرائيل، فلا يعود رؤسائي يظلمون شعبي، بل يعطون الأرض لبني إسرائيل حسب قبائلهم. هذا كلام المولى الإله. كفاكم يا رؤساء إسرائيل، كفوا عن الظلم والاغتصاب، اعملوا الحق والعدل، ارفعوا الظلم عن شعبي. الله يقول هذا. استعملوا موازين عادلة ومكاييل عادلة ومعايير عادلة، فيكون المكيال والمعيار مقدارا واحدا، وكل منهما عشر الحومر، ويكون الحومر هو المكيال الرسمي، ويكون الشاقل 20 جيرة والمن 60 شاقلا. وهذا هو القربان الذي تقدمونه: 4 كيلو جرامات من كل حومر قمح، و4 كيلو جرامات من كل حومر شعير. وتقدمون فريضة الزيت 22 لترا لكل كر، والكر كالحومر، أي تقدمون العشر. وتقدمون أيضا شاة من الغنم من كل 200 مما يربيه بنو إسرائيل في المراعي الخصبة، فتكون لقربان الدقيق وللقربان الذي يحرق ولضحية الصحبة للتكفير عن الشعب. هذا كلام المولى الإله. كل شعب البلاد يساهم في تقديم هذا القربان لرئيس بني إسرائيل، ومن واجب الرئيس أن يتبرع بالقربان الذي يحرق وقربان الدقيق وقربان الشراب في الاحتفالات وفي رأس الشهر وأيام السبت وفي كل أعياد بني إسرائيل، كما أنه يقدم ضحية الخطيئة وقربان الدقيق والقربان الذي يحرق وضحايا الصحبة للتكفير عن بني إسرائيل. وقال المولى الإله: في اليوم الأول من الشهر الأول
تأخذ ثورا بلا عيب وتطهر البيت. فيأخذ الحبر من دم ضحية الخطيئة ويضعه على أعمدة البيت وعلى أربع زوايا السطح الأعلى للمنصة وعلى قوائم باب الساحة الداخلية. وتعمل نفس الشيء في اليوم السابع من الشهر عن كل من أخطأ من غير قصد أو جهل، فتكفرون عن البيت. في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول تحتفلون بالفصح. يكون العيد سبعة أيام فيها تأكلون فطيراً. في ذلك اليوم يقدم الرئيس عن نفسه وعن كل شعب البلاد ثوراً كضحية خطيئة، كما يقدم في كل يوم من سبعة أيام العيد سبعة ثيران وسبعة كباش بلا عيب كقربان يحرق وجدياً من المعز كضحية خطيئة، ويقدم قربان الدقيق 22 كيلو جراماً مع كل ثور ومثلها مع كل كبش، ومع كل من هذه 4 لترات من الزيت. وفي اليوم 15 من الشهر السابع يقدم الرئيس في 7 أيام العيد مثل هذه كضحية خطيئة وقربان يحرق وقربان دقيق وقربان زيت.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحه. حلقتنا الان هتكون على الصحه، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقه هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على اشياء تفيد صحه ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: إخواننا الأعزاء في اليمن، تحية خالصة مع أطيب التمنيات. والآن سنستمع لما يقوله الأطباء عن مرض السكر. مرض السكر هو منتشر في كل العالم، وإلى زمن طويل لم يكن معروفا ولا سببه كان قد اكتشف، ولكن الأبحاث دلت على أنه بسبب عدم إفراز مادة اسمها الإنسولين. ولكن بعد ذلك وجد أيضا أنه هناك حالات السكر في الكبار ليست بسبب عدم وجود الإنسولين، بل بسبب عدم قدرة الأنسجة والخلايا أن تستفيد منه، أن يدخل الخلايا ليعمل عمله. مادة الإنسولين مادة يفرزها عضو في الجسم داخل البطن اسمه البنكرياس، وهو يفرز هذه المادة لكي تتحكم في كمية السكر التي توجد في الدم. السكر هو نتيجة هضم وتفاعلات كيماوية من المواد النشوية ومواد أخرى. وأعراض مرض السكر تختلف، تظهر بوضوح في الصغار، إذ يلاحظ أن الصبي الصغير لا يتمتع بصحة جيدة، ويؤخذ للطبيب والكشف يظهر أن عنده السكر. في الكبار يأتي تدريجياً، وقد لا يكتشف إلا إذا عملت تحاليل. والتحاليل نوعان أساسيا، تحليل للبول يكتشف وجود السكر، هذا طبعا أمر بسيط جدا، المريض يعطي عينة من البول ويضع ورقة صغيرة من نوع معين فيها الطبيب ويكتشف وجود السكر. ولكن أهم من هذا هو الفحص الدموي، تؤخذ عينة من الدم وتقرر كمية السكر فيها، وهذه العينة يجب أن تؤخذ إما بعد عدم الأكل طوال الليل، أي إن أمكن لمدة على الأقل 10 ساعات أو 12 ساعة، ثم يحلل الدم. أو ممكن أيضا أن يعمل هذا الفحص بعد أن يكون الشخص قد أكل بساعتين، ولكن النتيجة تختلف. إذا كان لم يأكل لمدة 10 أو 12 ساعة، لا يجب أن يكون السكر أكثر من 110 ميليغرام في 100 سنتيمتر مكعب من الدم. وإذا كان بعد ساعتين من الأكل يكون أعلى من ذلك، مثلا لا يزيد عن 140 أو 160. أما درجة ارتفاع السكر فهي تقرر أيضا درجة خطورة المرض. الأعراض التي تجعلنا نشتبه في وجود السكر هي هذه: الشخص يشعر بعطش كثير ويصنع كمية كبيرة من البول نهارا وليلا. فإذا لاحظ الشخص أنه يعمل كمية كبيرة من البول، لا أقصد أنه يذهب مرارا، لأن الكبار في السن يذهبون مرارا بسبب أسباب أخرى مثل البروستاتا، ولكن إذا كانت كمية البول يوميا كبيرة جدا ويصحبها عطش، وخصوصا إذا صحبها أيضا نقص في الوزن وشعور بالضعف، فإن الطبيب سيشتبه في الحال في أن هذا الشخص عنده مرض السكر ويقوم بالتحليلات. والعلاج يتكون من إعطاء أدوية. في الصغار عادة يحتاجون إلى الإنسولين، وأحيانا الكبار أيضا، ولكن هناك حالات يمكن علاجها بأقراص من الأدوية يتعاطاها الشخص في وقت معين بعد الطعام. خطورة السكر هي في أنه قد يؤثر على القلب، يؤثر على العينين. كثيرون من الكبار في السن المصابين بالسكر والذين لا يعالجونه علاجا جيدا يصابون بالعمى. وأيضا خطورة على القدمين، إذ تحصل غرغرينة أي تسمم، وأحيانا يضطر الجراح إلى قطع جزء من الرجل. هذا كله يعلمنا درسا مهما: لا تتهاون في موضوع السكر، ونحن نرجو لك من الله الصحة الجيدة.
0: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية.

0: اهلا بيكم اهلا بيكم، مبسوطين اكون معاكم في برنامج قلب عابد. هللويا، الرب صالح، الرب صالح. مبسوطين جدا نكون مع بعض ونسبح الرب ونقضي الوقت ده مع بعض، واحنا بنرنم وبنصلي وبنقرا الكتاب المقدس وبنفتح كلمته وبنعرف الرب اكتر وبنقرب منه اكتر. فوقت جميل، ويعني حط في قلبك كده ان الرب النهارده مرتب لينا مائده، يعني مرتب ليا وليك مائده، يعني زي ما الكتاب بيقول كده ترتب لنا مائده تجاه مضايقينا، يعني تجاه عدو الخير اللي بيبقى عايز يسلب فرحتنا وعايز يسلب الخير وعايز يسلب كل بركه. الرب عايز يباركنا وعايز يرتب لينا مائده. انا عايز ارحب بامير. اهلا بيك يا امير. مبسوطين جدا ان انت معانا.
1: انا اكتر بجد، شكرا.
0: اول مره تكون معانا في برنامج قلب عابد، وفي اسم يسوع ما تكونش اخر مره، يعني عايزينك تكون موجود معانا كتير، يعني تكون موجود معانا وبنبقى بنستمتع مع بعض بالعزف وبالترنيم. فشكرا ليك يا امير ان انت استجبت الدعوه وكنت معانا النهارده. وانا عايز في البدايه كده نبتدي نبص بصه على مزمور عارفينه كلنا، هو مزمور 23 اللي كنا يعني اللي كنت بقرا لكم منه ايه دلوقتي. يعني مزمور معروف لناس كتير، ممكن ناس تانيين ما تكونش عارفاه او تكون ما قرتوش كتير، بس تعالوا نبص عليه مع بعض. مزمور 23، مزمور 23 كتاب بيقول كده: الرب رعية فلا يعوزني شيء، الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، دي الآية اللي كنت ابتديت بيها الحلقة بتاعتنا. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، يعني أشجعك تقول الآية دي على نفسك: ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. يعني إيه رتب قدامنا مائدة؟ يعني يجهز لنا وليمة. الوليمة دي فيها بركات روحية اللي هي حضور الرب وتعاملات الرب معانا، وده المقصود بيها. فترتب قدامي مائدة يعني يرتب لينا بركات كتير جدا جدا جدا روحية تجاه مضايقية. يعني إيه؟ يعني كملوا إن يعني بالعند في اللي بيضايقونا، ومين اللي بيضايقنا؟ هو إبليس. كملوا إن بقول إيه؟ بالعند في إبليس الرب بيرتب ليا وبيجهز ليا بركات روحية. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. بعد كده بنقول إيه؟ مسحت بالدهن رأسي، كأسي رايا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. شجعك افتح الكتاب المقدس مزمور 23، يعني عشان تفتح المزامير افتح على نص الكتاب المقدس بالظبط. يعني لو انت معاك الكتاب المقدس الورقي افتحه على نصه كده، تلاقي نفسك بتفتح على المزامير. افتح على مزمور 23، مزمور لداود، وقول الكلمات دي معانا وقراها معانا: الرب رعية فلا يعوزني شيء، وفي مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. يا رب انت تعالى النهاردة ترد نفوسنا، عدد ثلاثة: يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. يعني من أهم الأمور اللي تميز العبادة المسيحية والحياة المسيحية إن أنا مش بروح لسبيل البر بمجهودي، لكن بروح لسبيل البر بسبب إن الرب هو اللي بيهديني لي، يهديني إلى سبل البر. إزاي؟ من أجل اسمه، من أجل اسمه. ولو أنت أو أنتي سرت في وادي ظل الموت لا تخاف شر، ليه؟ لأن في فرصة، لأن الباب مفتوح، لأن الباب مفتوح. لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي، وفي فرصة ليا أن أنا أرجع ليك النهاردة. في فرصة لينا كلنا ان احنا نرجع للرب. في فرصة لينا ان احنا نرجع للرب. إيمان.

شوية قول يا رب أنت راعي ليا، أنا محتاج لك يا رب أن أنت ترد نفوسنا، ترد نفسي رب النهاردة، ترد نفسي يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ورب إحنا ماشيين في حتة مليانة خوف يا رب، ومليانة ألم ومليانة تعب، وبعدنا عنك جدا يا رب، لكن النهاردة تهدينا إلى سبل البر من أجل اسمك يا رب. النهاردة تهدينا إلى بابك يا رب المفتوح، إلى باب الرب المفتوح يا رب. النهاردة تهدينا يا رب إلى بابك المفتوح، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ترتب مائدة تجاه مضايقينا، ترتب لينا مائدة رب النهاردة، ونشوفك يا رب، نشوفك يا رب، نشوف عظمتك يا رب، نشوف محبتك يا رب، نشوف صلاحك يا رب. قد ايه انت اله عظيم، قد ايه انت اله صالح، قد ايه انت اله حنان رحيم يا رب. انت صالح جدا، انت صالح جدا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا، تحمل الخير لينا. تهدينا الى سبل البر، تهدينا الى سبل البر. صالح أنت، صالح أنت، صالح أنت، صالح.

0: هاليلويا. قلنا كتير قبل كده صالح يعني ايه؟ صالح يعني يحمل الخير لينا. كلمة صالح يعني الله يحمل الخير لينا، الله يحمل الخير لينا. علشان كده ينفع النهارده واحنا بن بن بنصلي وبنرنم وفاتحين المزمور 23 قول كده: يا رب انت تحمل الخير لينا، انت تحمل الخير ليا، انت تحمل الخير ليا. الرب مش بيحمل لينا الشر، الرب مش بيحمل لينا الكره، ولا بيحمل لينا ان هو عايز ينتقم مننا او ان الرب عايز يأذينا، لا خالص. الرب بيحمل الخير لينا. عشان كده بينفع ان احنا نقول مع كاتب المزمور ايه: الرب رعية فلا يعوزني شيء. الرب يحمل الخير ليا طول الوقت، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف، زي الراعي اللي بيهتم بالخراف، فالرب بيهتم بيا زي الراعي اللي بيهتم بالخراف. طب الراعي بيحمل ايه في قلبه للخروف بتاعه؟ بيحمل ليه حماية، وعايز يأكله وعايز يشربه وعايز يكبره. فنفس الفكرة بالنسبة لنا، الرب راعي لينا، الرب راعي لينا فلا يعوزنا شيء. يعني وفي مراعي خضر يربضنا، وإلى مياه الراحة يوردنا. فالرب عايز ياخدنا لمياه الراحة، الرب عايز يهدينا، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. مش عارف يا أمير إيه رأيك في المزمور ده؟ عندك أي تعليق عليه؟ عندك حاجة تحب في تأمل تحب تقوله لنا فيه؟
1: أنا أصلا كنت عايز أرنم تنميت لأن رحمتك قد عظمت. الفكرة برضو الرحمة، وأن الله راعي لينا، وأن الله رحمته بتسع الكل، حتى لو إحنا كنا بنغلط، حتى لو إحنا كنا بنعمل أي حاجة، حتى لو إحنا بعيد، الله على قد ما هو عادل بس هو برضو رحيم، كله محبة كله صلاح يعني.
0: أيوة الترنيمة دي جميلة، بتقول إن رحمتك قد عظمت فوق السماوات. يعني رحمتك عظيمة جدا فوق، يعني عظمت فوق السماوات. فاحنا على قد رحمتك على قد ما احنا بنيجي بثقة، يعني على قد ما في رحمة كتير على قد ما انا باجي بثقة عند الرب، لان انا عارف ان الرحمة كثيرة جدا. فترنيمة جميلة، تعال نقولها معاك يا امير، يلا بينا.

0: يعني حته جميله قوي. انت عارف دي كمل عزف يا امير، يعني في الحته دي في مزمور 57، يعني في مزمور 57 عدد 10، مزمور 57 عدد 10 بيقول ايه؟ عشان رحمتك قد عظمت الى السماوات، يعني رحمتك عظيمه جدا تصل الى ايه، يعني ايه تصل امتدادها الى الحجم وسعه السماوات، والى الغمام حقك، عشان رحمتك العظيمه دي يا رب احنا بنقول لك ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك. عايزين مجدك يغطي الارض، وانا من هنا واحنا بنصلي بقول يا رب انا عايز مجدك يغطي حياتي، وانا بقول كده انا مش خايف ليه، علشان رحمتك كبيره، فانا بطلب كمان انه بطلب حضور الرب، وبطلب ان الرب يغطيني واكون في تحت ايدين الرب وفي حضور الرب، وانا مش خايف اقرب من الرب ليه، علشان رحمته عظيمه، يعني فلان رحمتك قد عظمت الى السماوات والى الغمام حقق، عشان كده ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك. بعد كده كنا بنقول له ايه، احنا ما شفناش حد زيك بقى، ليس اله غيرك، لم ترى عين مثلك، يعني احنا ما شفناش حد زيك، ما شفناش حد زيك فعلا، ما شفناش حد زيك. هاليلويا، لان رحمتك قد عظمت الى السماوات والى الغمام حقق. مزمور 57 عدد 10، ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك. هاليلويا هاليلويا. النهاردة كنا كاتبين إن عنوان الحلقة إن باب ربنا مفتوح دائما، يعني باب مفتوح دائما، يعني كتير بنفتكر إن باب ربنا ممكن يتقفل في وشنا احيانا كتيره، ممكن بسبب ان احنا بنغلط، رب بنيجي نتوب عند ربنا، عند يعني بنتوب لربنا ونقول له خلاص مش هنعمل الحاجه دي تاني وبرجع اعملها، او ان انا بعمل حاجات كتيره قوي وحشه في حياتي فبفتكر ان باب ربنا مقفول قدامي. لكن اللي عايزين نقول النهارده في الحلقه بتاعتنا ان باب ربنا مفتوح دايما، باب ربنا مفتوح دايما، وعندنا شوية أفكار كده عايزين نقولها معاكم. يعني ليه بنقول إن باب ربنا مفتوح دايما؟ يعني زي ما كنا بنقرأ في المزمور، عشان الرحمة الكتيرة، عشان الرحمة الكتيرة، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات، عشان الرحمة الكتيرة جدا ديت، فبابك مش بيتقفل قدامنا. يعني فأنا دايما بفكر نفسي كل يوم الصبح ان انا عندي رجاء في ربنا، وان باب ربنا مش مقفول قدامي، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما بينادي علينا، ان هو دايما يعني عايزنا نقرب منه. فعشان كده بنقول باب ربنا مفتوح دايما لينا، باب ربنا مفتوح دايما لينا. عندك تعليق على الأمر ده يا أمير؟ عايز تقول حاجة؟
1: لسه جاية دلوقتي قدامي، اللي هي آية في مزمور 66، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني، برضو مرتبطة اللي هو ها أنا واقف على الباب وأقرع، فاهم؟ اللي هو أيا كان إحنا ما بنبعد وأوقات كتير مش بنبقى قريبين، بس هو واقف وهو مستني، وحتى لو إحنا مش بنتكلم معاه هو رحمته مش بتبعد عننا أبدا. يعني
0: جميلة الآية اللي انت بتقول، ممكن تقرها لنا يا أمير؟
1: مبارك الله الذي لم يبعد.
0: بالراحة كده عشان اللي بيتفرجوا علينا يلحقوا يفتحوها، ولنا الشاهد بتاعها.
1: مزمور 66 وعدد 20، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني.
0: مبارك
1: الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني، يعني ما ادانيش وشه التاني أو ما وراش وشه بعيد كده عني، وبرضه ستيل بيسمعني.
0: جميلة الآية دي، مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. تعالوا نقولها مع بعض، دي في مزمور 66 عدد كام يا أمير؟ عدد
1: مزمور 66
0: عدد 20. مظبوط. مبارك الله، يعني أنا بسبح الرب بامتنان القلب، هي دي مبارك الله. مبارك الله، بسبحه بشكره، بشكر الرب، بشكر الرب الذي لم يبعد صلاتي، الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. ينفع نكررها، كررها في قلبك. آية جميلة قوي، أشكرك أمير عليها. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. عايز أشجعكم لو في حاجة كده إيه لمست معاك، كررها، كررها تاني، قول كده مبارك الله الذي إيه الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني، ولا رحمته عني. باب مفتوح، باب الرب مفتوح لينا طول الوقت.
1: الترنيمة بتقول لا، لأنك مت لأجلي ولأنك حملت عاري أنت عمرك ما تبعد. تعالى كده نقولها سوا.
0: أمين. يلا.

0: هاليلويا هاليلويا هاليلويا. للمنتهى أحببتنا يا رب، للمنتهى أحببتنا. طيب، عايز أفكر معاكم كده في كم فكرة تخص العبادة المسيحية، وإيه الحاجات اللي بتميز العبادة المسيحية. ففي تعريف كده أحب أقوله معانا، يعني نفكر فيه مع بعض. يعني جملة كده بتشرح إيه هي العبادة المسيحية. بتقول كده: العبادة المسيحية هي استجابتنا لله الذي دعانا، استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لنا الطريق بيسوع، والتقرب لله بيسوع، يعني التقرب لله من خلال عمل المسيح بكل الحب والمخافة في منظومة حياة متكاملة، سرا وجهرا في علاقة حية عارفة مريدة سائرة نحو الاتحاد به. التعريف ده قاله الأخ مار فايز في واحدة من مدارس العبادة اللي هو كان بيقدمها، بس تعريف رائع جدا جدا جدا. والحقيقة يعني في باقي للتعريف ده، بس أنا يعني قلت أركز على الجزء ده النهاردة في الحلقة بتاعتنا. فده تعريف، يعني أحد التعريف اللي بتشرح لنا العبادة المسيحية. الحقيقة العبادة المسيحية صعب إن احنا نحطها في تعريف واحد، لأن هي الموضوع كبير جدا وعميق جدا وفي تفاصيل كتير قوي. لكن احنا بنحاول نبص على الأمر من زوايا مختلفة علشان نفهم ايه الـ الأساسيات بتاعة العبادة المسيحية. فأهم أساس في العبادة المسيحية ان احنا بنستجيب لنداء الإلهي. عشان كده يعني الأخ مير فايز بدأ بجملة: هي استجابتنا لله الذي دعانا. يعني إيه اللي بيحصل؟ يعني أنا إنسان خاطي وبعيد عن الرب. الحقيقة إحنا ما عندناش القدرة على أن إحنا ناخد زمام المبادرة، ما عندناش هذه القدرة أن أنا أقول إيه يلا بينا هروح لربنا وهعمل له شوية حاجات علشان أرضيه وهصلي له شوية صلوات لا، هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع أن هو اللي بينادي علينا، وإحنا بسبب النداء ده بنتحرك كاستجابة للنداء الإلهي. فالرب من زمان يعني في كتاب، وده يعني ده اللي بنشوف في الكتاب المقدس، ان الرب طول الوقت بينادي علينا، طول الوقت بينادي علينا. واكبر ندى علينا هو في المسيح، يعني في التجسد. هو لما المسيح تجسد علشان خاطر ينادي علينا، يعني علشان يقول لنا مين هو الله، وعلشان يعرفنا محبة الله لينا، وعلشان يفدينا ويخلصنا ويفتح لينا الطريق عشان نقرب من الرب. ما كانش ينفع نقرب من غير ما الرب بيفتح لينا باب الرحمة اللي ظهر في تجسد المسيح. أو فعشان كده بنقول ان العبادة المسيحية ايه، يعني التعريف ده بيقول كده: هي استجابتنا لله الذي دعانا وفتح لينا الطريق بيسوع. فعمل المسيح فتح لينا الطريق. فتح لنا الطريق ازاي؟ ان انا عن طريق المسيح ابتديت اعرف الله بيفكر فينا ازاي، وابتديت اعرف مين هو الله، وابتديت اعرف اقرب. وبسبب موت المسيح وفدائه ابتدت خطيتي ما تفصلنيش عن ربنا. طب لو ما فيش عمل المسيح وما فيش النداء الالهي ده، ما نقدرش نقرب مننا لنفسنا كده، يعني ما نقدرش نروح نخترق ربنا ونقرب منه غصب عنه. يعني ده احنا لو في رئيس دولة او ملك او كده ما نقدرش ندخل له الا لما هو يسمح لينا ان احنا ندخل، وما نقدرش نعمل كده. وما فيش حاجة نقدر نرشي بيها ربنا، يعني اعمالنا الكويسة مش سبب ان ربنا يفتح لنا باب الرحمة. لا، هو بيفتح لنا باب الرحمة عشان محبته. فاحنا أعمالنا الكويسة مش قصادها إن ربنا بيرحمنا أو بيحبنا. صلواتنا مش قصادها الرحمة والمحبة. وأي حاجات أمور بنعملها على الأرض، حتى لو أنت بتدي مثلا من فلوسك، حتى لو أنت بتعمل حاجات كويسة، الأمور دي مش هي اللي تخلي ربنا يفتح باب رحمته ليك. وتعالوا نفكر فيها كده بشويش. ربنا يعني يعني مش انرجي، مش محتاج ان انا اعمل له حاجات حلوه فترضيه عشان هو كان كان كان يعني كان زعلان فانا برضيه بحاجات كويسه. لا، ربنا اكبر من كده بكتير، ربنا اكبر من كده بكتير. طب ايه الوضع؟ الله هو اللي اتحرك الينا، الله هو اللي اتحرك الينا وبسبب ضعفنا وبعدنا ارسل لنا ابنه، وبسبب احتياجنا ارسل لنا ابنه. عشان كده التعريف بيقول كده، العباده المسيحيه هي استجابتنا لله الذي دعانا، هو اللي نادى علينا وفتح لينا الطريق بيسوع. ولما جاء نقرب، انا بقرب بسبب رحمه ربنا اللي ظهرت في عمل المسيح. فده امر مهم. ولما باجي اقرب انا مش بقرب ان انا بدي ربنا شويه ترانيم او ان انا اصلي له شويه صلوات برضو
1: واعمال
0: او اعمال، لا، الفكره مش في كده، ان انا باجي بستجيب ان انا اجيب كل حياتي عند ربنا، اقول له انت تستحق انك تكون ملك على حياتي، وانا جايب كل حياتي علشان تبقى تحت امرك. التركيبه دي هي اللي بتشرح لينا ايه هي العباده المسيحيه. واي مفاهيم مختلفه ممكن تلخبطنا شويه، يعني لو انت فاكر ان انت اللي هتروح لربنا بمجهودك، لا، ربنا هو اللي فاتح السك. لو انت فاكر ان انت هتروح تقرب من ربنا علشان اعمال كويسه، لا، مش هي كده، ده رحمه ربنا ومحبته اللي ظهرت في تجسد وموت المسيح وصلبه وقيامته، هو ده اللي فتح لينا السك. أحد التعريف التاني برضو جميل قوي، بيقول كده، العبادة المسيحية هي لقاء بين الإنسان من جانب وبين الله في المسيح. يعني بين، هي لقاء، يعني هي مقابلة، هي علاقة بين الإنسان من جانب وبين الله. بس إزاي بقى؟ في المسيح، من خلال المسيح، بواسطة المسيح، عن طريق عمل المسيح. عشان كده احنا دايما في كل ترانيمنا بنقول ان احنا مش عشان حاجة كويسة فينا، لكن علشان احنا خطايانا اتغفرت واتغطينا بسبب عمل المسيح. وهو ده اللي بنقوله، ايه؟ ان دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. يعني هي دي الجملة ديت، ازاي دم المسيح يطهرنا من كل خطية؟ لان انا جاي بأؤمن بعمل المسيح وفدائه وخلاصه ليا، فبالتالي انا الله بيشوفني من خلال عمل المسيح، الله بيشوفني من خلال عمل المسيح. فدي فكرة مهمة جدا، يعني محتاجين ان احنا نبقى مستوعبينها واحنا جايين في العبادة المسيحية. ومحتاجين نفهم ان العبادة المسيحية هي علاقة بيننا وبين الله، هي علاقة بيننا وبين الله، والعلاقة دي علاقة حب، علاقة حب، مش علاقة منفعة. يعني مش علاقة منفعة، يعني أمر بيبوظ لنا دماغنا يا أمير. وقول لي إيه رأيك لما تبقى فاكرين إن أنا هروح أدي ربنا شوية صلوات فهو هيقوم يباركني ويحبني.
1: يعني شايف وانت بتتكلم كده امثله كتير في الكتاب، حتى ان الله عمره ما اختار الناس اللي هي كانت بتقدم اكتر ما هو اللي كان يعني عايزهم، فاهم؟ حتى برغم الشر او برغم الفساد، لكن هو كان شايف ان قلبهم ده هيستخدمه، زي مثلا داود برغم مثلا ما هو كان عامل حاجات وخطايا، بس الله قال لي ان قلب داود هو اللي انا عايزه، قلب داود ما فيش قلب زيه، فاهم؟ أشعياء الله جه وظهر له وهو بذاته وقال له إيه؟ قال له أنا يا رب ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس. فهي مش بالأعمال خالص، هو على حسب القلب وعلى حسب اللي أنا الله شايف فيه إيه. الله واخدني برحمته، هو شايفني من خلال المسيح، مش شايفني من خلال أعمالي أبدا.
0: بالضبط، فهي هي دي الفكرة اللي احنا محتاجين النهاردة إن احنا نستوعبها وندركها، وعايزين نشوف ربنا شايفنا ازاي. يعني ربنا شايفنا ازاي النهاردة، وبما ان ربنا هو اللي بينادي فاذا ده ضمانة ان الباب هيفضل مفتوح. يعني طول ما احنا فينا نفس على الارض وموجودين على الارض فباب ربنا مفتوح ليا وليك. ليه؟ لان الموضوع مرهون على عمله هو، على الحاجة اللي قدمها هو. فده اللي يخلي الباب مفتوح دايما، لان لأن المسؤول عن الأمر ده هو الأمر إن هذا الباب يظل مفتوح دائما ليك ولي. فدي فكرة مهمة جدا، وهي يعني مش علاقة منفعة، فأنا مش بروح أدي ربنا شوية ترانيم وأقرأ في الكتاب فبالتالي هو بيبقى كان زعلان وبعد كده بقى فرحان فيبدأ يباركني. لا، هي مش كده خالص، لكن هي علاقة حب، علاقة حب. فأنا بقرب من ربنا، وكل ما أقرب من ربنا أنا بشوفه بطريقة أفضل. لما بقرأ في الكتاب أنا بشوفه بطريقة أفضل، لما بصلي، لما برنم، فعنية بتتفتح فبشوفه بطريقة أفضل، فأبقى برنم له أكتر وبسبحه أكتر وبشوفه عظيم فأعظمه أكتر، وألا نفسي إن أنا بحبه وبتعلق بيه وبعايز أقضي وقت معاه أكتر، فده يخليني أشوفه أكتر من الأول. فالموضوع موضوع إيه؟ موضوع إن إحنا كل ما عنينا تتفتح كل ما العبادة تصير أقوى، ولقى نفسي إن أنا لما بقرب من ربنا أنا بكره الشر أكتر، فبقى أنا مش عايز أغلط علشان مش عايز أبعد عن ربنا ومش عايز أفقد إن ربنا موجود في حياتي. لو إحنا بنقول أي كلام صعب أو مكلكع أو في حاجة مش مفهومة، أرجوك أو أرجوكي اكتبوا لنا في الرسائل، في كومنتات أو في على الصفحة، ابعتوا لنا في رسائل لو في حاجة مش واضحة، حاجة مش مفهومة، حاجة في اعتراض عليها، أو في حاجة بتتفقوا معانا فيها يعني، أو لو عندكم برضو تعريف مختلف للعبادة المسيحية. فإحنا نحب جدا نكون بنتواصل معاكم. فالعبادة المسيحية هي علاقة حب، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة، العبادة المسيحية هي علاقة حب وليست علاقة منفعة. ولو انت متصور ان العلاقة بيننا وبين الرب هي علاقة منفعة، فانا اعتقد ان انت يعني مش فاهم ربنا كويس، او يمكن تكون عندك صورة مغلوطة عن مين هو الله، الله العظيم القدير اللي هو مش محتاجنا يعني، هو كامل في ذاته بدوننا. فلو احنا ما رنمناش ولا عظمنا ولا سبحنا، الله كامل بدوننا، فهو مش محتاج الترانيم بتاعتنا ولا الصلوات، لكن احنا اللي محتاجينه. وهو من محبته فهو بينادي علينا عشان نشوف محبته، عشان نمتلئ بمحبته. فأتمنى يحصل كده تعديل لفكرة لمفهوم العبادة المسيحية في ذهننا، وتعديل للصورة الذهنية عن مين هو الله. عندك ترنيمة تحب ترنمها لنا أمير؟
1: ممكن نقول كده رفع النقاب ونشكل حاجة.
0: أمين، يلا بينا.

0: هاليلويا هاليلويا. جملة تانية جميلة مش عارف انا قلتها ولا لا، بس يعني هقولها تاني احتمال اكون مقلتهاش. برضو يعني احد الجمل المفتاحية للعبادة المسيحية تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وانما هي تجاوب مع ما عمله لاجلنا وما زال يعمله. دي موجودة في كتاب الاقتراب الى الله. اقولها تاني، تقول كده: عبادتنا لله ليست شيء نفعله له، وإنما هي تجاوب مع ما عمله لأجلنا وما زال يعمله. عشان كده احنا في كل الترانيم بتاعتنا بنتكلم عن محبة الله، وإن احنا بنقرب وبنعبد وبسبب إعلان محبة الله لينا. يعني محبة الله لينا هي اللي خلتنا نعرف نقرب ونعرف نحبه. ويعني في آية جميلة بتقول: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. والآية دي أحيانا التفسير بتاعها بيقول إن احنا كمان نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. احنا عرفنا أصلا يعني إيه محبة بسبب إن الله أحبنا الأول. احنا في طبيعتنا شر، يعني طبيعة الإنسان شريرة، طبيعة الإنسان هي الأنانية، طبيعة الإنسان هي الكره. يعني احنا شايفين العالم بيقطع في بعضه ازاي، لكن بسبب ان الله بيبين محبته لينا، فده بيخلينا عندنا القدرة وعندنا السبب وعندنا الدافع ان احنا نعرف نحب. فاحنا بنعرف نحب بسبب ان هو حبنا، وبنعرف نحبه بسبب ان هو حبنا. ما عندناش اي قدرة ان احنا نعمل فعل المحبة ده الحقيقي، فعل المحبة الحقيقي، بدون إعلان محبة الله لينا. عشان كده إن عباداتنا لله ليست شيء نفعله له، وإنما هي تجاوب مع ما عمله لأجلنا وما زال يعمله. فأمر واضح، يعني أمر واضح، عايز تدخل في علاقة حية مع ربنا، ثق تماما ان الله بيحبك، وصلي وافتح قلبك للرب وقول له: يا رب انا قلبي اللي مليان شر ينفع النهاردة ان انت تغسله بمحبتك. ونلاقي ان الكتاب واضح، يعني بيقولك ايه هانز، يعني الآية اللي كان امير بيقولها لنا: هانز واقف على الباب واقرع. يعني الرب واقف على الباب بيقرع. تعالوا نقرأ الآية دي، موجودة في رؤية 3:20. آية جميلة، أنا أحب نقراها مع بعض علشان تبقى فاكرها وتبقى عارف إحنا يعني الآية دي مكانها فين. رؤية 3، سفر الرؤية ده آخر سفر في الكتاب المقدس، صح 3:20. آية جميلة بتقول كده، يعني الرب بيقول لنا كده: هأنذا واقف على الباب إيه وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، يعني يفتح لي باب حياته. طبعا دي تعبيرات مجازية، لأن احنا كنا بنقول من شوية إن باب الله مفتوح. فهي الاتنين تعبيرات مجازية. معناها ايه؟ معناها ان الطريق لله مفتوح، ان الطريق لله مفتوح. فانت ينفع النهاردة تقوم من مكانك وتسلك في الطريق ده ناحية ربنا. فالكتاب بيقول كده: هأنذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، هي دي العبادة المسيحية.
1: علاقة.
0: إيه العلاقة بالضبط؟ عايز تقول إيه؟ قول لنا.
1: جي بالي اللي هي في رومية 12:1: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. فهم اللي هو بقدم كل حاجة عنده، هي دي العبادة، هي دي اللي أنت كنت بتكلم فيها.
0: أيوه بالظبط. فهي العلاقة، هي العلاقة
1: بالظبط.
0: فهو ده هو ده الامر المهم. انا ذا واقف، معلش نرجع تاني للرؤيه، رؤيه 3 عدد 20، رؤيه اصحاح 3 عدد 20، انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب. يعني لازم تاخد اكشن، لازم تعمل حركه، تصلي، تركع على ركبك النهارده، تصلي، تطلب الرب، ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. فالرب بيسعى ان هو يكون في علاقه معك، يسوع بيسعى ان هو يكون في علاقه معك، علاقه حب، علاقه حب. هو عايز يوريك محبته، وعايز يغير لك حياتك، عايز يغفر لك خطيتك، عايز يملاك بحضوره، عايز يشفيك من جروح الماضي، وعايز يشفيك من الفشل، عايز يشفيك من الفشل. باب ربنا مفتوح دايما، الباب مفتوح دايما لينا. تعال نقول الآية تاني مع بعض، رؤية 3 عدد 20، هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أتعشى معه وهو معي، دي هي دي العبادة المسيحية. يعني إيه؟ يعني علاقة حب، يعني علاقة حب. مين اللي بيبادر؟ ربنا هو اللي بيبادر. إيه الطريق؟ الطريق هو المسيح. من غير عمل المسيح مش هيكون في طريق بيننا وبين ربنا. فعايزين النهاردة نقول لرب، إحنا جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين نستجيب للنداء بتاعك، جايين يا رب نفتح الباب او ندخل من بابك، يعني ايا كان الكلمه اللي ايه اللي انت لمست قلبك. يعني جايين النهارده ناخد خطوه ناحيتك. تعالوا نصلي دقيقه، نقول يا رب احنا جايين ناخد خطوه ناحيتك، جايين ناخد خطوه ناحيتك يا رب، جايين ناخد خطوة ناحيتك يا رب، وبالنادي يا رب عليك زي ما انت بتنادي علينا، احنا كمان يا رب بالنادي وعايزينك، احنا كمان يا رب عايزينك. في ترنيمة جميلة بتقول بعترف قدامك يا يسوع المسيح اني ما استحقش دماء الذبيح، سالت علشاني والصليب فداني. تعالوا نقول الترنيمة دي، احنا خلاص بنختم وقتنا.

النهاردة نفتح رب أبوابنا ليك يا رب، قلوبنا ليك. شكرا ليكم، مبسوطين قوي ان احنا كنا معاكم النهاردة في برنامج قلب عابد. نشوفكم الأسبوع الجاي بنعمة الرب.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عتتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عتكون 9775 9775.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: حلقتنا لهذا اليوم بعنوان تعلق المرأة العربية بالأوهام والخرافات في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن قراءة كلمة البخت أو معرفة الحظ أو إجراء القرعة بين الناس، فتتردد على ألسنتهم الأمثال الشعبية مثل الدنيا حظوظ، وقيراط بخت ولا فدان شطارة، إيمانا منه بالحظ. فهم ينسبون إليه ما يحدث لهم في حياتهم ويقررون واقعهم، ويلجؤون أحيانا كثيرة لاستطلاع مستقبلهم في طرق عدة.

عزيزتي، إن أنواع قراءة الحظ قد تظهر في قراءة الكف أو حظك اليوم، وقراءة كتب أسرار الحظ والنجوم، أو قراءة فنجان القهوة وضرب الودع وفتح المندل وغيرها. إن التجربة الشخصية تحدد إذا كان صاحب التجربة ذا حظ سعيد أم سيء، وما يراه شخص حظا سعيدا قد يراه آخر تعاسة وشقاء، وكذلك العكس. نادرا ما نسمع ناجحا ينسب نجاحه إلى الحظ، وكثيرا ما نسمع فاشلا ينسب فشله إلى الحظ. لقد وهب الله لكل إنسان عقلا وقدرات ومواهب ويدين ليعمل بهما برضا، حتى لا يأكل الإنسان خبز الكسل، بل من تعب يديه يأكل ويشبع ويشكر الله.

0: التقى برنامج المرأة اليوم مع السيدة الشابة سهى الياس. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. سؤالنا المعتاد اللي منحب نسأله لمحة عن حياتك.
1: في الحقيقة أنا متزوجة الآن صار لي حوالي 6 سنين وعندي طفلة صغيرة عمرها كمان 4 سنوات. درست أنا التحاليل البيولوجية وهذا من حبي دايما كان للعلوم وللتجارب وللشغلات العملية في الحقيقة، وللأسف ما قدرت أني أشتغل بتخصصي، مشان هيك التجأت للتدريس، لقيت أني بستمتع أكتر أني أدرس، وصل لي بدرس أنا حوالي 10 سنوات في مدرسة خاصة بدرس طبعا في مجالي اللي هو الأحياء والكيمياء.
0: يا ترى برأيك الشخصي ليش في ستات أو شابات بلجأوا بيسعوا وراء هاي التجارب أو الأعمال؟
1: برأيي أنا دايما بشعر وأظن الكل بوافق معي إنه النساء إجمالا عاطفيين أكتر من الرجال بتعبيرهم بمواقفهم وتعاملهم مع الأمور، فدايما بحس في رغبة عندهم بحاولوا يشبعوها بأمور كتيرة لهاي الناحية العاطفية. يعني واحدة منهم بحس اللي هي اللجوء للفنجان، بحبوا يعرفوا مستقبلهم، مين شريك حياتهم، شغلهم، علاقاتهم مع صحباتهم. فأظني إنه هذا هو الموضوع، الحاجة لإشباع هاي الرغبة العاطفية الموجودة عندهم.
0: يا ترى طب إيش هو البديل لهالحاجة هذه؟
1: في مرة قريت أنا قول كتير عجبني وبحسه إنه مزبوط، إنه الله هو خلق هذا الجسد وهذا الروح الموجود فينا، مشان هيك في جزء فينا ما بيشبعه غير روح الله. فأنا برأيي البديل هو إنه روح الله اللي لما بيسكن فينا بيسدد كل احتياج.
0: طيب إيش الوسائل للتغلب على هذا الفكر؟ يعني في ناس هم عايشين على هاي الطريقة وهي عبارة عن عادة بيمارسوها، سواء في الصبح أو خاصة الستات تجمع الجارات. أيوة. أو الصديقات مثل ما صار معك أنت، أو العصر أو أي وقت تاني.
1: زي ما قلت أنا بشعر إنه الفراغ اللي بيكون موجود إما بحياة الشابة والست هو اللي بيخلي الوحدة تبدأ تفكر بهاي الأمور، فطبعا ممكن إشي بيساعد إنه يملأوا هذا الفراغ بإشياء مفيدة.

0: كمان هذا الحل الأساسي بعتبر لهذه المشكلة، لأنه لما بكون روح الله ساكن فينا، حياتنا معه، شركتنا معه من خلال الصلاة، قراءة الكتاب المقدس ودراسة الكلمة، بيكون في فيها العلاج للأمور.
1: كمان ممكن هذه الأشياء ما بتخلصوا منها فجأة، يعني ممكن إنهم يتخذوا القرار مرة واحدة، بس تخلص منها ممكن يصير بالتدريج.
0: بالتدريج طبعاً، مش مرة واحدة.
1: الأفكار اللي حكيتيها كتير عملية للستات للشابات إنهم يطبقوها في حياتهم. وآخر سؤال بحب أسألك إياه، نصيحة بتقدميها لكل ست؟
0: الحقيقة أظن أحسن نصيحة ممكن أشاركهم فيها اللي هي مأخوذة من الكتاب المقدس، من فيليبي إصحاح 4 وعدد 6 و7، بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أظن السلام اللي هو من الله وحده بيحفظنا، بيحفظ أفكارنا، تصرفاتنا من أي تجربة ممكن تأثر على حياتنا.
1: في نهاية لقائنا ست سهى، منحب نشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا.
2: صديقتي، لقد آن الأوان لأن تتخذي قرارك الصائب لتحمي نفسك وعائلتك والمحيطين بك من كل هذه الآفات الاجتماعية التي لا تجلب سوى الدمار للإنسان والعائلة والمجتمع. ارفعي عينيك إلى السماء من حيث تأتي المعونة، من عند صانع السماوات والأرض والذي بيده كل سلطان وقوة. ربما تخافين من المستقبل وما وراءه، ولكن ثقي بالرب الرحيم الذي رحمته إلى الأبد. فنحن وإن كنا لا نعرف المستقبل، إلا أننا نعرف الذي بيده المستقبل كله وآماله وأحلامه. فلندخل إلى حضرته ضارعين أن يسمع صراخنا وصلاتنا فيحفظنا من كل شر وشبه شر. إليك عزيزتي ما يقوله الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس: وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدت من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: سلاح الحب برنامج بيناقش قضايا العنف، أخطر القضايا اللي بنقابلها اليوم كأفراد وأسر، مجتمعات ودول، واللي ممكن تدمر حياتنا. في سلاح الحب بنطوف ونشوف مع بعض حاجات كتير: الزجل، رأي الحكيم والأغنية، ومع جمعية المسالمون عائدون بنسمع القصة الواقعية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام
3: ورحمة السلام. الله، ازيك يا فتاوي؟
1: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يا أنسة مها.
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، في إيه بس يا فتاوي؟ ما أنا رديت.
1: رديتي؟ وهل ردك هذا ردا يا أنسة؟
3: جرى إيه يا فتاوي؟ ما الست ردت عليك يا راجل، ولا عايزة تقوم يعني تضرب لك تعظيم سلام؟
1: بدون سخرية يا أخي شراني، أنا أتكلم لمصلحتها كي تتعلم الصواب والرد الحق.
2: يا دي الصواب والحق اللي فلقتنا بيهم يا فتاوي، هو أنت يعني شايفني عيلة صغيرة قدامك؟
4: خلاص يا حبيبتي خلاص يا ما، كأنك مش سامع حاجة، ده احنا لسه بنبدأ اليوم وبنقول يا هادي خليه يعدي على خير.
2: ليه إن شاء الله؟ هو هيعمل لنا إيه يعني سي فتاوي؟
1: حقا ربما لا أستطيع أن أفعل شيئا يا أنسة، لكن الله هو المنتقم الجبار.
3: المنتقم الجبار ايه بس يا فتاوي؟ هو حصل ايه ليه ده كله؟ وبعدين كفاياك الرعب اللي بتعملهن ده بقى يا فتاوي.
4: اما انت يا فتاوي لازم تعمل من الحبة قبة.
2: ما يبقاش فتاوي لو ما عملش من الحبة قبة.
1: آه لو عرفتم قيمة كلامي لشكرتموني.
3: يا عم تليه، نشكرك على ايه؟ ده انت منكد علينا عيشتنا.
4: يا شراني يا شراني، الملف السعد يا راجل، مش كده ما يصحش.
1: الله يسامحك يا أخي شراني، ليتك تفهم كلامي قبل أن يفوت الأوان.
3: يفوت الأوان يفوت الزمان، ما تشغلش بالك أنت، خليك في نفسك وبس.
2: معاكي حاجة للصداع يا أمال؟ حاسة أن راسي هتنفجر.
4: ألف سلامة عليك يا ما، ثواني أشوف لك معايا حاجة في الشنطة. خدي يا حبيبتي واحدة من دي، هتبقي زي الحصار.
2: متشكرة يا أمال، تسلم إيدك.
1: من عملهم سلط عليهم.
2: قصدك ايه يعني بالكلام ده يا فتاوي؟
1: من يمسه الكلام سيفهم قصدي يا أنسة مها.
3: جرى ايه يا فتاوي؟ ما يصحش كده، هي يعني كانت عملت لك ايه بس؟
4: اخس عليك يا فتاوي، ده برضو بدل ما تقول لها سلامتك عيب عليك يا راجل.
1: الله الله، تحولتم كلكم الى حملان وديعة، وانا وحدي الذئب الشرس الذي لا يعرف الرحمه. يا سبحان الله.
2: خلاص يا جماعه، على عموم كتر خيرك يا فتاوي، عادي. هو انت يعني من امتى بتخاف على حد؟
1: لا حد ولا سب، اخاف واتعاطف مع من يستحق، من يخاف الله ويعمل بكلامه، اما امثالكم فلا يستحق الموده.
3: مش كفايه كده بقى يا فتاوي؟ انت مش ملاحظ انك زودتها قوي؟ ولا يعني سكتنا له دخل بحماره؟
1: حماره؟ لا حماره ولا نعجته، أنا ماشي من مجلس السوء هذا. السلام عليكم.
3: سكة السلامة يا أخوي.
0: سمعت القصة؟ يا ترى إيه رأي الحكيم فيها؟ السيد المسيح قال إنه لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، وإن دي سمة من سمات الأيام الأخيرة. إزاي حكيم المحبة تبرد؟
5: زي الأنهار والمية الموجودة حوالينا، بيكون ليها نبع ومصدر، لو نشف النبع المية هتنشف. كمان كل حب حقيقي فينا مصدره ونبعه محبة الله، فلما بتكون علاقتنا بالله علاقة سليمة هناخد من نبعه ونرتوي ونروي الآخرين، لأن دي هي أول وصية في الكتاب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وقريبك نفسك. يعني لما أحب الله هقدر أحب اللي حواليا.
0: لكن ايه حكيم اللي ممكن يقطع علاقة الحب دي بالله نبع المحب؟
5: علشان نشوف ازاي احيانا العلاقة بتتقطع، خلينا نقف شوية عند سؤال مهم سأله الله لأبونا آدم لما قاله أين أنت؟ فجاوبه أبونا آدم وقال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. كأنه بيقول لربنا الخطية خلتني في حالة ما تسمحش بأن يكون ليا معاك علاقة حب لأني عصيتك.
0: فعلا يا حكيم، الخطية بتدمر علاقتنا بالله القدوس، لكن اللي بفكر فيه ازاي الانسان بعد ما كان بيتمتع بحب الله الدافي ازاي يسمح بان العلاقة تنقطع؟
5: معظم الكوارث الكبيرة بدأت بإهمال أمور صغيرة. كم من حرائق بدأت بعود كبريت صغير، وكم من حوادث بدأت بمجرد إهمال لصيانة شيء صغير في الجهاز. كمان إبليس مش هيقول لي اقطع علاقتك بالله، أو مش هيقول لي ما حبش الآخرين، لأ، لكن الموضوع بيبتدي بخطوة إهمال وهيجرها الخطوة تانية لغاية لما أبعد عن نبع الحب.
0: مين فينا يا حكيم مش بيهمل أحيانا أمور صغيرة، سواء في علاقتنا بالله أو في علاقتنا بالآخرين؟ مش دي تبقى مبالغة شوية؟
5: الإهمال في حياتي مع ربنا هيقودني للانحراف، بالظبط زي اللي حصل للعبارة سالم إكسبريس اللي اتحطمت لما اصطدمت بصخرة كبيرة، وبيقولوا إن البوصلة كان فيها انحراف صغير قوي والأبطال ما خدش باله، لكن الانحراف الصغير خلى العبارة انحرفت عن طريقها وحصل الاصطدام المؤلم وكانت النتائج رهيبة. وكمان انحراف حياتنا عن ربنا بسبب إهمالنا في علاقتنا معاه غالبا هيخلينا ما نشوفش الحقيقة فتنشف حياتنا ونبعد عن نبع الحب.
0: ياه، قد كده الإنسان لما بيبعد عن الله يبقى عامل زي الشخص التايه؟ طب يا حكيم، هل في أعراض معينة بتظهر على الإنسان لما بيبعد عن ربنا؟
5: اسمعي كده الإنجيل وهو بيقول عن الناس اللي بتبعد عن الله: لأنهم محبين لأنفسهم غير محبين للصلاح، محبين للذات دون محبة الله. يعني بدل ما تكون في حياتهم محبة تقدر تدي وتضحي، لأ، صارت المحبة أنانية، كل تركيزها على الأنانية والشهوة وإزاي تاخد بدل ما تدي.
0: لكن يا حكيم، حضرتك قلت إن الخطية لما بتقطع علاقتي مع الله نبع الحب بتأثر على علاقتي بالآخرين وبتأثر على محبتي لهم، إزاي؟
5: هنا بفتكر سؤال تاني سأله الله لقايين اللي قتل أخوه لما قال له: أين أخوك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لما أنا نفسي علاقتي مقطوعة مع الله إزاي هقدر أحب أخويا وأدور عليه؟
0: لكن مشاعر الإخوة دي مشاعر كبيرة قوي، ممكن توصل لدرجة إنها تنقطع أو إن المحبة تبرد وتجف،
5: زي ما قال الإنجيل إنه في آخر الأيام هتبرد محبة الكثيرين. كتير من الإخوة مش هيكونوا قادرين يستحملوا بعض أو حتى يسألوا على بعض. اسمعي كده القصة اللي كتبتها الجرايد المصرية عن أسرة ماتت بالغاز ومفيش حد شعر بيها، ومرت أسابيع على الحادثة وبالصدفة اكتشفوا الكارثة. وهنا بيسأل المحرر في الجريدة: فين الجيران؟ هل مش عروش بالريحة؟ طيب فين الأهل والإخوة؟ طب فين الزملاء في العمل؟ طب فين زملاء الولد الصغير؟ القصة المؤسفة ديت حصلت في مصر في بلادنا الشرقية، أما عن حادثة تانية حصلت في أمريكا، أخ ساكن في نفس العمارة ما اكتشفش إن أخوه مات وصار هيكل عظمي غير بعديها بحوالي سنة ونص.
0: للدرجة دي حكيم المشاعر الطبيعية والمحبة بتبرد وتموت؟
5: واضح إن فطور علاقتنا بالله بيخلي الحب جوانا يبرد ويجمد ويخليني ما أشوفش أخويا ولا أشعر بيه، فصار الجفاء والقسوة هي لغة القلوب. فما أصدق كلمات الإنجيل اللي بتقول: إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ يعني لما ما يقدرش يحب أخوه اللي شايفه، إزاي هيحب الله اللي مش شايفه؟ عشان كده مفيش أحلى من الحياة اللي نبعها مصدر الحب واللي عايزنا ناخد منه وندي غيرنا، لأن الله حب.
6: يلي ما بتفكر ولا مرة في اللي حواليك ومركز على حالك وعلى نفسك، بص عينيك وإن شفت غيرك في حاجة ما تمد مرة إيديك. ليه قلبك معارف يحب؟ خوفي من الأسوأ عليك. مين اللي قال إن الحياة دي ليها طعم من غير اللي حواليك؟ حاول تكون حساس، لحم ودم ومشاعر، تلقى الحياة أم حنونة والحب طفل صغير بيجري عليك.

عزيزي المستمع، في نهاية حلقة اليوم من برنامج سلاح الحب طفنا وشفنا مع بعض الأغنية والزجل ورأي الحكيم، وعرفت القصة مع أصحابنا في جمعية المسلمون عائدون. نتمنى أنك تكون استمتعت معنا بالحلقة دي، ويسعدنا أن نعرف رأيك في موضوع حلقتنا اليوم. حتى لو كنت مختلف معنا في الرأي، منتظرين كتابتك لينا. بكتابتك لينا عندنا مطبوعات كتيرة وهدايا جميلة. اكتب لينا على العنوان اللي هتسمعه في نهاية البرنامج، وليك من أسرة برنامج سلاح الحب كل احترام وتقدير، وإلى اللقاء.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. نستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الثاني عشر. العون يا رب، فقد انقرض الأتقياء، زال الأمناء من بين البشر، كل واحد يغش صاحبه، يتكلمون بشفاه ماكرة وقلوب خادعة. أسكت الله كل الشفاه الماكرة وكل لسان متكبر، كل الذين قالوا نغلب بلساننا، الكلام نصيرنا، فمن يسود علينا؟ قال الله: من أجل الضعفاء المظلومين والمحتاجين الذين يئنون، أقوم وأحميهم من الذين يضايقونهم. كلام الله كلام نقي، كفضة منقاة في بوتقة، صفيت سبع مرات. أنت يا رب تحفظنا وتحمينا إلى الأبد من هؤلاء الناس. حين تكرم الرذيلة بين الناس، يتبختر الأشرار حولنا.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس، وهنرد على الناس اللي بتقول إن الإنجيل الصحيح أو الكتاب الصحيح هو إنجيل برنابا. فهنشوف مع بعض، هل الإنجيل الصحيح هو إنجيل برنابا؟ خلونا في البداية نعرف قصة إنجيل برنابا. إنجيل برنابا كتبه راهب إيطالي كاثوليكي اسمه فارمارينو، والشخص ده في الحقيقة اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي. وعلشان يدي مصداقية للكتاب اللي كتبه أو الإنجيل اللي كتبه، نسبه إلى برنابا صديق بولس الرسول في رحلاته التبشيرية. وفي الحقيقة إنجيل برنابا إنجيل مكتوب بوجهة نظر إسلامية، وده بيتوافق تماما مع الرواية الإسلامية. وشيء تاني مهم

إن إنجيل برنابا أساساً مكتوب باللغة الإيطالية واللغة الأسبانية، وده عكس الإنجيل اللي مكتوب باللغة اليونانية. مش بس كده، إنجيل برنابا عبارة عن 222 فصل، وده لا يتماشى تماماً مع الأناجيل الأربعة اللي بين إيدينا. والشيء العجيب إنه الإنجيل دوا إنجيل برنابا تم اكتشافه في سنة 1709 ميلادية، يعني من أول امبارح، مش من 2000 سنة، لما عثر عليه كرومر مستشار ملك بروسيا. وعلى الأرجح إن إنجيل برنابا اتكتب ما بين القرن الستاشر والقرن السبعتاشر. واضح قوي إن إنجيل برنابا هو تأليف بشري أو إنجيل مزيف. مش بس كده، مليان بالأخطاء اللي بتثبت إنه إنجيل مزيف، وهنشوف دوا مع بعض. والنسخة الوحيدة اللي تم اكتشافها بترجع للقرن الستاشر والسبعتاشر، وكانت محفوظة في مكتبة فيينا داخل المكتبة الوطنية النمساوية. ويعتقد إن النسخة دي هي المصدر الرئيسي لكل الترجمات اللي جت بعد كده. ولا أي مخطوطة قديمة للإنجيل دوا، لا باليونانية ولا بالعبرية القديمة زي باقي أسفار الكتاب المقدس، سواء العهد القديم أو العهد الجديد. مش بس كده، مفيش كمان أي مخطوطة في كل الكتب أو الجداول أو المجامع اللي منها مخطوطات من القرن الثاني، ومفيش أي إشارة لإنجيل برنابا في أقوال الآباء أو حتى أقوال الهراطقة القدماء، يعني لا المحبين ولا المعادين، مفيش أي إشارات عن إنجيل برنابا. بيقول الدكتور سال اللي هو ترجم القرآن للغة الإنجليزية، بيقول إن الراهب فارمارينو المقرب من البابا سوكستوس الخامس سنة 1585 عثر على رسالة للقديس إريانوس بيهجو فيها الرسول بولس مسنداً تنديده إلى إنجيل برنابا. طب إمتى العالم بدأ يعرف ويتعرف على إنجيل برنابا؟ في الحقيقة بدأ الاهتمام به في أوروبا في خلال القرن الـ18 والـ19، وبعدين انتشر أكتر في العالم الإسلامي في القرن الـ20. وده ليه؟ على الأقل في 3 أو 4 أسباب بيشجعوا على انتشاره في العالم الإسلامي. أول سبب إنه في تشابه ما بين إنجيل برنابا مع بعض الأفكار الإسلامية. السبب الثاني، إنجيل برنابا بينكر صلب المسيح. السبب الثالث، إنجيل برنابا بينكر إلوهية المسيح. السبب الرابع هو إن إنجيل برنابا بيتكلم عن النبي محمد، علشان كده بيرجح الباحثون إن النص ده نص متأخر قوي وبيشير بوضوح للعصور الوسطى، وده واضح من التعبيرات الأوروبية المتأخرة وكمان تأثره بالثقافة الإيطالية، بالإضافة إلى الأخطاء الجغرافية والتاريخية اللي مش بتتناسب مع فلسطين القرن الأول. وممكن نطرح سؤال، هل في أي مخطوطة لإنجيل برنابا بس تكون مخطوطة قديمة قبل القرن الستاشر أو السبعتاشر؟ للأسف لا، لا توجد مخطوطات يونانية قديمة، لا توجد مخطوطات ترجع للقرون الأولى، لا يوجد أي أثر لإنجيل برنابا في اقتباسات المسيحيين الأوائل. وده اللي بيخلي معظم الباحثين إنهم مش بيثقوا أو مش بيعتبروا إنجيل برنابا إنجيل تاريخي أصيل. إنجيل برنابا تم ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية سنة 1907 ميلادية، واللي قام بترجمة إنجيل برنابا من الإنجليزية إلى العربية الدكتور خليل سعادة. والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، إذا كان الإنجيل بالطريقة دي مفيش مخطوطة، مفيش اقتباس، مفيش أي مؤرخ اتكلم عنه، ليه الناس أو بعض الناس بيقبلوا إنجيل برنابا؟ وده يمكن جاوبنا عليه قبل كده، الناس اللي بتقبل إنجيل برنابا بيقبلوا إنجيل برنابا لأن إنجيل برنابا بيقول المسيح مش ابن الله، إنجيل برنابا بيقول المسيح لم يصلب بل ألقي شبهه على يهوذا،
والشيء الثالث أنه إنجيل برنابا بيقول أن المسيح سيرسل نبي آخر من بعده، ودول الأسباب التلاتة على الأقل اللي بيخلوا بعض الناس يقبلوا إنجيل برنابا وبيعتبروه الإنجيل الصحيح، لأنه ممكن يكون في تشابه ما بين إنجيل برنابا وما بين الكتابات الخاصة بيهم. زي ما قلنا، أول ترجمة عربية لإنجيل برنابا كانت من خلال الدكتور خليل سعادة سنة 1907 ميلادية. طيب مين هو خليل سعادة؟ خليل سعادة ده كان طبيب ومفكر وكاتب لبناني، عاش ما بين سنة 1857 إلى سنة 1934، وخليل سعادة اشتهر بالترجمة والكتابة الفكرية، وهو والد أنطون سعادة. أيوة، هو والد أنطون سعادة، يعني اللي قام بالترجمة هو شخص مسيحي. الترجمة العربية لم تنقل مباشرة من مخطوطة قديمة أصلية، لكن ترجمت من اللغة الإنجليزية أو الإيطالية المتداولة، وبعض المصادر بتقول إنه اعتمد على ترجمة إنجليزية للنص الإيطالي. الترجمة دي أول ما نشرت في مصر بدعم من واحد اسمه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وده كان من سنة 1907 ل 1908 ميلادية. اللافت للنظر إن خليل سعادة نفسه اللي هو ترجم الكتاب من الإنجليزية إلى العربية لم يجزم بيه إنه إنجيل أصلي من القرن الأول، بل أشار في المقدمة بتاعته إلى وجود إشكاليات تاريخية، وده أمر بيستشهد بيه كتير من الباحثين. وهنا لازم أقف، إذا كان المترجم نفسه اللي ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لم يعتبره إنجيل أصيل وقال فيه إشكاليات تاريخية، وده موضوع لا خلاف عليه، لماذا يقبله الآخرون الآن إذا المترجم نفسه بيقول إنه مش إنجيل أصلي؟ تيجي أنت النهاردة اللي بتقرأ الترجمة العربية تعتبره إنجيل أصلي؟ وده يخلينا نقول النقطة اللي بعد كده، إنه ليه انتشرت الترجمة العربية؟ انتشرت الترجمة العربية بقوة في العالم العربي خلال القرن العشرين، وزي ما قلنا إنه في توافق مع أفكار إنجيل برنابا مع التصور الإسلامي عن المسيح، لأن إنجيل برنابا بيقول إن المسيح لم يصلب والمسيح مش هو الله. الحاجة التانية، انتشرت الترجمة لأنه بتستخدم كتير في الحوارات المسيحية الإسلامية. والشيء الثالث، سهولة تداوله في طبعات شعبية رخيصة. كل ده ساعد على انتشار إنجيل برنابا في العالم العربي. الدكتور خليل سعادة اللي هو المترجم بيقدم دراسة نقدية لإنجيل برنابا نفسه، مش بس مجرد ترجمة حرفية. لكن المثير للاهتمام إنه مقدمة الإنجيل نفسه بتميل إلى التشكيك في أصالة الإنجيل أكتر من إثباتها. تعالوا نشوف بعض الأفكار في مقدمة ترجمة خليل سعادة لإنجيل برنابا. نمرة واحد، بالنسبة للنسخة الأصلية المعروفة فهي نسخة إيطالية، فبيقول إن أقدم نسخة معروفة أو عرفها العالم كانت مخطوطة إيطالية محفوظة في فيينا، وما فيش أي مخطوطات يونانية أو عبرية قديمة ليها، وده اللي خلاه يشك إن مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيرجع إلى القرن الأول الميلادي. النقطة التانية، قصة اكتشاف الإنجيل غير موثقة، فمش منطقي إن يكون الراهب فارمارينو إنه لقي إنجيل في مكتبة البابا ولما أرى الإنجيل أسلم، لكن خليل سعادة بيقول إن القصة دي مليانة بالمشكلات لأنه مفيش أي دليل تاريخي عليها. الحاجة التانية، الإدعاء إن إريانوس استشهد بإنجيل برنابا بينما كتاباته المعروفة لا تحتوي على ذلك، يعني ده مجرد ادعاء. الحاجة التالتة في المقدمة اللي بيقولها الدكتور خليل سعادة، انه واضح قوي انه انجيل برنابا متأثر بالثقافة الإسلامية. لاحظ ان النص بتاع انجيل برنابا بيحتوي على عبارات قريبة قوي من العبارات الموجودة في القرآن، افكار كتيرة منه بتشبه الأحاديث الإسلامية، تعبيرات كتيرة عربية وإسلامية، حتى إنه ذكر وجود كلمات عربية مكتوبة على المخطوطة الإيطالية مثل الله عظيم. فكل ده بيشكك في صدق وصحة إنجيل برنابا.
الرابع أن الدكتور خليل سعادة بيقول في تشابه كبير بين إنجيل برنابا مع أدب العصور الوسطى، وده بيأكد أنه ده إنجيل كتب في العصور الوسطى. مش ممكن يكون الكتاب دوا تم كتابته في القرن الأول الميلادي. مش بس كده، أنه واضح من كتاب إنجيل برنابا أنه الكاتب عاش بعد دانتي أو في عصر دانتي أو في العصور الوسطى، مش ممكن يكون عاش في زمن الرسل. وعلى الأرجح بيقول الدكتور خليل سعادة أن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق الإسلام، وده اللي بيأكده الدكتور خليل سعادة، أنه الكاتب يهودي الأصل وكان مطلع جدا على التوراة والتقاليد اليهودية. مش بس كده، بيعتقد أنه عاش في بيئة إسلامية، وربما كان من يهود الأندلس اللي أسلموا لاحقا. وده بيستند في كلامه على كثرة الأفكار اليهودية في النص، الاهتمام الشديد بالختان، ووجود تقاليد تلمودية كتير، بالإضافة إلى التأثير الواضح بالإسلام. ومن النقط المهمة اللي لابد إن احنا نذكرها وإحنا بنتكلم عن إنجيل برنابا، إن معظم علماء المسلمين القدماء ولا واحد منهم استشهد بإنجيل برنابا، رغم إنه حتى لو كان معروف لكان سلاحاً قوياً في الجدل مع المسيحيين، وهذا اعتبره دليلاً على أن الكتاب لم يكن معروفاً في القرون الإسلامية الأولى. كمان استند خليل سعادة على ذلك بإشارات داخل النص مرتبطة بنظام اليوبيل الكنسي. اليوبيل الكنسي ده ظهر في أوروبا بعد القرن الـ13، وده بيأكد أنه الكتاب غالباً اتكتب بعد القرن الـ14. وفي النهاية خليل سعادة في المقدمة بيقول أنه إنجيل برنابا ليس من القرن الأول وليس من كتابة برنابا الرسول، بل هو نص متأخر من العصور الوسطى. وده بينقلنا لنقطة تانية مهمة، هل في إجماع أكاديمي على إنجيل برنابا؟ في الحقيقة في الدراسات الأكاديمية الحديثة سواء الغربية أو الشرقية في شبه إجماع على إن النص الموجود حالياً نص متأخر. 2، ليس من كتابة برنابا. 3، مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيمثل شهادة مباشرة من تلاميذ المسيح، لكن يبقى مثيراً للاهتمام من ناحية تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي، تطور النصوص الدينية في العصور الوسطى، وكمان دراسة الأناجيل المنحولة. لكن خلينا كمان ناخد خطوة أبعد في الموضوع، إيه الاختلافات اللي بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة المعروفة في كتابنا المقدس؟ أول اختلاف ما بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة إنه إنجيل برنابا بيفضل الرسول محمد على السيد المسيح. ففي الفصل رقم 44 والآيات من 30 إلى 31 بيقول كده على لسان السيد المسيح: ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد ليكون الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إن نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوسا. وهذا لا يتوافق مع الأناجيل الأربعة. كمان في الفصل 98 من إنجيل برنابا والأعداد من 14 إلى 18 قال الله: أصبر يا محمد، لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمعا غفيرا من الخلائق التي أهابها لك، حتى أن كل من يباركك يكون مباركا وكل من يلعنك يكون ملعونا. ومتى أرسلناك إلى العالم أجعلك رسولا للخلاص، وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء والأرض تهنان، ولكن إيمانك لا يهن أبدا. إن اسمه المبارك محمد. حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك، يا محمد تعال سريعا. وكل هذه الأشياء لا تتوافق مع الأناجيل الأربعة. وأيضا في الفصل 35 والأعداد من 25 إلى 27 يقول: حينئذ قال الله لأتباع الشيطان: توبوا واعترفوا بأني الله خالقكم. أجابوا: إننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل. لكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. وبصق الشيطان حين انصرافه على كتلة التراب، فكان للإنسان سرة في بطنه.
هل الكلام ده وانت بتقراه وبتسمعه من إنجيل برنابا، هل ده كلام معقول؟ هل ده كلام علمي إن السرة اللي في بطن الإنسان نتيجة بصق الشيطان على كتلة التراب، فكانت النتيجة إن والله شل البصاق أو التفة دي فكان للإنسان سرة في بطنه؟ هو ده إنجيل برنابا اللي أنت بتعتبره الإنجيل الصحيح؟ مش بس كده، في أخطاء جغرافية زي إن الناصرة على البحر في الفصل رقم 20، وفي الواقع الناصرة في السهل. مش بس أخطاء جغرافية، لكن في أخطاء تاريخية. بيقول إن الفريسيين كانوا أيام إيليا سنة 900 قبل الميلاد في الفصل رقم 145، مع أن الفريسيين كجماعة لم يظهروا إلا في القرن الثاني قبل الميلاد. مش بس كده، بيقول كمان أن بيلاطس وحنان وقيافة كانوا أيام ميلاد المسيح، مع أن الحقيقة أنهم كانوا وقت صلب المسيح في سنة 33 ميلادية. مش بس كده، لكن تتعدد الأمور الغريبة العجيبة اللي مذكورة في إنجيل برنابا، فيقول مثلا في الفصل 36 والعدد 2، من لا يصلي فهو أشر من صلاة الشياطين، فهل الشياطين تصلي؟ في الفصل رقم 53 والعدد 19 بيقول إن النباتات لها دماء وبلزمة، هل ده كلام منطقي، كلام علمي؟ في الفصل 55 و35 بيتحدث عن بكاء الشياطين وعن بسقهم، مع أنهم في الحقيقة هم أرواح. في الفصل 99 بيحرم كل أنواع الحب، كحب الأب لابنه أو الأم لابنها، وكمان بيحرم محبة التلاميذ للرب في الفصل رقم 222. وبيقول إن كاتب مزمور 73 هو داود في الفصل رقم 25، مع أن أساف هو كاتب مزمور 73. وبيقول إن كلمات حسقيال الهيؤيل في الفصل رقم 165، مع أن قائلها حسقيال. وبينسب كلمات ملاخي إلى ميخا في الفصل رقم 158 والعدد 4. وبيقول إن اليوبيل 100 عام في الفصل رقم 82، مع أن اليوبيل كل 50 عام حسب سفر اللاويين أصح 25 والآية 11. بيقول كمان إن يونان حاول الهرب لترسوس، والحقيقة إن يونان حاول الهرب إلى ترشيش. بيقول كمان إن كورش الملك طرح دانيال في جب الأسود في الفصل رقم 50، مع أن داريوس المادي هو اللي طرح دانيال في جب الأسود. بيقول إن اللي نجوا من الطوفان عبارة عن 84 شخص، وده في الفصل رقم 115، مع أن اللي نجوا من الطوفان ودخلوا الفلك كانوا 8 أشخاص. أنا مش عارف هل ما زلت متابع معايا؟ قد إيه كمية الأخطاء والمغالطات اللي موجودة في إنجيل برنابا؟ هل ما زلت بتعتقد إن إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح لمجرد إنه في تشابه بينه ما بين أي كتاب تاني؟ خلينا نكمل شوية كمان مع بعض. إنجيل برنابا بيقول إن السماوات 9 والسماء 10 هي الجنة، مع أنهم في الحقيقة في الكتاب المقدس 3 سماوات وبعدين سماء السماوات. إنجيل برنابا بيقول أنه في 7 طبقات للجحيم، كل طبقة لنوع معين من الخطاة. إنجيل برنابا بيقول أن عدد الشياطين في المجنون اللي أخرج منه المسيح الشياطين كانت 6666، ولما خرجت الشياطين دخلت في 10,000 خنزير. فأنا مش عارف الفكرة، هل انقسم كل شيطان علشان يدخل في خنزيرين أو في خنزير ونص؟ منين الكلام ده؟ كمان إنجيل برنابا بيقول إن الله لما خلق آدم خلق كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة دون أي عمل، وده موجود في الفصل رقم 35 والعدد 7. فمن أين أتى بهذه البدعة؟ وما الجدوى من تركها؟ يعني إزاي ربنا خلق كتل التراب ويسيبها 25,000 سنة؟ إيه الجدوى من عمل شيء زي كده؟ بيقول إن في مليون ملاك كانوا بيحرسوا ثياب الرب يسوع. مليون ملاك؟ أشياء كتيرة قوي زي ما احنا شايفين، متناقضة مع الأناجيل الأربعة. كمان هو بينكر صلب المسيح وبيقول إن يهوذا صلب بدل عن
المسيح. مش كده بس، لكن كمان بيقول إن الرب يسوع قال للملاك سمعا وطاعة. هل ده ممكن يكون إنجيل بيتوافق مع الأناجيل الأربعة اللي موجودة؟ وخليني قبل ما اختم الحلقة دي عن إنجيل برنابا أقول بعض الملاحظات الختامية على الكتابات حوالين إنجيل برنابا. أول حاجة أنه أغلب اللي كتبوا عن إنجيل برنابا للأسف ما قروش إنجيل برنابا، واللي قرى إنجيل برنابا اقتصرت قرايته على المقدمات الثلاثة للمترجم والناشر ومقدمة الإنجيل نفسه. معظمهم لم يقرأ، معظمهم نقلاً عن، والشيء الأهم أنه لم يستطيع أي كاتب أن يقدم دليل مقنع على صحة نسب هذا الإنجيل إلى برنابا، ولم يستطع أي كاتب أن يناقض أخطاء إنجيل برنابا بطريقة موضوعية. لكن رغم الاعتراف بعدم صحته، إلا أنه ناس كتيرة ما زالت بتستخدمه كوسيلة للهجوم على العقيدة المسيحية. لكن خلينا نشوف بعض الآراء سريعاً. تعالوا نشوف رأي الأستاذ عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد بيقول إن إنجيل برنابا فيه أخطاء لغوية، وكمان بيقول إن فلسطين في الصيف كلها خضرة وزهور تكسو أرضها، وكمان بيقول إن المسيح سافر من الناصرة إلى الجليل في مركب. كل دي أخطاء بيذكرها الأستاذ عباس محمود العقاد. وبيقول كمان في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10/1959 إن هذا الكتاب لا يستطيع أن يقبله أي مسيحي أو يهودي، ولا أستطيع أن أتورط في قبوله لوجود الكثير من التعليم التي تناقض ديني، فلم يقبله كثير من المفكرين، وعند ترجمته للغة العربية رفضوه بشدة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل سعادة المترجم نفسه. وآخر شيء هو رأي الأستاذ محمد شفيق غربال اللي كتب في الموسوعة العربية تحت اسم برنابا إنه إنجيل برنابا كتاب مزور كتبه شخص يدعى مصطفى العرندي. فهل بعد ما كل ما شفنا الأخطاء والمغالطات وأراء المفكرين، هل ما زلت بتعتقد بصحة إنجيل برنابا؟ أنا بشجعك إنك تقرأ الكتاب الصحيح، الإنجيل الصحيح، وتفكر كويس وتعمل مقارنة ما بين إنجيل برنابا والإنجيل الصحيح. فين تقدر تشوف ربنا؟ فين تقدر تشوف الحق؟ وأنا متأكد إذا بحثت عن الحق فستصل إلى الحق، والرب معك.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية ليها علاقة بصحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس، وهنرد على الناس اللي بتقول إن الإنجيل الصحيح أو الكتاب الصحيح هو إنجيل برنابة. فهنشوف مع بعض، هل الإنجيل الصحيح هو إنجيل برنابة؟ خلونا في البداية نعرف قصة إنجيل برنابة. إنجيل برنابة كتب راهب إيطالي كاثوليكي اسمه فارمارينو، والشخص ده في الحقيقة اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي. وعلشان يدي مصداقية للكتاب اللي كتبه أو الإنجيل اللي كتبه، نسبه إلى برنابة صديق بولس الرسول في رحلاته التبشيرية. وفي الحقيقة إنجيل برنابة إنجيل مكتوب بوجهة نظر إسلامية، وده بيتوافق تماماً مع الرواية الإسلامية. وشيء تاني مهم، إن إنجيل برنابة أساساً مكتوب باللغة الإيطالية واللغة الأسبانية، وده عكس الإنجيل اللي مكتوب باللغة اليونانية. مش بس كده، إنجيل برنابة عبارة عن 222 فصل، وده لا يتماشى تماماً مع الأناجيل الأربعة اللي بين إيدينا. والشيء العجيب إنه الإنجيل ده وإنجيل برنابة تم اكتشافه في سنة 1709 ميلادية، يعني من أول امبارح مش من 2000 سنة، لما عثر عليه كرومر مستشار ملك بروسيا. وعلى الأرجح إن إنجيل برنابة اتكتب ما بين القرن الستاشر والقرن السبعتاشر. واضح قوي إن إنجيل برنابة هو تأليف بشري أو إنجيل مزيف. مش بس كده، مليان بالأخطاء اللي بتثبت إنه إنجيل مزيف، وهنشوف دوا مع بعض. والنسخة الوحيدة اللي تم اكتشافها بترجع للقرن الستاشر والسبعتاشر، وكانت محفوظة في مكتبة فيينا داخل المكتبة الوطنية النمساوية. ويعتقد إن النسخة دي هي المصدر الرئيسي لكل الترجمات اللي جت بعد كده، ولا أي مخطوطة قديمة للإنجيل دوا، لا باليونانية ولا بالعبرية القديمة زي باقي أسفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد. مش بس كده، مفيش كمان أي مخطوطة في كل الكتب أو الجداول أو المجامع اللي منها مخطوطات من القرن الثاني، ومفيش أي إشارة لإنجيل برنابة في أقوال الآباء أو حتى أقوال الهراطقة القدماء، يعني لا المحبين ولا المعادين، مفيش أي إشارات عن إنجيل برنابة. بيقول الدكتور سال اللي هو ترجم القرآن للغة الإنجليزية، بيقول إن الراهب فارمارينو المقرب من البابا سوكستوس الخامس سنة 1585 عثر على رسالة للقديس إريانوس بيهجو فيها الرسول بولس مسندا تنديده إلى إنجيل برنابة. طب إمتى العالم بدأ يعرف ويتعرف على إنجيل برنابة؟ في الحقيقة بدأ الاهتمام به في أوروبا في خلال القرن الـ18 والـ19، وبعدين انتشر أكتر في العالم الإسلامي في القرن الـ20. وده ليه؟ على الأقل في 3 أو 4 أسباب بيشجعوا على انتشاره في العالم الإسلامي. أول سبب إنه في تشابه ما بين إنجيل برنابة مع بعض الأفكار الإسلامية. السبب الثاني، إنجيل برنابة بينكر صلب المسيح. السبب الثالث، إنجيل برنابة بينكر إلوهية المسيح. السبب الرابع هو إن إنجيل برنابة بيتكلم عن النبي محمد. علشان كده بيرجح الباحثون إن النص ده نص متأخر قوي وبيشير بوضوح للعصور الوسطى، وده واضح من التعبيرات الأوروبية المتأخرة وكمان تأثره بالثقافة الإيطالية، بالإضافة إلى الأخطاء الجغرافية والتاريخية
اللي مش بتتناسب مع فلسطين القرن الأول. وممكن نطرح سؤال، هل في أي مخطوطة الإنجيل برنابة بس تكون مخطوطة قديمة قبل القرن الستاشر أو السبعتاشر؟ للأسف لا، لا توجد مخطوطات يونانية قديمة، لا توجد مخطوطات ترجع للقرون الأولى، لا يوجد أي أثر لإنجيل برنابة في اقتباسات المسيحيين الأوائل. وده اللي بيخلي معظم الباحثين إنهم مش بيثقوا أو مش بيعتبروا إنجيل برنابة إنجيل تاريخي أصيل. إنجيل برنابة تم ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية سنة 1907 ميلادية، واللي قام بترجمة إنجيل برنابة من الإنجليزية إلى العربية الدكتور خليل سعادة. والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، إذا كان الإنجيل بالطريقة دي مفيش مخطوطة، مفيش اقتباس، مفيش أي مؤرخ اتكلم عنه، ليه الناس أو بعض الناس بيقبلوا إنجيل برنابة؟ وده يمكن جاوبنا عليه قبل كده، الناس اللي بتقبل إنجيل برنابة بيقبلوا إنجيل برنابة لأن إنجيل برنابة بيقول المسيح مش ابن الله، إنجيل برنابة بيقول المسيح لم يصلب بل ألقي شبهه على يهوذا. والشيء التالت أنه إنجيل برنابة بيقول أن المسيح سيرسل نبي آخر من بعده. ودول الأسباب التلاتة على الأقل اللي بيخلوا بعض الناس يقبلوا إنجيل برنابة وبيعتبروه الإنجيل الصحيح، لأنه ممكن يكون في تشابه ما بين إنجيل برنابة وما بين الكتابات الخاصة بيهم. زي ما قلنا، أول ترجمة عربية لإنجيل برنابة كانت من خلال الدكتور خليل سعادة سنة 1907 ميلادية. طيب مين هو خليل سعادة؟ خليل سعادة ده كان طبيب ومفكر وكاتب لبناني، عاش ما بين سنة 1857 إلى سنة 1934. وخليل سعادة اشتهر بالترجمة والكتابة الفكرية، وهو والد أنطون سعادة. أيوة، هو والد أنطون سعادة، يعني اللي قام بالترجمة هو شخص مسيحي. الترجمة العربية لم تنقل مباشرة من مخطوطة قديمة أصلية، لكن ترجمت من اللغة الإنجليزية أو الإيطالية المتداولة. وبعض المصادر بتقول إنه اعتمد على ترجمة إنجليزية للنص الإيطالي. الترجمة دي أول ما نشرت في مصر بدعم من واحد اسمه محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وده كان من سنة 1907 ل 1908 ميلادية. اللافت للنظر إن خليل سعادة نفسه اللي هو ترجم الكتاب من الإنجليزية إلى العربية لم يجزم بيه إنه إنجيل أصلي من القرن الأول، بل أشار في المقدمة بتاعته إلى وجود إشكاليات تاريخية، وده أمر بيستشهد بيه كتير من الباحثين. وهنا لازم أقف، إذا كان المترجم نفسه اللي ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لم يعتبره إنجيل أصيل وقال فيه إشكاليات تاريخية، وده موضوع لا خلاف عليه، لماذا يقبله الآخرون الآن إذا المترجم نفسه بيقول إنه مش إنجيل أصلي؟ تيجي أنت النهاردة اللي بتقرأ الترجمة العربية تعتبره إنجيل أصلي؟ وده يخلينا نقول النقطة اللي بعد كده، إنه ليه انتشرت الترجمة العربية؟ انتشرت الترجمة العربية بقوة في العالم العربي خلال القرن العشرين، وزي ما قلنا إنه في توافق مع أفكار إنجيل برنابة مع التصور الإسلامي عن المسيح، لأن إنجيل برنابة بيقول إن المسيح لم يصلب والمسيح مش هو الله. الحاجة التانية، انتشرت الترجمة لأنه بتستخدم كتير في الحوارات المسيحية الإسلامية. والشيء الثالث، سهولة تداوله في طبعات شعبية رخيصة. كل ده ساعد على انتشار إنجيل برنابة في العالم العربي. الدكتور خليل سعادة اللي هو المترجم بيقدم دراسة نقدية لإنجيل برنابة نفسه، مش بس مجرد ترجمة حرفية. لكن المثير للاهتمام إنه مقدمة الإنجيل نفسه بتميل إلى التشكيك في أصالة الإنجيل أكتر من إثباتها. تعالوا نشوف بعض الأفكار في مقدمة ترجمة خليل سعادة لإنجيل برنابة. نمرة واحد، بالنسبة للنسخة الأصلية المعروفة فهي نسخة إيطالية، فبيقول إن أقدم نسخة معروفة أو عرفها العالم كانت مخطوطة إيطالية محفوظة في فيينا،
وما فيش أي مخطوطات يونانية أو عبرية قديمة ليها، وده اللي خلاه يشك إن مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيرجع إلى القرن الأول الميلادي. النقطة التانية، قصة اكتشاف الإنجيل غير موثقة، فمش منطقي إن يكون الراهب فارمارينو إنه لقي إنجيل في مكتبة البابا ولما أرى الإنجيل أسلم. لكن خليل سعادة بيقول إن القصة دي مليانة بالمشكلات لأنه مفيش أي دليل تاريخي عليها. الحاجة التانية، الإدعاء إن إريانوس استشهد بإنجيل برنابا بينما كتاباته المعروفة لا تحتوي على ذلك، يعني ده مجرد ادعاء. الحاجة التالتة، في المقدمة اللي بيقولها الدكتور خليل سعادة انه واضح قوي انه انجيل برنابا متأثر بالثقافة الإسلامية. لاحظ ان النص بتاع انجيل برنابا بيحتوي على عبارات قريبة قوي من العبارات الموجودة في القرآن، افكار كتيرة منه بتشبه الأحاديث الإسلامية، تعبيرات كتيرة عربية وإسلامية، حتى إنه ذكر وجود كلمات عربية مكتوبة على المخطوطة الإيطالية مثل الله عظيم. فكل ده بيشكك في صدق وصحة إنجيل برنابا. الشيء الرابع، إنه الدكتور خليل سعادة بيقول في تشابه كبير بين إنجيل برنابا مع أدب العصور الوسطى، وده بيأكد إنه ده إنجيل كتب في العصور الوسطى. مش ممكن يكون الكتاب دوا تم كتابته في القرن الأول الميلادي. مش بس كده، إنه واضح من كتاب إنجيل برنابا إنه الكاتب عاش بعد دانتي أو في عصر دانتي أو في العصور الوسطى، مش ممكن يكون عاش في زمن الرسل. وعلى الأرجح بيقول الدكتور خليل سعادة إن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق الإسلام، وده اللي بيأكده الدكتور خليل سعادة إنه الكاتب يهودي الأصل وكان مطلع جدا على التوراة والتقاليد اليهودية. مش بس كده، بيعتقد إنه عاش في بيئة إسلامية وربما كان من يهود الأندلس اللي أسلموا لاحقا، وده بيستند في كلامه على كثرة الأفكار اليهودية في النص، الاهتمام الشديد بالختان ووجود تقاليد تلمودية كتير، بالإضافة إلى التأثير الواضح بالإسلام. ومن النقط المهمة اللي لابد إن احنا نذكرها وإحنا بنتكلم عن إنجيل برنابا إن معظم علماء المسلمين القدماء ولا واحد منهم استشهد بإنجيل برنابا، رغم إنه حتى لو كان معروف لكان سلاحاً قوياً في الجدل مع المسيحيين، وهذا اعتبره دليلاً على أن الكتاب لم يكن معروفاً في القرون الإسلامية الأولى. كمان استند خليل سعادة على ذلك بإشارات داخل النص مرتبطة بنظام اليوبيل الكنسي. اليوبيل الكنسي ده ظهر في أوروبا بعد القرن الـ13، وده بيأكد إنه الكتاب غالباً اتكتب بعد القرن الـ14. وفي النهاية خليل سعادة في المقدمة بيقول إنه إنجيل برنابا ليس من القرن الأول وليس من كتابة برنابا الرسول، بل هو نص متأخر من العصور الوسطى. وده بينقلنا لنقطة تانية مهمة، هل في إجماع أكاديمي على إنجيل برنابا؟ في الحقيقة في الدراسات الأكاديمية الحديثة سواء الغربية أو الشرقية في شبه إجماع على إن النص الموجود حالياً نص متأخر. 2، ليس من كتابة برنابا. 3، مش ممكن يكون إنجيل برنابا بيمثل شهادة مباشرة من تلاميذ المسيح، لكن يبقى مثيراً للاهتمام من ناحية تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي، تطور النصوص الدينية في العصور الوسطى، وكمان دراسة الأناجيل المنحولة. لكن خلينا كمان ناخد خطوة أبعد في الموضوع، إيه الاختلافات اللي بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة المعروفة في كتابنا المقدس؟ أول اختلاف ما بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة إنه إنجيل برنابا بيفضل الرسول محمد على السيد المسيح. ففي الفصل رقم 44 والآيات من 30 إلى 31 بيقول كده على لسان السيد المسيح، ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا يا محمد ليكون الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك
لأني إن نلت هذا صرت نبياً عظيماً وقدوساً، وهذا لا يتوافق مع الأناجيل الأربعة. كمان في الفصل 98 من إنجيل برنابا والأعداد من 14 إلى 18 قال الله: أصبر يا محمد، لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمعاً غفيراً من الخلائق التي آهبها لك، حتى أن كل من يباركك يكون مباركاً وكل من يلعنك يكون ملعوناً. ومتى أرسلناك إلى العالم أجعلك رسولاً للخلاص، وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء والأرض تهنان، ولكن إيمانك لا يهن أبداً. إن اسمه المبارك محمد. حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين: يا الله أرسل لنا رسولك، يا محمد تعال سريعا. وكل هذه الأشياء لا تتوافق مع الأناجيل الأربعة. وأيضا في الفصل 35 والأعداد من 25 إلى 27 يقول: حينئذ قال الله لأتباع الشيطان: توبوا واعترفوا بأني الله خالقكم. أجابوا: إننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل، لكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. وبصق الشيطان حين انصرافه على كتلة التراب، فكان للإنسان سرة في بطنه. هل الكلام ده وانت بتقراه وبتسمعه من إنجيل برنابا، هل ده كلام معقول؟ هل ده كلام علمي إن السرة اللي في بطن الإنسان نتيجة بصق الشيطان على كتلة التراب، فكانت النتيجة أن الله شل البصاق أو التفة دي فكان للإنسان سرة في بطنه؟ هو ده إنجيل برنابا اللي أنت بتعتبره الإنجيل الصحيح؟ مش بس كده، في أخطاء جغرافية زي إن الناصرة على البحر في الفصل رقم 20، وفي الواقع الناصرة في السهل. مش بس أخطاء جغرافية، لكن في أخطاء تاريخية. بيقول إن الفريسيين كانوا أيام إيليا سنة 900 قبل الميلاد في الفصل رقم 145، مع أن الفريسيين كجماعة لم يظهروا إلا في القرن الثاني قبل الميلاد. مش بس كده، بيقول كمان أن بيلاطس وحنان وقيافة كانوا أيام ميلاد المسيح، مع أن الحقيقة أنهم كانوا وقت صلب المسيح في سنة 33 ميلادية. مش بس كده، لكن تتعدد الأمور الغريبة العجيبة اللي مذكورة في إنجيل برنابا. فيقول مثلا في الفصل 36 والعدد 2: من لا يصلي فهو أشر من صلاة الشياطين. فهل الشياطين تصلي؟ في الفصل رقم 53 والعدد 19 بيقول إن النباتات لها دماء وبلزمة. هل ده كلام منطقي، كلام علمي؟ في الفصل 55 و35 بيتحدث عن بكاء الشياطين وعن بسقهم، مع أنهم في الحقيقة هم أرواح. في الفصل 99 بيحرم كل أنواع الحب، كحب الأب لابنه أو الأم لابنها، وكمان بيحرم محبة التلاميذ للرب في الفصل رقم 222. وبيقول إن كاتب مزمور 73 هو داود في الفصل رقم 25، مع أن أساف هو كاتب مزمور 73. وبيقول إن كلمات حسقيال الهيؤيل في الفصل رقم 165، مع أن قائلها حسقيال. وبينسب كلمات ملاخي إلى ميخا في الفصل رقم 158 والعدد 4. وبيقول إن اليوبيل 100 عام في الفصل رقم 82، مع أن اليوبيل كل 50 عام حسب سفر اللاويين أصح 25 والآية 11. بيقول كمان إن يونان حاول الهرب لترسوس، والحقيقة إن يونان حاول الهرب إلى ترشيش. بيقول كمان إن كورش الملك طرح دانيال في جب الأسود في الفصل رقم 50، مع أن داريوس المادي هو اللي طرح دانيال في جب الأسود. بيقول إن اللي نجوا من الطوفان عبارة عن 84 شخص، وده في الفصل رقم 115، مع أن اللي نجوا من الطوفان ودخلوا الفلك كانوا 8 أشخاص. أنا مش عارف هل ما زلت متابع معايا قد إيه كمية الأخطاء والمغالطات اللي موجودة في إنجيل برنابا؟ هل ما زلت بتعتقد أن إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح لمجرد أنه في تشابه بينه وما بين أي كتاب تاني؟ خلينا نكمل شوية كمان مع بعض. إنجيل برنابا بيقول إن السماوات 9 والسماء 10 هي الجنة،
مع أنهم في الحقيقة في الكتاب المقدس ثلاث سماوات وبعدين سماء السماوات. إنجيل برنابا بيقول أنه في سبع طبقات للجحيم، كل طبقة لنوع معين من الخطاة. إنجيل برنابا بيقول أن عدد الشياطين في المجنون اللي أخرج منه المسيح الشياطين كانت 6666، ولما خرجت الشياطين دخلت في 10,000 خنزير. فأنا مش عارف الفكرة، هل انقسم كل شيطان علشان يدخل في خنزيرين أو في خنزير ونص؟ منين الكلام ده؟ كمان إنجيل برنابا بيقول إن الله لما خلق آدم خلق كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة دون أي عمل، وده موجود في الفصل رقم 35 والعدد 7. فمن أين أتى بهذه البدعة؟ وما الجدوى من تركها؟ يعني إزاي ربنا خلق كتلة التراب ويسيبها 25,000 سنة؟ إيه الجدوى من عمل شيء زي كده؟ بيقول إن في مليون ملاك كانوا بيحرسوا ثياب الرب يسوع. مليون ملاك؟ أشياء كتيرة قوي زي ما احنا شايفين، متناقضة مع الأناجيل الأربعة. كمان هو بينكر صلب المسيح وبيقول إن يهوذا صلب بدل عن المسيح. مش كده بس، لكن كمان بيقول إن الرب يسوع قال للملاك سمعا وطاعة. هل ده ممكن يكون إنجيل بيتوافق مع الأناجيل الأربعة اللي موجودة؟ وخليني قبل ما اختم الحلقة دي عن إنجيل برنابا أقول بعض الملاحظات الختامية على الكتابات حوالين إنجيل برنابا. أول حاجة أنه أغلب اللي كتبوا عن إنجيل برنابا للأسف ما قروش إنجيل برنابا، واللي قرى إنجيل برنابا اقتصرت قرايته على المقدمات الثلاثة للمترجم والناشر ومقدمة الإنجيل نفسه. معظمهم لم يقرأ، معظمهم نقلا عن. والشيء الأهم أنه لم يستطيع أي كاتب أن يقدم دليل مقنع على صحة نسب هذا الإنجيل إلى برنابا، ولم يستطع أي كاتب أن يناقض أخطاء إنجيل برنابا بطريقة موضوعية. لكن رغم الاعتراف بعدم صحته، إلا أنه ناس كتيرة ما زالت بتستخدمه كوسيلة للهجوم على العقيدة المسيحية. لكن خلينا نشوف بعض الآراء سريعا. تعالوا نشوف رأي الأستاذ عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد بيقول أن إنجيل برنابا فيه أخطاء لغوية، وكمان بيقول أن فلسطين في الصيف كلها خضرة وزهور تكسو أرضها، وكمان بيقول أن المسيح سافر من الناصرة إلى الجليل في مركب. كل دي أخطاء بيذكرها الأستاذ عباس محمود العقاد. وبيقول كمان في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10/1959 إن هذا الكتاب لا يستطيع أن يقبله أي مسيحي أو يهودي، ولا أستطيع أن أتورط في قبوله لوجود الكثير من التعليم التي تناقض ديني، فلم يقبله كثير من المفكرين، وعند ترجمته للغة العربية رفضوه بشدة، وفي مقدمتهم الدكتور خليل سعادة المترجم نفسه. وآخر شيء هو رأي الأستاذ محمد شفيق غربال اللي كتب في الموسوعة العربية تحت اسم برنابا إنه إنجيل برنابا كتاب مزور كتبه شخص يدعى مصطفى العرندي. فهل بعد ما كل ما شفنا الأخطاء والمغالطات وآراء المفكرين، هل ما زلت بتعتقد بصحة إنجيل برنابا؟ أنا بشجعك إنك تقرأ الكتاب الصحيح، الإنجيل الصحيح، وتفكر كويس وتعمل مقارنة ما بين إنجيل برنابا والإنجيل الصحيح. فين تقدر تشوف ربنا؟ فين تقدر تشوف الحق؟ وأنا متأكد إذا بحثت عن الحق فستصل إلى الحق، والرب معك.

0: الساعة بتدق يعني بتكون قربت توصل.
1: أنا فرحان جدا، لي فترة ما شفتها.
0: هي كمان هتفرح شديد لما تشوفنا كلنا.
2: يا سلام، عارفين يا جماعة من كلامكم عنها شوقتوني إني أشوفها، لدرجة لما قلت لي أجي بدري عشان أتعرف عليها طوالي جيت بدري. عندها مدة طويلة برا؟
0: يعني عندها حوالي 3 سنين بتدرس في إنجلترا.
2: يا سلام، 3 سنين؟
3: يا خديجة أنا ماشي أفتح الباب بسرعة.
0: رانيا أختي، يا سلام يا أخي، مشتاقين.
4: كيفك يا منال؟ اشتقت لك شديد والله.
1: إزيك؟ إزيك يا رانيا؟ مشتاقين كتير يا أخي، الحمد لله على سلامتك.
4: الله يسلمك يا سمير. إزيك يا ناصر؟ أكيد حضرتك أستاذ مجدي.
2: ده شنو ده؟ أنت بتعرفيني؟
4: طبعا، وأنا ما مصدقة أني معاكم وحاضر الكنيسة الليلة عندكم.
2: كنيسة؟ الله، ودي عرفتيها كمان كيف؟
4: زي ما عرفتك يا أستاذ، منال أختي وسمير كانوا برسلوا لي جوابات كثيرة بيحكوا لي فيه عن اجتماع الكنيسة، لحد ما شوقوني أنه مع أول إجازة أجي بسرعة، وما صدقت أخذت الإجازة وجيت بسرعة.
0: كفاية كلام يا أخي، أكيد أنت تعبانة من السفر. يلا يلا، دخلي شنطتي جوا في الأوضة وغسل وشك وتعالي، نحن ما حنبتدي من غيرك.
4: على بال ما تشربوا الشاي أكون أنا جيت.
2: الله، وكمان عارفة إنه نحن بنشرب شاي؟
3: أي أصل أمي بتحب تحكي كل حاجة بالتفصيل.
4: عن إذنكم يا جماعة، دقائق بسيطة وحاجي.
0: تفضلي
1: تفضلي تفضلي يا رانا، تفضلي.
2: طيب خلونا نشرب الشاي.
1: ممكن نسمع شريط موسيقى، فيه موسيقى ترانيم، على بال ما نشرب الشاي ورانيا تجي.

0: خلاص أنا جيت ومستعدة عشان أبدأ معاكم.
1: طيب يا جماعة، قبل ما نبتدي مرة ثانية، يا رانيا نحن بنرحب بيكي. الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله على سلامتك.
3: الحمد لله على سلامتك.
1: نحن الليلة بصراحة عندنا عيد، عيد بانضمام عضو جديد لكنيستنا، وأنا عايز أقول لكم إنه انضمام رانيا ما جاء من فراغ، لأنه أنا ومنال أوقات كثيرة كنا بنقعد ونصلي عشان تقدر تحضر معانا.
2: يعني الصلاة جابت نتيجة؟
1: فعلا الصلاة جابت نتيجة، وطوالي بتجيب نتيجة، عشان كده الليلة حنتكلم عن موضوع الصلاة.
0: يا سلام، قدر شنو محتاجة أنا أسمع الموضوع ده؟ أنت عارف يا سمير أنا بصلي بسيط، تقريبا كل 3 أو 4 أيام.
1: عشان كده دايما بتقولي لنا في الجوابات بتاعتك إنك حاسة بضعف وتعب في حياتك الروحية شوية. على العموم دي فرصة كويسة عشان نسمع ونتكلم مع بعض في الموضوع ده. بس تعالوا قبل ما نتكلم نبتدي مع بعض بالتسبيح لإسم الرب إلهنا. رأيك شنو يا منال؟ أن إحنا اتفقنا عليك غيادة التسبيح، تتذكري؟
3: آي طبعا متذكرة.
1: طيب
3: تعالوا نعلن عن احتياجنا لله وإحنا داخلين لمحضره بترنيمة.

هللويا يا جماعة، الرب يسوع وحده هو المريح ومصدر كل راحة وبهجة لحياتنا، وهو وحده مشبع لنفوسنا. عشان كده نفسي نقول له ترنيمة: يا رب انت غالي علينا، وكل تغيير بتصنع في حياتنا رائع، ودايما يا رب بتقودنا من مجد لمجد. فعلا يا رب انت كنزنا الوحيد.

0: يا رب أنا بشكرك، بشكرك من أجل حضورك في وسطنا الليلة. يا رب أنا بشكرك من أجل كل فترة التسبيح الفية يا رب اتمتعنا بشخصك وجودك في وسطنا. تعال يا رب وبارك بقية اجتماعنا وبارك وقتنا في اسم المسيح، آمين
1: آمين. الليلة اللي حيقدم لنا الموضوع ده هو أخونا مجدي. أنا لما طلبت منه تحضير الموضوع عرفت إنه قاعد الأسبوع كله يحضر فيه عشان يعرف حيقول لنا شنو الليلة.
0: تمام يا مجدي،
1: اتفضل يا مجدي.
2: شكرا يا سمير. عاوز أقول لكم إنه أول حاجة لازم نعرفها في موضوع الصلاة هو معنى أو تعريف الصلاة. واحد يقدر يقول لي تعريف الصلاة هو شنو؟
0: بفتكر إنه الصلاة هي الطريقة اللي بنتكلم بها مع الله.
3: ممكن كمان نقول هي الشركة مع الله اللي فيها ما بنتكلم مع الله وبس، لكن هو كمان بيتكلم معانا من خلال روحه فينا أو من خلال كلمات الكتاب المقدس.
2: صح، كل المعاني اللي قلتوها صح. تعريف الصلاة هو العلاقة بيني وبين الله اللي فيها بيتكلم معاه وهو كمان بيتكلم معي. والصلاة يا جماعة ما بس موضوع بندرسه عشان أعرف عنه وبس، لكن الصلاة أسلوب حياة بيعيش بيه على الأرض، وكل رجال الله في الكتاب المقدس كانت الصلاة هي أساس حياتهم في علاقتهم مع الله.
4: أيوة، أنا قريت مرة عن النبي سمويل إنه كان دائما بيصلي لله من أجل الشعب، عشان كده لما كانت بتحصل مشكلة كان بيجمع الشعب ويصلي عنهم، وده واضح من كلامه مع الشعب موجود في سفر صمويل الأول. أنا ما بتذكر إصحاح كم، لكن قال ليهم أجمعوا كل إسرائيل فأصلي من أجلكم إلى الرب، وكانت دائما صلواته مستجابة.
2: تمام، زي ما قالت رانيا صمويل واحد من رجال الله، الصلاة كانت عمود في حياته مع الله. كمان عايز أقول لكم إنه أعظم مثال نتعلم منه في الصلاة هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد لأنه كان بيهتم بالصلاة وفي كل أوقات حياته كان بيصلي. والكتاب المقدس بيذكرنا في بشارة لوكا الأصحاح السادس والآية 12 إنه الرب يسوع خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. تخيلوا، من كتر معرفته بأهمية الصلاة قضى الليل كله يصلي، يعني أكثر من حوالي 6 ساعات وهو بيصلي. وموقف تاني كمان لما جاء يقوم حبيبه العازر، الكلام ده في بشارة يوحنا على صح 11 والآية 41. ممكن تقرأ لينا يا ناصر الرب يسوع عمل شنو هنا؟
3: رفع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وعلمت أنك في كل حين تسمع لي.
2: سامعين؟ حتى في الوقت ده كمان كان بيصلي.
1: حتى كمان عند موت الرب يسوع المسيح على الصليب صلى من أجل الغلط وفي حقه، لما قال: يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
2: شايفين يا جماعة، من كل المواقف الفاتت نشوف إنه السيد المسيح كان عايز يعلمنا أهمية الصلاة في حياتنا.
0: أنا ذكرت آية عن الصلاة اتعلمتها من زمان، وهي موجودة في بشارة القديس متى 6 الآية 6، وهي بتقول: أما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. وفي الآية دي أهم شرط من شروط الصلاة هو التركيز. فالكلمة بتاعت أغلق بابك هنا ما المقصود بها إنه باب الأوضة اللي أنت قاعد فيها، لكن المقصود بها هنا باب الذهن والأفكار. بمعنى تاني إنه لازم أنسى كل مشاكلي واهتماماتي بالعالم قبل ما أدخل وأصلي لله، لأنها بتخليني ما قادر أركز في الصلاة.
2: كلامك مزبوط يا مدام منال. أهم حاجة إني أدخل لمحضر الصلاة وأنا مركز عشان أعرف أنا حاصلي ليه.
4: بس أنا مرات كثيرة ما بعرف أصلي أقول شنو.
2: الرب يسوع له كل المجد علمنا في الكتاب المقدس كيف نصلي في بشارة لوقا الأصحاح 11 والآية 1. سأل واحد من تلاميذه وقال له: يا رب علمنا أن نصلي، فرد عليه السيد المسيح بالآيات البعد دي. تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات دي.
3: أصحح كم يا أستاذ مجدي؟
2: أصح 11 الآية 1.
5: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والمجد إلى الأبد
2: آمين. الكلام ده العلم لنا الرب يسوع المسيح لو كل المجد عشان نعرف كيف نصلي ونرتب صلاتنا.
0: يعني بتقصد انه الله كان له قصد في ترتيب الصلاة بالشكل ده؟
2: فعلا. اول ما ندقق النظر في الكلام ده هنعرف الاجزاء اللي بتتكون منها الصلاة كيف نرتبها وكل واحد هيقول جزء من الاجزاء دي. واول جزء انا هبتدي اقوله دايما الجزء ده بنبتدي به والصلاة وهو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. خليتوا بالكم هنا الصلاة بدأت بشنو؟
3: أنا حاسس إنه عبارة ليتقدس اسمك دي كلمات بتاع التسبيح.
2: مبروك تمام يا ناصر. يبقى أول نقطة أبدأ بها صلاتي هي التسبيح ومدح الله وشكره على كل أعماله وكمان التأمل في صفاته الجميلة وأقدر أعبر بكلمات فيها مدح لله. منو يقول لنا الجزء الثاني؟
4: ممكن أقول أنا؟
2: تفضل يا رانيا.
4: ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. فهمت معناها إنه أطلب من الرب يملك على الأرض هنا زي ما هو بيملك على السماء ويملك على قلوبنا وحياتنا وأفكارنا. ما كده وبس، لكن كمان يملك على الناس اللي حوالينا عشان يتمتعوا بالبركات اللي بديها ليهم الرب يسوع ليه كل المجد.
0: أقدر أقول أنا الجزء الثالث؟
2: تفضل يا مدام منال.
0: خفزنا كفافنا أعطينا اليوم، يعني أبدأ أعبر عن الأمور المادية اللي أنا محتاجها. وعلى فكرة لاحظت هنا إنه الرب يسوع بيعلمنا إننا نتكل عليه من كل قلوبنا، عشان كده قال أعطينا اليوم، يعني ما قال أدينا لمدة شهر أو أكتر مثلا، إنه قال أعطينا اليوم لأنه عايز يعلمنا إنه زي ما الله حيدينا الليلة كمان هو حيدينا بكرة.
2: في حاجة كمان بيعلمها لنا الرب في الجزء ده، إننا نطلب الأمور المادية بعد طلب ملكوت الله. فالآية بتقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. وده بيأكد كلام السيد المسيح اللي قاله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: ممكن بعد إذنكم أنا كمان أقول حاجة عن الموضوع ده؟
2: تفضل يا أستاذ سمير.
1: في الحتة دي في كلمات بتقول أغفر لنا ذنوبنا، وهنا نقطة مهمة عن الغفران جات في مكان متأخر من الصلاة، وكأن ربنا عاوز يقول لنا ما دعينوا دائما لخطاياكم لأنها بتاخد كل انشغالكم في الصلاة. ما بنقدر نصلي ونسبح لما نعاين لخطايانا، لأننا بنحس إنه نحن خطاة فنبدأ نهرب من الصلاة لأننا غير مستحقين.
4: بالضبط، أنا فعلا ده اللي بيحصل معاي لما بنشغل بخطاياي ما بقدر أصلي.
2: ناصر أنت ما اتكلمت، تحب تقول لنا النقطة الخامسة؟
3: ونحن بنقرأ خليت بالي في عبارة لا تدخلنا في تجربة، والمؤمن الحقيقي هو اللي بيهرب من الخطيئة ما بيمشي لها، لأنه إبليس بيبقى وراء الخطيئة وعايز يوجعني فيها. وبيأكد الكلام ده القديس يعقوب في رسالته الأصحاح الرابع والآية 7 لما قال قاوموا إبليس فيهرب منكم.
2: كلكم تمام. فاضل نقطة هقولها لكم، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ده معناته أني زي ما بديت صلاتي بالتسبيح برضو بنهيها بالتسبيح. أراجع معاكم النقطة اللي بتتكون منها الصلاة. أول نقطة التسبيح، وبعدين طلب ملكوت الله، وبعد كده الطلبات المادية، ثم أطلب الغفران والتوبة ومغامرة إبليس، وفي الآخر بنهي صلاتي بالتسبيح.
3: لا لا لا، ما كنت متخيل إنه الصلاة لازم تكون مرتبة كده.
4: فعلا أنا طول عمري بقول الصلاة الربانية بس ما كنت باخد بالي من كل ده.
2: لك المجد يا رب. على فكرة يا جماعة، الصلاة في حياتنا عاملة زي الأكل والشراب.
3: الأكل والشراب؟ كيف؟
2: تفتكروا لو واحد ما أكل وما شرب هيقدر يعيش؟
4: لا طبعا ما حيقدر يعيش.
2: أيوة برضو كده، ما بيصلي وما بيقرأ في الكتاب المقدس يبقى دائما هزيل وتعبان في حياته الروحية، وبيبقى دائما حاسي بضعف، لأنه الصلاة بتعمل في حياتنا حاجات مهمة جدا. أول حاجة بتعملها الصلاة في حياتنا إنها بتدينا معرفة وإدراك حقيقي عن نفوسنا، لأني لما بتكلم مع الله في الصلاة وريني نفسي في الصورة الحقيقية في نظر الله، وشوف قدر شنو بيحبني، وكمان بشوف خطيتي وضعفاتي. ونقطة تانية إنه الصلاة بتساعدني على إني أتغير، لأني لما بشوف خطيتي ببدأ في تغيير أسلوب حياتي عشان ما أكررها تاني. وأوضح لكم الكلام ده بمثال. تفتكر يا ناصر لما نأخذ مراية عكس للضوء وأصليتها كده على وشك، يا ترى شنو اللي هيحصل؟
3: وشي حينور زي الشمس.
2: الصلاة كمان بتعمل كده، لما أقعد قدام الله بيستعب نوره علي فأنور زيه وتتغير حياتي كلها.
1: على فكرة يا مجدي، في آيات بتكمل كلامك، مثلا في مزمور 36 الآية رقم 9 بيقول الوحي المقدس بنورك نرى نورا. ولما انت قلت فكرة المراية ذكرتني بالآية الموجودة في رسالة بولس رسول المسيح الثانية لأهل كورنثوس أصح 3 والآية رقم 18 بيقول ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها. يعني نحن بنصلي شايفين يسوع فبنتغير زيه.
2: تمام يا سمير، خلونا مع بعض نتذكر هسي الكلام اللي قلناه عن الصلاة. الصلاة بتديني معرفة وإدراك حقيقي عن نفسي، وكمان بيساعدني على إني أتغير. ونقطة تانية كمان مهمة، إنه الصلاة بتغير الناس اللي حولنا لما بنصلي من أجلهم.
4: فعلا الصلوات اللي بنصليها الرب يستجيب ليها، وده بذكرني بالآية اللي بتقول إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم.
0: يا سلام يا رانيا، كلامك ذكرني بحكاية نفسي أحكيها لكم عن قوة الصلاة وكيف إنها بتصنع المعجزات والأمور اللي بنفتكر إنها ما ممكن تحصل وكيف بالصلاة بتتحقق. كان في واحدة صاحبتي وكان أبوها تعبان جدا، وشخص الدكتور اللي بيعالج حالة أبوها وقال إنه ميؤوس منه يعني كلها ساعات ويموت، لكن صاحبتي كانت بتحب أبوها جدا وعارفة إنه الله بيسمع لكل اللي بيطلبه. قررت إنها أصلي عشان أبوها وآمنت إنه الرب يقدر يشفيه، ورغم الاستحالة بتاعت الأمر لكن صاحبتي قعدت طول الليل كانت بتصلي، وفعلا حصلت معجزة وأبوها بدأ يتحسن ويشفى من المرض. ولما جاء الدكتور في الصباح عشان يعزيهم زي ما كان متوقع إنه ميت، اندهش لما شاف الأبو واقف معاه وبيتكلم. ولما عرف أصل الحكاية كتب في تقريره إنه رغم استحالة الشفاء طبيا لكن الصلاة شفت الراجل ده.
2: فعلا يا منال دي معجزة عظيمة. أنا كده خلصت كلامي، لكن عايزين نتفق على أمور عملية نطبق بيها الكلام ده.
3: أنا نفسي نصحى كل يوم الصباح بدري نصلي قبل ما تنشغل أذهاننا بأي حاجة، وكمان ما نخلي الصلاة آخر اليوم لأنه بنكون مرهقين ونحن بنصلي.
2: اقتراح جميل يا ناصر، رأيكم شنو يا جماعة؟ الأسبوع الجاي نصحى كل يوم الصباح بدري عشان نصلي، يعني مثلا نصحى الساعة 6:30 كل يوم وناخد ساعة لساعتين صلاة.
1: 6:30 ما بدري شديد؟ لكن عشان الصلاة أنا موافق إنه نصحى في الزمن ده.
0: يا سلام، وأنا كمان.
4: أيوة
0: إحنا كلنا موافقين.
1: أيوة وأنا كمان.
2: يا ريت فعلا نعمل كده.
0: نحن اتفقنا على الميعاد، وبس لازم من هسي كل واحد يفكر في مكان حيصلي فيه عشان يقدر يركز فيه.
1: آمين. تمام، تمام يا منال إني قلت كده. نحن نفكر في الميعاد والمكان. متشكرين جدا يا أستاذ مجدي على الموضوع الشيق بتاع الليلة. ربنا يباركك أكتر وأكتر.
2: مجدا للرب.
1: تعالوا هسا نرفع قلوبنا لربنا ونصلي له ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نصلي بانتظام. ممكن تصلي لنا يا رانيا؟
4: يا رب أنا بشكرك من أجل العلاقة الأغمتها بيني وبينك. يا رب أشكرك لأنه في كل وقت قلبك مفتوح لنا. يا رب إحنا بنطلب إنك تعلمنا كيف نصلي باستمرار وفي كل حين. ليك كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة هسا؟
0: هاي أنا يا سمير لو سمحت.
1: اتفضل يا منال.
0: جارتنا أم هندي البجاي بنتها تعبانة جدا من مبارح وظهر بوجع شديد، وأنا نفسي نصلي لها عشان الرب يشفيها.
1: آمين. ربنا سامع الصلاة. تعالوا نصلي مع بعض.
0: يا رب نعظم اسمك لأنه ليك كل المجد في كل أوقات حياتنا. نحن الليلة بنعلن إنك إلهنا الشافي، عشان كده بنصلي عشان بيت الأستاذ سامي إنك تمد يدك ليا بالشفاء في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب مكتوب عنك إننا بجلدتك شفينا، عشان كده نحن بناخد كل آلامة ونخطها في جلدات الرب يسوع المسيح، وليك كل المجد. آمين.
1: آمين. في زول تاني عايز يشاركنا بحاجة؟ طيب يبقى نحن كده خلصنا الليلة، وحنتقابل إن شاء الله مرة الجاية في نفس الزمن بعد أسبوع. تعالوا قبل ما نمشي نعظم إلهنا ونمجده ونرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد ليك يا يسوعنا.

0: الساعة بتدق يعني بتكون قربت توصل.
1: أنا فرحان جدا، لي فترة ما شفتها.
0: هي كمان هتفرح شديد لما تشوفنا كلنا.
2: يا سلام، عارفين يا جماعة من كلامكم عنها شوقتوني إن أشوفها، لدرجة لما قلت لي أجي بدري عشان أتعرف عليها طوالي جيت بدري. عندها مدة طويلة برا؟
0: يعني عندها حوالي 3 سنين بتدرس في إنجلترا.
2: يا سلام، 3 سنين؟
3: يا خديجة أنا ماشي أفتح الباب بسرعة.
0: رانيا أختي، يا سلام يا أخي، مشتاقين.
4: كيفك يا منال؟ اشتقت لك شديد والله.
5: إزيك؟ إزيك يا رانيا؟ مشتاقين كتير يا أخي.
6: الحمد لله على سلامتك.
4: الله يسلمك يا سمير. إزيك يا ناصر؟ أكيد حضرتك أستاذ مجدي.
2: ده شنو ده؟ أنت بتعرفيني؟
4: طبعا، وأنا ما مصدقة أني معاكم وحاضر الكنيسة الليلة عندكم.
2: كنيسة؟ الله، ودي عرفتيها كمان كيف؟
4: زي ما عرفتك يا أستاذ، منال أختي وسمير كانوا برسلوا لي جوابات كثيرة بيحكوا لي فيه عن اجتماع الكنيسة، لحد ما شوقوني أنه مع أول إجازة أجي بسرعة، وما صدقت أخذت الإجازة وجيت بسرعة.
0: كفاية كلام يا أخي، أكيد أنت تعبانة من السفر. يلا يلا دخلي شنطتي جوا في الأوضة وغسل وشك وتعالي، نحن ما حنبتدي من غيرك.
4: على بال ما تشربوا الشاي أكون أنا جيت.
2: الله، وكمان عارف إنه نحن بنشرب شاي.
3: أي أي أصله أمي بتحب تحكي كل حاجة بالتفصيل.
4: عن إذنكم يا جماعة، دقائق بسيطة وحاجة.
0: تفضلي
2: تفضلي
6: تفضلي يا رانا، تفضلي.
2: طيب خلونا نشرب الشاي.
6: ممكن نسمع شريط موسيقى، فيه موسيقى ترانيم، على بال ما نشرب الشاي ورانيا تجي.

0: خلاص أنا جيت ومستعدة عشان أبدأ معاكم.
1: طيب يا جماعة قبل ما نبتدي مرة ثانية يا رانيا يعني نحن بنرحب بيكي. الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله على سلامتك.
3: الحمد لله على سلامتك.
1: نحن الليلة بصراحة عندنا عيد. عيد بانضمام عضو جديد لكنيستنا. وأنا عايز أقول لكم إنه انضمام رانيا ما جاء من فراغ. لأنه أنا ومنال أوقات كثيرة كنا بنقعد ونصلي عشان تقدر تحضر معانا.
2: يعني الصلاة جابت نتيجة؟
1: فعلا الصلاة جابت نتيجة. وطوالي بتجيب نتيجة. عشان كده الليلة حنتكلم عن موضوع الصلاة.
0: يا سلام قدر شنو محتاجة أنا أسمع الموضوع ده. أنت عارف يا سمير أنا بصلي بسيط تقريبا كل 3 أو 4 أيام.
1: عشان كده دايما بتقولي لنا في الجوابات بتاعتك إنك حاسة بضعف وتعب في حياتك الروحية شوية. على العموم دي فرصة كويسة عشان نسمع ونتكلم مع بعض في الموضوع ده. بس تعالوا قبل ما نتكلم نبتدي مع بعض بالتسبيح لإسم الرب إلهنا. رأيك شنو يا منال؟ أن إحنا اتفقنا عليك غيادة التسبيح، تتذكري؟
3: أي طبعا متذكرة.
1: طيب
3: تعالوا نعلن عن احتياجنا لله وإحنا داخلين لمحضره بترنيمة.

هللويا يا جماعة، الرب يسوع وحده هو المريح ومصدر كل راحة وبهجة لحياتنا، وهو وحده مشبع لنفوسنا. عشان كده نفسي نقول له ترنيمة: يا رب انت غالي علينا، وكل تغيير بتصنعه في حياتنا رائع، ودايما يا رب بتقودنا من مجد لمجد. فعلا يا رب انت كنزنا الوحيد.

0: يا رب أنا بشكرك، بشكرك من أجل حضورك في وسطنا الليلة. يا رب أنا بشكرك من أجل كل فترة التسبيح الفية يا رب اتمتعنا بشخصك وجودك في وسطنا. تعال يا رب وبارك بقية اجتماعنا وبارك وقتنا في اسم المسيح، آمين
1: آمين. الليلة اللي حيقدم لنا الموضوع ده هو أخونا مجدي. أنا لما طلبت منه تحضير الموضوع عرفت إنه قاعد الأسبوع كله يحضر فيه عشان يعرف حيقول لنا شنو الليلة.
0: تمام يا مجدي،
1: اتفضل يا مجدي.
2: شكرا يا سمير. عاوز أقول لكم إنه أول حاجة لازم نعرفها في موضوع الصلاة هو معنى أو تعريف الصلاة. واحد يقدر يقول لي تعريف الصلاة هو شنو؟
0: بفتكر إنه الصلاة هي الطريقة اللي بنتكلم بها مع الله.
3: ممكن كمان نقول هي الشركة مع الله، الفيها ما بنتكلم مع الله وبس، لكن هو كمان بيتكلم معانا من خلال روحه فينا أو من خلال كلمات الكتاب المقدس.
2: صح، كل المعاني اللي قلتوها صح. تعريف الصلاة هو العلاقة بيني وبين الله، الفيها بيتكلم معاه وهو كمان بيتكلم معي. والصلاة يا جماعة ما بس موضوع بندرسه عشان أعرف عنه وبس، لكن الصلاة أسلوب حياة بعجبه على الأرض، وكل رجال الله في الكتاب المقدس كانت الصلاة هي أساس حياتهم في علاقتهم مع الله.
4: أيوة، أنا قريت مرة عن النبي صمويل إنه كان دائما بيصلي لله من أجل الشعب، عشان كده لما كانت بتحصل مشكلة كان بيجمع الشعب ويصلي عنهم، وده واضح من كلامه مع الشعب موجود في سفر صمويل الأول. أنا ما بتذكر إصحاح كم، لكن قال ليهم أجمعوا كل إسرائيل فأصلي من أجلكم إلى الرب، وكانت دائما صلواته مستجابة.
2: تمام، زي ما قالت رانيا، صمويل واحد من رجال الله، الصلاة كانت عمود في حياته مع الله. كمان عايز أقول لكم إنه أعظم مثال نتعلم منه في الصلاة هو الرب يسوع المسيح، له كل المجد، لأنه كان بيهتم بالصلاة وفي كل أوقات حياته كان بيصلي. والكتاب المقدس بيذكرنا في بشارة لوكا الأصحاح السادس والآية 12 إنه الرب يسوع خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. تخيلوا، من كتر معرفته بأهمية الصلاة قضى الليل كله يصلي، يعني أكثر من حوالي 6 ساعات وهو بيصلي. وموقف تاني كمان لما جاء يقوم حبيبه العازر، الكلام ده في بشارة يوحنا الأصحاح 11 والآية 41. ممكن تقرأ لينا يا ناصر الرب يسوع عمل شنو هنا؟
3: رفع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي وعلمت أنك في كل حين تسمع لي.
2: سامعين؟ حتى في الوقت ده كمان كان بيصلي.
1: حتى كمان عند موت الرب يسوع المسيح على الصليب صلى من أجل الغلط في حقه، لما قال: يا أبتا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
2: شايفين يا جماعة، من كل المواقف الفاتت نشوف إنه السيد المسيح كان عايز يعلمنا أهمية الصلاة في حياتنا.
0: أنا ذكرت آية عن الصلاة اتعلمتها من زمان، وهي موجودة في بشارة القديس متى 6 الآية 6، وهي بتقول: أما أنت فمتى صليت فأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. وفي الآية دي أهم شرط من شروط الصلاة هو التركيز. فالكلمة بتاعت أغلق بابك هنا ما المقصود بها إنه باب الأوضة اللي أنت قاعد فيها، لكن المقصود بها هنا باب الذهن والأفكار، بمعنى تاني إنه لازم أنسى كل مشاكلي واهتماماتي بالعالم قبل ما أدخل وأصلي لله، لأنها بتخليني ما قادر أركز في الصلاة.
2: كلامك مزبوط يا مدام منال، أهم حاجة إني أدخل لمحضر الصلاة وأنا مركز عشان أعرف أنا حصلي ليه.
4: بس أنا مرات كثيرة ما بعرف أصلي أقول شنو.
2: الرب يسوع له كل المجد علمنا في الكتاب المقدس كيف نصلي في بشارة لوقا الأصحاح 11 والآية 1. سأل واحد من تلاميذه وقال له: يا رب علمنا أن نصلي، فرد عليه السيد المسيح بالآيات البعدي. تعالوا نقرأ مع بعض الكلمات دي.
3: أصحح كم يا أستاذ مجدي؟
2: أصح 11 الآية 1.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والمجد إلى الأبد.
2: آمين. الكلام ده العلم لنا الرب يسوع المسيح لو كل المجد، عشان نعرف كيف نصلي ونرتب صلاتنا.
0: يعني بتقصد انه الله كان له قصد في ترتيب الصلاة بالشكل ده؟
2: فعلا. اول ما ندقق النظر في الكلام ده هنعرف الاجزاء اللي بتتكون منها الصلاة كيف نرتبها، وكل واحد هيقول جزء من الاجزاء دي. واول جزء انا هبتدي اقوله دايما الجزء ده بنبتدي به والصلاة، وهو أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. خليتوا بالكم هنا الصلاة بدأت بشنو؟
3: أنا حاسس إنه عبارة ليتقدس اسمك دي كلمات بتاع التسبيح.
2: مبروك، تمام يا ناصر. يبقى أول نقطة أبدأ بها صلاتي هي التسبيح ومدح الله وشكره على كل أعماله، وكمان التأمل في صفاته الجميلة، وأقدر أعبر بكلمات فيها مدح لله. منو يقول لنا الجزء الثاني؟
4: ممكن أقول أنا؟
2: تفضل يا رانيا.
4: ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. فهمت معناها إنه أطلب من الرب يملك على الأرض هنا زي ما هو بيملك على السماء، ويملك على قلوبنا وحياتنا وأفكارنا. ما كده وبس، لكن كمان يملك على الناس اللي حوالينا عشان يتمتعوا بالبركات اللي بديها ليهم الرب يسوع ليه كل المجد.
0: أقدر أقول أنا الجزء الثالث؟
2: تفضل يا مدام منال.
0: خفزنا كفافنا أعطينا اليوم، يعني أبدأ أعبر عن الأمور المادية اللي أنا محتاجها. وعلى فكرة لاحظت هنا إنه الرب يسوع بيعلمنا إننا نتكل عليه من كل قلوبنا، عشان كده قال أعطينا اليوم، يعني ما قال أدينا لمدة شهر أو أكتر مثلا، إنه قال أعطينا اليوم لأنه عايز يعلمنا إنه زي ما الله حيدينا الليلة كمان هو حيدينا بكرة.
2: في حاجة كمان بيعلمها لنا الرب في الجزء ده، إننا نطلب الأمور المادية بعد طلب ملكوت الله. فالآية بتقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. وده بيأكد كلام السيد المسيح اللي قاله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: ممكن بعد إذنكم أنا كمان أقول حاجة عن الموضوع ده؟
2: تفضل يا أستاذ سمير.
1: في الحتة دي في كلمات بتقول أغفر لنا ذنوبنا، وهنا نقطة مهمة عن الغفران جات في مكان متأخر من الصلاة، وكأن ربنا عاوز يقول لنا ما تعاينوا دائما لخطاياكم لأنها بتاخد كل انشغالكم في الصلاة. ما بنقدر نصلي ونسبح لما نعاين لخطايانا، لأننا بنحس إنه نحن خطاة فنبدأ نهرب من الصلاة لأننا غير مستحقين.
4: بالضبط، أنا فعلا ده اللي بيحصل معاي لما بنشغل بخطاياي ما بقدر أصلي.
2: ناصر أنت ما اتكلمت، تحب تقول لنا النقطة الخامسة؟
3: ونحن بنقرأ خليت بالي في عبارة لا تدخلنا في تجربة، والمؤمن الحقيقي هو اللي بيهرب من الخطيئة ما بيمشي لها، لأنه إبليس بيبقى وراء الخطيئة وعايز يوجعني فيها. وبيأكد الكلام ده القديس يعقوب في رسالته الأصحاح الرابع والآية 7 لما قال قاوموا إبليس فيهرب منكم.
2: كلكم تمام. فاضل نقطة هقولها لكم، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ده معناته أني زي ما بديت صلاتي بالتسبيح برضو بنهيها بالتسبيح. أراجع معاكم النقطة اللي بتتكون منها الصلاة. أول نقطة التسبيح، وبعدين طلب ملكوت الله، وبعد كده الطلبات المادية، ثم أطلب الغفران والتوبة ومغامرة إبليس، وفي الآخر بنهي صلاتي بالتسبيح.
3: لا لا لا، ما كنت متخيل إنه الصلاة لازم تكون مرتبة كده.
4: فعلا أنا طول عمري بقول الصلاة الربانية، بس ما كنت باخد بالي من كل ده.
2: لك المجد يا رب. على فكرة يا جماعة، الصلاة في حياتنا عاملة زي الأكل والشراب.
3: الأكل والشراب؟ كيف؟
2: تفتكروا لو واحد ما أكل وما شرب هيقدر يعيش؟
4: لا طبعا ما حيقدر يعيش.
2: أيوة برضو كده، ما بيصلي وما بيقرأ في الكتاب المقدس يبقى دائما هزيل وتعبان في حياته الروحية، وبيبقى دائما حاسس بضعف، لأنه الصلاة بتعمل في حياتنا حاجات مهمة جدا. أول حاجة بتعملها الصلاة في حياتنا إنها بتدينا معرفة وإدراك حقيقي عن نفوسنا، لأني لما بتكلم مع الله في الصلاة وريني نفسي في الصورة الحقيقية في نظر الله، وشوف قدر شنو بيحبني، وكمان بشوف خطيتي وضعفاتي. ونقطة تانية إنه الصلاة بتساعدني على إني أتغير، لأني لما بشوف خطيتي ببدأ في تغيير أسلوب حياتي عشان ما أكررها تاني. وأوضح ليكم الكلام ده بمثال. تفتكر يا ناصر لما ناخد مراية عكس للضوء وأصليتها كده على وشك، يا ترى شنو اللي هيحصل؟
3: وشي حينور زي الشمس.
2: الصلاة كمان بتعمل كده، لما أقعد قدام الله بيستعب نوره علي فأنور زيه وتتغير حياتي كلها.
1: على فكرة يا مجدي، في آيات بتكمل كلامك، مثلا في مزمور 36 الآية رقم 9 بيقول الوحي المقدس بنورك نرى نورا. ولما انت قلت فكرة المراية ذكرتني بالآية الموجودة في رسالة بولس رسول المسيح الثانية لأهل كورنثوس أصح 3 والآية رقم 18 بيقول ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها. يعني نحن بنصلي شايفين يسوع فبنتغير زيه.
2: تمام يا سمير، خلونا مع بعض نتذكر هسي الكلام اللي قلناه عن الصلاة. الصلاة بتديني معرفة وإدراك حقيقي عن نفسي، وكمان بتساعدني على إني أتغير. ونقطة تانية كمان مهمة، إنه الصلاة بتغير الناس اللي حولنا لما بنصلي من أجلهم.
4: فعلا الصلوات اللي بنصليها الرب يستجيب ليها، وده بذكرني بالآية اللي بتقول إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم.
0: يا سلام يا رانيا، كلامك ذكرني بحكاية نفسي أحكيها لكم عن قوة الصلاة وكيف إنها بتصنع المعجزات والأمور اللي بنفتكر إنها ما ممكن تحصل وكيف بالصلاة بتتحقق. كان في واحدة صاحبتي وكان أبوها تعبان جدا، وشخص الدكتور اللي بيعالج حالة أبوها وقال إنه ميؤوس منه يعني كلها ساعات ويموت، لكن صاحبتي كانت بتحب أبوها جدا وعارفة إنه الله بيسمع لكل اللي بيطلبه. قررت إنها أصلي عشان أبوها وآمنت إنه الرب يقدر يشفيه، ورغم الاستحالة بتاعت الأمر لكن صاحبتي قعدت طول الليل كانت بتصلي، وفعلا حصلت معجزة وأبوها بدأ يتحسن ويشفى من المرض. ولما جاء الدكتور في الصباح عشان يعزيهم زي ما كان متوقع إنه ميت، اندهش لما شاف الأبو واقف معاه وبيتكلم. ولما عرف أصل الحكاية كتب في تقريره إنه رغم استحالة الشفاء طبيا لكن الصلاة شفت الراجل ده.
2: فعلا يا منال دي معجزة عظيمة. أنا كده خلصت كلامي، لكن عايزين نتفق على أمور عملية نطبق بيها الكلام ده.
3: أنا نفسي نصحى كل يوم الصباح بدري نصلي قبل ما تنشغل أذهاننا بأي حاجة، وكمان ما نخلي الصلاة آخر اليوم لأنه بنكون مرهقين ونحن بنصلي.
2: اقتراح جميل يا ناصر، رأيكم شنو يا جماعة؟ الأسبوع الجاي نصحى كل يوم الصباح بدري عشان نصلي، يعني مثلا نصحى الساعة 6:30 كل يوم وناخد ساعة لساعتين صلاة.
1: 6:30 ما بدري شديد، لكن عشان الصلاة أنا موافق إنه نصحى في الزمن ده.
0: يا سلام. وأنا كمان.
4: أيوة.
0: إحنا كلنا موافقين.
1: وأنا كمان.
2: يا ريت فعلا نعمل كده.
0: نحن اتفقنا على الميعاد، وبس لازم من هسي كل واحد يفكر في مكان حيصلي فيه عشان يقدر يركز فيه.
1: آمين. تمام. تمام يا منال إنك قلتي كده. هنحنا نفكر في الميعاد والمكان. متشكرين جدا يا أستاذ مجدي على الموضوع الشيق بتاع الليلة. ربنا يباركك أكتر وأكتر.
2: مجدنا للرب.
1: تعالوا.

0: آمين. ربنا سامع الصلاة، تعالوا نصلي مع بعض.
1: يا رب نعظم اسمك لأنه ليك كل المجد في كل أوقات حياتنا. نحن الليلة بنعلن إنك إلهنا الشافي، عشان كده بنصلي عشان بيت الأستاذ سامي إنك تمد يدك لي بشفة في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب مكتوب عنك إننا بجلدتك شفينا، عشان كده نحن بناخد كل آلامة ونخطها في جلدات الرب يسوع المسيح، وليك كل المجد. آمين
0: آمين. في زول تاني عايز يشاركنا بحاجة؟ طيب يكبر، نحن كده خلصنا الليلة وحنتقابل إن شاء الله المرة الجاية في نفس الزمن بعد أسبوع. تعالوا قبل ما نمشي نعظم إلهنا ونمجده ونرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا ليك يا يسوعنا.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء وعلى علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعودة تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف منخاطبة من شكيلة، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أشكرك من أجل الأيام والسنين، فهي جميعها من عندك. أشكرك لأنك تعرفني معنى الحياة، فالحياة ليست هي الأيام لكنها وجودك في القلب، فأنت سبحانك روح الحياة وروح البقاء وروح الخلود. الحياة بدونك هي الفناء والضياع، والحياة فيك هي الوجود والأبد. يا الله أشكرك لأنك تظهر لي حبك وتوجهني إلى طريق الحياة، فقد كنت أظن أن الحياة هي امتداد العمر والأيام، فعرفت أن الحياة هي وجودك في العمر وفي الأيام. فاكشف لي ما خفي عني من حبك وقصدك، وامنحني حياة جديدة والمسني لمسة مغيرة. طهر قلبي يا الله من كل غش، وطهر عقلي من كل زيف، وطهر أيامي من كل خداع. يا رب إنني أفتح لك كل أبواب قلبي، فادخل حياتي وامنحني حياة جديدة تمتد إلى أعماق الأبد. يا الله

آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ ورقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة، فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775. 9775.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل 45. وحين تقسمون الأرض أنصبة تخصصون منها قطعة تكون مقدسة لله، طولها حوالي 12.5 كيلومترا وعرضها حوالي 10 كيلومترات، فتكون كلها مقدسة. ويكون من هذه الأرض قطعة مربعة للبيت المقدس، طول كل جهة منها حوالي 250 مترا، ويكون ما حولها أرضا مكشوفة بعرض 25 مترا. ومن هذه الأرض تقيس قطعة طولها حوالي 12.5 كيلومترا وعرضها حوالي 5 كيلومترات، يكون فيها البيت المقدس أقدس الأماكن. فتكون أرضا مقدسة للأحبار الذين يخدمون بيت الله ويتقربون له لخدمته، تكون مكانا لديارهم وأيضا للبيت المقدس. والقطعة الأخرى وطولها حوالي 12.5 كيلومترا وعرضها حوالي 5 كيلومترات هي نصيب اللاويين خدام البيت لتكون مدنا يسكنون فيها. وتخصصون للمدينة قطعة أرض عرضها حوالي 2.5 كيلومترا وطولها حوالي 12.5 كيلومترا بجوار الأرض المقدسة لتكون لكل بيت إسرائيل. ويكون للرئيس قطعتان من الأرض، واحدة بجوار الأرض المقدسة والأخرى بجوار أرض المدينة. فالتي غرب الأرض المقدسة تصل إلى البحر، والتي في الشرق تصل إلى حدود البلاد، والطول كطول نصيب القبائل المختلفة. فتكون هذه الأرض نصيبه في إسرائيل، فلا يعود رؤسائي يظلمون شعبي، بل يعطون الأرض لبني إسرائيل حسب قبائلهم. هذا كلام المولى الإله. كفاكم يا رؤساء إسرائيل، كفوا عن الظلم والاغتصاب، اعملوا الحق والعدل، ارفعوا الظلم عن شعبي. الله يقول هذا. استعملوا موازين عادلة ومكاييل عادلة ومعايير عادلة، فيكون المكيال والمعيار مقدارا واحدا، وكل منهما عشر الحومر، ويكون الحومر هو المكيال الرسمي. ويكون الشاقل 20 جيرة والمن 60 شاقلا. وهذا هو القربان الذي تقدمونه: 4 كيلوجرامات من كل حومر قمح، و4 كيلوجرامات من كل حومر شعير. وتقدمون فريضة الزيت 22 لترا لكل كر، والكر كالحومر، أي تقدمون العشر. وتقدمون أيضا شاة من الغنم من كل 200 مما يربيه بنو إسرائيل في المراعي الخصبة، فتكون لقربان الدقيق وللقربان الذي يحرق ولضحية الصحبة للتكفير عن الشعب. هذا كلام المولى الإله. كل شعب البلاد يساهم في تقديم هذا القربان لرئيس بني إسرائيل. ومن واجب الرئيس أن يتبرع بالقربان الذي يحرق وقربان الدقيق وقربان الشراب في الاحتفالات وفي رأس الشهر وأيام السبت وفي كل أعياد بني إسرائيل، كما أنه يقدم ضحية الخطيئة وقربان الدقيق والقربان الذي يحرق وضحايا الصحبة للتكفير عن بني إسرائيل. وقال المولى الإله: في اليوم الأول من الشهر الأول
تأخذ ثورا بلا عيب وتطهر البيت، فيأخذ الحبر من دم ضحية الخطيئة ويضعه على أعمدة البيت وعلى أربع زوايا السطح الأعلى للمنصة وعلى قوائم باب الساحة الداخلية. وتعمل نفس الشيء في اليوم السابع من الشهر عن كل من أخطأ من غير قصد أو جهل، فتكفرون عن البيت. في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول تحتفلون بالفصح، يكون العيد سبعة أيام فيها تأكلون فطيرا. في ذلك اليوم يقدم الرئيس عن نفسه وعن كل شعب البلاد ثورا كضحية خطيئة، كما يقدم في كل يوم من سبعة أيام العيد سبعة ثيران وسبعة كباش بلا عيب كقربان يحرق وجديا من المعز كضحية خطيئة، ويقدم قربان الدقيق 22 كيلو جراما مع كل ثور ومثلها مع كل كبش، ومع كل من هذه 4 لترات من الزيت. وفي اليوم 15 من الشهر السابع يقدم الرئيس في 7 أيام العيد مثل هذه كضحية خطيئة وقربان يحرق وقربان دقيق وقربان زيت.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: إخواننا الأعزاء في اليمن، تحية خالصة مع أطيب التمنيات. والآن سنستمع لما يقوله الأطباء عن مرض السكر. مرض السكر هو منتشر في كل العالم، وإلى زمن طويل لم يكن معروفا ولا سببه كان قد اكتشف، ولكن الأبحاث دلت على أنه بسبب عدم إفراز مادة اسمها الإنسولين. ولكن بعد ذلك وجد أيضا أنه هناك حالات السكر في الكبار ليست بسبب عدم وجود الإنسولين، بل بسبب عدم قدرة الأنسجة والخلايا أن تستفيد منه، أن يدخل الخلايا ليعمل عمله. مادة الإنسولين مادة يفرزها عضو في الجسم داخل البطن اسمه البنكرياس، وهو يفرز هذه المادة لكي تتحكم في كمية السكر التي توجد في الدم. السكر هو نتيجة هضم وتفاعلات كيماوية من المواد النشوية ومواد أخرى. وأعراض مرض السكر تختلف، تظهر بوضوح في الصغار، إذ يلاحظ أن الصبي الصغير لا يتمتع بصحة جيدة ويؤخذ للطبيب والكشف يظهر أن عنده السكر. في الكبار يأتي تدريجيا، وقد لا يكتشف إلا إذا عملت تحاليل. والتحاليل نوعان أساسيا، تحليل للبول يكتشف وجود السكر، هذا طبعا أمر بسيط جدا، المريض يعطي عينة من البول ويضع ورقة صغيرة من نوع معين فيها الطبيب ويكتشف وجود السكر. ولكن أهم من هذا هو الفحص الدموي، إذ تؤخذ عينة من الدم وتقرر كمية السكر فيها، وهذه العينة يجب أن تؤخذ إما بعد عدم الأكل طوال الليل، أي إن أمكن لمدة على الأقل 10 ساعات أو 12 ساعة، ثم يحلل الدم. أو ممكن أيضا أن يعمل هذا الفحص بعد أن يكون الشخص قد أكل بساعتين، ولكن النتيجة تختلف. إذا كان لم يأكل لمدة 10 أو 12 ساعة، لا يجب أن يكون السكر أكثر من 110 ميليغرام في 100 سنتيمتر مكعب من الدم. وإذا كان بعد ساعتين من الأكل يكون أعلى من ذلك، مثلا لا يزيد عن 140 أو 160. أما درجة ارتفاع السكر فهي تقرر أيضا درجة خطورة المرض. الأعراض التي تجعلنا نشتبه في وجود السكر هي هذه: الشخص يشعر بعطش كثير ويصنع كمية كبيرة من البول نهارا وليلا، فإذا لاحظ الشخص أنه يعمل كمية كبيرة من البول، لا أقصد أنه يذهب مرارا، لأن الكبار في السن يذهبون مرارا بسبب أسباب أخرى مثل البروستاتا، ولكن إذا كانت كمية البول يوميا كبيرة جدا ويصحبها عطش، وخصوصا إذا صحبها أيضا نقص في الوزن وشعور بالضعف، فإن الطبيب سيشتبه في الحال في أن هذا الشخص عنده مرض السكر ويقوم بالتحليلات. والعلاج يتكون من إعطاء أدوية. في الصغار عادة يحتاجون إلى الإنسولين، وأحيانا الكبار أيضا، ولكن هناك حالات يمكن علاجها بأقراص من الأدوية يتعاطاها الشخص في وقت معين بعد الطعام. خطورة السكر هي في أنه قد يؤثر على القلب، يؤثر على العينين. كثيرون من الكبار في السن المصابين بالسكر والذين لا يعالجونه علاجا جيدا يصابون بالعمى. وأيضا خطورة على القدمين، إذ تحصل غرغرينة أي تسمم، وأحيانا يضطر الجراح إلى قطع جزء من الرجل. هذا كله يعلمنا درسا مهما: لا تتهاون في موضوع السكر. ونحن نرجو لك من الله الصحة الجيدة.
0: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث نحن ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

أرحب بكم أحبتي من راديو سما، وأحب أبلغكم إن تردداتنا عبر الموج القصيرة عاد تتغير من يوم 25 أكتوبر أي الشهر هذا. الترددات الجديدة عاد تكون 9775. 9775.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: حلقتنا لهذا اليوم بعنوان تعلق المرأة العربية بالأوهام والخرافات، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن قراءة كلمة البخت أو معرفة الحظ أو إجراء القرعة بين الناس، فتتردد على ألسنتهم الأمثال الشعبية مثل الدنيا حظوظ، وقيراط بخت ولا فدان شطارة، إيمانا منه بالحظ. فهم ينسبون إليه ما يحدث لهم في حياتهم ويقررون واقعهم، ويلجؤون أحيانا كثيرة لاستطلاع مستقبلهم في طرق عدة.

عزيزتي، إن أنواع قراءة الحظ قد تظهر في قراءة الكف أو حظك اليوم، وقراءة كتب أسرار الحظ والنجوم، أو قراءة فنجان القهوة وضرب الودع وفتح المندل وغيرها. إن التجربة الشخصية تحدد إذا كان صاحب التجربة ذا حظ سعيد أم سيء، وما يراه شخص حظا سعيدا قد يراه آخر تعاسة وشقاء، وكذلك العكس. نادرا ما نسمع ناجحا ينسب نجاحه إلى الحظ، وكثيرا ما نسمع فاشلا ينسب فشله إلى الحظ. لقد وهب الله لكل إنسان عقلا وقدرات ومواهب ويدين ليعمل بهما برضا، حتى لا يأكل الإنسان خبز الكسل، بل من تعب يديه يأكل ويشبع ويشكر الله.

0: التقى برنامج المرأة اليوم مع السيدة الشابة سهى الياس. أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. سؤالنا المعتاد اللي منحب نسأله لمحة عن حياتك.
1: في الحقيقة أنا متزوجة الآن صار لي حوالي 6 سنين وعندي طفلة صغيرة عمرها كمان 4 سنوات. درست أنا التحاليل البيولوجية وهذا من حبي دايما كان للعلوم وللتجارب وللشغلات العملية في الحقيقة، وللأسف ما قدرت أني أشتغل بتخصصي، مشان هيك التجأت للتدريس، لقيت أني بستمتع أكثر أني أدرس، وصل لي بدرس أنا حوالي 10 سنوات في مدرسة خاصة بدرس طبعا في مجالي اللي هو الأحياء والكيمياء.
0: يا ترى برأيك الشخصي ليش في ستات أو شابات بلجأوا بيسعوا وراء هاي التجارب أو الأعمال؟
1: برأيي أنا دايما بشعر وأظن الكل بوافق معي إنه النساء إجمالا عاطفيين أكثر من الرجال بتعبيرهم بمواقفهم وتعاملهم مع الأمور، فدايما بحس في رغبة عندهم بحاولوا يشبعوها بأمور كتيرة لهاي الناحية العاطفية. يعني واحدة منهم بحس اللي هي اللجوء للفنجان، بحبوا يعرفوا مستقبلهم، مين شريك حياتهم، شغلهم، علاقاتهم مع صحباتهم. فأظني إنه هذا هو الموضوع، الحاجة لإشباع هاي الرغبة العاطفية الموجودة عندهم.
0: يا ترى طب إيش هو البديل لهالحاجة هذه؟
1: في مرة قريت أنا قول كتير عجبني وبحسه إنه مزبوط، إنه الله هو خلق هذا الجسد وهذا الروح الموجود فينا، مشان هيك في جزء فينا ما بيشبعه غير روح الله. فأنا برأيي البديل هو إنه روح الله اللي لما بيسكن فينا بيسدد كل احتياج.
0: طيب إيش الوسائل للتغلب على هذا الفكر؟ يعني في ناس هم عايشين على هاي الطريقة وهي عبارة عن عادة بمارسوها، سواء في الصبح أو خاصة الستات تجمع الجارات. أيوة. أو الصديقات مثل ما صار معك أنت، أو العصر أو أي وقت تاني.
1: زي ما قلت أنا بشعر إنه الفراغ اللي بكون موجود إما بحياة الشابة والست هو اللي بيخلي الوحدة تبدأ تفكر بهاي الأمور، فطبعا ممكن إشي بيساعد إنه يملأوا هذا الفراغ بأشياء مفيدة. طبعا ما عم بحكي يملأوا إنه يتفرجوا على التلفزيون أو الزيارات، مرات ما إلها معنى. في كتير شغلات ممكن يعملوها الصبح اللي هي فترة بشعر بتقعد الست لوحدها في البيت، إذا كان عندها أولاد بيروحوا على المدرسة وجوزها. ممكن نملأ هاي الفراغ بقراءة الكتب المفيدة اللي مرات بتعالج مشاكل هون بيعانوا منها، وفي كتير كتب نفسية حلوة، كتب اجتماعية حلوة، قصص مفيدة. ممكن طبعا الوحدة تملأ الفراغ بممارسة بعض أنواع الرياضة خلال الصباح، أو التعلم مثلا لغات جديدة أو فنون جديدة. شغلات تانية أنا بحس أنه نلجأ لله، للإيمان بيسوع المسيح اللي هو المخلص، كمان هذا الحل الأساسي بعتبر لهاي المشكلة، لأنه لما بكون روح الله ساكن فينا حياتنا معه، شركتنا معه من خلال الصلاة، قراءة الكتاب المقدس ودراسة الكلمة، بيكون فيها العلاج للأمور.
0: كمان ممكن هذه الأشياء ما بتخلصوا منها فجأة، يعني ممكن إنهم يتخذوا القرار مرة. أيوة. واحدة، بس التخلص منها ممكن يصير بالتدريج.
1: بالتدريج طبعا، مش مرة واحدة.
0: الأفكار اللي حكيتيها كتير عملية للستات للشابات إنهم يطبقوها في حياتهم. وآخر سؤال بحب أسألك إياه، نصيحة بتقدميها لكل ست؟
1: الحقيقة أظني أحسن نصيحة ممكن أشاركهم فيها اللي هي مأخوذة من الكتاب المقدس من فيليبي إصحاح 4 وعدد 6 و7، بيقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أظن السلام اللي هو من الله وحده بيحفظنا، بيحفظ أفكارنا، تصرفاتنا من أي تجربة ممكن تأثر على حياتنا.
0: في نهاية لقائنا ست سهى، منحب نشكرك على هذا اللقاء.
1: شكرا.
2: صديقتي، لقد آن الأوان لأن تتخذي قرارك الصائب لتحمي نفسك وعائلتك والمحيطين بك من كل هذه الآفات الاجتماعية التي لا تجلب سوى الدمار للإنسان والعائلة والمجتمع. ارفعي عينيك إلى السماء من حيث تأتي المعونة من عند صانع السماوات والأرض والذي بيده كل سلطان وقوة. ربما تخافين من المستقبل وما وراءه، ولكن ثقي بالرب الرحيم الذي رحمته إلى الأبد.